0: جميعها باتت أهدافا محتملة في أي لحظة وفي الوقت نفسه. تتواصل الإصابات على امتداد ما يعرف بالمنطقة الصفراء، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار متكرر أثناء محاولتهم التنقل أو البحث عن مقومات الحياة. ومن شمال غزة إلى وسطها وجنوبها لا تهدأ صفارات سيارات الإسعاف ولا تتوقف أقسام الطوارئ عن استقبال الجرحى، فيما تواصل الطواقم الطبية عملها وسط إمكانات منهكة ونقص حاد في الموارد. هكذا تمضي الأيام في غزة، استهدافات متلاحقة ومصابون يصلون تباعا إلى المستشفيات، وأكثر من 2 مليون إنسان يعيشون بين الخيام والركام في واقع لا يعرف هدوءا ولا يمنح المدنيين مساحة آمنة للحياة. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
1: إلى الضفة الغربية، حيث استشهد الشاب أشرف محمود نجيب فرحته 19 عاما من مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أصيب بها قبل أكثر من 3 أعوام. وأفاد هاني فرحتي عم الشهيد بأن ابن شقيقه أشرف كان قد أصيب برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال، وذلك خلال عملية اغتيال الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في 16 آذار مارس عام 2023، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد الشاب عمر عوادين وإصابة 18 آخرين. شيع أبناء شعبنا في بلدة دير جرير شرق رام الله جثماني الشهيدين عودة عبد الرحيم عودة فراخنا 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما، اللذين ارتقيا برصاص مستوطنين إثر هجوم شنوه على البلدة.
2: بهتافات تودع الشهيدين وتندد باعتداءات المستوطنين، شيع أهالي قرية دير جرير شمال شرق رام الله عودة عبد الرحيم فراخنا 53 عاما وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما، اللذين استشهدا برصاص مستوطنين خلال هجوم استهدف البلدة، فيما أصيب آخرون بجروح. القصة بدأت ليلة أمس عندما حاولت مجموعة من المستوطنين سرقة أغنام من القرية ليتصدى لهم الأهالي، وتبدأ أحداث هذه الجريمة المروعة.
3: إجوا قطعان المستوطنين من الجهة الشرقية على البلدة القديمة، واللي كان الإشي الملفت للنظر إنهم كانوا بصحبة الجيش. عادة هم بيجوا المستوطنين بيستدعوا الجيش، بالجيش بيجوا متأخر، فاستعمل في هذه الطريقة الليلة الرصاص الحي، وفي أغلب الأحيان استعمل القناصة، مما أدى إلى ارتقاء الشهيد أحمد مخو على يعني ما أخذ على أرض الواقع استشهد، والشهيد الثاني اللي هو عودة فراخنا بعد فترة مجيزة.
2: وجرت مراسم التشييع بأجواء من الحزن والغضب، انطلقت من منزلي الشهيدين نحو مسجد القرية لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم نحو مقبرة القرية لمواراتهما الثرى.
4: خفافيش الظلام التي تخرج في الليل مدججة بالسلاح ومحبية ممن يسمون نفسهم جيش وهم ميليشيات وعصابات مستوطنين يلبسون البزة العسكرية لحماية الميليشيات الأخرى التي تقوم بالعربدة والقتل والسرقة، وعار عليهم وعار على كل من يكون ظالم ومشارك للإرهاب ضد فلسطين، لأن اليوم نحن في معركة دولية تجاه عالم ظالم وصامت يدعم هذا الإرهاب تجاه أبناء شعبنا.
2: ما حدث في دير جرير ليس حادثة منفصلة، بل حلقة متكررة في سلسلة اعتداءات تتكرر في أنحاء الضفة تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، وسط استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين. على وقع اعتداءات المستوطنين في الضفة تقف دير جرير شاهدة على ليلة دامية، إذ نفذت مجموعة من المستوطنين هجمات بحق منازل المواطنين وممتلكاتهم، انتهت بارتقاء شهيدين. من قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله، أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
1: عز نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ذوي الشهيدين عودة عبد الرحيم عودة فرخنا 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما، اللذين ارتقيا جراء اعتداء من قبل المستوطنين المدعومين من قبل جيش الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله. وتقدم الشيخ بأحر التعازي والمواساة من ذوي الشهيدين، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وأكد أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستوطنين تحت حماية وإسناد من قبل جيش الاحتلال تمثل امتدادا لسياسة الإرهاب المنظم التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. وجدد الشيخ مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى محاسبة جيش الاحتلال ومستوطنيه واتخاذ إجراءات عملية لوقف اعتداءاتهم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن المجزرة الدموية التي نفذتها عصابات المستوطنين الإرهابية في بلدة دير جرير شرق رام الله تحت حماية وإسناد مباشر من قبل قوات الاحتلال تمثل تصعيدا خطيرا، يؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وأداة تنفيذ لسياساتها القائمة على الطرد القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بقوة الإرهاب المنظم. وحذر فتوح في بيان له من التصعيد غير المسبوق في إرهاب تشكيلات عصابات المستوطنين الذي يجري برعاية مباشرة من قبل حكومة الاحتلال وحمايتها السياسية والعسكرية، معتبرا أن ما تشهده بلدة دير جرير يمثل دليلا جديدا على اندماج إرهاب المستوطنين مع المؤسستين العسكرية والأمنية للاحتلال في منظومة واحدة تنفذ جرائم القتل والإرهاب المنظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني فتح عبد الفتاح دولة إن الجريمة التي ارتكبها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا في قرية دير جرير شرق رام الله تمثل حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات الإسرائيلية. وشدد الشيخ خلال الاتصال الهاتفي على وقوف القيادة الفلسطينية مع الأشقاء العرب في وجه استهداف أمنهم القومي وشجب وإدانة العدوان الإيراني عليهم، كما بحث الجانبان سبل تمتين العلاقات الأخوية والتنسيق والتحرك المشترك وذلك لمواجهة كل التحديات. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وفد من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني آخر المستجدات السياسية والتطورات المتعلقة بملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وضم اللقاء رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان ورئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغالي، وذلك بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني وعدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والمحررين. واستمع الشيخ إلى عرض مفصل حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم بما يشمل سياسات التنكيل والإهمال الطبي والعزل، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جانبه استعرض الوفد الجهود التي تبذلها الهيئة العليا ونادي الأسير في متابعة أوضاع الأسرى والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية وتكثيف الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى. قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والقائم بأعمال رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند فريدريك إن لاجئي فلسطين في جميع أقاليم عمليات الأونروا الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد، مؤكدا أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وسلط فريدريك الضوء على الأزمة الإنسانية غير المسبوقة والمستمرة في قطاع غزة، إلى جانب التدهور المتواصل للأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن الأونروا ستواصل تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية رغم القيود المستمرة، بما في ذلك حظر أنشطة الوكالة في القدس الشرقية المحتلة. وأشار إلى أن الأونروا تواجه أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، وهو ما يهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين لاجئي فلسطين، ويعرض عمليات الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة للخطر. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله. مصادر محلية أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت البلدة وهدمت منزل المواطن محمد عايد بدر. إلى ذلك توقفت عملية ضخ المياه من أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك بشكل مؤقت، وذلك عقب اعتداء جديد نفذه مستوطنون استهدف البنية التحتية لشبكة المياه في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على خطوط المياه وخربوها، وهو ما أدى إلى تعطل عملية الضخ وانقطاعها مؤقتا في انتظار إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل الآبار. هدمت قوات الاحتلال منزلا وبركسا في بلدة بيت عوة غرب الخليل. يأتي ذلك ضمن أهداف ممنهجة لتوسيع مستوطنة نيجهوت الجاثمة على أراضي المواطنين.
5: في تصعيد جديد لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال منزلا وبركسا في بلدة بيت عوة غرب الخليل لتضيف عائلة جديدة إلى سجل العائلات التي فقدت مأواها.
6: منزل مسكون، عائلة مكونة من 7-8 أفراد، مساحة الدار لا تقل عن 200-220 متر مربع، جاهز من جميعه، ساكنين فيه فوق 10 سنوات، منطقة يعني من أهدى المناطق يعني أمنيا، ما في أي خلل، لكن الاستهداف في ظل الحكومة المتواجدة وتسيير الأعمال والفترة اللي هي 100 يوم هذا، في تسارع، في وتيرة متسارعة جدا بالهدم والقضم والاستيلاء والتسكير لأهداف الكل يعلمها.
5: واقتحمت قوات الاحتلال هذه المنطقة شرق البلدة وأغلقتها بالكامل قبل أن تقدم آلياتها على هدم منزل تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، إضافة إلى بركس يستخدم موقفا للمركبات ويعودان للمواطن أحمد المسالمة، لتجد عائلته المكونة من 10 أفراد بينهم أطفال نفسها بلا مأوى.
6: إحنا بشكل خاص محاطين بالاستيطان والشوارع الالتفافية والبوابات، المنفذ الوحيد هو منفذ طاروسة ووضع عليه مستوطني أخيرا على جبل طاروسة. فبيت عوة من البلدان المحاصرة ومن البلدان المحاربة اقتصاديا، لأنه بيعرفوا أنه اقتصادها بيعتمد على الشوارع وبيعتمد على الناس وهي بلد تجارية. بالنسبة لجبلنا، جبلنا تسارعت الوتيرة فيه بعد سكون المستوطنين وزراعة الجبال ومصادرة الأراضي بجانبنا، حتى الأراضي اللي ما صدروها ما بنقدر نصلها لأنه مسكروا طريقها. فإحنا عنا الضغط يعني لا يعلم فيه إلا الله عز وجل.
5: وتأتي عمليات الهدم ضمن سياسة متواصلة تستهدف المنطقة، حيث سبق أن هدم الاحتلال منزلا يعود لشقيق صاحب

0: في خطوة جديدة لدعم حضور سباستيا على الخارطة العالمية، شهدت البلدة وقفة تضامنية ولقاء صحفيا دعما لملف ترشيحها للإدراج على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، بمشاركة رجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين، في رسالة موحدة تؤكد أهمية حماية هذا الإرث التاريخي.
1: نقول للعالم جميعا الذي سيجتمع بعد عدة أيام، بعد 4 أيام في اليونسكو، أن هذه البلدة التي نقف على أرضها سباستيا أرض فلسطينية، ونطالب العالم بأن يصوت بحق وبعدالة لهذه القضية، لقضية سباستيا، من أجل إدراجها على لائحة التراث العالمي.
2: إحنا جينا مشان نهني ونبارك ونطالب التراث العالمي انه يوافق على انه سباستيا تكون في لائحة التراث العالمي ككل.
3: هذا المكان لازم يكون عنده صدى عالمي، واليوم احنا مجتمعين من الأديان السماوية عشان نثبت هذا الاشي، عشان نشهد انه هون مكان يجب ان يحترم، يجب ان يحافظ عليه، وكمان هون في قرية، في ناس، في انفس، في تقاليد قديمة من أهل البلد اللي بيهتموا بهذا المكان وبالزوار وبالسواح.
0: ويأتي هذا الحراك مع انطلاق أعمال المنظمة في دورتها 48 المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 29 من تموز الجاري، وسط تأكيدات على أن سباستيا تمثل واحدا من أبرز المواقع الأثرية والسياحية في فلسطين، بما تضمه من معالم تاريخية تعكس تعاقب الحضارات على أرضها وتشكل جزءا من الهوية الثقافية الفلسطينية.
4: كلنا بصوت واحد نناشد العالم بإدراج سباستيا في قائمة التراث العالمي لحمايتها من الضم والتهويد، لحماية أراضي سباستيا وأصحاب الملكيات الخاصة الذين صدرت أراضيهم بذريعة الآثار وبمزاعم توراتية. نناشد العالم اليوم للوقوف إلى جانب الحق.
5: رسالة للمجتمع الدولي بأن بلدة سباستيا هي اليوم أكثر بلدة تتعرض لعدوان وانتهاكات، ومن هنا رسالة رسالة الديانات السماوية الثلاث للمجتمع الدولي أن أنقذوا سباستيا وأن أنصفوا سباستيا بالتصويت على ملف سباستيا خلال هذا الشهر في المنظمة الدولية اليونسكو.
0: ومع مناقشة الملف في اليونسكو تتواصل الجهود لتأكيد المكانة التاريخية والسياحية لسباستيا باعتبارها إرثا حضاريا فلسطينيا يستحق الحماية والاعتراف العالمي. تتواصل الجهود لحماية المواقع الأثرية ومنع تهويدها والحفاظ على إرثها الفلسطيني. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
6: أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، وذلك بالقرب من ما تسمى مستوطنة كاديم الجاثمة على أراضي المواطنين.
7: تتواصل في المنطقة الشرقية من محافظة جنين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تقييد البناء الفلسطيني من خلال إصدار إخطارات بوقف العمل في عدد من المنازل والمنشآت في وقت يشهد فيه محيط المحافظة توسعا استيطانيا متسارعا، ويأتي ذلك ضمن واقع يفرض قيودا متزايدة على التوسع العمراني الفلسطيني مقابل استمرار المشاريع الاستيطانية في المناطق المحيطة.
8: بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة هناك توزيع إخطارات في المنطقة الشرقية لمدينة جنين على العديد من المواطنين، إضافة إلى التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة، كما أن هناك وضع اليد على أكثر من 26 جنوب في المنطقة كقاعدة عسكرية في المنطقة القريبة من المنطقة الشرقية من أجل حماية المستوطنين خاصة في مستوطنات جنين وقديم.
7: وتنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تعيق استكمال بناء منازلهم وتحد من قدرتهم على استثمار أراضيهم أو التوسع العمراني فيها، بينما تتواصل أعمال شق الطرق وتوسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما يغير المشهد الجغرافي في محيط جنين ويزيد من الضغوط المفروضة على شعبنا.
9: هناك مئات من الإخطارات التي سلمت للمواطنين.

0: مواطنين، هناك سياسة الهدم التي تحدث في مدينة جنين، هناك مئات الأمتار في المباني والمنازل والمحلات التجارية التي تم هدمها، والآن أعطي اختارات أيضا في عدة مناطق في محافظة جنين، في منطقة عابة دير أبو ضعيف، في شرق مدينة جنين، في منطقة برطعة داخل الخط الأخضر، في منطقة السيلة جبع المحاذيات لمستوطنة تسلي وصانور. يعني حقيقة تشهد اليوم تكثيف في الاختارات مذكرات الهدم لتكون فيها قوات الاحتلال، وهذا ينذر بكارثة مأساوية تحل على مدينة جنين.
1: وفي ظل هذا الواقع تبقى المنطقة الشرقية واحدة من أكثر المناطق تأثرا بسياسات الاحتلال التي تجمع بين تقييد البناء الفلسطيني واستمرار التوسع الاستيطاني والاختارات التي تطال المنازل والمنشآت والتمدد الاستيطاني المتواصل. في جنين يتوقف البناء الفلسطيني بأوامر الاحتلال، فيما لا يتوقف الاستيطان عن التمدد، وبين هذا وذاك تبقى الأرض شاهدة على صراع الإرادة، ويبقى صمود أهلها الحكاية التي لا تنتهي. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: في ظل استمرار الأعمال الاستيطانية وتسارعها على أراضي محافظة قلقيلية، يخشى المزارعون أن تصبح أراضيهم المتبقية هدفا جديدا لهذا المشروع الاستيطاني.
3: في محافظة قلقيلية يتسارع الاستيطان على الأرض الفلسطينية بخطوات متلاحقة، تجريف للأراضي وشق للطرق وتوسع للبؤر الاستيطانية، في مشهد يعيد رسم الجغرافيا ويضيق الخناق على القرى الفلسطينية.
4: مثل ما تشاهد انت الآن، هذه صارت مدينة المنطقة، وهي في استيطان جديد، فنحن نعاني كفلسطينيين هذه الحقيقة. هذه الأرض إقبالك، هذه أرض نملكها نحن آل البري، طلع عليها كيف متكدين نستغلها نهائيا. بسبب إيش؟ إذا نزلت آلية أو معدة يجب أخذوا صادروها منك، لأن المنطقة هي تعتبر هذا حتى بناء متكدين نبني فيها، فكل الوطن يعاني من هذه المشكلة.
3: وخلف هذا التوسع تتآكل الأراضي الزراعية، ويحرم المزارعون من الوصول إلى حقولهم، فيما تتزايد الاعتداءات وتتراجع فرص البقاء في الأرض التي تشكل مصدر الرزق لعشرات العائلات.
5: حقيقة هذا الاحتلال، هذا المغتصب، هذا المحتل يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني من أرضه عبر سياسات كثيرة، منها الاستيطان والسيطرة على الأرض وقضم كثير من أراضي المزارعين.
3: ومع استمرار هذا التصعيد تتعاظم المخاوف من فرض واقع استيطاني جديد يبتلع المزيد من أراضي المحافظة ويهدد مستقبلها الزراعي. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
2: إلى ذلك، عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا عرضت خلاله التقرير النصف السنوي للحريات عام 2026، والذي يرصد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي.
6: في محاولة لإيصال حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون إلى المجتمع الدولي، عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير النصف سنوي للجنة الحريات، والذي يوثق بشكل يومي الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين خاصة في قطاع غزة.
7: لجنة الحريات ستستعرض تقرير النصف السنوي للعام 2026 الذي فيه توثيق لكل الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين خاصة في قطاع غزة الحبيب، وأيضا سنستعرض الإجراءات الدولية التي نقوم بها على المستوى الدولي كنقابة صحفيين مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومع نقابات شريكة. الآن سنعلن أن نقابات الصحفيين في فرنسا تقدمت للمحكمة العليا في فرنسا قضية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
6: وتتعدد أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء عملهم، بدءا من الاعتداءات الجسدية كالضرب والركل ومرورا باحتجاز الطواقم الإعلامية ومنعها من التغطية، وصولا إلى إطلاق رصاص وقنابل الصوت والغاز السامي عليهم خلال عملهم الميداني. كما لم يقتصر الاستهداف على الصحفيين، بل طال البنية الإعلامية والمؤسسات الصحفية، حيث تعرضت مؤسسات ومعدات وأماكن عمل الصحفيين للقصف والتدمير، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على الطواقم الإعلامية أثناء تغطية اعتداءاتهم في الميدان.
8: نحكي على من 1000 يوم تقريبا بداية العدوان، عن نحو 264 شهيد وشهيدة ارتقوا برصاص الاحتلال من بداية العام. 8 من الزميلات والزملاء ارتقوا شهداء. نحكي على عشرات الإصابات الدامية كمان اللي أصابت شظايا الصواريخ والرصاص من بداية العام. يعني يفترض أن احنا في هدنة، يفترض أن في حرب واقفة. إذا مع توقف الحرب عدد الشهداء والاستهداف بهذا الكم وبهذا القدر، فما بالك لو فيش إعلان وقف حرب. فالاحتلال هنا يعمل بشكل ممنهج لاستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية لإخفاء الحقيقة.
6: ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة عام 2023، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 260 صحفيا وإصابة نحو 550 آخرين واعتقال 39 صحفيا، إضافة إلى تدمير 150 مؤسسة إعلامية. أما تقرير لجنة الحريات النصف سنوي فقد وثق منذ بداية العام 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين، فيما بلغت الانتهاكات نحو 1072 انتهاكا خلال عام 2023 و 1325 خلال عام 2024 و 1286 خلال عام 2025. ولم تقتصر الانتهاكات على الصحفيين أنفسهم، بل طالت عائلاتهم أيضا، حيث استشهد أكثر من 100 من أفراد عائلاتهم في مشهد يعكس حجم الاستهداف الذي يطال الجسم الصحفي الفلسطيني بأكمله. استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إخفاء الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم، إلا أن الصحفيين يواصلون أداء رسالتهم رغم ما يتعرضون له من استهداف لنقل ما يجري على الأرض وكشف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
2: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الموجة التاسعة من الغارات على إيران والكشف عن الأهداف التي طالتها الضربات. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان على منصة إكس إن أصول القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. كما رفعت إسرائيل من مستوى جاهزيتها العسكرية والاستخبارية، وذلك تحسبا لانخراطها في تصعيد محتمل مع إيران في ظل انهيار التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.
9: في ظل انهيار التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران واتساع دائرة المواجهة في المنطقة، تواصل إسرائيل رفع مستوى جاهزيتها العسكرية والاستخبارية تحسبا لاحتمال انخراطها المباشر في أي تصعيد جديد مع إيران، إذ قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن احتمالات تشدد الهجمات الإيرانية باتت أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع الجيش إلى إبقاء منظومات الدفاع الجوي والقوات الجوية في حالة تأهب قصوى، إلى جانب تعزيز التنسيق العملياتي مع الولايات المتحدة والاستعداد لعدة سيناريوهات قد تفرض تدخلا إسرائيليا سريعا. وفي هذا السياق كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب حددت 3 سيناريوهات رئيسية قد تستدعي دخولها المباشر إلى المواجهة، تشمل تعرضها لهجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة من إيران، أو استهداف مصالحها بصورة مباشرة، أو تطور العمليات الأمريكية إلى مستوى يفرض مشاركة إسرائيل في القتال. كما تجري المؤسسة الأمنية مراجعة مستمرة لإجراءات حماية الجبهة الداخلية وتأمين كبار المسؤولين والاستعداد لاحتمال تعطل حركة الطيران المدني في حال توسعت العمليات العسكرية، بالتوازي مع استمرار التعاون العسكري الوثيق مع واشنطن. وعلى المستوى السياسي يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توجيه رسائل حازمة إلى طهران، مؤكدا أن أي اعتداء إيراني سيقابل برد إسرائيلي أكثر قوة من سابقاته وفق تعبيره، وأن إسرائيل لن تسمح لإيران باستعادة قدراتها العسكرية أو الاقتراب من امتلاك قدرات نووية. وفي المقابل تسود داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قناعة بأن المواجهة المقبلة إن دلعت لن تكون حربا قصيرة، بل قد تتخذ شكل جولات متعاقبة من الضربات والردود المتبادلة، ما يستدعي الحفاظ على حالة الاستنفار العسكري والاستخباري لفترة طويلة. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: بحث وزير شؤون القدس أشرف الأعور مع الأمين العام الجامعة الدول العربية نبيل فهمي أوضاع مدينة القدس المحتلة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الموقف العربي لحماية المدينة ودعم صمود المقدسيين والحفاظ على هويتها. من جانبه أكد فهمي على استمرار دعم الجامعة العربية للحقوق الفلسطينية ورفض إجراءات تهويد القدس وطمس هويتها. نظمت جامعة بوليتكنيك فلسطين في الخليل جلسة حوارية تسلط الضوء على واقع التدريب المهني والمهارات التقنية المعاصرة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب 2026.
10: جلسة حوارية ناقشت واقع التدريب المهني والتقني في فلسطين وموائمة المهارات المهنية مع احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية ضمن فعاليات الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب الذي استضافته جامعة بوليتكنيك فلسطين.
11: اليوم بنحاول معا لتقليص هذه الفجوة ما بين مخرجات الأكاديمية ومراكز التدريب والتأهيل وسوق العمل. هذا لم يعد شيء ترفي، ولكن واجب على كل صاحب قرار وصاحب تخطيط أن يؤهل الشباب بالمهارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة، لأن هذه مهارات حديثة ومتغيرة متسارعة بتسارع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
12: جزء مهم من هذه الورشة متعلق في مهارات الشباب، فهي يعني بدورها يعني توعي الشباب بأن التدريب المهني والتقني لم يعد بالضرورة هي مرتبط بالمهن التقليدية والطلاب الذين يعني لم يحالفهم الحظ في يعني المسارات الأكاديمية، ولكن هو اليوم في العديد من دول العالم هو يعتبر أولوية، خاصة أن يقصر الطريق إلى سوق العمل ويؤدي إلى رفض الطلبة بالمهارات اللي بيحتاجها سوق العمل.
10: وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب عرض قصص نجاح لشباب التحقوا بسوق العمل عبر التدريب المهني وفتح باب النقاش حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع.
13: هدف الأسبوع الفلسطيني هو تسليط الضوء على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المعاصرة، وبالتالي إتاحة الفرصة للشباب حتى يتعرفوا على المهارات المطلوبة والمعاصرة والحديثة لسوق العمل المتغير، بالإضافة لتسليط الضوء على البطالة وكيفية معالجتها، الخروج بورقة سياسات في نهاية هذه الفعاليات حتى تقدم لصناع القرار الهيئات الدولية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
10: واختتمت الجلسة بصياغة توصيات دعت إلى تطوير برامج التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في رفع كفاءة الشباب وتوسيع فرص تشغيلهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك برئاسة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والشركاء. واستعرض الاجتماع واقع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وأبرز التحديات التي تواجه فعالية آليات التحويل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الاستجابة بما ينسجم مع المعايير الوطنية والالتزامات الدولية.
14: اجتماعنا اليوم للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة لعرض مجموعة من الملفات متعلقة بمجريات الأحداث في دولة فلسطين، وأيضا للتركيز على هذه الملفات بين الاجتماعين، إيش أهم التطورات اللي حدثت من خلال العمل، وأيضا في

0: التصاعد العدوان وبنفس الوقت في المجريات كمان قتل عدد من النساء والأطفال. إيش أهم العبر اللي مفروض نستخلصها؟ مراجعة يعني نظام الحماية في دولة فلسطين.
1: أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ودعت المواطنين إلى تجنب التهافت على محطات الوقود، مطالبة بعدم تعبئة الوقود في الجالونات بما يسهم في الحفاظ على انتظام التزويد وتلبية احتياجات السوق. وأضافت أن وزارة المالية والهيئة العامة للبترول تعملان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتزامنة والهادفة إلى زيادة كميات المحروقات الموردة خلال الأيام القليلة المقبلة رغم التحديات والصعوبات بما يضمن الاستجابة الكاملة لاحتياجات السوق. كما دعت الهيئة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات والتي من شأنها زيادة الإرباك في المشهد. قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين: 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح أمس. استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين وتشييع جثماني شهيدين في بلدة دير جرير شرق رام الله. الاحتلال ومستوطنوه يصاعدون من عمليات الهدم والاعتداءات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. جاء في نشرتنا أيضا: الأونروا تحذر من أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار خلال العام الجاري، ما يهدد استمرار تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

حتى حبه الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبه الاكامول انا بضطر اني اشتريها من برا، فانا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وانه يرجع افضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني أنه يعيش بهدوء واستقرار، هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.

احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان نحن نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك، وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر ونقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وغادنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

بخلاقه وبخطوه.

كيف احنا قاعدين في خلق في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق روسنا، يعني هي شايفه فوق روسنا، لا ضللنا عايش ولا ضللنا، بنحلي شردنا باولادنا، بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفية خليل، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا وأهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم 20 من شهر تموز. وبدنا نبدأ صباحنا بالدعاء بالرحمة لشهدائنا شهيدي بلدة دير الجرير الذين ارتقيا بعد منتصف الليلة برصاص قوات الاحتلال، الشهيد عبد الرحيم فراخنا 53 عاما والشهيد أحمد عادل أبو مخه 26 عاما. يعني بينما كانت أنظار العالم تلتفت إلى متابعة نهائي كأس العالم، كان أبناء قرية دير الجرير تحت عدوان المستعمرين ليلة أمس، وهذه الاعتداءات طبعا متصاعدة خصوصا على قرى وبلدات رام الله والبيري.
1: يسعد صباحك هبه، يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبه، يعني الرحمه للشهداء دائما لكل شهداء الوطن وخصوصا شهداء قريه دير الجرير الشرقي رام الله. يعني يوم امس بعد منتصف الليل هناك كان انتهاك واعتداء للمستوطنين في قريه دير الجرير. يعني تشهد بلدات وقرى محافظه رام الله والبيره تصاعدات في اعتداءات المستعمرين المستمره تجاه ابناء شعبنا في القرى وممتلكاتهم، أيضا الاعتداء بالضرب على المواطنين وأيضا تخريب الممتلكات وحرق المنازل والسيارات وأيضا الاعتداء على الأراضي الزراعية.
0: نعم إلهام، يعني كمان مرة بدنا ندعي بالرحمة وأكيد الصبر وتعزينا لأهالي الشهداء وكل أهالي قرية دير الجرير. إذن نبدأ صباحنا معكم كالعادة بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت اليوم الاثنين.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا المحلية الإخبارية، ونبدأها من وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. إذن شهيدان وثلاثة إصابات خطيرة في هجوم للمستوطنين على دير جرير شرقي رام الله. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أعلنت وزارة الصحة بعد منتصف الليلة الماضية استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرقي رام الله. وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مستوطنين على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستعمرون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف سلواد لتلقي العلاج. وفي وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين آخرين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما حيث أجرت له عملية إنعاش قلب رئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب وأطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار تصاعد اعتداءات المستعمرين في مختلف محافظات الضفة الغربية. إذن ننتقل وإياكم إلى الخبر التالي، ونبقى في وكالة وفا. مصابون في قصف مدفعي للاحتلال على حي الزيتون شرقي مدينة غزة. إذن نتابع وإياكم في التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين مساء يوم أمس الأحد في قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع إصابات جراء القصف المدفعي الذي استهدف الحي. وفي السياق أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال على منزل يعود لعائلة خويتر قرب مسجد صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وإلحاق دمار واسع بالممتلكات والبنية التحتية في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة. إذن نعود بالحديث عن الاعتداء الذي شنه المستوطنين يوم أمس بعد منتصف الليل على قرية دير جرير شرقي رام الله. ينضم إلينا عبر الخط الهاتف رئيس مجلس قروي دير جرير عيد حماد. يسعد صباحك وأهلا بك معنا، يعني ضعنا بصورة التفاصيل ما الذي حدث عفوا مساء أمس. أهلا بك، يعني ضعنا بصورة التفاصيل، يعني ماذا حدث يوم أمس في قرية دير جرير بعد منتصف الليل والاعتداء الذي قام به المستوطنين على أبناء شعبنا هناك في قرية دير جرير؟
1: الاعتداء اللي حدث الليلة الماضية هو سلسلة من الاعتداءات اللي بتواجهها القرية على المعتاد. يعني احنا يعني في منطقة مخاطة بالمستوطنات من كل الاتجاهات، فظهور في اعتداءات يعني تقريبا شبه يومية، مواجهات من المستوطنين، استفزازات على البيوت على الممتلكات. ولكن الليلة الفاتت كان اعتداء يعني مختلف، يعني كان هجوم مبرمج ممنهج من إطعام المستوطنين على أحد البيوت في أطراف القرية برفقة ومصاحبة الجيش. حضروا المستوطنين على القبير لسرقة الأغنام، ولما دخلوا على البيت كان معهم الجيش موجودين معهم، حتى شهود العيان كان موجودين معهم، فأخذوا بتعذيب أو تفتيح أو عدل، وضع علامة الأغنام تضعهم على هذه الأغنام بحجة إنها تكون يعني هذه الهم. يعني مشروقة أن المواطنين شرفوها، وهذه الحدث للضرائع اللي بيعتمدوها وبيفعلوها وفي في كل الحالات اللي بيجيب فيها شعبنا، مش أول مرة ولا أخر مرة ولن تخفى على أحد. لما دخلوا بس شيء طبيعي وبديهي إن شباب القرية يعني يبيع حضر المكان في مواجهات بينهم بين المستوطنين. لما دخل الطاولة للمواجهات هذه كان الظن يعني مثل كان متوقع من الجيش انه يضرب قنبله دخان او قنبله غاز على الشباب المتواجدين، فكان استعملوا الرصاص الحي. الرصاص الحي كان مباشره فالتقى الاستاذ احمد عادل ابو بكر وكان 26 عام والاخ عوده عبد الرحيم براسنا وعود عبد الرحيم يعني هو زميلنا عضو في المجلس الكروي. وانتقوا في الإصابة الأولى لقى أحمد عادل انقطع على الموقع. أما زميلنا عودة نقل إلى على مجمع الشلوات الطوارئ فما خدش وقت معه، يعني كانت إذا شافوا بلغة الخطورة حاولوا المسعفين يسعفوه ولكن للأسف الشديد انتقى رحمة الله عليه.
0: رحمة الله على الشهداء. يعني أستاذ عيد هناك كان الاعتداء على أبناء القرية وأيضا لا سيما على النساء، يعني هذا الاحتلال وهذه المستوطنين لا يحترمون أي شخص فلسطيني موجود على هذه الأرض، فتم الاعتداء على النساء يوم أمس أيضا، لو توضح لنا هذه الصورة.
1: والله هذا الاعتداء على النسوان على الأطفال على الشيوخ هذا يعني خارج النطاق الأخلاقية عندهم، لا لنا فينا الأخلاقية لا لا نستوطن ولا نجيب. هذا الاعتداء تم تكرر على بهذه المناسبة وغير المناسبات، الاعتداءات متكررة وموجودة يعني ليس مش جديدة ما بتفاجئنا الاعتداءات.
0: صحيح، يعني الاحتلال لا يفرق بين كبير أو صغير أو شيخ أو مسن أو حتى نساء وأطفال. يعني لو نتحدث حاليا ما وضع القرية حاليا، هل يقوم الاحتلال بفرض حصار على البلدة؟
1: لغاية الآن لحد الآن لأن ما في ما يعني تستطيع أن نحن البوابة نحن حاطين بالبوابات المنطقة الغربية اللي بيننا وبين الخط الرئيسي الموصل لرام الله في بوابة بيسكروها بيفتحوها وقت ما بدهم. المغرب على سبيل المثال لما احنا رجعنا من المجمع الطبي كانت مغلقة، فاخذنا اتجاه اخر اللي وضع عن طريق بيتين على برود دير دبوان، فتشيل وقت للباب ظلوا موجودين في القرية لوقت متأثر يعني متأثر كثير وانسحبوا، ولكن مش انسحب يعني بكون مبعدين مثل حكيت لهم كل ما طرف القرية متواجدين.
0: نعم يعني شكرا لك أستاذ عيد حماد رئيس مجلس قروي دير الجرير على كل هذه التفاصيل، والرحمة أيضا للشهداء، وكان الله في عونكم وعون جميع المواطنين الفلسطينيين أينما تواجدوا. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في الجولة الإخبارية المحلية، ونبقى في أيضا وكالة وفا والحديث عن إسبانيا تتلاعب بالأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. إذن في التفاصيل، استحق المنتخب إسبانيا الليلة التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه الصعب والمستحق على منتخب الأرجنتين بهدف وحيد. وتوج المنتخب الإسباني بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 16 عاما عن منصات التتويج، وتحديدا في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 عندما توج باللقب وقتها على حساب هولندا بهدف وحيد أيضا. الهدف الإسباني الوحيد جاء في الشوط الإضافي الثاني وتحديدا في الدقيقة 107 عبر البديل من تسديدة صاروخية من داخل صندوق الجزاء استقرت في شباك الأرجنتين. ولقن منتخب إسبانيا منتخب الأرجنتين حامل لقب مونديال قطر 2022 درسا قاسيا في فنون اللعبة والسيطرة على أجواء اللقاء بالطول والعرض وسط غياب تام لزملاء ميسي عن أجواء اللقاء النهائي، ليحرم الأرجنتين من رفع حصتها في ألقاب البطولة إلى 4 وبالتالي الاقتراب كثيرا من عدوها اللدود منتخب البرازيل الذي توج باللقب 5 مرات. إذن ننتقل وإياكم مش مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة. وفد وزاري يزور طوباس ويضع حجر الأساس لأكبر مدرسة مهنية في الضفة ويتابع مشاريع الكهرباء والمياه. إذن لنتابع وإياكم في التفاصيل. ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هبريح يوم أمس الأحد وفدا وزاريا زار محافظة طوباس والأغوار الشمالية بتوجيهات من مجلس الوزراء للإطلاع على احتياجات المحافظة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية واتخاذ إجراءات تعزيز صمود المواطنين. وضم الوفد وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل ورئيس سلطة المياه زياد الميمي إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات وممثلي المؤسسات الحكومية. وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي عقد الوفد اجتماعا في مقر المحافظة بحضور المحافظ أحمد الأسد وممثلي المؤسسة الأمنية والهيئات المحلية والقطاع الزراعي، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها اعتداءات الاحتلال على المواطنين والأراضي الزراعية والبنية التحتية وسبل تسريع تنفيذ المشاريع والخدمات الداعمة لصمود المواطنين. وأكد بالريح أن الحكومة تضع تعزيز صمود المواطنين على رأس أولوياتها وأن الجولات الميدانية للوزراء تهدف إلى الوقوف على احتياجات المحافظات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية، مشددا على مواصلة فرض سيادة القانون وحماية المألأ العام ووقف التعديات على شبكات المياه والكهرباء.
2: نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية وعينا مية كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 الصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نحرقش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.
1: تنظيم عدد من الملفات الخدماتية وفق القانون، وشمل برنامج الزيارة جولة ميدانية في منطقتي عطوف والرأس الأحمر، حيث أطلع الوفد على الأضرار التي ألحقت بالآبار والأراضي الزراعية نتيجة اعتداءات الاحتلال، واستمع إلى احتياجات المزارعين وسكان المنطقة، مؤكدا متابعة هذه القضايا مع الجهات المختصة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام وإلى قطاع غزة. 23 شهداء و20 جريحا وسط تصاعد إطلاق النار واستمرار العدوان على حي الزيتون. إذن تصاعدت يوم أمس الهجمات والعمليات العسكرية في قطاع غزة، ما أسفر على ارتقاء 3 شهداء و20 جريحا معظمهم من النساء والأطفال. وتواصلت العمليات العسكرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة لليوم الرابع على التوالي، رافقها قصف مدفعي وإطلاق نار من مسيرات، ومواصلت تقديم الخط الأصفر باتجاه شارع صلاح الدين. وفي ساعة مبكرة من فجر أمس استشهد مواطنان جراء تواصل القصف المدفعي على حي الزيتون، خاصة محيط شارع كشكول، يصل عدد الشهداء في الحي إلى 3 بينهم سيدة خلال أقل من 6 ساعات. واستشهد المواطن أسامة كمال شحادي أبو تيم، وأصيب 11 مواطنا بجروح معظمهم أطفال، وبعض المصابين حالتهم حرجة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين قرب كلية الرباط شمال غربي مدينة خان يونس. وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم نساء وأطفال جراء استهداف مروحة.

أخير. إذن رئيس جامعة القدس وقع مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. إذن في تفاصيل هذا الخبر، وقعت جامعة القدس جامعة القدس وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث المشترك، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك إلى نظيره رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم لبحث آفاق الشراكة وتوسيع مجالات التعليم العالي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات. وأكد أبو كشك اعتزازه بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور سالم أن توقيع المذكرة يأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات العربية المرموقة وتعزيز أيضا الجانب التعليمي. وعلى هامش الزيارة أجرى وفد جامعة القدس جولة ميدانية في عدد من كليات مراكز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية المحلية، ونذهب وإياكم في جولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص بشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير إلهام وهبة. يعني فوز إسبانيا الليلة على الأرجنتين 1-0، كان يتصدر أيضا عناوين الصحف الإسرائيلية، لكن يعني من هنا من تلفزيون فلسطين يعني أنا بصبح على الشعب الإسباني وببارك له هذا الفوز الكبير الكبير جدا على الأرجنتين على ميسي وزملائه. يعني الفريق الإسباني امبارح علم الأرجنتين كيف يلعبوا كرة قدم، وطبعا كان هناك سيطرة كاملة للمنتخب الإسباني، وهذا بالطبع يعني لولا انتزع حارس مرمى الأرجنتين بالأمس ولولا لكان يعني قد دخل فيها مرمى الأرجنتين أكثر من 5 طبعا أجوال، ولكن يعني هو امتاز في هذه المباراة. صحيفة دعوت أهرونوت من تحت كما تشاهدون، لا مش دعوت، كمان في صورة لتحت صورة المنتخب الإسباني. في طبعا أسبانيا تنتصر على الأرجنتين 1-0 في نهاية المونديال من هدف فرغوان توريس في الدقيقة 106. ميسي بقي فقط في المكان الثاني. العنوان الرئيسي كما تشاهدون يعني في الصورة هو طبعا يعني ينهون اللعبة، يعني الخلفية سوداء، يعني ينهون اللعبة اللعبة الأمريكية الإيرانية وانتهاء المونديال في الولايات المتحدة. في إسرائيل، مصادر أمنية في إسرائيل تقدر بأن انتهاء المونديال سيؤدي في نهاية الأمر إلى نهاية الضبط النفسي الأمريكي، يعني لحد هسه ضابطين حالا يعني في الشرق الاوسط، ضبط الناس في الشرق الاوسط. الاجهزه الامنيه الاسرائيليه كما تقول على اهبة الاستعداد لامكانيه الحرب من جديد، لكن القرار متى سيحدث ذلك وباي اسلوب ستدخل اسرائيل تقرره واشنطن وليس تل أبيب. القصف القريب جدا من إسرائيل بعد أسابيع من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

والتي بقيت ضمن حدود دول الخليج، أطلقت بالأمس إيران 4 صواريخ على مدينة العقبة الأردنية، وسقطت شظايا الاعتراضات في إيلات. في الأردن التي تعتمد على كما تقول يديوت عرنوت على المساعدات الأمريكية، هي ملزمة بالسماح للجيش الأمريكي بالعمل على أراضيها. في الأردن احتجوا على القصف الصاروخي الإيراني، وهناك غضب ومعاداة لإيران. يعني والأردن يعني قدمت احتجاج رسمي للسفارة الإيرانية على هذه على الضربات التي وجهت إلى الأراضي الأردنية. في إسرائيل لم يكتشفوا إطلاق الصواريخ التي أطلقت من إيران، وتقرير تقرير الأمريكان يتخوفون من أن إيران تحصل على المساعدات العسكرية من الصين أو روسيا التي تمكنها يعني هذه المساعدات من إصابة الأهداف الحساسة والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وتضيف ديوات أهرونوت أنه يعني نشر هذا الخبر أوضح الأمريكان لإسرائيل أنهم لا يريدون تدخلها في هذه المرحلة. انتهاء المونديال يلغي عمليا ضبط النفس في المنطقة، يعني كل اللي بيصير ضبط نفس. الأجهزة الأمنية تقول السؤال ليس هل ستشارك إسرائيل، وإنما السؤال متى سيحدث ذلك. في إسرائيل يرون بالعمليات العسكرية الأمريكية فرصة لإنهاء العملية، يعني إنهاء العملية لإنهاء الحرب وتحقيق الأهداف كما تقول إسرائيل، لكن الأوامر ستصدر من واشنطن. رئيس الأركان، أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نراقب عن قرب ونحن على استعداد للعودة الفورية للحرب. التخوف في إسرائيل من سوء التقدير، سوء التقدير لهذه الحرب إلى كيف سيؤثر ذلك على الجبهة الشمالية، يعني الجبهة الشمالية الحرب مع لبنان أو مع حزب الله في لبنان. يعني عمليا في إسرائيل مستعدين جاهزين من شأن العودة إلى الحرب بقوة، لكن ينتظرون الأوامر من واشنطن. وخبر آخر يقول أن هناك مؤامرة أردوغان الرئيس التركي، الذي يمنح الشرعية السياسية والقانونية والمعنوية لحماس. الخبر يقول أن أردوغان نشر كتابا رسميا يصف فيه إسرائيل كدولة نفذت إبادة جماعية وجرائم حرب، والصهيونية هي أساس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا يأتي ضمن تقرير لمركز القدس للسياسات الذي يحذر من الخطة الاستراتيجية التي تريد أنقرة من خلالها التأثير على غزة القدس والجهاز الأمن الفلسطيني المستقبلي. يعني لما قرأت الخبر ما فهمتش يعني كيف بدها تأثر، يعني ممكن في غزة أن تركيا يكون لها دور في القوة ترسل قوات عسكرية لحفظ النظام في غزة، كما نشر مؤخرا أن المغرب أعربت عن طبعا عن رأيها في أنها سترسل جنود من المغرب إلى غزة. لكن كيف سيؤثر ذلك على الجهاز الأمني الفلسطيني؟
هناك عدة أسئلة حول هذا الموضوع، لكن هذا مركز

الأبحاث في القدس للسياسات، باعتقادي أن دوره اليوم هو التحريض، يعني في الأسبوع على الأقل مرتين أو ثلاثة بيصدر تقارير حول تركيا والموقف التركي. وهناك يعني كان في توصية لهذا المركز بتقليص الامتيازات للقنصلية التركية في القدس الشرقية، وحتى يصل الأمر يعني إلى تقليص عمل هذه القنصلية خاصة مع الفلسطينيين. وطبعا يعني كانت بقوا خارج القطاع، في هناك صورة وخبر حول مسيرة الآلاف إلى قطاع غزة التي نظمت من قبل حركة نحلاء الاستيطانية الفاشية تحت عنوان نعود إلى غزة بعد 21 عاما. الجيش منع من المتظاهرين اقتحام قطاع غزة وأعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، وشارك في هذه المسيرة عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو. وهناك خبر اقتصادي وغاية في الأهمية، ضربة لأصحاب المصانع في إسرائيل. يعني هذا يعني الخبر هو أن الفنيين من الدول الغربية يرفضون الوصول إلى إسرائيل لتركيب يعني مصانع جديدة أو صيانة الآليات في هذه المصانع. وأعلنوا أن طبعا أصحاب هذه المصانع أنهم يعني وصلوا إلى وضع سيء للغاية، وأوقفت عدد من المصانع في منطقة في إسرائيل بسبب عدم قدرة الفنيين الإسرائيليين من إصلاح هذه الأجهزة، والأجانب يرفضون القدوم إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة. الكاريكاتير في صحيفة يديوات أهرانوت، مجتبى خامنئي بيجلس يتفرج على المونديال ومبسوط يعني وهادي ورايق، وترامب بصرخ The game is over، انتهت اللعبة. انتهت اللعبة لمين؟ يعني هو هذا يعني رسام الكاريكاتير جاي مراد مصور مجتبى خامنئي هو هادي وبوكل بزر وترامب غضبان. صحيفة معريف، القصف الإيراني يقترب من إسرائيل للمرة الأولى منذ التصعيد. وبعد إطلاق صواريخ على مطار العقبة سقطت شظايا الاعتراض بالقرب من إيلات، ردا على قتل جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن. الولايات المتحدة كثفت من قصفها على إيران. الحرس الثوري يواصل إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية في الخليج. هذا ما تكتبه صحيفة معريف، أهداف مدنية. في وزارة الدفاع الأمريكية، فوجئوا في وزارة الدفاع الأمريكية من الصواريخ الإيرانية المتطورة جدا. في الصين وروسيا يساعدون إيران بالالتفاف على الدفاعات الجوية الأمريكية. وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الجيش الإيراني يستخدم صواريخ متطورة جدا تتحرك بسرعة البرق وقادرة على تنفيذ مناورات ومراوغة وإصابة الأهداف الاستراتيجية الأمريكية. هذا ما يقلق المصادر الأمريكية التي أكدت أن هذا التطور من قدرات إيران التكنولوجية بأنها تحصل على المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجية من الصين أو روسيا. يعني عمليا

باختصار شديد أن إيران اليوم هي تستخدم عندها سلاح صواريخ متطورة جدا تصيب الأهداف ولا تستطيع المضادات الجوية الأمريكية من إسقاطها. وهذا ما يشير إلى ما حدث في الأردن وقتل الجنود، وفي أماكن أخرى أيضا في الخليج قصف مواقع أمريكية في الخليج، معرفة تقول مواقع مدنية. ونتنياهو يجهز الأرضية في لقاءات مغلقة مع رؤساء السلطات المحلية الداعمين له، لو قال إذا حدث تصعيد أمني أو تجديد الحرب على إيران هو لن تكون هناك انتخابات تمهيدية داخل الليكود، وإنما هو سيقرر تشكيل لجنة لترتيب القائمة القادمة للكنيست لحزب الليكود. مصادر في الليكود: خسارة أننا خضعنا لمطالب الحريديم وتم إقرار قوانين لصالح الوسط الديني الحريدي. يعني في هذا الخبر أنا وجدت صعوبة حتى وأنا أقرأ هذا الخبر، يعني ما تحملت، لكن بدي أقرأ لكم إياه. السجن 20 عاما على أب إسرائيلي بعد إدانته باغتصاب ابنته الثالثة، فقط 3 سنوات عمرها. زوجته انتبهت انه في اشي غلط يعني، فركبت كاميرا سرية، ومن تم توثيق اعتداءات الاب على طفلي عمره 3 سنوات. يعني هناك في وصف، يعني انا ما بتمكن اني احكي كيف كان هذا، لا يمكن يكون هذا اب يعني. حكموه 20 سنة ودفع تعويض 150,000 شيكل. طبعا ما زوجته تركته، طلقته لزوجته. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معريب إلى انتهاء المونديال، يعني أقول لك خلص الابن فول أوف سيكون ممل بدون المونديال، بيطلع راس تراب بقول ما تقلق مش راح يكون ممل. يعني هذا إشارة إلى أن ترامب يعني بده يعمل أشياء كثيرة. صحيفة هارت، صحيفة هارت: إيران والولايات المتحدة يرفعون من حدة تبادل الضربات العسكرية، والمعركة تقترب من إسرائيل كما يكتب المحلل الاستراتيجي عاموس هرئيل. الرئيس الأمريكي يجد صعوبة للتنازل عن حرية الملاحة الدولية، والقيادة الصلبة في إيران لا تريد التوصل إلى حل وسط. يعني كل هرمز هذا لإيران، يعني ما في حلول وسط. بعد أن أصبحت العقبة هدفا لإيران، التصعيد الحالي يقترب من حدود إسرائيل، ونتنياهو انتبهوا جيدا سيفرح كثيرا من حالة الطوارئ اللي بدي أعلنها لتجاوز فشله السابق. يعني كل فشل نتنياهو مبسوط انه الحرب ممكن تتجدد بأوسع من هيك، وانا إسرائيل تتدخل، لأن هذا بالنسبة له سيكون إنجاز سياسي بالنسبة لنتنياهو لربما يعني. لكن حتى الآن يعني إسرائيل لن تحقق أهداف الحرب على إيران ولا أهداف الحرب على لبنان، ونتنياهو حتى الآن يعني هو يوصف بالفاشل والفشل في هذه الحروب. وعمليا الحديث عن الحصار على منزل عائلة في جلود من قبل الإرهابيين اليهود منذ أكثر من أسبوعين، على الرغم من وجود الجنود بالقرب من هذا المنزل. عائلة طوباسي تعاني من اعتداءات المتكررة من قبل إرهابيين
منذ إقامة بؤر استيطانية في المنطقة التي تغلق الطرقات إلى وتمنع هذه العائلة من الوصول إلى منزلها. أبناء العائلة يقولون أنه تم قطع التيار الكهربائي وبقي القليل من الطعام. وقال أفراد العائلة أن الإرهابيين اليهود لا يخافون من الجنود من الجيش، وإنما من يخافون من حرس الحدود، لكن حرس الحدود لا يصل إلى المنطقة. وتم إخلاء الأولاد والنساء لكي لا يتم الاعتداء عليهم من قبل الإرهابيين اليهود. وهناك تقرير حول الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية يتحدث عن السلطة الفلسطينية تبحث عن أساليب جديدة للصمود الاقتصادي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، هو يعني مكتوب الاحتفاظ لكن هي سلب إيرادات الفلسطينيين من الجمارك. يحاول مسؤولو السلطة الوطنية منع الانهيار المخزي والمذل من قبل إسرائيل. يعني هو التقرير يعني يتحدث عن اجتماع الدول المانحة، كان هناك نوع من التفاؤل لدى الشعب الفلسطيني على أن مشكلة الرواتب ستحل، لكن تقول أميرة هاس في هذا التقرير أنه يعني بعد هذا الموضوع ما زال طويلا حتى يتم طبعا إعادة الأموال للموظفين الحكوميين كاملة. لكن عمليا يعني في هذا التقرير عن مدى حقارة وسفالة وزارة المالية الإسرائيلية أو وزير المالية الإسرائيلي. المحافظون في الولايات المتحدة يخشون من أن ديجي فانس نائب الرئيس الأمريكي يغازل اليمين المتطرف والكاره لإسرائيل اللي بيسمون اللاساميين في أمريكا. فانس يؤكد أنه طبعا أن موقفه من إسرائيل معتدل ولا يفهم لماذا اتهم باللاسامية. يعني بالمناسبة جيدي فانس هو أول أمريكي مسؤول أمريكي هاجم إسرائيل وهاجم محاولات حكومة إسرائيل التأثير على الرأي العام الأمريكي لمنع التوصل إلى اتفاق مع إيران. وإسرائيل يعني ضخت ملايين الدولارات في الفترة الأخيرة للتأثير على القرارات الأمريكية وإقناع خاصة الشباب من الجمهوريين من عدم يعني ترك إسرائيل أو البقاء يعني مؤيدين لإسرائيل. لكن كافة التقارير تشير إلى فشل إسرائيل في هذه القضية ولم تنجح حتى الآن. حتى الملايين التي صرفت في الولايات المتحدة فشلت في إقناع الرأي العام الأمريكي، خاصة الشباب من الحزب الديمقراطي. وافتتاحية الصحيفة كفى قتلا للأولاد في غزة، أنا بنخب بس العنوان. والكاريكاتير اليوم يعني مكتوب فوق صور صعبة يونيت، الأول اللي يديه مربطة هذا داني كوشمارو مقدم أخبار في القناة 12، واللي على ما كانت التعذيب اللي بيعد فيها رئيس الشباك هي يونيت ليفي، يعني كلها صور صعبة جدا. ولا وفي هنا كمان الصحفي آخر معلق من إجريه. هاي يعني رسام الكاريكاتير في صحيفة هارتس هو جاء ليقول أن الرئيس الشباك يريد التحقيق مع العاملين أو مع الصحفيين في القناة 12 الإسرائيلية عن موعد كيف نشروا موعد البدء طبعا الحرب على إيران، على الرغم من أن يعني تم النشر
بموافقة الرقابة العسكرية وليس يعني على

0: لا مسؤولية يعني نتمشى القناة 12، لكن الآن هم يريدون فتح تحقيق جنائي من سرب المعلومات للقناة 12 الإسرائيلية. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: كل الشكر لك مختص بشأن إسرائيل الأستاذ فايز عباس، يسعد صباحك. إذن مشاهدينا وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد ومكملين معكم مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. يعني في اطار سعيها لتعزيز الوعي المجتمعي اطلقت الشرطه الفلسطينيه مخيم الشرطي الصغير 2026 الذي يستهدف الاطفال ما بين عمر 8 الى 12 عاما.
1: نعم إلهام، يعني حين نتحدث عن بناء الوطن فإننا نتحدث بالضرورة عن الغرس الذي نزرعه اليوم في نفوس أطفالنا، وكيف ننشئ جيلا واعيا واثقا من نفسه ومؤمنا بسيادة القانون. وهذا بالضبط ما تترجم الشرطة الفلسطينية على أرض الواقع من خلال مخيم الشرطي الصغير لعام 2026. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا المخيم وأبرز فعالياته. بسعدنا نرحب بضيفنا بالأستوديو العقيد معاذ جبل، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة محافظة رام الله والبيري. يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني إحنا لما نتحدث عن هذا المخيم الصيفي، مخيم الشرطة الصغير، إحنا ما بنتحدث عن مخيم صيفي تقليدي، يعني إحنا بنحكي عن تجربة بتحمل أبعاد تربوية وكمان توعوية وعميقة. يعني خلينا نحكي إيش بيميز هذا المخيم الصيفي عن غيره من المخيمات الصيفية اللي موجودة عندنا.
2: يسعد صباحكم، صباح الخير كمان مرة، وصباح الأمل اللي بسببه جدودنا زرعوا جبال الزيتون. إحنا في مخيم الشرطة الصغير بنختلف عن باقي المخيمات في أكثر من موضوع، وهي كلها مخيمات مفيدة صراحة للأطفال، لكن لما بنحكي عن مخيم تخصصي زي مخيم الشرطة الصغير بنحكي عن انضباط أكثر، معرفة أكثر، تتعلق في القوانين، تتعلق في المهارات، يعني مختلف الأمور. بيكون إحنا مركزين أكثر في مخيمنا على رفع هاي المعرفة لدى الأطفال.
1: نعم سيادة العقيد، يعني هذا المخيم بتضمن مواضيع مهمة وحساسة خصوصا لهذا الجيل زي موضوع الجرائم الإلكترونية، مكافحة المخدرات. يعني بنحب نعرف منكم كيف بسطتوا هاي المفاهيم للأطفال عشان توصلهم الصورة بطريقتها الصحيحة يستفيدوا منها.
2: يعني ضباطنا مؤهلين ومدربين إنهم كيف تعاملوا مع كل فئات مجتمعنا، ولما بنحكي عن فئة الأطفال وإحنا المخيم عندنا فئة الأطفال العمرية اللي فيه من 8 إلى 12 سنة، فبنحكي كمان عن فترة من العمر، فترة حساسة، وفترة كمان زي ما تفضلت إنه هو بدك تكوني حريصة جدا على كل كلمة بتطلع وكل مصطلح بتطلع. فإحنا مثلا ما بنحكي عن ابتزاز إلكتروني، بنحكي مثلا عن مدار الاستخدام الآمن للإنترنت، فبنبسط الكلمة بحيث إنه ما يكون

0: يكون في لها أثر. إحنا بنعطي الطفل على قدر معرفته وبنزيد المعرفة اللي موجودة عنده بطريقة علمية أكثر، صحية أكثر. بنحكي مثلا عن موضوع المخدرات بس ما بنحكي بطريقة مباشرة، بنحكي بطريقة غير مباشرة، ما بنحكي أسماء، ما بنحكي مصطلحات أمام الأطفال، ما بنحكي مسميات لهي الأنواع. إحنا ممكن نروح مثلا باتجاه مشروبات الطاقة، ممكن نروح باتجاه التدخين. فكل فئة عمرية بيكون في إلها الطريقة المثلى للتعامل معها، وإنه نعطيها المعلومة اللي تقدر إنه هو يستفيد منها، وكمان ما نفتحش فضوله إنه يروح يدور على الأسماء اللي ممكن هو يسمعها.
1: بتناسب عقولهم يعني الطريقة. صحيح. خصوصاً إنهم هم بهذا العمر بيكون عندهم الفضول، لأنهم هم يعرفوا هاي الأشياء الجديدة، وممكن كمان فضول إنهم حتى يجربوها، عشان هيك مش ضروري إنه إحنا نعطيهم هاي الأسماء.
0: صحيح.
1: لو بدنا نحكي زي ما حكينا، هاي الفترة هي فترة حساسة عند الأطفال من عمر 8 إلى 12 سنة. كيف من خلال أنتم من خلال هذا المخيم بتسعوا لإنكم ترسخوا المفاهيم الانتماء والمسؤولية، وكمان خلينا نحكي يعني في هذا السن المبكر للأطفال، لأنه إحنا بنقدر بهذا السن تحديدا أنه نرسخ هاي القيم لعندهم.
0: يعني إحنا عندنا الأطفال في هذا العمر بيكون بداية الانتقال، خصوصا لما بنحكي في بداية ال 12 سنة مثلا أو أواخر 12 سنة، بيكون فترة هو بفوت فيها يبدأ مرحلة المراهقة. رفض السلطة الأبوية، كل السلطات اللي ممكن هي تقيد بنظره حريته أو فكره. وبالتالي إحنا قسمنا المخيم تقريبا لقسمين، لفئتين، من 8 إلى 10 سنين، من 10 سنين إلى 12 سنة. هلأ إحنا كيف نشتغل معاهم في المواضيع هاي؟ بطريقة إنه أول إشي بفوت على الانضباط العسكري. الشرطي اللي بيميزه انضباطه.
1: صحيح.
0: وهاي الأمور تيجي من الطوابير اللي بتقدمها إدارة الحماية وأمن المنشآت. طوابير عسكرية عندنا مدربين بيكونوا بيسلموا الطلاب، مثلا بدربهم على الطوابير العسكرية، الوقوف، الالتزام، الوقوف، الثبات، الحركات العسكرية، المشاة العسكرية. وبعدها بيكون عندنا مثلا محاضرات، فعاليات بتتعلق في هذا الموضوع، إنه كديش إحنا مهم إنه نكون إحنا ناس مواطنين صالحين، نعرف حقوقنا، نعرف نطالب في حقوقنا كمان بطريقة متحضرة، بعيدين عن العنف، بعيدين عن التمييز، بعيدين عن العنصرية، يعني عن كل الظواهر السلبية أو التصرفات السلبية بننميها أكثر. وكمان إحنا بنروح باتجاه إنه كسر الحاجز بين الشرطي وبين الطفل. لما الطفل بصير هو بحس حاله جزء من منظومة الشرطة، بتلاقيه هو كمان بتصرف بناء على هاي المنظومة، بناء على هاي الفكرة، هو بحس حاله شرطي. فهو احنا بنحكي المصطلح انه هو ملتزم طوعا بالقانون بيطلع بس يكبر.
2: صحيح. والأطفال بهذا العمر بحبوا الشرطة بطبيعتهم، بحس لما يشوفوا الشرطة بالشارع بحبوا يسلموا عليهم، يقتدوا فيهم كمان. فجميل أنه تيجي هاي المعلومات من مصدر ثقة زي الشرطة. خلينا كمان سيادة العقيد نحكي عن المشاركات اللي ما بينكم، ما بين مثلا الدفاع المدني، الهلال الأحمر، كيف تتكامل الجهود ما بينكم عشان تطلعوا بأحسن صورة وأفضل صورة بالنسبة للأطفال؟
0: يعني احنا من اللحظة الأولى اللي قررنا فيها أنه بدنا ننظم مخيم الشرطي الصغير في رام الله، مباشرة كان في عنا اجتماعات دورية في المديرية. كمان احنا بلشنا نوضع برنامج كامل للمخيم من اول يوم لاخر يوم. هذا البرنامج كمان احنا ما بنحب نستفرد فيه احنا كشرطة، بالعكس احنا دائما بنروح باتجاه الشركاء. احنا الشريك الاساسي لنا في المخيمات الشرطي الصغير اللي هي اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. كمان احنا بالاضافه لذلك بنروح باتجاه المجتمع المحلي، بنحب نعمل شراكات احنا دائما الشرطه. فكمان عملنا بالشراكه مع لجنه حي الطيري المخيم، ومن هنا احنا بلشنا نتصل ونتواصل مع الجهات، سواء الاجهزه الامنيه او المؤسسات مثل الهلال الاحمر وغيرها، انه احنا نقدم للطلاب كمان يستفيدوا من هاي. عندنا الضابطة الجمركية، عندنا الدفاع المدني، الأمن الوطني، رح يجوا كمان الخدمات الطبية الشرطية.

0: العسكريه كمان راح يجوا يعطوا فحص طبي للاطفال ويقدمونهم فحص عيون، فحص اسنان. الهلال الاحمر كمان بنعلمهم على الاسعافات الاوليه، لان ضروري احنا في مجتمعنا بالذات ضروري انه نبني كمان ثقافه الاسعاف الاولي عند الاشخاص. هي شيء مهم، وكمان ترفيه، يعني من خلال كل هاي الامور من الترفيه واللعب
1: أكيد هم دائما في سنهم بحبوا وعندهم طاقات كبيرة، فلازم تتفرغ في موضوع الترفيه. طب نحكي عن التجربة التفاعلية. دائما الأطفال لما يروحوا للتجربة التفاعلية مش للتلقين النظري، بتلاقي إن هم في عندهم كتير أشياء داخلية تغيرت وتحسنت، وصار عندهم مثلا تواصل أحسن، صار عندهم قيم جديدة، صار عندهم كل هاي التفاصيل اللي هم ممكن ياخدوها من هذا المخيم الصيفي. إيش من المواقف اللي أنتوا لمستوها من هدول الأطفال من خلال التجربة التفاعلية؟
0: يعني زي ما تفضلتي، هو من أهم الأمور اللي بنقدمها إحنا في مخيم الشرطي الصغير إنه هو بمارس دور الشرطي. نأخذ الأطفال على الشارع، طبعا بزيهم، بيكونوا لابسين فسفوري، كل الاحتياطات الأمان موجودة، وبكون معهم ضباط المرور، بمشوا السير، بوقفوا سيارات، بفحصوا سيارات، وكل هاي الأمور. هاي التجارب بالنسبة لهم هاي اللي بتعزز عنده انه انا صرت فعلا شرطي صغير. وبناء عليها زي ما حكيت قبل، انه بناء عليها بحس بالمسؤولية، وبحس انه انا مش لازم اغلط لاني انا شرطي. لليوم في احنا بيجينا فيدباك من كل المخيمات الشرطي الصغير اللي صارت في السنوات اللي قبل، لليوم بتواصلوا معنا عدد من الاطفال من اللي كانوا في المخيم. لليوم بس لكوك بالشارع بقدوا لك التحية العسكرية. لليوم بحبوا كمان بيسألوا وين في كمان مخيم ممكن احنا نشارك فيه. وعلى فكرة هاي كمان في عنا خطة شغالين عليها، انه اللي شارك السنة الجاي يشارك صف ثاني، كأنه السنة اللي بعدها صف ثالث. فانه دائما يكون في عنا حدا قديم وحدا جديد، هيك كمان بصير في تواصل اكبر مع الاطفال، وكمان بيبنوا بنقلوا خبراتهم للاطفال الصغار. فهي منظومه كامله من العمل، يعني ومن الخطط ومن الاستراتيجيات كلها بتصب في هدف واحد، انه احنا نوصل لمواطن صالح بيعرف حقوقه مزبوط، بيعرف واجباته تجاه بلده، بيأديها بكل صدر رحب، وملتزم طبعا بالقانون، بعيد عن الجريمة، بعيد عن الآفات.
2: صحيح. وبتبدأ من سن صغير. طيب سيادة العقيد، يعني المخيم بضم 160 طفل، وهذا عدد يعني أكيد مش قليل، وحكيت أنه في استراتيجيات وخطط مستقبلية، حدثنا أكثر شو ناويين تعملوا بالسنوات القادمة؟ هل راح تطوروا أكثر؟ وهو موجود في عدة محافظات أيضا، ناويين كمان توزعوه على بشكل أكبر، أنه ينتشر بشكل أوسع في المحافظات؟
0: يعني إحنا بالشراكة مع اللجنة الوطنية، وأنا يعني حاب أحكي في كيف بدت أصلا فكرة الشرطة الصغير، مخيم الشرطة الصغير. يعني إحنا في البداية كنا نروح على مخيمات الصيفية نقدم فيها محاضرات توعية أو فعاليات ترفيهية أو إشي للأطفال، فصار يزداد علينا الطلب إنه طب ليه ما يكون إلكم إشي خاص كشرطة؟ يعني إحنا حابين مثلا إذا في بيكون إلكم نبعت أولادنا عندكم إيش زي هيك. هنا عقدنا شراكة مع اللجنة الوطنية، وهذا إشي أكثر من 10-11 سنة يمكن أكثر. ومن يومها إحنا وياهم كل سنة في مختلف المحافظات في عنا مخيمات صيفية، المخيم الشرطي الصغير. السنة كمان موجود في أكثر من في محافظة، في عنا في قلقيلي، في عنا في الخليل، في عنا في ضواحي القدس كمان مخيمات الشرطي الصغير. وإحنا يعني زي ما حكيت لك الرؤية المستقبلية لهي المخيمات إنه تكون مخيمات أكثر عددا، أكثر فاعلية، أكثر وقتا يكون فيها الطفل معنا. إحنا اليوم نحكي عن أسبوعين في رام الله بالذات، أخذنا 3 أسابيع بسبب الحاجة. ياريت إنه لو إحنا نفكر في مثلا وقت أكبر من هيك، يكون مثلا شهر. فكرنا شوي أحيانا في مبيت للأطفال، بس تعرفوا ظروف بلدنا، يعني إن شاء الله ربنا بخلصنا من الاحتلال، في خوف وبصير مخاطرة كبيرة على الأولاد. في خطط كثيرة، وزي ما حكيت لك إنه اللي بكون السنة معانا السنة الجاي يرجع كمان معانا بس بيكون درجة أعلى.

0: تخصص أكثر، محاضرات أكثر، فعاليات أكثر، تطبيق ميداني أكثر. جميل. يعني كل هاي الأشياء.
1: جميل. مع ختام المخيم الصيفي اللي رح يكون في نهاية الشهر، يعني إيش المعايير اللي أنتم بتعتمدوا عليها لقياس نجاح هذا المخيم الصيفي، وكمان رسالتك للأطفال اللي بيحبوا يشاركوا بهاي المخيمات اللي مالح وهاي السنة كيف يسجلوا السنة الجاي؟
0: يعني الأثر بيكون واضح من كم العدد اللي بتصلوا علينا الناس عشان يفوتوا أولادهم على المخيم. وصراحة لما بنحكي عن 160 طفل وأكثر للعلم، هذا عدد كبير.
2: صحيح.
0: إحنا كشرطة قادرين إنه نديره، لكن العدد كبير وبحاجة لبرامج أكثر. التنقل تبعهم بصير أصعب لأنه بصير عندنا بحاجة لمركبات أكثر، بساط، أشياء هيك. ويعني أنا رسالتي للأهل ورسالتي للأطفال. بالنسبة للأطفال أنا بحكي لهم إن شاء الله إنه السنة الجاي بكون مخيم الشرطة الصغير مش مرة واحدة، بكون على مدار العطلة الصيفية كلياتها، وإن شاء الله إنه ربنا بيكون أزال الاحتلال عن صدورنا وبيكون المخيمات الصيفية فيها مبيت. واعتقد انه الاثر بيكون مضاعف لما بيكون في مبيت. والرساله الثانيه انه لاولياء الامور وبشكل خاص الى الامهات، احنا بنعزز عند الاطفال او بنعطيهم رسائل تتعلق في القيم والاخلاق والتسامح وكيف انه هو يبني علاقات مع المجتمع المحلي، كيف يتواصل مع المجتمع المحلي، كيف يكون لطيف، كيف يبعد عن العنف والتنمر والعنصرية وكل هاي الأشياء. فاللي بنطلب من الأهالي وخاصة الأمهات إنه هاي الرسائل يعمموها ويعززوها عند أطفالهم عشان نوصل لمجتمع فعلا بعيد عن بعض الأمور اللي بنشوفها قاعدين وبصير الواحد صدره يوجع من المظاهر اللي أحيانا بكل هاي مش لائق إنها تكون في فلسطين.
2: طبعا يعني جميل جدا إنه نشوف هيك أطفال بعمر الزهور ملتزمين بالضوابط وبالأخلاق، بيعرفوا واجباتهم وحقوقهم. فكل الشكر لكم على كل هاي الجهود. العقيد معاذ جبر، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة رام الله والبيري، كل الشكر لك.
1: شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا.
1: إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن بدنا نروح وإياكم إلى بيت لحم لنتحدث عن سيدة تصنع من منزلها منتجات كثيرة ومتنوعة زي الكريمات والشموع والخشب وغيره بهدف إعالة أسرتها إلها.
1: صحيح، يعني هبة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة دائما نبحث على وسائل من أجل التخفيف عن الأعباء والمصاريف التي تحتاجها الأسرة. إذن لنتابع تفاصيل أكثر مع الزميلة تالا فرج.
2: أعزائي المشاهدين، بعض الأعمال لا تحتاج إلى مكان كبير، من هنا نتكلم عن سيدة تصنع الكريمات ومنتجات يدوية مختلفة من منزلها، تضيف لكل قطعة لمستها الخاصة. دعونا نقترب من هذه التجربة.

أنا نوال العرج من الولجة أم حاتم. بلشت مشروعي من يعني فكرة صابون جريسالين وعجبتني الألوان والأشكال فبلشت أسوي فيها. بعديها بلشت بصابون زيت الزيتون. كان زيت الزيتون موجود عندنا، ليش ما أستفيد منه؟ وزيت الزيتون أحسن من الجريسالين. فبلشت أسوي صابون زيت الزيتون سادة، يعني زيت زيتون بس زيت زيتون، يعني كيف بيحكوا الصابون النابلسية بس هاي من زيتنا وإنتاجنا. فلما أخذت الدورة في أونلاين مع الأردن علمنا كيف نسوي صابون زيت الزيتون ونضيف لها زبدة جوز الهند، زبدة النخيل، ماء الورد، زيت الخروع، فبتكون فوائدها أكتر. وبنضيف عليها الأعشاب، يعني كل صابونة بنضيف لها عليها مثلا نيلة مغربية، فحم، مورينجا، أوليفيرا، أشياء كتير. مرة كنت على الفيس فشفت جامعة فلسطين التقنية عاملين دورة كريمات طبيعية، حبيت أروح أخذها. كان ابني يروح يداوم في رام الله، كنت أروح الصبح معه وأروح العصر لحالي. استفدت كثير منها دورتهم، يعني تعلمت الكريم الطبيعي، شو فوائد الكريمات، شو فوائد المواد اللي بنحطها بنضيفها للكريمات، يعني كانت دورة ممتازة. فبلشت من أول مرة عملت الكريم كيفت زبط من أول مرة الكريم، ما كنتش أتوقع. الحمد لله كل شيء بسويه بزبط من أول مرة. فبلشت أشتغل في الكريم،

أول مرة بلشت أسوي كريم أول يوم ما حبيتش يكون ولا واحد صاحي، أكون أنا لحالي. بعد ما ناموا كلهم حضرت الأغراض قعدت أسوي. لما آخر مرحلة لما تضيف المواد السخنة على المواد الثانية، المواد الزيتية على المواد المائية ويتكون الكريم، يا الله ما أحلى شعور. كريم عادي زي اللي بنباع في السوق، أنا صرت أسوي كريم. فبعد ما خلصت دهنت إيدي، شو الشعور يعني، كريم بيرطب الإيدين وأحلى بجنن. الحمد لله يعني كل الزباين اللي كانوا يشتروا مني كانوا يرجعوا ياخذوا، ولا واحد شكى يعني إنه بسوي حساسية أو ضرة أو سوى لي شيء. الحمد لله ما سمعتش ولا حدا شكى من منتجاتي. عندي محمد بطل يجيبوا لي شيء من برا، كله باخده من عندي يعني، وأي شيء بسويه بجربه. شاطر بحب الأشياء، شامبو سوي لي أحسب حسابي. أول مثلا شامبو عندي بعمله كتير، صابونة اليدين، شامبو للحمام، شاور للحمام، شامبو شعر يعني، أو أي مادة. بحضر كل المواد اللي بحتاجها عندي تكون موجودة على الطاولة، فببلش مادة بدوب بالمي، كل مادة بحطها بوزنها بدوبها بالمي. يعني بصيرش أحط كل المواد وأدوبهن مرة واحدة، لا، لازم كل مادة تدوب لحال. بعدين بالآخر بتحطي العطور اللي بدك إياه، بتحطي اللون، بتحطي مادة المصدف إذا بدك إياه هيك زي الصدف، تكون لون الشامبو بتكون سائل لون واحد، بتكون يعني فيها لمعة، تعطي لمعة. فبعدين بعبيها في العلب، بحط الليبل عليها، الله يرضى عليه ابن محمد بعمل لي الليبل، شو ما أطلب منه بسوي لي الليبل وأنا بحطها على العلب. وطبعا بالأول بكون محطة

أنا يعني بدي شيء لهيني، بدي شيء ينفس عن حالي، بدي شيء أستفيد أصرف على الدار، لأن جوزي يعني بطل يطلع للشغل. أول شيء منعوا تسريحة بعد ما سدنت ابنه، حتى منعوا إنه يروح يزوره. فصفت أشتغل وأبيع شوي شوي، تنم الناس صاروا يعرفوني ويجربوا منتجاتي، والحمد لله صار يعني الوضع أحسن. أنا كنت عضوة متطوعة في جمعية تنمية المرأة الريفية، فكل الدورات اللي كانوا يجوا كنت أتعلمها، كنت أشتغل عليها الفترة هاي يعني.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا الحالية نتحدث عن بطولة فلسطين للكيك بوكسينج من قلب صالة ماجد أسعد في مدينة البيرة. أثبت الشباب الفلسطيني مجددا أن الإرادة والعزيمة هي الدافع الأكبر نحو العالمية، وهذا كان بنجاح باهر. وندية حبست الأنفاس، اختتم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج بطولته المركزية
1: الهام. صحيح، يعني هبا احنا بنحكي عن هاي البطولة اللي هي لا بتقتصر على كونها مساحة للمنافسة، بل هي بتشكل منصة حقيقية لاكتشاف مواهب فلسطينية، وأيضا من تعزيز حضور رياضة الكيك بوكسينج في فلسطين اللي هي في الفترة الأخيرة بتشهد انتشار، مزيد من الانتشار خلينا نحكي. إذا الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ تامر بكر، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح ومود وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بتشرف بصراحة بوجودي معكم بهذه القناة اللي بتشرف جميع الأنحاء الوطن العربي والعالم. وشكرا كثير لتلفزيون فلسطين لتسليط الضوء على رياضة الكيك بوكسينج، وهذا بيعطي دافع أقوى برفع معنويات الاتحاد كاملة بتسليط الضوء من طرفكم.
0: أهلا وسهلا فيكم دائما معنا، ونبارك لكم أكيد نجاح البطولة المركزية اللي ضمت مشاركة 200 لاعب ولاعبة بمثل 29 نادي. طبعا هذا يعني بيعكس إقبال كبير على هاي البطولة. بدنا اليوم نعرف شو كيف كان تقييمك لمستوى البطولة، كيف شفت، كيف كانت الأوضاع والأجواء فيها؟
2: بداية اسمحي لي الرحمة على جميع شهداء فلسطين من مبارح والأيام اللي فاتت، وإن شاء الله هاي الحقبة من الحزن والغم السوداء وأنه تنشال بأسرع وقت ممكن. بنرجع بالنسبة لبطولة فلسطين للكيك بوكسينج، هي ضمت 3 فئات، شباب وناشئين ورجال، وكمان طبعا العنصر النسائي موجود من الإناث. شارك تقريبا بما يعادل من 29 ل 30 نادي وفلسطيني من الوسط، في محافظات الوسط. شارك 200 لاعب من جميع الفئات من بساط تتامي وحلبة.
1: طيب لما نحكي عن رياضة الكيك بوكسينج، هي رياضة بتجمع بين القوة البدنية وكمان بين الانضباط الذهني. خلينا نحكي انه يعني لما بده يكون جوا الحلبة هي بس مش مجرد منافسة، يعني اللي بدهم يكونوا جوا بدهم يكونوا بتحلوا بالقيم الرياضية والأخلاقية كمان اللي هم لازم يعني تكون اشي اساسي داخل الحلبة. لو نحكي عن هذا الموضوع وخصوصا عند فئة الشباب.
2: حقيقة انا بعتبر الرياضة هي ثقافة مش مجرد رياضة. لما بنحكي رياضة كيك بوكس انت بتحكي مش فقط انضباط، هو انضباط بالوقت، انضباط بالنفس، كيف تعمل كنترول على الفيلينج تبعك بغض النظر كان بالشارع بالحلبة بالبساط. طبعا احنا بداية احنا تعلمنا هذه الرياضة من الاستاذ الكبير الماستر سمير عثاملي، اللي بنوجه له التحية، هلا موجود بعمان. وسلطنا الضوء، أعطانا كيف ممكن إحنا نباشر بنشر لعبة رياضة الكيك بوكسينج، كيف إن فكرة النادي إنه يدرب كيك بوكسينج مش مجرد إنه هي فكرة قتالية أنا عم بدرب قتال، أو مجرد إنه أنا كيف بدي أضرب، لا هذا
0: مش عدائية يعني.
2: لا لا لا طبعا. أبدا رياضة الكيك بوكسينج نفس ما أنت حكت الأخت هنا، انضباط للنفس قبل أي شيء. أنت إحنا منعلم اللاعب من عمر، منبلش نقدر نستقبل لاعبين من عمر 5 سنوات لغاية العمر المفتوح، يعني ما في استسلام في رياضة الكيك بوكسينج. إحنا منعلم كيف الفكر، كيف الشجاعة، آخر شيء منفكر في العضلة. لأنه العضلة جاية ديفولت باي ديفولت بالتمرين. لما بنحكي كيك بوكس أنت عندك 7 أساليب رياضة كيك بوكسينج، يعني هذه الأساليب تتوازى مع جميع فئات ورغبات اللاعبين بالمشاركة فيها، من بساط، من ميوزيكال فورم، من لايت كونتاكت، من كيك لايت، من لو كيك، من فول كونتاكت، من كي وان. طبعا هي أساليب متعددة، هاي الأساليب جزء منها في بيتطلب منه القوة والعزم أكثر، جزء منه بيتطلب أنه كيف يلعب بلايت كونتاكت، يعني بيكون خفيف وما بيأثر على أي لاعب بالبساط. هلأ لما بنحكي 7 أساليب رياضية في رياضة الكيك بوكسينج، هذا إشي بدل على علم واسع في رياضة الكيك بوكسينج. صحيح. هذا الإشي بدل أنه أنت عم تدرس علم كبير، وأنت عم توجد فيه تخصصات تتناسب حسب الفئات العمرية تتناسب حسب رغبة اللاعب باختيار الأسلوب اللي ممكن يتخصص فيه ويلعب ويشارك فيه.
0: يعني هذا الجميل فيها أنها بحاجة حضور ذهني وعقلي. بحب كمان أستاذ ثامر نركز شوي على موضوع مشاركة الفتيات والنساء هاي السنة في
2: إحنا في الحمد لله إحنا عندنا مدربين من مدربات آسف بتقريبا بشكله تقريبا 20% من قاعدة الاتحاد. عندنا لاعبات متميزات.
0: كيف كان مستواهم في البطولة؟
2: كثير ممتاز لدرجة أنهم جزء منهم بيشارك في المحافل الدولية والخارجية والعربية. طبعا احنا في استحقاق قريب جدا راح يكون في بداية 5-8 في بطولة العرب أو راح تكون بعمان. بعدها عم نحضر لبطولة العالم في إيطاليا راح تكون جميل. في بشهر 9-17-9 عندنا بطولة آسيا راح تكون موجودة بكأس العالم في كازاخستان راح يكون كمان موجود. اليوم احنا لما بنحكي الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج طبعا تحت مظلة اللجنة الأولمبية برعاية سيادة الفريق أبو رامي. هذا الاشي ما بطل الاتحاد الفلسطيني مجرد مشاركي وبده يطلع شارك يرفع علم فلسطين ويروح بغض النظر عن النتيجة. لا هلا اللاعب الفلسطيني بالكيك بوكسينج هو رقم هو وزن ثقيل على المستوى العالمي وبحقق نتائج في الميداليات الملونة من ذهب من فضة من برونز.
1: طيب بدنا نحكي عن قبل ما يكون في هاي المشاركات الخارجية سواء والداخلية على مستوى الوطن بيكون في تحضيرات نفسية وجسدية وبدنية للاعبين. كيف بتتم هاي التحضيرات؟
2: هذه التحضيرات بداية بتكون من خلال من النادي. بداية بتنطلق من اللاعب نفسه من داخل النادي تبعه. بتم تصفيات داخلية مشاركات بطولات الاحتكاك الداخلي والبطولات اللي عم بتصير بفلسطين. عندنا الجهاز الفني بهاي اللحظات بالطريق ينتقي ويختار الفئات والأوزان المثالية والمستوى الفني لكل لاعب. هذا المستوى لما نختار الفئات العمرية بغض النظر من الشباب ولا ناشئين والرجال علما أنه الاتحاد الفلسطيني بالفترة هاي الخطة

0: حتى نتوصل للعالمية، وإن شاء الله نقدر نيجي المرة الجاي جايبين لكم الذهب في بطولة العالم بإيطاليا وبطولة العرب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني أستاذ تامر، إحنا بنحكي عن مشاركة 29 نادي، هل بغطوا كل جغرافيا فلسطين؟ خلينا نحكي أكيد واجهتوا صعوبات التنقل.
0: إحنا الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج هو اتحاد يمتثل للضوابط والقواعد والقانون الرياضي تحت مظلة اللجنة الأولمبية. إحنا تقريبا عندنا أكثر من 40 نادي، بما يعادل 40 نادي مركز رياضي بدرب الكيك بوكسينج، لكن إحنا الأندية المرخصة اللي استوفت الشروط القانونية إنه تيجي تشارك في هاي البطولة كان 29 نادي. لكن إحنا رياضة الكيك بوكسينج اليوم نفس ما حكيت لك هي ثقافة منتشرة بشكل كبير في المحافظات الشمالية، من الشمال من جنين حتى الجنوب بالخليل وغزة. عندنا موجود عدد لاعبين كبير يتعدى، يعني إحصائيا نتعدى 450 لاعب. عندنا عدد مدربين كبير. طبعا الجهات الفنية المختصة عندنا في رياضة الكيك بوكسينج تتدرج مع المدرب، مع اللاعبين، مع الحكام. عندنا حكام كثير ممتازين، يعني أنا تسمحوا لي نوجه لهم الشكر والتحية
2: أكيد.
0: لحكامنا اللي نجح، اللي بدونهم ما بتنجح البطولة
1: أكيد بذلوا جهد كبير.
0: نتيجة شفافيتهم وتمكنهم وإبداعهم وفي معرفة القانون الدولي للواكو اللي هي الكيك بوكسينج، منظمة الدولية العالمية.
2: طيب دايما داخل الحلبة هيك بيكون في تفاصيل ما حدا بيقدر يشوفها غير اللاعب أو الحدا، خلينا نحكي الحكام أو المدربين أو غيرها. يعني الضغط النفسي اللي بيكون على التنين اللي عم بتنافسوا في هاي اللعبة والتركيز، كيف ممكن تتعاملوا مع الجوانب النفسية للاعبين لحتى أنتوا تساعدوهم أنهم يقللوا هذا الضغط النفسي؟
0: سؤالك كتير ممتاز. هلا اللاعب، احنا اي اشي اي انفعال فجأة بصيرنا بنحكي خد نفس روق
2: عد للعشرة
0: بالضبط. رياضة الكيك بوكسينج بتعلمك كيف انت بكل لحظة بكل ثانية بكان بطريقك العام ببيتك في بشغلك بالنادي بالحلبة كيف انت تتروى بكل اي اشي. كيف حكينا في البداية احنا عنا ثلاث قواعد، استخدم عقلك بعديها جرأتك آخر شيء العضلة تبعك. اللي بشوف الجمهور طبعا هناك، أنا بتشكر الجمهور الفلسطيني بصراحة باليوم الجمعة والسبت اللي فاتوا على حضورهم الكبير. اللي بشوف اثنين بكمية القتال خاصة على الرنج على الحلبي لأنه بتتطلب القوة، بتحكي يعني بنهاية اللعب سلموا بعض وبحضنوا بعض، يعني ولا كأنه في أي شيء. في تقبل للربح، في تقبل للخسارة، في روح رياضية ومحبة بين الأندية واللاعبين والمدربين. يعني كل مدرب هو كان لاعب، وهذا اللاعب كان يعرف اللاعب اللي جنبه لاعب معه وهم بصفوا مدربين. احنا نعتبر الاسم اتحاد، هو من الوحدة، اتحاد فلسطيني للكيك بوكسينج هو من الوحدة. حقيقة الاتحاد الفلسطيني يتسم بالمحبة والوحدة لحتى نقدرنا نتمكن أن ننشر هاي اللعبة مش كرياضة، هي كثقافة عامة نقدر نبلورها بكل فئة عمرية موجودة عندنا هون، ونقدر ننشرها ونقدر نثبت للعالم أنه فلسطين حاضرة بكل مكان وبكل استحقاق دولي وعربي وآسيوي.
1: نعم. يعني بما أنه رايحين إن شاء الله على تمثيل فلسطين عالميا عفوا، يعني أكيد هؤلاء الشباب بحاجة اليوم لدعم لرعاية، هل في أي جهات معينة بعيدا عن الجهات الرياضية بتقدم لهم دعم، شركات خاصة
0: حقيقة مثلاً؟ أنا ما كنت حاب أتطرق للموضوع هذا لأنه علما الكل بيعرف شو الشعب الفلسطيني بيعاني من
2: ظروف،
0: من ظروف سياسية واقتصادية صعبة. ونسأل الله
1: أن بحاجة لدعم بالتأكيد
0: تمر على خير. إحنا طبعا نشكر الأهالي أولا، نشكر الاتحاد الفلسطيني، نشكر الجهات بالشركات الخاصة اللي بتحاول أنه تدعم اللاعبين قدر الإمكان لنتمكن أنه نشارك. هلأ هذا الإشي الجانب المادي كتير بيعكس أشياء سلبية علينا، بكون هو تحدي كبير، أكبر تحدي بنواجهه كاتحاد، كمجلس إدارة، كلاعبين، كمدربين، انه احنا ما بناخذ الفرصه الكبيره اللي نقدر نتمكن نطلع اللاعبين يشاركوا باكبر عدد لحتى نقدر نجيب مراكز على عالميه كبيره في عدد الميداليات والمشاركات. هذا الاشي مش سهل، عشان هيك انت بتشوف اللاعب الفلسطيني لما بيطلع بيشارك بطريقه اصرار كبير بالفوز نتيجه الظروف اللي هو تعودها هون بالجغرافيا.

0: الجغرافيا الفلسطينية الموجودة هون.
1: صحيح، يعني خلص هو بيكون حاطط هدف في باله انه بدي يفرغ، لازم،
0: لانه عارف انه مش سهل كيف
1: مش
0: طلع.
1: مش سهل بالضبط، يعني
0: هو تحدي كبير انت تقدر تطلع. يعني انت بدك تطلع على ايطاليا اللاعب راح يكلفك around 2500 يورو. It's not easy يعني انه تقدر تمكن تطلع 10 لاعبين ومدربين وحكام وعضو مجلس اداره ليقدر.
2: نعم. يعني في كثير جهات خاصه اليوم تقدر تقدم دعم للاعبين عشان يمثل فلسطين على الاقل.
0: بنحاول احنا بنتشكرهم، بنحاول انه نلاقي قدر الامكان. يعني احنا مشكورين شركه الكهرباء، النبالي والفارس، بعض الجهات الخاصة والشركات الخاصة اللي بتساعد وبتطلع وبتآمن في اللاعب الفلسطيني للكيك بوكسينج في مشاركاته الخارجية وإنجازاته.
1: صحيح، يعني من المهم دائما التكاتف هذا بين مؤسسات المجتمع كلها، يعني سواء الخاصة والحكومية وغيرها، لأنهم يساعدوا أنه نوصل دائما الفلسطيني وين ما بده. طيب أنا بدي أرجع لنقطة أنت حكيتها في البداية، دائما عن الرياضات القتالية دائما بتاخذ الناس تفهم أنه هي بتروح لمنحنى العنف، فدائما بتشوف أنه الأهالي بخافوا شوي أنهم يودوا أطفالهم أنهم يتدربوا في هاي اللعبة، من ناحية انه ممكن هذا الطفل يصير عنيف. بس ممكن نركز على موضوع الانضباط وكيف التركيز وكيف هاي تجاه الاطفال، وكيف ممكن نغير هاي الصوره النمطيه وثقافه هاي الالعاب اللي هي ممكن تساعد الاطفال على المستوى، يعني خلينا نحكي من هم وصغار لحد ما يكبروا.
0: انا اول شيء هي النقطه بشكرك على تسليط الضوء عليها. لما بنحكي لعبه قتاليه هذا لا يعني انه احنا رايحين لجانب التعنيف
1: العنف.
0: احنا بالعكس، احنا بنبني شخصيه اللاعب خاصة الفئات العمرية الناشئة، منعلمها كيف تنضبط، منعلمها كيف نحترم الوقت، منعلمها كيف نحترم بعضنا البعض لو إيش ما بصير إشكال. لما بنحكي لعبة قتالية، أنت بتضبط الداخل للاعب. إحنا قدر الإمكان إحنا عالم عم نواكب عصر التكنولوجيا السريع والاي اي بشكل مش طبيعي، عم تسارع كبير، عم بياخذ من اولادنا كثير وقت كبير، الموبايل ولا الايباد ولا البلاي ستيشن ولا اي شيء ثاني. بالعكس، يعني رياضه الكيك بوكسينج هي بتمنح وبتعطي الفرصه انه الطفل اللي الناشئ اللي بحياته انه يبتعد جانبا بعض من الوقت، انه يسلط الضوء يروح على مكان اخر وهو رياضه، وهو ببني جسم، يعني قوه عقليه جسمانيه نفسيه قبل أي شيء تاني.
1: صحيح.
0: عشان برجع بكرر كلمتي بحكي لك، هي ليس لعب، هي ثقافة كل مدرب قادر إنه يزرعها في اللاعب الناشئ من بداياته، وكيف يتطور ويتسلط معه. هلأ إنه ممكن نأذي اللاعب، لا ما في أذية، لأنه أنت بالبداية نسمع كده، لما حكينا إحنا بنبلش أول 3 شهور بيسك، كيف ممكن أنت تحمي، كيف ممكن تضرب، في معدات رياضية، في كيف ممكن تحافظ من الهيد جارد لعند الشين جارد، هذا كله يعني واك الراس والاسنان والقصبه، كله هذا اللاعب بيكون اقل خطوره بتاتا. باي يعني اذا بدنا نحكي اكثر لعبه فيها اصابات رياضيه، ممكن نحكي كره القدم.
1: قدم صحيح
2: اكثر. نعم.
0: وهي ليست صحيح. لعبه قتاليه، مع علما انه الالعاب القتاليه موجوده المفروض فيها اصابات، بس نتيجه التعود، نتيجه الممارسه، نتيجه وجود المعدات لحمايه اللاعب، هذا الشيء بقلل كثير من الاصابات الرياضيه. واحنا طبعا في بكل نهج رياضه كيف ببلش في بدايه التمرين وكيف بنهي التمرين لحتى لما يكون في اي اصابه.
2: يعني يمكن هاي النصيحه الذهبيه اللي حلو انه نختم فيها فقرتنا، ولو توصل هاي الرساله للاهالي انه قد ايه رياضه الكيك بوكسينج مفيده للاطفال، حلو انه يوجهوا اطفالهم عليها انه بدل السوشيال ميديا والتليفون.
0: نعم صحيح.
2: كل الشكر لوجودك معنا تامر بكر، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج، شرفتنا.
0: شكرا كثير لكم،
1: شكرا لوجودك معنا،
0: شكرا للجميع، شكرا
1: كثير، واكيد جهودكم مباركه، وشكرا لجهودكم.
0: اشكرك كثير.
1: اذا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل واياكم.

حجر الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد بالجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه على لون أخضر زي ما كان في الأول.

شايف كيف لنا هذيكت كل واحد لها رسمة، هاي هدول هون كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر، بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا الحالية سنتحدث عن مؤتمر ومعرض الجامعات للطلبة الثانوية العامة 2026 تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم. تشرف ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني بدعوتكم لمؤتمر الجامعات للطلبة الثانوية العامة، وهذا المؤتمر يأتي هذا العام بعنوان مستقبلك قرار يستحق المعرفة، بمشاركة طبعا عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية الهامة.
1: صحيح هبة، يعني هذا الحدث الذي

0: انطلقت في جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، يجمع بين البعد التوجيهي والتعليمي من خلال مؤتمر ومعرض يضم عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في فلسطين، بهدف تعريف الطلبة على التخصصات والجامعات وأيضا الفرص المتاحة أمامهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى حجازي، عضو مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك معنا ويسعد صباحك. ومعنا كمان الأستاذ بلال جمجوم، عضو مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم معنا. بحب أبدأ معك أستاذ مصطفى، خلينا نحكي عن الشعار، كان ملفت جدا، مستقبلك قرار يستحق المعرفة. شو الرسالة الأساسية اللي بحملها هذا الشعار واللي أردتم إيصالها للطلبة أيضا؟
2: صباح الخير لكم، صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير للقدس. أول إشي إحنا الإشي الملفت اللي عملناه الجديد هون إنه إحنا كان كل شيء مميز في هذا للطلاب، إنه جمعناهم في نفس المكان، الجامعات من الداخل، الجامعات من الخارج، في المكان اللي إحنا ممكن إنه الطالب يلاقي التخصص تبعه. فكانت هاي رسالة وشعار كتير مهم جدا لوجودهم، دائما موجودين معنا، وإحنا بنتشرف إنه تلفزيون فلسطين هو الراعي الرسمي.
0: واجبنا أكيد. يعني أستاذ بلال، يعني بدنا نحكي عن اختيار العنوان، العنوان مستقبل القرار يستحق المعرفة، إذا بدنا نحكي عن بيحمل دلالة واضحة للطلبة أيضا على أهمية الوعي قبل اتخاذ القرار، وأيضا قرار مصيري بالنسبة لطلبة التوجيهي المقبلين على الجامعات. يعني كيف بيترجم هذا الشعار على أرض الواقع، وإيش ممكن الطالب يستفيد لما هو بده يحضر هذا المؤتمر؟
3: تمام. بحب أحكي عن تشكيلة ملتقى العلاقات العامة. الجميل فيها أنه فينا المهندس وفينا الريادي وفينا تخصصات مختلفة. هذا حكي ساعدنا على تعزيز وتطوير هذا المؤتمر اللي بنعقده إحنا بداية من 2014. إذا بدي أحكي من جانبي كحدا ريادي في ومحاضر في البزنس، بحكي عن أبرز المستثمرين في العالم وارن بافيت، بيحكي انه افضل استثمار، وهو مستثمر حقيقي بالاسهم وما الى ذلك، ومن ابرز المستثمرين، بيقول وارن بافيت انه افضل استثمار بيعمله الانسان في في في في حياته هو الاستثمار بنفسه. وبذلك ينعكس هذا الحكي من خلال المعرض، بانه بدنا الطالب يعرف شو التخصص الافضل عشان يستثمر بنفسه صحيح ويبني للمستقبل، وما يضطر يغير التخصص او يندم على تخصص، وخصوصا انه في عنا تخصصات جديدة بتبرز وفي تخصصات بتندثر مع التقدم السريع. لذلك احنا طورنا حتى هذا المؤتمر من معرض جامعات الى مؤتمر ارشادي توعوي، فيه اختبارات، فيه اخصائيين ارشاديين بيساعدوا الطلبة على اختيار التخصص.
1: هون سؤالي لك استاذ بلال، انه لو بدنا نحكي هلا للطلبة عن هذا المعرض اللي بده ينطلق ب 22 الشهر الحالي، شو رح يلاقيهم بعد ما يوصلوا الى هذا المؤتمر والمعرض؟ شو رح يشوفوا هناك؟ شو الفعاليات اللي رح يحضروها؟
3: تمام. رح يشوفوا اول شيء عبارة عن توجيه ومن للوزير ومسؤولين والرؤساء البلدية والمسؤولين، أول شيء توجيه من البداية. بعد هيك راح يكون في مرشدين وناس تعملهم تساعدهم في كيفية اختيار التخصصات. راح يسمعوا كمان من الإحصاء عن التخصصات الموجودة ونسب البطالة عشان يقدر يقرر هو في المستقبل، حتى لو كان والله بفكر أنا بس دكتور أو بس مهندس، رح يسمعوا ويشوفوا من أهل الاختصاص. الطالب بالعادة أو الشخص دائما بسمع من أهله فممكن يأخذ الشيء هذا بشكل تقليدي، لما يبلش يسمع من ناس جديدة من أرض الواقع ببلش التفكير عنده يتغير. بعد هيك رح ننتقل على رح يكون في سكتش مسرحي يساعدهم برضه في كسر الجمود. كمان رح يكون في عنا أيضا جلسة حوارية لناس برضو أخصائيين من تخصصات مختلفة تساعدهم بتغيير هذا النمط. أيضا رح يشوفوا كمان تجمع من الجامعات، وهي كانت انطلاقتنا في البداية إنه نوفر على الطالب في ظل هالظروف الاقتصادية الصعبة. رح يشوفوا تجمع من الجامعات موجود من كافة الجامعات الفلسطينية وجامعات حتى من الخارج تحكي عن التخصصات الموجودة وبتساعدهم في اختيار التخصص.
0: بهذا التحديد يعني بموضوع التخصصات بدي أسألك أستاذ مصطفى، يعني إحنا بتسارع كبير في العالم، وإحنا بنشوف إنه بعد التخصصات التقليدية بطلت مطلوبة في سوق العمل وفي تخصصات جديدة صارت موجودة، يعني كيف بيواكب هذا المؤتمر هاي التحولات، وهل بتم تزويد الطلاب اللي بدهم يحضروا هذا المعرض بمعلومات مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وفرص العمل المستقبلية سواء فلسطين أو خارج فلسطين؟
2: أكيد إحنا عاملين توعية كاملة مع الاتفاق مع كامل الجامعات إنه إيش التخصصات اللي بتواكب الإشي المطلوب بالذات في الأوضاع اللي إحنا بنمر فيها. البطالة عندنا كانت النسبة تبعتها كثير كبيرة لهذا الموضوع، فإحنا راح نعمل توجه لموضوع الدراسة المهنية، وراح يكون هون لمساعدة الطلاب بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم إنه نرفع ونركز في موضوع الدراسة المهنية. وأكيد إحنا جهزنا كل هذا الكلام والاتفاق راح يكون مع كامل الجامعات اللي موجودة في الداخل.
1: جميل. كمان إحنا يعني في عصر حاليا بركز على الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا، كمان هم راح تركزوا على هذا الموضوع وتدخلوا هذا الموضوع أيضا للطلبة اللي مش عارفين عنه مش عارفين بأهميته أيضا.
2: طبعا، وإحنا الزيارة هي أكتر راح تكون للطلبة ولأهاليهم. يعني ممكن هم في نفس الوقت يقرروا وهم موجودين بنفس المكان بالتوجه مع الجامعات لإرشادهم إيش التخصصات الجديدة راح تكون موجودة.
0: طيب أستاذ بلال، يعني إحنا بنلاحظ مشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في هذا المؤتمر، يعني كيف بتم اختيار هاي الجهات، وهل هناك تنوع لحتى الطلبة يقدروا يطلعوا على خيارات متعددة سواء بفلسطين أو في خارج فلسطين؟
3: الاختيار بتم إنه إحنا هو مش اختيار، إحنا بنجمع جميع الجامعات علشان الطالب يحصل على جميع الفرص اللي بتوفر عليه إنه يلف يعني أو يزور. على أيامنا إحنا كنا نلف على الجامعات، اليوم هاي البيئة وفرنا لهم إياها، فإحنا منجيب الجميع، ما نختار جامعات معينة، جميع الجامعات معانا، وبنختار بعض المراكز المتنوعة بتخصصات مختلفة علشان يقدروا يطرحوا. كمان بعنينا الناس اللي جدية اللي ممكن محضرة برنامج وبدها تقدمه للطلاب، هذا بالنسبة للمعاهد. بالنسبة للجامعات، جميع الجامعات
0: في الوطن والجامعات الخارجية،
3: يعني من خلال التواصل مع بعض الجامعات، الجامعات اللي قدرت انها توفر ناس ممثلين وعندها برامج بتستهدف السوق وبالتالي في فايدة لوجودها هون هي اللي تم اختيارها. بالنسبة لموضوع التخصصات اللي موجودة، هذا كله يطرح من خلال الجامعات. على الجزئية الثانية من السؤال يمكن
0: هي بالضبط، ويكون بنحكي انه كيف انكم تفتحوا فرص للطلاب بانهم يشوفوا جامعات اكثر، يتنوع عندهم التخصصات الموجوده، وايضا الجامعات ويتناسب هاي مع خلينا نحكي معدلاتهم، ايش هم بيحبوا ايش بيكرهوا وين يروحوا وكيف بتساعدوهم، لانه مثلا هاي الجامعه هي الانسب، هذا التخصص هو الانسب، ايش انت بتحب ايش انت بتكره.
3: اختيار الجامعة هذا بيعتمد في النهاية على الطالب وشو معدلاته والتخصصات المطروحة. احنا دورنا بانه اول شيء نرشد الطالب لبناء على الميول، في اختبارات ذكرتها رئيسة الملتقى بدناش نكررها، في اختبارات خاصة بتقيس وبتساعد الطالب على اختيار ميوله، وبناء على ميوله وتوجهاته وشو فيه مطروح تخصصات وفي ايش لها مستقبل هو بيختار، احنا بنحطه على بداية الطريق. الجامعات احنا بنجيب جميع الجامعات عشان تتوفر كامل التخصصات، وجبنا معاهد مختلفة مهنية كمان عشان نشجع الطلاب انه اليوم مش بس المهندس والطبيب بده يكون في تخصصات مهنية مختلفة من بعض المعاهد والكليات بتكون موجودة عشان ننوع هاي الفكرة.
1: نعم أستاذ بلال، أيضا إحنا اليوم نحكي عن ظروف اقتصادية صعبة بعيشها المواطنين، هل رح يكون يتضمن المعرض والمؤتمر مثلا منح للطلاب أو توجهوهم وين ممكن يلاقوا منح دراسية تساعدهم تسهل عليهم على أهاليهم؟
3: مراعاة للظروف كانت فكرة هذا المؤتمر بالأساس عشان نوفر على الطلاب. بالنسبة لإيش ممكن يستفيدوا ماليا في من خلال المؤتمر نفسه، في كثير من الجامعات بتساعدنا في كل سنة لما نعقد هذا المؤتمر بأنها تعمل تخفيض أو تعمل رسوم الاشتراك بدل ما يكون مدفوع يكون مجاني. أما بخصوص المنح والهاي مش تخصصنا، لأنه صراحة الجامعات هي بيكون عندها معايير معينة بالاختيار.
0: يعني يا أستاذ مصطفى بدنا نختم معك في هذا السؤال، وبدنا نحكي يعني مع تكرار هذا المؤتمر سنويا، كيف بتقيموا أثره على الطالب الفلسطيني واللي هو مقبل على

0: حياة جامعية جديدة وخطط تطويرية مستقبلا ممكن أنتوا تعملوها على هذا المؤتمر؟
1: احنا الاضافه اللي ضفناها انه احنا نقلنا المؤتمر لمنطقه رام الله اللي على اساس نجمع بين الشمال والجنوب، يكون كل الطلاب وقرى غرب القدس والمناطق المحيطه تكون موجوده يعني في نفس المكان. التطورات اللي راح نضيفها باذن الله للمناطق للاعوام القادمه انه احنا لما بدنا نيجي نطور راح يكون طبعا بالاتفاق مع وزاره التربيه والتعليم انه يكون اضافه جامعات من الخارج ومن الداخل الفلسطيني. طبعا احنا الجزء اللي دائما موجود معنا اللي هم اهلنا في غزه والجامعات. طبعا الاوضاع الحاليه ما بتسمح انهم هم يكونوا حاضرين، كمان احنا ندعمهم في هذا الكلام بس راح يكونوا مشاركين معنا أونلاين في نفس البرنامج.
2: يعني أكيد نتمنى التوفيق لكل الطلبة وأنه فعلا يتوجهوا للي بيستحقوا للي بناسبهم. كل الشكر لوجودكم معنا أعضاء مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطينية الأستاذ بلال جمجوم والأستاذ مصطفى حجازي، كل الشكر لكم.
3: شكرا لكم
0: شكرا لوجودكم معنا. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، ومحافظة الكرم والحديث عن العدوان المستمر وأثره على الأطفال الموجودين داخل المخيم، مخيم دور الشمس وأيضا مخيم تل كرم، ودائما المحاولة في البحث عن الفرح من أجل إسعاد هؤلاء الأطفال.
2: نعم، إلهام الأطفال هم أكثر من انظلم ربما في هاي الظروف القاسية وفي اعتداءات الاحتلال أيضا المستمرة، ودائما بحاجة لاستعادة الطفولة الضائعة. خلينا نحكي إذن نشوف تفاصيل أكثر عن هاي الفعالية في تل كرم. معنا في هذه النافذة المباشرة من تل كرم الزميلة بيان الذياب. صباح الخير بيان.
4: نعم، صباح الخير لكم زميلاتي ولجميع السادة المشاهدين. وحقيقة هذه الفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية سواء من اللجان الشعبية واللجان النسوية في مخيمي طول كرم ونور شمس، والتي تستهدف قطاع الأطفال تحديدا، هذه هؤلاء وهذه الفئة التي دفعت ثمنا كبيرا لقاء عدوان الاحتلال المتواصل من أمانهم واستقرارهم من بيوتهم وحاراتهم وأقربائهم وأصدقائهم، والخصوصية التي كان يتمتع بها أطفال المخيم تحديدا، والعلاقة الوطيدة الوطنية التي تربطهم بالمخيم، أنهم محطة انتظار إلى حين العودة. الاحتلال عمل على هز هذه الصورة نوعا ما، دمر منازل المواطنين الأبرياء وعمل على شق طرق ضخمة مكان هذا الركام الكبير الذي خلفتها عمليات الهدم التي قسمت على 5 مراحل متواصلة. نتحدث أيضا عن النوادي الصيفية التي تأتي للتخفيف من الآثار والعلاقات الأعباء النفسية التي فرضت على هؤلاء الأطفال والذين لا يتحملون تلك الأعباء بطبيعة الحال، الذين حرموا من منازلهم، من حقهم في العلاج، من مختلف الحقوق، وحقهم في اللعب وهو أبسط الحقوق بين أزقة المخيم. تأتي هذه النوادي الصيفية للتخفيف أيضا على الأهالي من الأعباء الملقاة على كاهلهم، الضغط النفسي المترتب من تكاليف الحياة المتواصلة نتاج فقدانهم مصادر رزقهم، بعدهم عن منازلهم وفقدانها أيضا ضمن مخططات الهدم الضخمة التي نفذها الاحتلال خلال الأشهر الأولى من عدوانه المتواصل، ونحن قرابة 19 شهرا من هذا العدوان الذي نهش ملامح الحياة وعمل على تغيير جغرافيا وديمغرافية مخيمي طول كرم ونور شمس بطريقة تخدم المصالح العسكرية الاحتلالية دون الاكتراث إلى أي حق بشري أو إنساني بالوجود على هذه الأرض. عمل على تدمير المنازل، اقتلاع مقومات الحياة منها خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء، المخيمان محولان إلى مجرد مخيمان فارغان من ملامح الحياة كما أسلفت قبل قليل، فقط الكلاب الضالة هي من تدخل وتخرج إلى بيوت المواطنين في قلب المخيم، إنما المواطنون النازحون يمنعون حتى اللحظة من الاقتراب حتى من أطراف مخيمي طول كرم ونور شمس بحكم تحويلهم إلى ثكنات عسكرية، ويطلق الاحتلال النار ويقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والتنكيل، وحالات من الاعتقال تسجل. أيضا حواجز ينصبها الاحتلال على شارع نابلس وهو المحاذي لمخيمي طول كرم ونور شمس. جميع هذه الأمور تلقي بظلالها على الوضع النفسي الاجتماعي لأهالي المخيمين، وأعداد هائلة وصل إليها النازحون، 25,000 نازح يعانون في ظل انعدام مقومات الحياة وانعدام سبل الدخل وعدم تيسرها هم عاجزون عن دفع مستحقات أو بدل الأجار في الشقق التي لجوا إليها ضمن 19 شهرا هذه الشقق آوتهم. لكن اليوم هم أمام تحدي كبير، وهذا التحدي ليس بجديد، وإنما وليد العام الثاني تواليا من عدوان متواصل وضغط نفسي وقلة في الموارد وبعد عن المنازل وفقدانها أيضا فقدان مقومات الحياة الأساسية. تأتي هذه الأنشطة للتخفيف من حدة هذا العدوان المتواصل الذي لا يقتصر فقط على مخيمي طول كرم ونور شمس، وإنما أيضا يلاحق النازحين في أماكن نزوحهم في القرى والبلدات التابعة لمدينة طول كرم عبر حملات الاعتقال والمداهمة والآثار النفسية التي تتركها هذه العمليات، خاصة تحت جنح الليل على فئة الأطفال. الترهيب والخوف وعدم الاستقرار وعدم توفر أي من سبل الأمان في أي لحظة، آليات الاحتلال تقتحم وسط المدينة، السوق، الشوارع الضيقة، تسير بعكس اتجاه حركة المرور، تطلق النار بشكل عشوائي في ظل تواجد المواطنين على اختلاف فئاتهم، عدا عن الاقتحامات التي تنعكس سلبا على واقع الحياة في القرى والبلدات، وأيضا الاستيطان الذي يسيطر على المناطق الشرقية من مدينة طول كرم بآلاف الدنومات الزراعية، بل ويده تطال أيضا المناطق الشمالية بحكم قربها من جدار الفصل والضم العنصري. الاحتلال يضع يده على آلاف الدنومات الزراعية المحاذية لجدار الفصل والضم العنصري ضمن سلسلة عقاب جماعي ممنهج. الآثار النفسية كبيرة ولا تقتصر فقط على فئة الأطفال من مخيمي طول كرم ونور شمس، وإنما مختلف المواطنون في مدينة طول كرم يعانون من ضوائق ويعانون من كوارث حقيقة أعكسها عدوان الاحتلال المتواصل الذي يتخذ أذرع عدة منها الاستيطان، الإغلاقات أيضا وخنق المدينة وعدم السماح في كثير من الأحيان للمركبات التابعة للمواطنين بالدخول والخروج بحرية، وهو الأمر الطبيعي في مختلف أنحاء العالم، لكن هنا في مدينة طول كرم تضيق الخناق وأيضا الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال. جميع هذه الأمور تلقي بظلالها وتحمل الأطفال أعباء أكبر من أعمارهم ليحملوا ملامح أكبر من أعمارهم حقيقة، لكن تتكاتف الجهود للتخفيف من حدة هذه الأزمة ولإخراج تلك الفئة المظلومة الهشة التي هي بحاجة إلى حماية واحتواء واحتضان وزرع نوع من الأمان، ولو كان سرقة وخفية عن هذا الاحتلال الذي يحاول تدمير كل محاولة للعيش في هذه المدينة التي تعاني من عدوان احتلال للعام الثاني تواليا.
0: نعم، بيان يعني دائما الأطفال يحتاجون إلى هذه المساحة للإسعاد والفرح، ولكن دائما الطفل الفلسطيني منقوص من هذه الفرحة، ودائما حقه الأساسي والبسيط وهو اللعب والانبساط والفرح بسبب هذا الاحتلال دائما الذي يسلب هذا الحق. شكرا لكل هذه التفاصيل.
2: إذن مشاهدينا لهون بنكون وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لليوم من فلسطين هذا الصباح. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، كنا معكم لساعتين الوقت من الثامنة وحتى العاشرة، نتمنى يعني نكون قدمنا لكم كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله. يعطيك العافية إلهام.
0: يعطيك العافية هبة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

في الخيمة إلى هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكموا فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا تقدموا

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم، صباح يحمل بين طياته أملا يمحو ألم القلب، صباح يحمل كل معاني التفاؤل والنشاط والعمل. صباحكم أعزائنا بساتين من الحب تثمر سعادة وأمان. نجدد اللقاء بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت

هنم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: صوت موقعات مستمعينا ومتابعينا الكرام، واهلا بكم الى البانوراما الاخباريه نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيه فلسطين مباشره. متابعه اخباريه شامله لابرز التطورات الميدانيه والمحليه والسياسيه. وفي نهارنا لهذا اليوم 7 شهداء في قطاع غزه واكثر من 20 اصابه في سلسله استهدافات على انحاء متفرقه من القطاع. تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة ونقص في مياه الشرب. عدوان المستوطنين يتصاعد ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم. ونتابع إياكم في نهار جديد الأنور وتواجه أزمة مالية خانقة ودعوات لتوفير الدعم الدولي لاستمرار أعمالها. هذه الملفات وأخرى نأتي وإياكم عليها في سياق هذه المتابعة الإخبارية نهار جديد، ولكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء تحدثنا عنها زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
2: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين والمشاهدين.

في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن مساء أمس جراء قصف شنته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف دراجة كهربائية وسط قطاع غزة. وكان في وقت سابق أمس استشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار على مناطق متفرقة من القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتواجد في قطاع غزة منذر الحايك أن تصاعد دعوات وزراء في حكومة الاحتلال لإعادة الاستيطان في القطاع تأتي في سياق انتخابي دعائي، مشيرا إلى أن تلك الدعوات ستفشل. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب أشرف محمود فرحتي 19 عاما من مدينة جنين أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي أصيب بها قبل أكثر من 3 أعوام. وفي الخليل هجم مستوطنون أمس مساكن المواطنين في قرية التوانة ببلدة يطا جنوب المدينة، كما اعتقل جنود الاحتلال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي ورئيس المجلس القروي في سوسيا نصر النواجعة. إلى ذلك هجم مستوطنون الليلة الماضية تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وقاموا بالاعتداء على المواطنين. في رام الله هدمت قوات الاحتلال أمس منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب المدينة. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن تصريحات الوزير الإسرائيلي نير بركات التي قال فيها إن المهمة القادمة هي إزالة السلطة الوطنية تأتي في سياق الدعاية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. قال مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها في بلدة كفر عقب شمال القدس بعدما أمهلت أصحاب 22 عقارا مدة أسبوع لإخلائها تمهيدا لهدمها. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخططات استيطانية تستهدف ربط الكتل الاستيطانية وتوسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس ضمن مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى. في ملف الأسرى قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في اتصال هاتفي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات الاحتلال. وشدد الشيخ على وقوف القيادة مع الأشقاء العرب في وجه استهداف أمنهم القومي وشجب وإدانة العدوان الإيراني عليهم. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأونروا مسؤولياتها في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الوكالة. جاء ذلك خلال لقاء أبو هول الذي أشار إلى أن العجز المالي في موازنة الوكالة يتجاوز 100 مليون دولار، ما يؤثر سلبا في عملها والخدمات التي تقدمها للاجئين. أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات إلى السوق المحلية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وأشارت الهيئة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي، إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الاحتلال من خلال عرقلة تحويل فائض الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. في اليوم 34 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الإقليم. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبية إيران وفي مدينة شيراز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس تنفيذ هجمات

0: على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، شملت استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، وتم التصدي لهذه الهجمات. إلى ذلك أكدت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشر الموجز، نعود مجددا إلى الزميل محمد أبو الرب وآخر المستجدات. إليك من جديد محمد.
1: شكرا جزيلا شادن، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضية فلسطين مباشر. عدوان متواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، سلسلة من الاستهدافات بالأمس أدت لارتقاء 7 مواطنين بينهم سيدة، وإصابة أكثر من 20 بينهم أطفال ونساء أيضا في هذا الاستهداف المتواصل ضد المواطنين. عن ذلك معنا شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة. صباح الخير شادي.
2: صباح الخير لك زميلي محمد ولسادة المستمعين. مجزرة أخرى يقوم بهذا الاحتلال مع الساعات الأولى من هذا اليوم باستهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة. شهداء من عائلة المصري، 5 شهداء، عدد كبير من الإصابات. هناك 3 من 5 شهداء هم أطفال. الاحتلال استهدف هذه الشقة بهم نيام في هذه الشقة، حيث دوى انفجار هائل هذه الليلة في مدينة غزة مع هذا الاستهداف الذي يعني يأتي بعد ربما ساعات قليلة من مجازر أخرى ارتكب الاحتلال خلال يوم أمس، وارتقى على إثرها 9 شهداء. هناك عديد الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات في استهدافات من شمال القطاع إلى جنوب القطاع في وضع يعني خطير للغاية ميدانيا يعيشه قطاع غزة في ظل هذا التصعيد الكبير الذي يقوم بهذا الاحتلال، في ظل يعني مواصلة الاحتلال الاستهدافات في قلب المدن، وأيضا في ظل استمرار الاحتلال في تضييق المساحة رويدا رويدا على أبناء شعبنا. المكعبات الصفراء وصلت إلى حواف المناطق والتجمعات السكانية الكبيرة في كافة مناطق القطاع، والاحتلال يريد أن يبقي هذا الوضع الصعب ويضغط على المواطنين بعد قيام الاحتلال بالإعلان ربما عن يعني توسيع هذا الخط الأصفر لأكثر حتى من 70% في بعض يعني في مجمل المناطق في قطاع غزة. وفي بعض المناطق هناك كما نتحدث المساحة ضيقة جدا، خاصة عندما نتحدث عن المحافظة الوسطى أو الأجزاء المتبقية من محافظة رفح في مواصي رفح جنوب القطاع، وأيضا في مناطق شمال القطاع فيما تشهد مناطق شرق مدينة غزة توسيع هذا الخط الأصفر. كانت هناك حالة نزوح كبيرة من المواطنين خلال الأيام الماضية مع إصدار يعني أوامر جديدة بالإخلاء، ونتوقع المزيد من هذه الأوامر خلال الفترة القادمة. كما تحدث محمد، الاحتلال اقترب كثيرا من التجمعات السكانية الكبيرة في قطاع غزة. أجواء أيضا في قطاع غزة ملبدة بطائرات الاستطلاع التي لا تفارق هذه الأجواء، ويعني هذا يدل أن الاحتلال ماضي في سياسة التصعيد المتدحرجة في قطاع غزة، مثل توسع الخط الأصفر الذي لا يريد الاحتلال أن يلفت أنظار العالم، ولكن المجزرة والمذبحة ما زالت مستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وحتى هذه اللحظة هذا العدوان وهذه المذبحة التي يقوم بهذا الاحتلال مستمرة هنا في قطاع غزة دون أن يكون هناك وقف فعلي لما يقوم بهذا الاحتلال من مجازر ضد الإنسانية، وأيضا مجازر في محاولة لتطهير العرق ضد أبناء شعبنا هنا في القطاع. وعلى الجانب الآخر الجانب الإنساني، الاحتلال يفرض الكثير من السياسات التي تجعل حياة المواطن هنا في قطاع غزة قطعة من الجحيم، فالمواطن يعيش في مأساة حقيقية يوميا. ربما العديد من موارد الحياة التي كانت يعني بسيطة والتي كانت في متناول اليوم هي من المستحيلات في ظل هذا الوضع الصعب وفي ظل السياسات التي يفرضها هذا الاحتلال. وأيضا حتى المواطن الذي يحاول العودة لقطاع غزة أو الخروج لتلقي العلاج فهو يمر يعني بوضع صعب جدا وينتظر شهورا طويلة حتى يتمكن من الدخول أو الخروج لتلقي العلاج. وهناك عدد وفيات كبير جدا من المرضى والجرحى الذين كانوا يتسابقون مع الوقت، ولكن كانت قدرة الله هي النافذة. وبالتالي اليوم ما يعيش قطاع غزة من مشاكل كثيرة هي تتوازى مع الوضع الميداني الخطير، ولكن المواطن يعني يبقى على أمل أن يكون هناك انفراجة قريبة. ولكن مع ظل يعني في ظل هذا الوضع الذي نشهده محمد، أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو مشاكل أكثر وتصعيد أكبر في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. التردي في الوضع الصحي أيضا في قطاع غزة مستمر في ظل نقص الإمدادات الطبية سواء الأدوية والمعدات والمسلزمات الطبية. عن ذلك معنا دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير دكتور بسام. أهلا بك. إذن كيف يعني تتفاقم أزمة القطاع الصحي في ظل هذا النقص في الإمدادات الطبية؟
3: يعني للأسف أزمة القطاع الصحي هي مستمرة كما كل الأزمات في قطاع غزة، لأنه لا حلول ولا تحسين في أي وضع. بالنهاية كل ما كنا نتوقعه بعد وقف إطلاق النار بحيث أنه يقدم بعض الحلول حتى في القطاع الصحي لم يحدث أي شيء. يعني ليس هناك أحداث كبيرة مؤثرة، لا إعادة إعمار ممكنة، لا إعادة خدمات ممكنة، لا إعادة بناء كوادر صحية جديدة ممكنة، والحصار والقيود التي هي لا تزال مفروضة على جزء كبير من الاحتياجات الأساسية ابتداء من الموارد من أجل التشغيل، مرورا بالأجهزة الطبية والأجهزة التشخيصية، كواشف مخبرية، أدوية وإلخ من كل المواد. عمليا كل شيء عليه قيود في قطاع غزة، ولم ندخل في مرحلة التعافي. كنا نتوقع أن ندخل من مرحلة الطوارئ إلى التعافي، لكن لم يتغير شيء، ونحن لا نزال نعمل بعقلية الطوارئ بكل صراحة، والتي هي يعني مبنية على أنه دائما الحفاظ على الموارد بأكبر قدر ممكن، لأنه أي شيء يعطل لا بديل بكل صراحة له. محاولة يعني الخدمات أن تبقى على الاحتياجات الأساسية للمواطن، هناك ضعف كبير في توسيع هذه الخدمات. يعني أنه نبدأ في خدمات مخبرية جديدة، نبدأ في قدم يعني نفتح علاج لقدم السكرية، يعني وهكذا عمليات جراحية تتنوع. ما حدش قادر بصراحة أنه يقدر يتوسع في الخدمات أو يتنوع في الخدمات، وتبقى العيادات المتنقلة تلعب دور كبير في أن تصل لكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى النظام الصحي. بالنهاية دعني أقول لك أن المواطن لا يحصل على حقوقه من أجل الحصول على الخدمات، وهذه هي المشكلة الكبيرة. لا فائدة من أي نظام لا يلبي حقوق المواطن في تقديم الخدمات.
1: ويعني المتضررين كثر، وجميع فئات شعبنا متضررة من هذا الوضع الكارثي في القطاع الصحي. لكن بالنسبة للأطفال وغياب الطعومات أيضا كيف يؤثر على صحتهم، وخاصة نحن نتحدث عن يعني انتشار لبعض الأوبئة في صفوف النازحين؟
3: على الأكيد الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4000 إلى 5000 حالة أسبوعيا في الثلاث أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. وهناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، يعني بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات. لكن بالنهاية ما هي الحلول التي هي قادرين عليها في قطاع غزة من أجل مكافحة الوبائيات؟ هل هناك حلول تذكر في ظل أزمة في المياه، في ظل تكدس للنفايات، في ظل انتشار

0: المياه الطاقة الصحي في ظل ازدحام سكاني في ظل نزوح متكرر. أنا لا أعتقد في ظل حتى يعني هناك ارتفاع أسعار تدريجي مرة أخرى يعود إلى قطاع غزة، المواطن ما عندوش قدرة أنه يصل إلى على نظام غذائي متوازن أنه يقدر يشتري من السوق. المساعدات ووثير توزيعة المساعدات الغذائية أصبحت في الأشهر الأخيرة شحيحة، لا أدري لماذا، يعني بطل المواطن يصله المساعدات إلا كل شهرين مرة، يعني في فترات كنا يعني نسلم مساعدات كل أسبوع مرة، أو كان هناك عملية توزيع وجبات بشكل يومي، اليوم هذا كله أقل بكثير. توزيع مساعدات مثلا الكتات النظافة الشخصية، كتات للحوامل التي كانت تحاول أحيانا هذه المساعدات أنه تبقى المواطن في وتيرة معينة لا ينهار على الأقل من كل شيء، اليوم هذه وتيرة تقديم المساعدات ضعيف جدا في قطاع، لا أعرف ما هو السبب بكل صراحة. ويعني اليوم اللي بتخيمته في الشمس بكرة ما هو جايين شتاء للأمانة، وكل الخيام هذه اللي بتتعرض لدرجات الحرارة الكبيرة هذه ما بتصمدش في الشتاء كل أطفال. فهل سنبقى في قطاع غزة كل عام نعيد نفس الوتيرة ضمن الحلول الجزئية التي هي غير كافية؟ سنبدأ من أول مطالبة بالشتوية ومطالبة بالخيام ومطالبة بالملابس ومطالبة بكل، عمليا بكل صراحة وبكل أمانة لا حلول في قطاع غزة بصراحة. سياسة أمر واقع مفروضة واعتماد كبير على المساعدات وعلى الطوارئ، ولكن من الذي هو يسأل في المواطن في قطاع غزة؟ صعبة الأمور للغاية بكل صراحة.
1: أيضا تشير يعني الإحصائيات إلى أن هناك ارتفاع في حالات الإجهاض، 3958 حالة إجهاض خلال النصف الأول من العام 26، مؤشرات ذلك ويعني خطورة ذلك أيضا دكتور بسام.
0: يعني شوف، حالات الإجهاض وارتفاعها هو مفهوم في ظل البيئة المعيشية الصعبة اللي بنمر فيها في قطاع غزة، يعني تكفي حركة مواصلات واحدة في ظل هذه الطرقات، يعني إذا بتطلع امرأة في بداية الحمل في إحدى وسائل النقل اللي موجودة في قطاع غزة بدها تطلع مشوار بدها تزور أهلها وهكذا، كفيلة لحالها أنها تسبب الإجهاض لأن طرق وعرة غير معبدة، ازدحام، يعني بطلت طريقة المواصلات أنه بيطلع اثنين أو ثلاثة في السيارة، اليوم السيارة بيطلع فيها 30 و40 واحد وجنب بعض فوق بعض وبتقف 20 مرة وبتمشي على كل المطبات، وكل السيارات من الأساس كوشوكها قديم ومهترئ وهكذا. هذا فقط بحكي لك على مثال واحد، يعني فما بالك النوم اللي على الأرض على الفرشات، الفزع اللي بيصير عند الحوامل من القصف اللي ممكن تتعرض أو تكون قريب منها، الخوف على إذا كان عندها أولادها أو أهلها أو أبوها أو أمها في ظل اللي عم بيصير، تلوث المياه، الاعتماد على الطرق البدائية في الغسيل ويعني وهكذا. وطبعا على الأكيد أنا يعني أعتقد أنه جزء كبير من المواطنين اللي بيشوفوا الخيام بيقدروش يطبقوا ويحافظوا على وسائل النظافة الشخصية بالطريقة المطلوبة أو بالحد الأدنى. خلينا أقول لك ليش، لأنه ليس دائما الاستحمام ممكن، لا توجد مياه ساخنة، وسائل النظافة الشخصية أحيانا تكون متوفرة أحيانا تنقطع، والملابس يعني هل هناك في مواطن بيقدر يغسل ملابسه كل يومين وثلاثة أو يغير حتى، يعني في نقص في كل شيء للأمانة. ومرض يعني الست اللي بتمرض جدري طبعا هذا خطر عليها وعلى الجنين أكيد، ويعني التعرض لالتهابات الجهاز التنفس العلوي، التهابات أمراض جلدية، وإزيح هذا كله على جهة وخلينا في فكرة أنه البراغيث اللي موجودة، التقمل، الجرب، ما هذه كلها مكارث صحية تؤدي إلى شيء ما. فعلى الأكيد يعني وضع صعب بتعيشه المرأة الفلسطينية يعني في هذه المعاناة، ومفهومة يعني أزمة الإجهاض مفهومة لأنه الطرق الوقائية غير موجودة ونمط الحياة صعب في قطاع غزة يؤدي إلى مثل حدوث هذه الإجهاضات للأسف.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات.

أتواصل وياكم سمعنا وتابعنا الكرام. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطي، بلدة برقين، اعتقلت عدد من المواطنين واحتجزت عدد آخر. عن تفاصيل التطورات الميدانية مع

0: الشمال الشرقي من مدينة جنين واقتادهم إلى جهة غير معلومة بحجة أن المواطنين الأربعة مطلوبون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى الأطفال والنساء والشيوخ في هذه البلدة. أيضا اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل الشاب نور كسراوي من بلدة برقين بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزل ذويه. أيضا محمد العديد من القرى والبلدات في محافظة جنين شهدت اقتحامات ومداهمات مماثلة بير الباشا ومحيط حاجز الجلمي وجلبون وزبوبة والضاحية وعربون والطيب واليمون والسيل الحارثية وتعمك وقباطية والزباد. كل هذه القرى والبلدات كانت مسرحا لجرائم الاحتلال وعدوانه الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. بالعودة إلى مخيم جنين، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا للعام الثاني على التوالي على المخيم وسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22,000 مواطن وتدمير البنية التحتية وهدم المزيد من المنازل واستهداف ممتلكات المواطنين. نشير أيضا محمد إلى أنه بارتقاء الشاب أشرف فراحتي من مخيم جنين يرتفع إلى 71 شهيدا عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان العسكري الاحتلالي على محافظة جنين، بالإضافة إلى مئات المصابين والمعتقلين، ناهيك عن الاستهداف اليومي واللحظي للبنية التحتية في كافة أرجاء المحافظة، وبالإضافة أيضا إلى استهداف ممتلكات المواطنين حال إقدام جيش الاحتلال على مداهمة منازل المواطنين في كافة أرجاء المحافظة. نعم محمد.
1: نعم شكرا جزيلا نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه الإيضاحات. إذن ما زلنا نتواصل وإياكم في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. الاحتلال أيضا يصعد من استهدافه في عمليات الاعتقال اليومية ضد أبناء شعبنا في وقت أيضا يصعد فيه الاحتلال من الاستهداف للأسرى داخل السجون، وأيضا يعني ذلك وسط حالة من غياب الرعاية الطبية الكاملة للأسرى. عن ذلك معنا السيد عبدالله صغاري رئيس نادي الأسير. صباح الخير سيد عبدالله.
2: صباح الخير لك وجميع المتابعين، أهلا بك.
1: أهلا بك. يعني حجم الهجمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون،
2: والله بعد أكثر من 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي نفذ الاحتلال بحقها في قطاع غزة واستمرار هذا العدوان على شعبنا في كافة المحافظات وعلى الأسرى خصوصا، لا زالت منظومة الاحتلال تكرس كل أدواتها لقتل الأسرى والأسرى داخل السجون عبر سلسلة متواصلة متكررة من إجراءات القمع والتنكيل والاعتداءات التي طالت مختلف قطاعات الأسرى في ظل حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي شكلت تهديد على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء عمليات الاستفراد التي ينفذها الاحتلال بتعليمات مستمرة من قبل الجهات السياسية والعسكرية والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني داخل السجون، حيث برزت خلال هذه الفترة أيضا عملية استخدام الرصاص المطاطي بحق المعتقلين كما حدث مع الأسير قائد مروان برغوثي الذي تعرض إلى إطلاق نار مباشر إلى ساقه عن مسافة صفر، حيث وثق نادي الأسير الفلسطيني عدد كبير من هذه الحالات التي أفاد بها الأسرى الذين تم زيارتهم أو الذين تم تحريرهم مسجون، أو حتى ما يرد من أخبار عبر الأسرى المحررين بأن هناك أسرى مصابون جراء استخدام الاحتلال لنوع من السلاح الذي يؤدي إلى إصابة الأسرى بكسور وردود في ظل عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، حيث تتفاقم الحالات الصحية وهناك حقيقة عدد من الأسرى يقبعون في عيادة سجن الرملة، ومنهم من يحتاج إلى نقل إلى مشافي متخصصة حتى ينال فرصة علاج في ظل الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نرفع الصوت عاليا وأن نستمر في دعوة الهيئات الأممية والمنظومة الحقوقية والقانونية أن تقف عند مسؤوليتها في توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية عبر الضغط على منظومة الاحتلال لتوفيرها خاصة.

0: في ظل انعدام كل أشكال الرقابة الحقوقية والقانونية وعدم السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي حتى اليوم بزيارة الأسرى داخل السجون.
1: هذه يعني التحركات الاتصالات من قبلكم ويعني الحملات الدولية لكشف ما يتعرض له الأسرى من جريمة متواصلة، هل يعني ترون بأن هناك يعني أذان صاغية لدى هذه المنظومة الدولية والمؤسسات أيضا الدولية؟
0: يعني هناك بعض الأزاز أمور حقيقة يعني لم ترتقي إلى مستوى ما يقدمه الأسرى من معاناة وما يتعرض له من اعتداءات وجرائم وعدوانية في ظل تنصل الاحتلال من كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. نعم هناك بعض البيانات التي صدرت عن الهيئة الأممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة ترتكب أو تمارس عمليات الاغتصاب بحق الأسرى كمنظومة على قائمة العار، كذلك ما صدر من تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجن أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكمة، خاصة أن هناك من قال 49% من المعتقلين يحتجزون في سجون احتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة طارت أكثر من 24,000 مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة. ولكن كما قلت لك نحن يعني يجب أن نستمر، يجب أن لا نيأس، نحن ندرك أننا أمام منظومة يعني تمارس كل أشكال القهر والظلم بحق أسرانا عبر الاحتجاز في ظروف صعبة وقهرة ومنع الأهالي من الزيارة ومنع الصليب الأحمر واستخدام كل الأساليب أو استخدام أساليب ربما لا تخطر على بال البشر، يعني حتى وصلت أمور حتى العنف الجنسي والاغتصاب والتجويع وعدم تقديم الرعاية الطبية. لذلك سنستمر في هذا الجهد على كافة المستويات. نعم هناك حراك دولي مستمر عبر كل الجهات الفلسطينية وكذلك بالتعاون مع منظمات دولية، ولكنها كما قلت لك تحتاج إلى الاستمرار في العمل والجهد لأننا أمام منظومة تتنصل من كل القوانين الدولية وكأنها تتلقى حصانة استعمارية استثنائية من دول الغرب للاستمرار في قتل شعبنا وإبادته وقتل الأسرى بطيئا داخل السجون.
1: شكرا جزيلا سيد عبدالله صغيري رئيس نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات. إذن نتواصل وياكم في متابعة ملفات نهار جديد. قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على عشرات الدنومات في سلواد لشق طرق استيطانية وتوسعة طرق قائمة في وقت أيضا يصعد فيه الاحتلال من عمليات الهدم وقرارات الهدم التي تطال منازل المواطنين. نتحدث إلى صلاح الخواجة مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة. صباح الخير.
2: صباح الخير أخي محمد، تحياتي لك والأخوات والأخوة المستمعين.
1: أهلا بك. إذن مصادرات الأراضي يعني تنفيذ البنية التحتية للمستوطنين في الضفة تأخذ منحى تصاعدي في الأيام الأخيرة، هناك يعني ارتفاع كبير في هذه المشاريع.
2: هذا صحيح محمد، وهذا الارتفاع بوتيرة غير مسبوقة وغير معهودة وأكثر من ما يتخيله أي إنسان. حينما تصبح بعض المستوطنات وقد تكون لا يزيد عددها عن 10 أفراد في بؤرة استيطانية يعلن عن الاعتراف بها ويتم شق طرق على حساب المواطنين لربطها بمستوطنات أخرى وتصادر آلاف الدنومات وتقتلع عشرات آلاف الأشجار وخاصة الأشجار المثمرة من الزيتون، هذا استهتار حتى بقيم المنظمات والهيئات الدولية واستهتار بالحق الفلسطيني، وإضافة أن هذا التصعيد في توفير البنى التحتية يأخذ أبعاد وأشكال مختلفة، جزء منه يتم تنفيذه فورا وجزء آخر وضع اليد أوامر عسكرية لسنوات طويلة لأسباب جزء تستخدم الآن في الدعاية الانتخابية وكأنه يقول سموتريش انتخبوني لأحقق ذلك، وبالتالي حينما رصد أكثر من مليار شيكل خلال الأيام الأخيرة لمدة 3 سنوات هو بالتأكيد كان يريد أن يوصل رسالة للجمهور المستوطنين والمستفيدين من الاستيطان في مناطق الضفة بأن أي عملية تنفيذ تحتاج

0: إلى من يتخذ القرار، وبالتالي المطلوب انتخابه حتى يستمر في هذه السياسة العدوانية. الأمر في وضع اليد ويستخدم بشكل غير معقول، وخصوصا أنه لم يستطيع حسب القوانين والتشريعات الإسرائيلية الاعتراض عليه في المحاكم الإسرائيلية، وخاصة حينما يتم وضع اليد لأسباب أمنية أو عسكرية، ومن ثم يتحول طريق الرابط لمستوطنات، وهو الأمر فقط هو عبارة عن استخدامات للتشريعات بهدف تسهيل عملية المصادرة ومنع أي اعتراض على ذلك. وبالتالي نحن أمام موجة واسعة، بالأمس كانت في منطقة سلوات، في منطقة رام الله، في منطقة كسرى لربط مستوطنتين تم مصادرة 12,000 درهم، في كرة غرب رام الله أعلن عن شارع يربط بالمستعمرة مقام على أراضي راس كركر، وسيتم شق طريق جزء من هذه الطريق في أراضي كفر نعمة منطقة باء، وبالتالي سيصادر آلاف الدنومات في منطقة كفر نعمة وبالعين وخربة بني حارس كرة غرب رام الله. وبالتالي هذا التصعيد المستمر في وضع اليد على أراضي لأسباب أمنية وعسكرية فاق كل ما يمكن تقديره منذ عام 67 حتى ما قبل حكومة نتنياهو وسموت الشوبن غفير. إذا كانت المصادرة وصلت 3% من أراضي الضفة لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات، أعتقد اليوم أنها فقط في الأربع سنوات تم مصادرة ما يقارب 2.5% من أراضي الضفة الفلسطينية لصالح المستوطنات أو لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات.
1: إلى جانب ذلك هناك أيضا يعني تصعيد منظم في الجرائم الإرهابية للمستعمرين، وهذا مؤشر على ما يخطط له هؤلاء في يعني الانقضاض على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية.
0: هذا صحيح، الليلة لم ينام أهالي المغير، هناك مداهمات واسعة حسب تذكرات أن أكثر من 200 جندي تم مداهمة القرية وإعلان منع التجول والتحقيق الميداني ومحاولة حتى إخراج الأطفال والنساء من بيوتهم. هذا الأمر في قرية المغير وقرية دير أبو مشعل في منطقة شمال غرب رام الله تم مداهمة القرية، وهذه ليس المرة الأولى، وإخراج الأطفال والنساء وتفتيش البيوت والتحقيق الميداني. اليوم نرى في كل بلد يعني تقدم نموذج للنضال والكفاح الشعبي ضد الاستيطان، اليوم تصبح مستهدفة ليس فقط من المستوطنين بل من كل مكونات الاحتلال. وبالتالي هذه خطة مدعومة من الحكومة يقودها الجيش والمستوطنين وجمعيات الاستيطان، ويوفر لها كل البيئة التي يمكن أن تكسر أو تحاول أن تكسر أي معنوية فلسطينية أو أي إرادة رافضة للاحتلال والاستيطان. وبالتالي ما يجري في المناطق الفلسطينية هو محاولة تصعيد واسع بأشكال مختلفة لقمع أي حالة استنهاض للحالة الشعبية، سواء كانت تشكل نموذج أو حتى تستنهض المزارعين والفلاحين في أشكال من الرفض الشعبي، سواء كان بالاحتجازات بالمسيرات أو غيرها ضد سياسة التوسع للاستيطان في مناطق الضفة. وكذلك الأمر في قرية جمالة، وهي القرية المستهدفة في منطقة كرة غرب رام الله، وإقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية جمالة وبتلو ودير أبو مشعل. وبالمناسبة حتى هذه المستعمرة البؤرة هي مقامة على منطقة باء، وبالتالي تهديدات سموتش حينما قال سنصل إلى 100 نقطة ونضع 100 نقطة عسكرية أو بؤرة استيطانية حتى في مناطق ألف، الشواهد تؤكد بأن سموتريتش وبن غفير ونتنياهو يتفقوا على برنامج مواجهة قد تكون أشرس في الأيام القادمة في مرحلة انتخابية قد يكون بها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد صلاح الخواجة، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة، على كل هذه الإيضاحات. كان مستوطنون إرهابيون هاجموا أيضا بالأمس مسافر ريطة واعتدوا على المواطنين، وخاصة في قرية لتواني فيما اعتقلوا رئيس مجلسها محمد ربعي. عن ذلك معنا سيد راتب الجبور منسق لجان الحماية في جنوب الخليل. صباح الخير سيد راتب.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين،
1: أهلا بك. إذن حجم هذا الهجوم الإرهابي الذي يأتي بعد ساعات

0: من هجوم سابق أيضا على عدد من المنازل ومحاولة إحراق مسجد الليتواني.
1: نعم أخي بالفعل، يعني هناك هجمة شرسة غير مسبوقة تمارس من قبل هؤلاء المجرمين الذين يقومون بالاعتداء على ممتلكات المواطنين، على بيوتهم السكنية، على بيوت هؤلاء الأمنين في بيوتهم، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين يعني قبل هجوم أمس أول أمس بالهجوم على قرية ليتواني وحرق ثلاثة بيوت للمواطنين من أهل رضعي وحرق أيضا مسجد القرية بالإضافة إلى مصنع للألبان في تلك المنطقة، بالإضافة لما حدث يوم أمس من الاعتداء على بيوت المواطنين ظهرا، حيث قام هؤلاء المستوطنين من مستوطنة معون وحضات معون بالنزول إلى تلك المنطقة وهم مزجزين بالسلاح والقيام بالاعتداء على المواطنين وعلى الحج خضرة في تلك المنطقة وعلى منزل موسى رضعي وأبنائه، والاعتداء على عدد من النشطاء يعني الأجانب، وتم طبعا إشهار السلاح في وجوههم ومحاولات يعني للقتل، إلا أن يعني العناية الإلهية حمت هؤلاء طبعا الشبان وهؤلاء الموجودين في تلك المنطقة، وتم اعتقال الناشط نصر النواجع وأيضا رئيس مجلس قروي الليتواني الأخ محمد الرضعي وأخذهم إلى جهة غير معلومة للتحقيق. في نفس الوقت كان هناك اعتداء آخر على المواطنين في منطقة حوارة على الحاج إبراهيم فنون وأولاده، والاعتداء على نسائهم وإطلاق الكلاب عليهم، وأيضا الاعتقال في منطقة يعني خلة الحمص ومنطقة الفرش ومنطقة ما يسمى بطبيعة الحال هناك اللي هي واد الرخيم، حيث كان هناك اجتياح للمستوطنين مع جيش الاحتلال لبيوت المواطنين الآمنين، وتم الدخول لهذه البيوت وتفتيشها، وأيضا تم وضع سموم للأغنام في تلك الحظائر، مما أدى إلى نفوخ ستة رؤوس من الماشية لمواطن من عائلة شنران، مع العلم أنهم كانوا قبل ذلك بليلة محاولة لسرقة المواشي في تلك المنطقة، كما حدث في منطقة يعني نيزل التي طبعا بمسافة يطا، والتي سرق منها 180 رأس من الماشية للمواطن المرحوم عايد مر. لذلك هناك يعني هجمات دائمة مستمرة تتم بمساندة جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي تمارس العنف تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يستدعونهم من أجل طبعا القيام بطرد هؤلاء المستوطنين ومنع من القيام بجرائمهم، إلا أنهم في نفس الوقت يتركون المستوطنين يمارسون العنف ويمارسون ما يشاءون في حين يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين. لذلك نحن نوجه رسالة يعني إلى كل المؤسسات الإنسانية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي إلى ضرورة يعني التحرك والوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تمارس بحق أبناء شعبنا.
0: ويعني ما يجري إذن في المسافر استمرار مخطط التهجير يعني في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي والممتلكات للمواطنين.
1: نعم أخي بالفعل، يعني منذ بداية 7 من أكتوبر كان هناك إنشاء أكثر من 27 دورة استعمارية رعوية لهؤلاء المستوطنين الرعاة الذين يمارسون يعني العنف والإرهاب ضد المواطنين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي تم السيطرة على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين ومحاولة يعني لاقتلاع وطرد وتهجير قسري للمواطنين الذين يسكنون في كل قرى مسافر يطر، و تهجير مسيطر على هذه الأراضي التي تقدر مساحتها بأكثر من 120 ألف دنم ومنطقة استراتيجية يعني بالنسبة للمواطن الفلسطيني فهي تعتبر سلة غذائية، ولكن الاحتلال يعني منذ 3 سنوات الماضية جعل هؤلاء المستوطنين يتفردون بالقيام بالسيطرة على هذه الأراضي ومنع المواطن الفلسطيني من التحرك، وأيضا منع المواطنين من إخراج المواشي التي يربونها في

0: حظائر وأن لا تخرج من حظائرها، في حين يترك للمستوطن أن يعيش في الأرض الفساد وأن يقوم بتخريب المحاصيل الزراعية للأشجار يعني المزروعة بالأشجار المثمرة وإبادة هذا يعني الغطاء النباتي الموجود في تلك المناطق من أجل السيطرة عليها سيطرة كاملة من قبل هؤلاء المستوطنين.
1: شكرا جزيلا، الشكر السيد راتب الجبور منسق لجان مقاومة الجدار في جنوب الخليل. نتواصل وياكم سمعنا متابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. قوات الاحتلال أيضا نشرت مخططات لما يعرف بمشروع شارع نسيج الحياة الذي تعتزم إقامته بين بلدتي العيزرية وزعيم شرق القدس المحتلة لربط المستوطنات وعزل مدينة القدس، فيما يواصل الاحتلال أيضا وعصابات المستوطنين استهداف المواطنين في قرية المعير شرق مدينة رام الله. اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال واستمر لعدة ساعات الليلة الفائتة وفجر هذا اليوم إلى قرية المعير شرق مدينة رام الله، حيث جرى اقتحام عدد من المنازل واحتجاز المواطنين. المستوطنون أيضا يواصلون عدوانهم الإرهابي ضد المواطنين، حيث هاجمت تلك العصابات الإرهابية مساكن المواطنين في تجمع الرأس الأحمر وانقطع الاتصال ببعض المواطنين بعد تنفيذ الاعتداءات بحقهم.

0: لازلنا نتواصل في متابعة ملفات نهار جديد. وكانت أيضا عصابات المستوطنين احتجزت مركبة وأكثر من 10 شبان جنوب نابلس، حيث احتجز المستوطنون المواطنين قبل أن تدخل قوات الاحتلال وتصل إلى المكان. فيما كانت تلك العصابات هاجمت مركبة لتصريف المياه العادمة في الجهة الجنوبية من سهل القرية في قرية اللبن الشرقية، واحتجزوا سائقها قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية. فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام القرية واحتجاز 10 شبان لعدة ساعات. أيضا نتواصل في متابعة ملفاتنا. الأزمة التي تعصف بقطاع المحروقات في فلسطين منذ عدة أيام، أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت إلى محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي إلى جانب الآثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التهافت على محطات الوقود، مطالبة بعدم تعبئة الوقود في الجالونات بما يسهم في الحفاظ على انتظام التزويد وتلبية احتياجات السوق. وأضافت الوزارة بأنها ستنفذ مجموعة من الإجراءات المتزامنة الهادفة إلى زيادة كميات المحروقات الموردة خلال الأيام المقبلة رغم التحديات والصعوبات، بما يضمن الاستجابة الكاملة لاحتياجات السوق. عن ذلك ينضم إلينا سيد خالد صراحني، أمين سر رقابة أصحاب محطات المحروقات. صباح الخير سيد خالد.
1: صباح الخير أستاذ لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: أهلا بك. هذا بيان وزارة المالية استمعت إليه، وبالتأكيد أنتم تتابعونه أيضا منذ الأمس، لكن حتى هذا البيان مبهم، المواطن لا يعرف بالضبط سبب هذه الأزمة، يعني لماذا تفاقمت؟
1: على أستاذي كريم تحية واحترام لك ولجميع الأخوة المستمعين. حقيقة إحنا جزء من العالم نتأثر يعني سلبا وإيجابا بما يحصل. بمجرد ما سمع الناس أنه في هناك استئناف للحرب في الخليج تهافت الناس على المحطات. لكن أنا بدي أكد لك أنه

0: يعني مشان نطمن الناس في أصعب الظروف لم يتوقف تزويد المحروقات. ربما كانت الكميات أقل من المطلوب لكن إنه ما انقطع. يعني هذا الشيء اللي بطمئن. يعني أنا دعوة إنه يوم أروح أعبي عندي نص تانك في سيارتي وروح أعبي فل، ما في داعي لأنه بكرة جاي وبعده جاي وكل يوم جاي. فهذه الدعوة اللي وجهتها وزارة المالية أو هيئة البترول هي دعوة حقيقية. يعني إحنا عملنا مشكلة جزء، يعني ساهمنا في جزء منها. كان حادث سير هناك يوم الخميس الماضي في معبر نعلين، حادث سير عرضي ممكن يعني يحصل في أي مكان. بمجرد ما توقف تزويد بسبب هذا الحادث الناس سمعت أنه في هناك نقص، فأيضا تهافت على محطات الوسط والشمال. فإحنا ساهمنا، نعم في هناك نقص في التوريد لكن مش معناته انقطاع. فالناس خافت أنه حادث سير الله أعلم شو هو، في حرب، تجدد الحرب في الخليج، فتهافت الناس. لكن في هناك توريد مستمر يوميا، يعني امبارح كان فيه واول امبارح فيه وهي اليوم المعبر شغال فيه وبكره وبعده والخميس للجمعه. فاحنا دعوه انه رجاء يعني كل واحد ياخذ حاجته بدون لا تخزين ولا زياده تابعة.
1: طيب حاجه السوق من المحروقات في الوضع الطبيعي كم يحتاج يوميا؟
0: شوف احنا في عندنا معبرين، معبر نعلين بيغذي الوسط والشمال ومعبر ترقومية بيغذي محافظة بيت لحم والخليل. الوسط والشمال حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، 2 إلى 2.5. الوسط الجنوب من مليون إلى مليون ونص، يعني ممكن تعرف الطلب يتذبذب. يعني فاحنا حوالي 3.5 مليون لتر بدنا يوميا.
1: هذا الوضع الطبيعي؟
0: وضع الطبيعي.
1: وحاجة السوق يعني تكتفي بهذا ال
0: إذا إذا إذا تم توريد 3.5 مليون فهذا الشيء معناته في تلبية كاملة للحاجة.
1: طب إذا كم يورد الآن في ظل هذا النقص؟ كم الذي يورد؟
0: الآن هيئة البترول طلعت بيان يوم الخميس بأنه الكميات الآن حصير نورد 3 مليون. إذا فعلا تورد 3 مليون واستمرت التوريد بشكل يومي 3 مليون مدة أسبوع، أنا أؤكد لك إنه ما في هناك أي نقص.
1: نعم، يعني كم دخل؟ أنت لم تجبني. كم دخل؟ كم تم توريد يعني من يوم الخميس حتى اليوم يوميا كم يدخل إلى السوق؟
0: الآن يوم الأحد يعني كان المفروض يتورد حوالي 3 مليون، تورد 2 مليون. ففي عندنا نقص صار.
1: بالأمس الاثنين تم توريد أي كميات جديدة؟
0: والله شيء أنا الأمس البيان مش عندي للأسف، ما طلعت عليه، لكن ربما 2.5 مليون. لكن الخطة تبعت هيئة البترول يا ريت تطبق بتوريد 3 مليون يوميا لمدة أسبوع بشكل متواصل تنتهي الأزمة النقص. يعني لكن بدي أنا يعني بديش أحول الموضوع. إحنا الآن جزء، يعني قطاع المحروقات هو جزء من أي نشاط أو قطاع تجاري. في عندنا مشاكل فعلا إحنا كشعب فلسطيني بسبب الخنق الاقتصادي من الاحتلال. يعني في عندنا مشاكل في الرواتب، عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في البنوك. كل تداعياتها هاي بتصب على المحروقات كعصب النشاط الاقتصادي. يعني في عندنا احنا محطات كثر، جميع المحطات لا تستطيع الوفاء بكامل مشترياتها بسبب عدم مقدرتها على الإيداع بالشكل. هذا سبب. يعني في محطات عندنا في الضفة الغربية بدون ذكر أسماء أغلقت أبوابها بعدم مقدرتها على الإيداع بشكل.
1: طب لماذا بعض المحطات يعني تستطيع أن تأخذ حاجتها والإيداع بالشكل وبعض المحطات لا؟ يعني في البنوك
0: الآن كل محطة إلها علاقة مع بنك ناخد قروض، عنده وديعة دولار، عنده وديعة دينار. كل هذا خاصة بكل محطة. لكن إنك أنت تحمل شيكل فقط بدون ما يكون عندك لا جاري مدين ولا ودائع ولا قروض وتروح على البنك يرفض تماما يأخذ الشيكل. فصاحب المحطة بدون يضطر يروح يحول دينار ودولار وعشان يرجع على البنك، في آخر الشهر بيحسب حساباته ولو خسران مش ربحان، لأنه انخلق عندنا هذا الشيء اسمه يسمى بالسوق السوداء. أول مرة عندنا في فلسطين كنا نسمع عنها في الأفلام في مصر وفي سوريا، سوق صدر الدولار احنا ما كنا نفهم فيها. حقيقة الآن البنك له سعر، بقول لك روح جيب لي دينار، بتروح على الصريف يعطيك أغلى من البنك. فصار عندنا السوق

0: هذا لأن البنوك تتحكم أو عفوا ترفض أخذ الشيكل، فيجبر التاجر أو صاحب المحطة يشتري دينار ودولار ويروح يحوله من للشيكل ويحوله هيئة البترول. فهذا يعني كان ممكن الجميع يعرف أنه كان هناك وقفة في جميع الغرف التجارية، جميع التجار يعني لإلقاء الضوء على هذه المشكلة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على جميع الأنشطة التجارية في فلسطين. طيب. ونحن جزء منها.
1: طيب موضوع الآن بالنسبة لأزمة المحروقات، يعني من أحد المسببات الرئيسية هي أزمة السيولة وعدم تمكن محطات الوقود للإيداع بالشيكل، ولكن من الطرف الإسرائيلي هل هناك تقليص الكميات الداخلة إلى فلسطين؟
0: طب يعني بديش أنا أتملق أو أنافق هيئة البترول، لكن في هناك مشكلة حقيقة اللي هي المقاصة. المقاصة محجوزة إلها حوالي 3 سنة ونص. هيئة البترول كامل يعني أرباحها أو بسمى البلو تحتجز في المقاصة. هيئة البترول لا تستطيع الوفاء بكافة التزاماتها نحو الشركات الإسرائيلية الموردة. فإحنا يوم ندفع لهيئة البترول، هيئة البترول أولا تعاني مع البنوك للتحويل، ويوم تحول الفلوس الشركات الإسرائيلية تقتنص الفرصة. إحنا والله حولتونا مثلا 1,000,000، بدنا نورد لكم اليوم 800,000 أو 900,000، وبدنا نخصم من الديون 100,000. فهذه الدائرة أو كرة الثلج المتدحرجة، يعني حقيقة لو في هناك مقاصة تصرف كل أول الشهر ما فيها المواضيع هاي نهائيا. في هناك خنق اقتصادي يلقي ظلاله على جميع القطاعات وهو حجز المقاصة.
1: طيب بالنسبة للأزمة الآن، يعني المواطنين يعني في أزمة حقيقية. كل المدن يعني الآن منذ ساعات الصباح وأنا أتابع على بعض المجموعات.
0: نعم صحيح.
1: الناس تقريبا بعضها بات يعني في محطات الوقود. يعني الحل
0: طب أنا لا أنكر أنه في هناك نقص التوريد، كان الخطة 3 مليون إجت 2 مليون، وفي عنا نقص. لكن أنا بدي أطمن الجميع ما في هناك انقطاع، يعني ما في داعي تعبي انت ب 500 او 300، ممكن تعبي باليوم ب 100 وتعبي بكره ب 100 وبعد بكره ب 100.
1: طب لماذا لا تصدروا قرارات للمحطات مثلا انه السقف الاعلى لتعبئه الوقود مثلا 100 شيكل، الا اذا كان واضح انه هذا مثلا يعمل على شحن، على باجر، على كذا، يعني معروف شو بيشتغل.
0: انت حكيت الشيء يعني اللي احنا فعلا بين المحطات زي هيك، يعني ميثاق شرف او ادب مهنه، يعني احنا اي انسان بمركبه خاصه نقترح عليه 100 شيكل كفايه. الان بعض المواطنين يتقبل هذا الشيء بانه بكره بعبي ب 100 او بعد بكره بعبي ب 100، 100 بكفيني يومين او 3 ايام. ولكن بعض الاخوه المواطنين مصر يصر، يعني انا عندي مشوار بعيد، انا بكره مش فاضي. طبعا بدك تسكت، بدك تقاتل الناس. العمومي 200، الشاحنه 500، هذه الثقافه موجوده، لكن تطبيقها يتراوح يعني او يتفاوت بين محطه واخرى، بين مجموعه من المواطنين واخرين. لكن والله انه موجود، زائد انه جميع المحطات مبدئيا ترفض تعبئه الجالونات والاناني.
1: انا ترفض يا سيد خالد.
0: لحظه انا بدي اكمل،
1: مبدئيا ما فيش حدا رافض، يعني الكل بيعبي الجالونات طوابير.
0: لا اقول لك والله انه كمبدا مرفوض، لكن يوم يجيك مواطن يقول لك انا سيارتي مقطوعه بدي اعبي الجالون بدي اروح، يا شو بدك تسوي؟ انت تقول له ما بدك تخزن؟ والله ما بدي اخزن، والله سيارتي مقطوعه. فانت بدك يعني بدك تجاوب يعني بقدر الامكان. اما من ناحيه انه ما في داعي للتخزين، لانه بتعبي جالون للتخزين هذا شيء خطر عليك وما له داعي، بكره جاي وبعد بكره جاي.
1: طب يعني حتى مدى استمرار هذه الأزمة، يعني توقعاتك سيد خالد؟
0: طيب يعني أنا أكون متشائم، أنا بدي أكون متفائل. إذا تم
1: الواقع يعكس نفسه، يعني
0: الواقع بدي أنا أقترس من بيان هيئة البترول. هيئة البترول هي الجهة الرسمية الموردة والمطلع أكثر مني ومن طرف آخر. إذا فعلا تم تنفيذ خطة هيئة البترول بتوريد 3 مليون لتر يوميا إلى الضفة الغربية، ستنتهي المشكلة مع نهاية الأسبوع. إذا أنا أتمنى تنفيذ هذه الخطة بس.
1: هناك مخاوف من عدم تنفيذ هذه الخطة؟
0: هلا احتمال نعم احتمال لا، بديش أقول لك لا.
1: طيب في ظروف، في ظروف انت بتقراها يعني كأمين سر نقابه اصحاب محطات المحروقات، في ظروف او عوامل انت بتقراها ممكن انه يعني تنتهي هاي القصه او يكون تنفيذ الخطه بثلاثة مليون لتر يعني يعمل حتى نهايه هذا الاسبوع؟
0: الان يعني كيف هي هيئه البترول تحول حوالات الى الشركات الاسرائيليه المورده، عندها مشاكل مع البنوك، عندها مشاكل مع الشركات الاسرائيليه المورده، هم مطلعين أكثر. إذا كانت المشاكل هاي محلولة أو ممكن تجاوزها، أنا ممكن تطبيق 3 مليون. الشركات الإسرائيلية عندها مخزون، يعني ما بتقول لك والله أنا ما عندي، لا عندهم مخزون وبوردوا. بس إحنا في عندنا مشاكل، مشاكل في يعني الشاكل والتحويل والمديونية والمقاصة، إحنا مشاكلنا أكبر من أي مشاكل في العالم صدقا. يعني
1: المفترض أن يكون هناك يعني تعاون ما بين كافة الجهات في إطار يعني إيجاد بعض المحددات في تعبئة الوقود وكيف يتم التعبئة، منع الجالونات، منع يعني التعبئة بشكل فائض عن الحاجة، حتى يكون يعني على الأقل تخفيف من حدة هذه الأزمة حتى يعني نهاية هذا الأسبوع على الأقل.
0: نعم هذه دعوة للجميع، يعني إنه إحنا ما في داعي للتهالكات، ما في داعي للتخزين، هاي النقطتين هدول بدنا نتجنبهم بتخف الأزمة. مع تطبيق خطة هيئة البترول بتوريد 3 مليون، إذا هذا نفذ النقطتين هدول مع نهاية الأسبوع ما في واحد عنده مشكلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد خالد.
0: تحياتي واحترامي لك وللإخوة المستمعين.
1: نقابة أصحاب محطات المحروقات على كل هذه الإتاحات، أشكرك. نحن ما زلنا نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد، ولكن لنا وقفة إخبارية ثانية مع زميلة شادن الرماوي، من بعدها نعود لمتابعة ملفات نهار جديد من جديد. صباح الخير شادن.
2: صباح الخير لك مجددا محمد وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد 7 مواطنين جراء إطلاق الاحتلال النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. منظمة أطباء بلا حدود تطلق نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها. استشهاد الشاب أشرف فرحتي من مدينة جنين أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أكثر من 3 أعوام. مستوطنون يحرقون فجر اليوم أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. مستوطنون هاجموا أمس مساكن المواطنين في قرية التواني ببلدة يطا جنوب الخليل، والاحتلال اعتقل رئيسي المجلس القروي في التواني وسوسيا. مستوطنون هاجموا الليلة الماضية تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وقاموا بالاعتداء على المواطنين. محافظة القدس تقول إن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها في بلدة كفر عقب شمال المدينة بعدما أمهلت أصحاب 22 عقارا مدة أسبوع لإخلائها تمهيدا لهدمها. هيئة شؤون الأسرى تقول إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشدد على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأونروا مسؤولياتها في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الوكالة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، شملت استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، وتم التصدي لهذه الهجمات. وطهران تؤكد أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميل محمد أبو الرب واستكمال ملفات نهار جديد. إليك من جديد محمد.
1: شكرا جزيلا شاد، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. تصريحات من وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال تستهدف السلطة الوطنية، تكثيف الاستيطان، إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. في ذات الوقت إجراءات أيضا اقتصادية تحاصر السلطة ماليا وتضغط على العصب المالي للحكومة الفلسطينية، وأبرزها استمرار احتجاز وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، إلى جانب التضييق أيضا في إدخال المحروقات والذي خلق أزمة في السوق الفلسطيني منذ عدة أيام. عن ذلك معنا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور، صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: نير بركات، الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، يطالب بالقضاء على السلطة الوطنية، وفي ذات الوقت هناك إجراءات أيضا تقوم بها حكومة الاحتلال ومستمرة بها منذ قدومها منذ 4 سنوات، تستهدف حقيقة يعني السلطة الوطنية الفلسطينية، وأبرزها استمرار سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.
3: هذا صحيح محمد، لأنه اليمين المتطرف الذي يقود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والحزاب المتطرفة هي لا تريد لا شعب فلسطيني ولا سلطة وطنية فلسطينية ولا تمثيل فلسطيني، وهي تتحدث عن حتى يعني ليس فقط على صعيد، تتحدث عن على عن ما يسمى إسرائيل الكبرى حتى. وأنا بعتقد أنه تصريحات نير بركات واضح تماما أنه يعني ما يجري من أعمال هي تترجم ما يتحدث به، فهي أنه يتحدث من خلال قاعدة انتخابية للتحضير الانتخابات القادمة. نحن ندرك تماما أن الدم الفلسطيني هو وقود لهذه الانتخابات التي يتم المزاود عليها من قبل أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقتل أبناء شعبنا الفلسطيني والحصار وكل ذلك. لذلك ما يجري في قطاع غزة جريمة على صعيد الكارثة الإنسانية التي يعيش بها شعبنا، وبشكل يومي هناك قصف وهناك قتل وهناك تدمير وهناك حصار، ولا يوجد أي إمكانية الحديث عن ما يسمى مؤتمر السلام ولا تنفيذ الخطط التي تحدث عنها الرئيس ترامب ولا اللجنة الإدارية ولا غيرها ولا إعادة إعمار وغير ذلك. إضافة إلى ما يجري في الضفة الفلسطينية هو الخطورة عن ذلك. أنا بعتقد اعتداءات المستوطنين المستعمرين كما جرى خلال الأيام الماضية في بلدة درج وارتخاء شهيدين في المغير، 6 شهداء منذ بداية العام في المغير على أيدي المستوطنين المستعمرين وحماية جيش الاحتلال، أيضا إضافة إلى ما يجري في كل البلدات والقرى القريبة من المستعمرات الاستيطانية وتقطيع أوصال التواصل ما بين المدن والقرى المسلمات الفلسطينية. وما أشرت إليه محمد هو مسألة ذات أهمية كبرى على صعيد محاولة فرض أجندة لها علاقة بقرصنة استمرار قرصنة الأموال وسرقتها من أجل تبيان عجز للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها عن الإيفاء بالتزاماتها في النفقات التشغيلية للوزارات ورواتب الموظفين وغير ذلك. هي تحاول خلق أزمات عديدة، هي تحاول أن تقوض حتى وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنها تريد أن تبقى هي المسيطر والجاثم على صدر الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، وكل ذلك في محاولة لكسر الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني. نحن ليس أمامنا من خيارات سوى مزيد من الصمود والوحدة في أرضنا الفلسطينية والتصدي لكل هذه المشاريع والتصدي للمستعمرين وجيش الاحتلال، وتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي أنه لا يكفي إطلاق البيانات الشجب والاستنكار والمطالبة، لابد أن يكون هناك آلية عملية تفضي إلى فرض مقاطعة على هذا الاحتلال ومحاكمة مجرمي الاحتلال على جرائمهم المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني.
1: طيب دكتور، يعني في ظل ما تحدثت به وأشرت إليه، وهناك يعني انتخابات إسرائيلية مقبلة، الحديث أيضا عن يعني تصعيد ربما في الأيام المقبلة وصولا لهذه الانتخابات كدعاية انتخابية يستخدمها الاحتلال عادة يعني من أجل الحصول على أصوات الخاصة اليمين المتطرف، على أرض الواقع هناك يعني معاناة صعبة يعيشها أبناء شعبنا، وهناك حالة من الصمود، حالة من التصدي في القرى والبلدات التي تتعرض لعدوان الاحتلال، ولكن الهجمة كبيرة أيضا على الأرض.
3: هذا صحيح. يعني بشكل يومي هناك محاولات فرض وقائع احتلالية على الأرض، منظومة متكاملة، حكومة الاحتلال وأيضا ما تقوم به من الإعلان عن توسيع المستعمرات الإسبانية وبناء مستعمرات جديدة ومستوطنات الأراضي وهدم البيوت، وأيضا جيش الاحتلال الذي ينفذ كل ذلك ويحمي المستعمرين باعتداءاتهم على أبناء شعبنا الفلسطيني، وقيام المستعمرين بهذا الانفلات الذي يعني عشرات آلاف من قطاع السلاح الذي تمارس في سياسة قتل لأبناء شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى أن قطاع غزة الذي يتعرض بشكل يومي إلى قصف وإلى قتل وإلى ارتقاء العديد من الشهداء منذ 10 أكتوبر حتى اليوم، هناك 1160 شهيد، هناك 4000 جريح وحصار، ولا يوجد أفق لإعادة الإعمار وزادة الركام، وكل ما له علاقة بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة ويحاول فرض أجندته. حتى المتطرفين من داخل الاحتلال يتحدثوا عن بناء مستعمرات في قطاع غزة. إذن هو محاولات من قبل الاحتلال كسر إرادة الصمود لدى شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني صامد على أرضه، متمسك بحقوقه وطلباته بالوصول إلى حريته واستقلاله وتسييد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. توالت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائد نضاله بكفاحه نحو الحرية والاستقلال. لذلك هو لا يريد ذلك، هو يريد إنهاء كل ما له علاقة بالتنفيذ الفلسطيني، وأيضا ضرب وتقويض الثوابت الفلسطينية المتجسدة بدولة فلسطين والقدس العاصمة وتقويض حق العودة للاجئين، وكل ذلك في منهجية واضحة تماما من خلال هذا اليمين المطرف تنحو نحو تطبيق ذلك على الشعب الفلسطيني من أجل تهجيره ومن أجل شطب القضية الفلسطينية. بكل الأحوال هذا لن يحدث، لأن شعبنا الفلسطيني ما دام على أرضه صامدا موحدا في مواجهة هذا الاحتلال سيبقى مقاوما، وأيضا ماضا في ذات الطريقة التي مضى عليها الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل تحقيق ذلك.
1: على الصعيد الدولي دكتور، هل من خطوات، هل من أي خطط دولية الآن تعملون عليها كقيادة فلسطينية؟
3: يعني احنا تحدثنا مع العديد من دول العالم حول أهمية أن يكون هناك مواقف جادة وحقيقية بالضغط على الاحتلال. على سبيل المثال الاستعمار الاستيطاني الجميع يؤكد على أنه غير شرعي وغير قانوني، وهناك قرارات بطبيعة الحال صادرة عن المؤسسات الدولية هامة، مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير 2334، فتوى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، معاهدة روما التي تعتبر الاستعمار الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والعديد من دول العالم التي تصدر مواقف واضحة وتفرض عقوبات على بعض، على سبيل المثال يعني البضائع المستعمرات، على بعض الأسماء التي يتم توثيقها عندما يتم الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني من قبل عتاة المتطرفين المستعمرين. كل ذلك هذا مهم، ولكن أهم من كل ذلك نحن تحدثنا بشكل واضح تماما حول كيف يكون هناك ضغط من أجل إلزام الاحتلال في ذلك دون أن يكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال وعلى هذه الحكومة اليمنية المطرفة ومحاكمة مجرمي الحرب من أجل قطع الطريق على مصر ذلك. فهناك بطبيعة الحال هم يرتكزوا إلى ضوء أخضر أمريكي، لا تحالف استراتيجي أمريكي، لحماية أمريكية في الاستمرار في كل هذا الذي يقوموا به في أراضي فلسطين المحتلة. نحن كل الأحوال نقول أن بالنسبة لنا كل الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرين هم غير شرعيين وغير قانونيين وجودهم في الأراضي فلسطين المحتلة، وهذه الجرائم لابد مهما طال الزمن لا تسقط بالتقادم، لابد من محاكمة مسؤوليها على هذه الجرائم، وشعبنا الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات حتما سينتصر ويصل إلى حقه بالحرية والاستقلال وإلى باقي حقوقه.
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا لك.

0: نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. أيضا فلسطين تشارك في الدورة 48 للجنة التراث العالمي في كوريا الجنوبية، وتطرح عدد من القرارات لوضع عدد من المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. نديم عبدو والتفاصيل.
1: دولة فلسطين شاركت في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التي انطلقت في مدينة بوسان السياحية بكوريا الجنوبية وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري. كما يشارك في أعمال هذه الدورة عدد من كبار مسؤولي اليونسكو، بالإضافة لنحو 3000 مسؤول وخبير يمثلون 196 دولة طرفا في اتفاقية التراث العالمي، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وأقليمية. وتنظر اللجنة خلال أعمال هذه الدورة في 4 مشاريع قرارات تتعلق بالمواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي، هي مدينة القدس القديمة وأسوارها، وبلدة الخليل القديمة، الحرم الإبراهيمي وبتير، ودير القديس هيلاريون، تل أم عامر في قطاع غزة. وأفاد السفير عادل عطية مندوب دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بأن اللجنة ستنظر كذلك في الطلب العاجل الذي تقدمت به دولة فلسطين لإدراج موقع سباستيا على قائمة التراث العالمي.

0: بتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. أحرق مستعمرون فجر اليوم أراضٍ زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا منطقة الخنادق في البلدة وأضرموا النيران في أراضٍ زراعية، ما تسبب باحتراق عدد من الأشجار المثمرة، كما رشقوا مركبات المواطنين ما أدى لتضرر 8 مركبات وإعطاب إطارات آليات نقل للنفايات في البلدة. هذا يأتي فيما حققت قوات الاحتلال ميدانيا مع عشرات الشبان في قريتي المغير شمال شرق رام الله ودرب مشعل غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال داهم عشرات المنازل في القريتين بعد إغلاقهما، وجرى تحقيق أو أجرى تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات، ووضع ملصقات التهديد بتكثيف حملاته وإجراءاته العسكرية تجاه أهالي القريتين. وإلى ملفنا التالي في نهار جديد وفي متابعة ملفاتنا لهذا اليوم في الملف الإسرائيلي، وحسب طبعا استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية تشير إلى أن معسكر المعارضة إن شكل حكومة بعد الانتخابات القادمة ستكون حكومة هشة، وإحدى نقاط ضعفها قد يكون في اعتماده على القائمة العربية الموحدة كشبكة أمان، وحال بقي نتنياهو في الحياة السياسية كرئيس تكتل المعارضة يمكن أن يلعب لعبته في فكفكة الحكومة الهشة كما فعل في حكومة بنت لبيد في العام 21 بعد أن جند عضو الكنيسة عدة سليمان من داخل الائتلاف، وطبعا قام بإسقاط هذه الحكومة. عن ذلك معنا سيد سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. صباح الخير أستاذ سهيل.
1: صباح الخير لك يا وللمتابعة والمتابعين.
0: إذن يعني استطلاعات أولا يعني إذن كوت يتفوق على نتنياهو، ولكن يعني المعارضة الإسرائيلية لم تصل إلى حسب هذا الاستطلاع الأخير وفقا للمصادر الإسرائيلية إلى يعني أن تكون حكومة قوية يمكن أن تستمر في أعمالها وفقا لهذه الاستطلاعات.
1: علينا أن نعرف 3 حقائق فيما يتعلق بالاستطلاعات الإسرائيلية. الحقيقة الأولى هو أن اليمين المتطرف واليمين التابع لنتنياهو دائما كان يحصل على نسبة أعلى في الانتخابات الحقيقية عنها في الاستطلاعات العامة. بما معناه أن عندما الجمهور يستطلع الأطراف المؤيدة للمعارضة تقدم مواقفها بشكل واضح، وعندما يحضر موعد الانتخابات قسم كبير من هؤلاء لا يذهبون إلى صندوق الاقتراع، الأمر الذي يؤدي إلى رفع نسبة الناخبين عند القوى اليمينية والحريدية ويزيد

0: لصالح الأطراف اليمينية المتطرفة. الحقيقة الثانية هي أن من هو موجود في الحكم خلال الفترة الانتخابية يحصل على أوراق قوة معينة يستطيع استعمالها لتغييرات معينة خلال الأشهر حتى الانتخابات، وهذا ما يجري الآن أيضا في عدة قوانين يقوم بها نتنياهو وأطراف أخرى من أجل تغيير دفة وتغيير عقلية الرأي العام بمواضيع معينة من أجل يعني الحصول على حظوظ أعلى في النتائج الحقيقية للانتخابات القادمة. والأمر الثالث أن ما زالت الأوضاع الأمنية الكبيرة يعني متلبدة في المنطقة من إيران إلى لبنان إلى غزة وما إلى ذلك تعطي ورقة هروب سريعة لنتنياهو في حالة أنه وجد نفسه مضطرا إلى تأجيل الانتخابات بحجج وذرائع رفع الحالة الأمنية وما إلى ذلك.
1: إذا أجل الانتخابات ما الصيغة القانونية التي ستكون عليها الحكومة الإسرائيلية؟ يعني تستمر في أداء مهامها كحكومة رسمية؟ أم إنه تسيير أعمال أو يعني ما صيغة هذه الحكومة ستكون؟
0: تكون حكومة انتقالية، تكون حكومة بدون برلمان، بما معناه يستطيع نتنياهو أن يقوم بخطوات التي يراها مناسبة بحدود معينة، يستعمل الميزانية 1/12 شهريا من الميزانية السنوية التي أقرت في المرة الأخيرة دون إحضار ميزانية جديدة، وإجمالا لا يتعدى الوقت أكثر من 90 يوما، ولكن هذا كل شيء مفتوح حسب الأوضاع الأمنية التي يريدها نتنياهو، ولكن لديه هذه الورقة الهروب. ونتذكر حرب أكتوبر 73 تم تأجيلها لمدة شهرين في ذلك الوقت.
1: الأجواء أيضا يعني قد تحمل مزيد من التصعيد على صعيد تطور الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: هو يستفيد من هذا الأمر، نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه. أمس كان لديه تصريحا يقول 3 أمور تجعل إسرائيل تنخرط بحرب قادمة مع إيران. الأمر الأول إذا كانت هنالك صواريخ واعتداءات بمفهوم الإسرائيلي إيرانية على إسرائيل. الأمر الثاني إذا وجدت إسرائيل أن مصالحها الاستراتيجية مهددة بالخطر. والأمر الثالث وهو المهم والجديد بهذه التسويغات لنتنياهو عندما قال في حالة تصعيد الحرب وتجد نفسها إسرائيل أن عليها أن تنخرط، ما معناه أنه إذا الجانب الأمريكي طلب منها ذلك وأصر على ذلك أن تدخل فهي ستدخل، خاصة وأن هذه الفترة كان هناك مطالبات لدول حليفة للولايات المتحدة خاصة الدول العربية والإسلامية التي طلبت من الولايات المتحدة عدم انخراط إسرائيل في أي حرب عملية مع إيران، لأن ذلك يحرج مواقف العديد من هذه الدول أمام رأي شعوبها وأيضا أمام الرأي العام.
1: نعم، في موضوع الانتخابات ما هو موقع العرب يعني والخطوات التي يتم العمل عليها لتشكيل قائمة عربية مشتركة موحدة؟
0: بات الأمر يعني يبتعد قليلا عن قائمة واحدة ويذهب أكثر إلى قائمتين، لا بأس في ذلك في نهاية الأمر، ولكن الأمر الأهم هو كيف سيستعمل نتنياهو الهجوم على الصوت العربي في إسرائيل للحصول على أمرين. الأمر الأول تجييش الجمهور الإسرائيلي ضد المعارضة الإسرائيلية بكل جوانبها، وكأنها تتعامل مع بين قوسين العدو العربي الداخلي من الفلسطينيين في داخل إسرائيل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأنه في هنالك إمكانية لتعاون ما بين المعارضة والعرب ما بعد الانتخابات من أجل منع الذهاب إلى من ناحية يعني دعم الأحزاب المعارضة وخاصة أيزنكوت الذي يشكل الخطر الأكبر على نتنياهو بسحب أصوات من قواعده الانتخابية. والأمر الثاني بالهجوم على العرب بقوانين عديدة على سبيل

0: على الإمكانيات نتنياهو صفرية، والأمر الثاني لتشجيش الجمهور الإسرائيلي عامة بأن الأخطاء أن العرب في الفلسطينيين في الداخل هم ليس أكثر من خطر ديموغرافي مستقبلي، فعليكم الانتباه لذلك. فلذلك المسألة مسألة ستكون يعني معركة انتخابية حادة وخطرة وأيضا أليمة عنيفة هذه المرة أكثر من أي انتخابات سابقة.
1: شكرا جزيلا للأستاذ سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك. بهذا مستمعينا متابعينا الكرام نأتي وإياكم على نهاية نهار جديد من صوت فلسطين، شكرا لمن رافقني في هذا العمل، هاشم أبو رعية في الإعداد، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، ورافقنا من الإخراج التلفزيوني رمزي أبو ظاهر، وهذه تحياتي لكم مني أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة، في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف الاحتلال مدينة غزة. أطباء بلا حدود تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية في سجون الاحتلال. مستوطنون يحرقون أراض زراعية ويرشقون مركبات المواطنين شمال غرب القدس. واشنطن تنهي جولة جديدة من التصعيد وتحذر رعاياها في العالم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهدت فجر اليوم مواطنة وطفلها وبناتها الثلاثة في بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة. وكان قد استشهد أمس 7 مواطنين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على مناطق متفرقة من القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوط لإذاعتنا إلى أن القطاع يشهد تفشيا لجدري الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا.
1: الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدري الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4,000 إلى 5,000 حالة أسبوعيا في الثلاث أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. هناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر.

0: للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات.
1: في سياق ذي الصلة أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداء عاجلا، طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. وأعربت المنظمة الدولية في بيان رسمي عن استنكارها الشديد للمعاملة المهينة التي يتعرض لها الأطباء والممرضون، مشيرة إلى أن معظمهم يقبعون في سجون تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية دون توجيه تهم واضحة أو مسوغات قانونية. في المحافظات الشمالية، أحرق مستوطنون فجر اليوم أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وفي الخليل، هجم مستوطنون أمس مساكن اللامواطنين في قرية التوانة ببلدة يطا جنوب المدينة. كما اعتقل جنود الاحتلال رئيس المجلس القروي في توانة محمد ربعي ورئيس المجلس القروي في سوسيا نصر النواجعة. إلى ذلك، هاجم مستوطنون الليلة الماضية تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وقاموا بالاعتداء على المواطنين. في رام الله، أجرى جيش الاحتلال فجر اليوم تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين من قريتي المغير شمال شرق المدينة ودير أبو مشعل غربا بعد احتجازهم لساعات ووضع ملصقات تهديدا بتكثيف حملاته وإجراءاته العسكرية تجاه أهالي القريتين. في ملف الأسرى، قال مدير نادي الأسير عبد الله صغاري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر.
2: هناك بعض البيانات التي صدرت عن هيئة أممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة ترتكب أو تمارس عمليات الانتصار بحق الأسرى كمنظومة على قائمة العار، كذلك ما صدر من تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجن أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكم، خاصة أن هناك مقابل 49% من المعتقلين يحتجزون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة طالت أكثر من 24,000 مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
1: وحذر صغاري من تصعيد إدارة سجون الاحتلال من استخدام القوة بحق الأسرى، مشيرا إلى إطلاق الرصاص المطاطي داخل السجون والذي أسفر عن إصابة الأسير مروان البرغوثي في قدمه من مسافة قريبة، إلى جانب إصابة عدد من الأسرى بجروح وكسور نتيجة استخدام القوة والأسلحة خلال عمليات القمع. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت أن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا بليئا بالقيود والعقبات الجماعية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا. وأشار أبو يوسف إلى أن التصريحات السياسية الإسرائيلية تترجم إلى إجراءات ميدانية تشمل القتل والقصف والتدمير والحصار دون وجود أي مؤشرات على التقدم في المسار السياسي أو تنفيذ خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة. وقال أبو يوسف إن القيادة أجرت اتصالات مع عدد من دول العالم لاتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبته ومستوطنيه على جرائمهم بحق شعبنا.
3: تحدثنا مع العديد من دول العالم حول أهمية أن يكون هناك مواقف جادة وحقيقية للضغط على الاحتلال. الاستعمال الاستيطاني الجميع يؤكد على أنه غير شرعي وغير قانوني، وهناك قرارات تطبيق الحال صادرة عن المؤسسات الدولية هامة مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير 2334 فتوى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، معاهدة روما التي تعتبر الاستعمال الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعديد من دول العالم التي تصدر مواقف واضحة وتفرض عقوبات على بعض البضائع المستعمرة. الاختراعات على بعض الأسماء التي يتم توثيقها عندما يتم الاعتداء على أبناء شعب الفلسطيني من قبل العتاد المتطرفين المستعمرين.
1: قال مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي إن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها في بلدة كفر عقب شمال القدس بعدما أمهلت أصحاب 22 عقارا مدة أسبوع لإخلائها تمهيدا لهدمها، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخططات استيطانية تستهدف ربط الكتل الاستيطانية وتوسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس ضمن مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأونروا مسؤولياتها في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الوكالة. جاء ذلك خلال لقائه أبو هولي الذي أشار إلى أن العجز المالي في موازنة الوكالة يتجاوز 100 مليون دولار، ما يؤثر سلبا في عملها والخدمات التي تقدمها للاجئين. أكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي.
4: إذا فعلا تم تنفيذ خطة هيئة البترول بتوريد 3 مليون لتر يوميا إلى الضفة الغربية ستنتهي المشكلة مع نهاية الأسبوع. هيئة البترول تحول حوالات إلى الشركات الإسرائيلية الموردة، عندها مشاكل مع البنوك، عندها مشاكل مع الشركات الإسرائيلية الموردة. إذا كانت المشاكل هاي محلولة أو ممكن تجاوزها، أنا ممكن تطبيق 3 مليون. الشركات الإسرائيلية عندها مخزون، يعني ما بتقول لك والله أنا ما عندي، لا عندهم مخزون ووردوا. بس إحنا في عندنا مشاكل في يعني الشكل والتحويل والمديونية والمقاصة، احنا مشاكلنا اكبر من اي مشاكل في العالم صدقا. يعني
1: في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبية إيران وفي مدينة شيراز، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، شملت استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، وتم التصدي لهذه الهجمات. إلى ذلك أكدت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، ننتقل بكم مباشرة مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
5: صباح الخير شاهدا، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة من هذه اللحظة لغاية الساعة 11:00.

أسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من الفترة الصباحية المباشرة، تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 21 من تموز للعام 2026. طبعا ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. دائما بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبير جنين الشمال والدخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. مثل ما عودناكم اليوم بالفترة الصباحية فقرات لقاءات عديدة ومنوعة. اليوم بفقرة الصحة النفسية بدنا نحكي عن موضوع الفرصة الثانية، وأكيد مش دائما أي هدف أو أي خطوة منقوم فيها بالضرورة إنها لازم تنجح معنا من أول مرة، مشان هيك دائما نطلع على الفرصة الثانية بشكل جدي جدا ونفكر بإنها قد تكون هي البداية الجدية والجديدة. والأهم شو دور المحيط والأهل تحديدا في دعمنا ومساندتنا لما منقرر ناخد فرصتنا الثانية في أي شيء فشلنا فيه بالتجربة الأولى. أيضا اليوم بفقرتنا وتحديدا بفقرة الصحة الجسدية منا نحكي عن موضوع ألام الديسك والعمود الفقري. أكيد مش مضطر تتعايش معهم طوال العمر، لأنه في تقنيات علاجية حديثة ممكن تساعد كتير بتخفيف ألام الديسك والعمود الفقري. هذا الموضوع بكل تفاصيله كمان رح نتطرق لإله بفقرة الصحة الجسدية. هذه بعض المواضيع للفترة الصباحية لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق حلا فغاني، في المتابعة والتنفيذ مايا حميدة، من الهندسة الصوتية سلام قرقطي، ومن الإخراج المرئي حسان زبان.

صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الاثناء. انتم بالاستماع الى اذاعه صوت فلسطين والفتره الصباحيه المباشره. 17 دقيقه بعد التاسعه صباحا بتوقيت العاصمه القدس، هي ساعتنا الان. اليوم الارصاد الجويه الفلسطينيه تتوقع ان يكون الجو حار في المناطق الجبليه، شديد الحراره في بقيه المناطق، لا يطرا تغير يذكر على درجات الحراره مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئويه. اتجاه الرياح لليوم غربيه الى شماليه غربيه خفيفه الى معتدله السرعه. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون لطيف في المناطق الجبليه، دافئ في بقيه المناطق، والرياح شماليه غربيه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. من حالة الطقس إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 2

32 مئوية، رام الله والبير أيضا 32 مئوية، في طوباز جنيد والكرم قلقي اليابان 36 إلى 37، في نابلس وسلفيت 33 مئوية، في أريحة اليوم 41، في بيت لحم والخليل بين 32 إلى 33، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 35 إلى 36 درجة مئوية. من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواقل فارزة 0.48، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواقل و29 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواقل و48 أجورة. الذهب على ارتفاع طفيف في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24-130 دولار، أما أونصة الذهب فبأسواق المال تسجل 4042 دولار. طبعا هذه الأسعار تتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول، وهناك فرق ما بين الأسعار العالمية والمحلية. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عين سينيا البلد أزمة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، بوابة سنجر مغلقة، بيت عور تفتيش، مدخل دير أبو مشعل مغلق، حاجز قلندية كثافة سير جبع أزمة اندماج للخارج، وبوابة الطيبة كرملو تفتيش. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، جرة الشمعة تفتيش للخارج، السماع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، السعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. كانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. لازلنا متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم، نذهب في هذا الفاصل القصير، نعود بعد ذلك، ابقوا إيانا.

أهلا وسهلا بكم من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 21/7/2026 وبإمكانكم متابعتنا عبر موجات الإذاعة العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في بيت لحم وطوباس 89.9، في طول كرم وقلقيلية على 98.8، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. الخبر المنوع اللي اخترت أسلط الضوء عليه شكل من أشكال الخدمات الصحية اللي نوعا ما موجودة عنا بفلسطين، ولكن مش بالضرورة بالشكل اللي احنا بنحتاجه. تخصص في الخدمات الطبية وهو طب الأسرة اللي هو فعليا من الوقاية للدعم النفسي، لأنه مفهوم الرعاية الصحية بطل مقتصر فقط على موضوع علاج المرض بعد ظهوره، بل إنه موضوع الوقاية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة هي جزء أساسي من منظومة صحية متكاملة. وهون تحديدا في هذا السياق بيجي موضوع دور طب الأسرة باعتباره خط الاتصال الأول ما بين المريض والنظام الصحي. أكيد مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة، ارتفاع الضغوط النفسية اللي بعيشها الأفراد، الحاجة لطبيب الأسرة صارت كمان متزايدة.

في ظل تنامي الضغوط القلق. الحاجة لتوفير مساعدة مبكرة للأشخاص اللي بيواجهوا تحديات بتأثر في صحتهم وأيضا في جودة حياتهم. في فلسطين وفي منطقة الشرق الأوسط أكيد الدعوات لازالت متزايدة في موضوع تعزيز طب الأسرة، تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، خصوصا مع ارتفاع أعباء الأمراض المزمنة، تحديات الصحة النفسية وأيضا نقص الكوادر الصحية في عدد من الدول. مشان هيك الاستثمار في طب الأسرة هو خطوة أساسية نحو نظام صحي أكثر كفاءة وأكثر قدرة على الوقاية من الأمراض، وكمان أسرع في اكتشاف المرض وأكثر قربا من احتياجات الإنسان جسدا ونفسا. أكيد في عنا تخصص طب الأسرة، ولكن مش بالشكل اللي احنا بنحتاجه، لأنه طب الأسرة أو طبيب الأسرة دوره مش بس هو يعالج، ولكن بقدر يحذر من أمراض معينة ممكن تصيب أفراد الأسرة، وكمان بقدر يفهم هذا الفرد ومرضه بسياقه العائلي بسياقه الأسري، وبقدر هذا الموضوع يخليه ينصح الأفراد بالوقاية من الإصابة في الكثير من الأمراض المزمنة وكمان بعض الاضطرابات النفسية. أكيد بنتمنى لكم كل الصحة والعافية في ظل الظروف الكتير صعبة اللي منعيشها بفلسطين. يعني صدقا الأمور جدا جدا صارت تأثر على صحتنا النفسية على صحتنا الجسدية، ولكن أكيد دائما الأمنيات بالصحة والعافية تبقى متواجدة. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية. واليوم حديثنا مش عن النجاح من أول تجربة، لا، عن الفرصة الثانية قديش مهم، وقديش عن جد ممكن يكون النجاح من التجربة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. المهم ما نيأس، خليكم معنا بعد الفاصل.

أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وأنتم بالاستماع إلى برنامج الفترة الصباحية المباشرة الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00 على الهواء مباشرة. تقترب ساعتنا الآن في الاستوديو من 9:30 صباحا، وبالتأكيد دائما بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في الخليل نابلس الريحة والأغوار 99.4 من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك، ومباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. كلنا عارفين أن النفسية مش أحسن ما يكون في ظل كل هالظروف والصعوبات والتحديات اللي احنا بنعيشها، وأكيد الواحد مش ناقصه ضغط، ولكن بكل الأحوال هذه هي سنة الحياة، هذا هو واقعنا في فلسطين. واليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الفرصة الثانية أو التجربة الثانية. فعليا وزارة التربية والتعليم أعلنت عن أنه الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قد يكون في بحر الأسبوع القادم، ومشان هيك بعض الطلبة ممكن يلاقوا حالهم بمواجهة مع تجربة عدم النجاح في الثانوية العامة وما يرافقها من مشاعر إحباط قلق، وأكيد كلياتنا يعني منقدر نتخيل شو المشاعر اللي ممكن يشعر فيها الإنسان. لكن عدم النجاح دايما منقول مش معناه نهاية الطريق، وممكن يكون هو فرصة لمراجعة التجربة، تصحيح المسار والاستعداد لمحاولة جديدة بثقة أكبر. عشان هيك اليوم بدنا نحكي عن أهمية الفرصة الثانية، الفرصة الثانية بأي إشي ما بنقدر ننجح فيه من الفرصة الأولى أو التجربة الأولى. شو بنحتاج في هاي الفرصة الثانية؟ شو دور العائلة والمحيط والأصدقاء؟ أكيد التعقيب على هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر مع ضيف عبر الخط الهاتفي، رئيس قسم علم النفس مدير مركز الاستشارات والصحة النفسية في جامعة النجاح دكتور شادي أبو كباش. ودكتور شادي

0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك دكتور، صباح المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك. خلينا نسأل بداية دكتور شادي، يعني ليش الفرصة الأولى مش دايما هي الأخيرة؟ لأنه في كتير من الأوقات منفكر أنه التجربة الأولى أو الفرصة الأولى هي أول تجربة وآخر تجربة، أول فرصة وآخر فرصة، ولكن التجربة البشرية يعني على مدار سنوات وسنوات وحتى على تجربة حياتنا الشخصية اكتشفنا أنه لا، يعني أول تجربة مش بالضرورة هي آخر تجربة. تحكي لنا عن هذا الموضوع، هذا النمط في التفكير قديش بخلي علينا ضغط، وقديش ممكن منعنا أنه ناخد تجربة تانية أو فرصة تانية. طيب دكتور شادي، عفوا على المقاطعة، ولكن احنا مش قادرين نسمعك بشكل جيد، ما بعرف شو المشكلة. دكتور شادي
1: صوت هيك أفضل؟
0: هيك أفضل بكتير، تفضل.
1: تمام. هي القضية بالتعريف الفرصة الأولى أو الفرصة الثانية أو التجارب الموجودة ومر فيها الفرد. بداية لما نيجي نحكي عن أي تجربة لدى الفرد فيها خبرة سابقة، هذه الخبرة السابقة ممكن تساعده أكثر أنه يجتاز وينجح ويصل إلى ما يرغب به. عدم قدر أو عدم وجود هاي الخبرة الكافية والتجربة الموجودة عنده هي ستقلل من احتماليات النجاح.
0: طيب.
1: في حالة الفرصة الثانية أو في حالة الفشل، أنا آسف، حالة الفشل هنا المشكلة فيه بتصير عادة. هل إنه إحنا دائما مستعدين لموضوع الفشل؟ هل الفشل هو شيء طبيعي؟ هل الفشل ممكن يساعدنا؟ هل ضروري نفشل في مرحلة ما؟ هاي كل الأمور مواضيع في عليها تساؤلات كثير كبيرة. بداية طبيعي الإنسان عندما يفشل يقلق أو يتوتر أو ينضغط أو ينزعج
0: أو يحزن.
1: هذا حق مشروع ما بدنا نصادره للناس. ما بدي أقول لك واحد رفض التوجيه أو ما حققش المعدل اللي بده إياه أو أكمل في مادة أو سنتين أو أي مجال آخر، بدي أقول إنه لا، طبيعي وعاد، وأنت صلب وأنت قوي يجب أن تتحمل ومفيش مشكلة، بنعيد مرة تانية. طبيعي يحزن كإنسان، لديه مشاعر، لديه أحاسيس، طبيعي أن يعبر عنها بأي شكل كان، إنه هو يعني أحبط أو لم يصل إلى الهدف الذي يرغب بالوصول إليه، فبالتالي طبيعي حقيقة مشاعره أن يعبر عنها. ولكن موضوع الفكرة أنه بعد ما ينتهي هذا الحزن، بعد ما ينتهي هذا الضغط، بعد ما ينتهي هذا الألم البسيط اللي مر علينا في فترة الفشل هاي، اللي مفروض تقوينا، مفروض تعطينا دافع للأمام، مفروض تساعدنا في مرحلة ما، أنه إحنا بنصير نفكر بالألتيرناتيف، في البدائل في حياتنا. أنه إحنا هل دائما عندنا بلان أي بس، خطة واحدة فقط، ولا في أكثر من خطة؟ وهذا موضوع مهم في كل مسارات الحياة، وليس بس موضوع التوجيهي أو موضوع الثانوية العامة بشكل خاص. لا، احنا بنحكي عن مسارات كثير مهمة في حياتنا، دائما يكون عندنا لازم تعدد الخيارات واحنا بنفكر في الحياة عموما. يعني ما غلطش معنا الخيار الأول، في عندي خيار ثاني بريوريتيز ونعمل أولويات كمان. في هاي فكرة كثير مهمة، يعني طالب التوجيه لما يعني من أيام لحد اليوم أتوقع نفس الفكرة، إنه أنت بقول لك عبي التخصصات اللي بدك تدرسها بناء على أولوية.
0: صحيح.
1: يعني الخيار الأول شو هو، ثاني ما غلطش شو، أما خبيث تحط كلمة واحدة فقط بدي كلية الطب أو كلية الهندسة وينسى وانتهى، هذا كلام غير منطقي.
0: صحيح.
1: لأنه في عنا إحنا منافسة، في عنا فرص مختلفة، في عنا وفي عنا وارد أنك أنت لم تحصل أو لم تحصل على الفرصة التي تريدها. هون هذا كثير مهم يفهمه الجيل الجديد، إنه قضية أنك أنت تحصل على أي شيء ترغب فيه هاي كارثة، لأنه هذا بتودينا اللي بنحكي عنه اليوم، إنه ما بتحملوا الفرص الثانية، ما بتحملوا إنه ما زبطش معنا، ما بتحملوا إنه ما فيش خيارات أخرى، متعودين ياخذوا الماكسيمم وياخذوا اللي بدهم اياه بسبب الدلال وسبب يعني حب الاهالي لابنائي، وهذا شيء يعني مشروع ما بنحكي فيه، ولكن بدنا اياه بشويه اعتدال اذا امكن، يعني لانه هذا وصلنا لمرحله انه طالب التوجيه او طالب الثانويه او طالب او حتى الموظف في عمله او الزوج في بيته لن يرضى بالفشل، لن يرضى بانصاف الحلول، لن يرضى بانه هذا بزبط وبزبطش.
0: يعني هو مثل ما حضرتك بتقول فعليا دكتور شادي، بانه يعني هذا نمط فكري انه يا من اول مره يا اما خلص الامور، وهذا النمط الفكري بعيد كل البعد عن الواقع، لانه في ملايين التجارب اللي احنا ما نجحناش فيها من اول مره، ولكن ابدعنا في المره الثانيه او المره الثالثه او المره الرابعه. فضروري انه احنا هذا النمط الفكري كلياتنا يعني فعلا نتخلص منه بشكل او باخر. طب خليني اسالك فعليا بهذا السياق، إذا أنا كنت مؤمن بالفرصة الثانية وبدي أجرب للفرصة الثانية، كمان الموضوع مش اعتباطي، يعني كيف ممكن إني أنا أحول تجربة عدم النجاح أو الفشل مثل ما حضرتك قلت من مصدر للإحباط إلى فرصة لمراجعة الأسباب، اكتشاف نقاط الضعف وغيرها من القضايا؟
1: يعني بدنا نأكد على نقطة كثير.
0: تفضل دكتور شادي.
1: أنا لو بإيدي في مرحلة معينة كل إنسان بقدر أقولها يعني، يعني وأنا مسؤول عن الكلام في هاي المرحلة، كل إنسان فينا بحاجة لجرأة من الفشل ولو بسيطة في مرحلة معينة، بحاجة إلها، ابني بحاجة إلها، زوجي بحاجة إلها، أخوي بحاجة إلها، أبوي بحاجة إلها، كلها مثل هذا المجتمع بحاجة لجرأة بسيطة. قضية النجاح المتواصل يعني ما بخليك تشعر بطعم النجاح الحقيقي لأنك لم تشعر بغيره ولم تذوق غيره، فبالتالي أنت ما بتعرف إنه هذا النجاح هو نجاح حقيقي ولا نجاح ممكن إجا باي ديفولت أو باي ذا واي بدون تعب وبدون جهود كافي. فإحنا بحاجة في مرحلة معينة لمعتركات صعبة أو صعوبات معينة يعيشها جيل جديد هذا الموجود بيننا علشان يقدر يعرف معنى النجاح حقيقة. وحتى النجاح والنجاح درجات كمان بمستويات مختلفة، والنجاح مرتبط بشيء كثير مهم، النجاح مرتبط بقدراتك وإمكاناتك وجهدك الإفورت اللي أنت بذلته حتى تصل إلى ما تريد التوصول إليه. فإذا أنت ما بتعرف إنه في أن دائما خيارات مختلفة، في أن حسب قدراتك أنت ممكن تحصل على نتائج معينة، وهي فكرة دائما أنك أنت تبحث عن الإمكانات اللي موجودة عندك حتى تصل إلى الدرجة اللي بتمثلك. وهذا واحد. اثنين، أختي النجاح نسبي بعدين ممكن نفكر فيه، ليس مطلق، ليس ما يعني درجة النجاح اللي موجودة عند شخص معين وتكفيه يتتبع على إمكاناته فبالتالي هي ناجح جدا بالمقارنة مع واحد تاني لا، هو يسعى دائما لما هو أكثر مما لديه، وهذا شيء مش راح يحسسه دائما بعدم الرضا والتوتر والقلق ولا غير ذلك، ونفوت في دوامة صعبة. الجيل بمعنى آخر لازم يعرف أنه في خيارات دائما موجودة في الحياة، دائما في دائما بدائل موجودة. فكرة الثانوية العامة كل يعني من عشرات السنين وأنت أعلى في ذلك، يحاولوا دائما يخففوا الضغط الناتج عنها ويخففوا الرهبة الموجودة فيها، ولكن في الأخير هي مرحلة مصيرية شئنا أم أبينا، هي مرحلة انتقال من البيت للمؤسسة التعليمية الأكبر. وهذا الكلام هو في مكان ما في وقت ما هو صعب، اي حدا بده ينتقل من مكان الى مكان فيها صعوبه وفيها يعني خلينا نحكي ضغط الى حد ما، ولكن هذا الضغط يمكن استيعابه في حال انه احنا فهمنا الطالب او الفرد او الانسان اللي ياخذ قرار او ياخذ ينتقل من مرحله الى مرحله انه اذا لم يصلح او لم يعني يكون هناك فرصه في هذه الفتره ممكن يكون في فترات اخرى، دائما يفهم انه في خيارات اخرى. هلا مش يعني ما بدنا نوصل لفكره انه اذا في فترات اخرى او في خيارات اخرى معناته احنا نضعف او نقلل الجهد في هذه المرحله، لا، احنا لما نبذل
0: اقصى جهدنا صحيح
1: نتكل على الله ثانيا ثم او اولا ثم نجتهد وبعدين نبدا في مرحله انه ما اخذناش الخيار انه يروح لخيارات اخرى. وموضوع الدراسه اليوم يعني كثير في خيارات مفتوحه والطلاب بيقدروا حتى يدرسوا بالجامعه ويردوا يعيدوا توجيهي مره ثانيه ويحسنوا معدلاتهم ويوصلوا اللي بدهم اياه، بس هي القضيه
0: طريقة التفكير. طيب خليني أسألك، بما أنه بنحكي عن طريقة التفكير دكتور شادي، شو الدور اللي ممكن تعمله الأسرة؟ لأنه أحيانا يعني موضوع التجربة الأولى والتجربة الثانية والمراهنة كثيرا على التجربة الأولى وضغط الطالب من التجربة الأولى هو بسبب العائلة والأسرة والمجتمع والثقافة وغيرها من القضايا، كيف ممكن يكونوا بدل ما هم يعني جزء بالمشكلة يكونوا جزء من في الحل؟ وكيف ممكن للأهل عن جد أنهم يقدموا الدعم النفسي والتحفيز للطالب بعيدا عن اللوم المقارنة الضغط، خاصة إذا هذا الطالب عمل أقصى جهده؟
1: يعني أنا في تفضلت وقلتي لأنه الأسرة دورها مهم، والأسرة هي اللي ممكن يظهر دورها أكثر في موضوع اللوم وموضوع العتب وموضوع أنه المتوقع وإلى غير ذلك. هذا الابن أو هذا النتاج هو نتاج أسرة متكاملة، نتاج تراكمي، مش نتاج يوم أو امتحان أو نتيجة واحدة إلى فترة واحدة، هو تراكمي على عبر السنين السابقة من تراكم الجهود اللي تمت أو تعامل فيها تربويا وأسريا وكل ذلك مع الطفل نفسه. هذا الابن هو نتاج هاي الفترة، بمعنى آخر أنه هاي العلامة اللي أخذها الولد هي تعبر عن الأسرة كاملة ولا تعبر فقط عن الطفل أو الطالب نفسه في الثانوية العامة. الاهتمام اللي كان موجود قديش كان هو حقيقي من قبل الأسرة من قبل الأهل للطالب نفسه، قديش كان في حب وقديش كان في دعم إله في هاي الفترة، قديش كان ينعكس بشكل أو بآخر على الطفل أو على الطالب. القضية المهمة أختي هنا هي فكرة أنه أنت كابن لهاي الأسرة كل ما تكون مرتاح في البيت اللي أنت عايش فيه وتشعر بالحب وتشعر بالانتماء وتشعر بالحنان وتشعر بالود والدعم الحقيقي اللازم بدون مبالغة، لا إفراط ولا تفريط ولا كمال ولا إهمال، أنت هنا ممكن تعطي أفضل ما عندك.
0: بالتأكيد
1: إذا تبعد عن مقارنات الأهل هذه ليس لها معنى على الهاي إكسبكتيشنز التوقعات العالية، ما أنت عارف ابنك منين بيجيب ابنك
0: طبعا
1: ما راح يجيب يعني لانه يعني هو اصلا احنا في عندنا شيء معروف لان درجات ذكاء موروثه في عندنا
0: وبيئه وعائله وغيره
1: كل عوامل تتدخل هذه في المعدلات. فبالتالي لا ومن مبدا عارفين ابننا ما اعطاش الجهد اللازم لانه احنا ما وفرنالوش ممكن الراحه اللازمه او الدعم اللازم في مرحله معينه او كان في ضغوطات معينه او في ظروف صعبه خاصه بحياتنا احنا يعني كفلسطينيين يعني ما بنعرف كل سنه كل عائلة ممكن تكون عندها في نفس الفترة في عندها معتقل في عندها شهيد في عندها إلى غير ذلك. فبالتالي في ظروف بتدخل أو تتدخل في السيارة
0: بالتأكيد يعني بدي أشكر
1: الأهل
0: يعني عفوا أعذرني ولكن دكتور شادي لضيق الوقت ولكن يعني ما تفضلت به كافي جدا في موضوع يعني الحديث عن الفرصة الثانية والتجربة الثانية وتغيير وجهة النظر وزاوية النظر إليها بشكل كامل. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل رئيس قسم علم النفس وأيضا مدير مركز الاستشارات والصحة النفسية في جامعة النجاح دكتور شادي أبو كباش. شكرا جزيلا. دائما متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بفقرات ومحطات الفترة الصباحية المباشرة وساعتنا الآن تقترب من 40 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 21/7/2026. استكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا وإلى فقرة الصحة الجسدية. لا شك بأنه ألام الديسك والعمود الفقري تعد من المشكلات الصحية الشائعة اللي بتأثر في الحركة بتأثر في النشاط اليومي وبتتفاوت أسبابها ما بين الإجهاد ما بين العادات الخاطئة وأيضا كمان يعني المشاكل المرتبطة بالغضاريف والفقرات. مع اختلاف الأعراض درجات الألم أكيد التشخيص المبكر التعامل الصحيح مع الحالة هو الأمر المهم لتجنب المضاعفات وأيضا استعادة القدرة على الحركة. والأهم من ذلك يعني في ظل تطور آليات التعامل مع أمراض آلام الديسك والعمود الفقري في هناك العديد من الآليات والتدخلات الطبية التي أصبحت ممكنة والتي يمكن فعليا أن تؤثر بشكل جدا جدا فعال على هذه الآلام. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي أخصائي الأعصاب أعصاب الدماغ وأيضا أمراض النوم والسمنة دكتور مصطفى حماد. ودكتور مصطفى يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الفل يا ميت هلا أهلين.
0: أهلا وسهلا فيك. ألام الديسك والعمود الفقري العديد من الأشخاص المصابين بهذه الألام يتعاملون معها كألام مزمنة لا يوجد حل سوى الحل الجراحي وليس دائما هو ناجع أو مقدور عليه بشكل أو بآخر. خليني بداية أسألك دكتور إيش هي ألام الديسك والعمود الفقري وكيف يمكن نميز ما بين الألام الناتجة عن الإجهاد العضلي والألام الناتجة بسبب الفقرات؟ تفضل.
2: يسعد صباحك. طبعا أنا بحكي بحكم أني طبيب أعصاب وألام تداخلية فبتعامل كثير مع ألام الظهر أو ألام العمود الفقري وموضوع طبعا واسع جدا صعب نلم فيه في فقرة واحدة. بس بشكل عام لما نحكي احنا الإنسان مش كل إنسان عنده ألم ظهر يعني أنه عنده ديسك. في عدة مولدات في أكثر من 14 مولد لألام الظهر. ف بس إن يكون عندك ألم ظهر لا يعني إن يكون عندك ديسك. وطبعا التمييز بيعتمد على الأعراض. أول شيء بيعتمد على الفحص السريري من قبل الطبيب وفي الآخر بيتأكد ممكن يتأكد التشخيص من خلال الصورة. هلا بشكل عام نحكي عن 14 بس نحكي عن ثلاث أشياء دارجة أو شائعة من ألام الظهر. أول واحد إنه إذا عندي شد عضلي. الإشي الثاني إذا عندي ديسك. والإشي الثالث وهو أكثر شيوعاً إذا عندي مشكلة في المفاصل الطرفية للعمود الفقري. هلا العمود الفقري فيه مفاصل طرفية صغيرة كيف مفاصل الأصابع. هاي المفاصل الطرفية بين كل فقرتين فكل الوزن يعتمد عليها. طبعاً هاي المفاصل الطرفية بيصير فيها خشونة بيصير فيها التهابات بيصير فيها تهيجات فممكن تؤدي للألم. هلا كيف دميز في بينهم؟ بشكل عام ألم الديسك عادة إحنا بنحكي بيسحبوا أعراض تانية. فعادة ألم الديسك بيكون ألم في الظهر بينزل على الأطراف ممكن إذا نحكي عن ديسكات الظهر أو الرقبة. فإذا ديسكات الظهر بينزل على الجرين ديسكات الرقبة بينزل على الإيدين ممكن يسحبوا النمنمة خضران في الطرف أو في الإجر. وأهم شيء أنا دائما عادة اللي بميزه ألم الديسك أكثر بيكون في الليل ما بيخلي الإنسان يتمدد على الظهر. لما أتمدد على ظهري بضيق القناة العصبية أكثر بضغط على العصب أكثر فبعطيني الألم. طبعا ممكن يصير الإنسان برضو يمشي بس عادة أكثر في الليل. هلا آلام المفاصل الطرفية، وهذا أكثر دارج، لما الإنسان يقول لك أنا عندي ظهري بوجعني، عادة هو الألم بيكون في الظهر ومتمركز في الظهر. الألم بيكون أكثر لما أقعد لفترة طويلة أو أوقف لفترة طويلة أو أشتغل في البيت لفترة طويلة. لما أتمدد على ظهري في الليل برتاح، بروح الألم، وهذا أكثر شائعا. هذا سبب المفاصل الطرفية. وإذا عنا شد عضلي، عادة الشد العضلي بيكون إما أولي أو ثانوي، بما معناه أنا رفعت إشي ثقيل صار شد في عضلات الظهر، فبعطيني ألم شديد في الظهر متواصل، ما برتاح في أي وضعية معينة إلا إذا أنا ثبتت حالي ما ضليت أتحرك. طبعا إذا كان ممكن يكون ثانوي، طبعا إذا أنا عندي ديسك ضاغط على العصب، في عصب صغير في الظهر بغذي عضلات الظهر،
0: فممكن يسبب شد
2: بالضبط، فبيصير عندك مشكلة ديسك مع شد عضلي، فهاي الشغلة بتكون ثانوية.
0: طيب، يعني باستعراضك لأكثر هاي الحالات شيوعا فيما يتعلق بألم الديسك والعمود الفقري دكتور مصطفى، هذا بخليني أسألك بشكل أو بآخر، خاصة مع انتشاره، يعني اليوم صرنا نشوف شباب فعليا بعمر 30 عندهم أمراض ديسك وأمراض إلها علاقة كمان بالمفاصل الطرفية للعمود الفقري. شو أهم طرق العلاج والوقاية؟ خلينا نحكي عن العلاج مبدئيا، خاصة أنه في كتير من الأشخاص بيعتقدوا أنه العلاج الوحيد هو ممكن يكون فقط بالتدخل الجراحي اللي مش دايما متاح، ومش الكل بيآمن بأنه ممكن العلاج بتدخلات طبية مختلفة. أنت شو رأيك في هذا الموضوع؟
2: خلينا أوضح فكرتين بناء على الدليل الطبي، ما بحكي عن رأي الشخص، أنا بحكي عن الدليل الطبي. أول فكرة إنه دائما إحنا في العلاج بنبلش في أبسط الطرق بتكون أفضل للمريض. فإذا أجاني المريض وحتى عنده ديسك، أنا إذا بقدر أعالجه في أدوية مع علاج طبيعي بيكون أفضل شيء. ممكن أعالجه في جهاز فك الضغط عن الديسكات، برضه بسيط جدا، ما في تدخل جراحي. ممكن أعالجه في إبرة الظهر اللي بسموها الأبيدورال، ما في تدخل جراحي. فهاي الخطوات اللي إحنا بنخذهن، هذا رقم واحد. رقم اثنين، دائما أنا بحكي للمرضاي، جسمنا زي السيارة مستهلك، عمره ما هو ما بيضل جديد ولا رح يرجع جديد. هلا لو بنعمل MRI لناس ماشيين في الشارع، نسبة عالية منهم فوق 50% راح يكون عندهم ديسكات، لا يعني أي شيء. فلما يجي المريض يحكي لي والله أنا عندي ديسك، ما بيعنيني. لما المريض يودي له كل شوف لي هالأمراي، شوف الديسك الكبير اللي عندي، ما بيعنيني. أنا بيعنيني شو الأعراض اللي عندك، لأنه ممكن إنسان يكون عنده ديسك كبير ولكن مش سبب الأعراض اللي مسببها، ممكن الأعراض من شد عضلي، ممكن الأعراض من المفاصل الطرفية. فبيهمني المريض للأول، فكونه عندك ديسك لا يعني حتى اني انا بدي
0: اتدخل طبي.
2: وحتى في العلاج، يعني بيجيني مريض مثلا بيجيب لي الصوره وعنده ديسك كبير ما عنده اعراض، بحكي له اذا مش مكسور مش راح اصلحه، فانا مش راح اتدخل فيه. فكونه عندك ديسك ولو كان كبير مش مسبب اعراض او اعراض خفيفه، ما بتدخل. والمبدا الثاني، اقل التدخل اهم وافضل للمريض. امتى نتدخل في العمليه؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان عند الإنسان ضعف في الجرين أو في الأطراف، إذا كان في الرقبة أو في اليدين، فالضعف بيلزم أنك تدخل الجراحي السريع. وبنحكي على ضعف مش سبب الألم، لأن في ناس ممكن يكون عندهم يحكي لك إجري ضعيفة من الألم مش قادر أخبط عليها، لا، إحنا بنحكي أنا مش قادر أرفع إجري أو صار عندي هبوط في القدم. فقدان السيطرة على البول معناها نضغط على الأعصاب اللي بتغذي في المثانة، فهذا فقدان السيطرة على البول. هذول الحالتين لازم تدخل جراحي فورا. والحالة الثالثة بسموه انتراكتبل بين، ان انا عندي الم شديد وجربت كل شيء، جربت العلاج الطبيعي، الادوية، ما بقدر اعيش الحياة هاي. طبيبي بقول لي انا بقدرش اعمل لك اي شيء، ما ضلش الا الخيار الجراحي. هذول الثلاث حالات اللي في التدخل الجراحي مطلوب بناء على الدليل الطبي. غير هيك دائما اذا انت بقدر، اذا عندي بس الم ومتعايش معه، بحكي له عيش حياتك. هاي هي الفكرة.
0: جميل. طب هذا بخليني أسألك عن الوقاية دكتور مصطفى، خاصة يعني أنه نمط الحياة أكيد مش داعم لموضوع صحة العمود الفقري والظهر بشكل أو بآخر. كلياتنا بنعرف نمط حياتنا قديش تغير. شو أبرز النصائح اللي بتنصح تحديدا للأشخاص المعرضين للإصابة بمثل هذه الأمراض، الأشخاص اللي بيضطروا يقعدوا لساعات طويلة، سواء السائقين أو حتى في المكاتب في الأعمال المكتبية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، الأشخاص اللي عندهم يعني كمان استعداد وراثي.
2: الفكرة دائما بحكيها بنرجع لفكرة انه جسمنا زي السيارة، كيف نستهلكه بتطلع النتيجة. هلا عادة الاستهلاك بيسوي تآكل في الديسك، التآكل بيسبب ضعف في الديسك، الضعف بيسبب ان الديسك يصير في عنا انزلاق، الانزلاق لا يعني اي شيء بس يعني انه الديسك

0: صار في انزلاق، لما الديسك يضرب العصب بصير عندنا الالم. فالفكره الاولى يعني بعض الناس ما بتقدر، يعني اذا مثلا انا والله بشتغل في في في الاعمال الشاقه في البطون في الطبار في الدهان، يعني انت بتشتغل مستهلك ظهرك، ففي احتماليه ان يصير عندك ديسكات اكثر. انا ما بحكي للمريض لا اقعد في الدار ما تشتغل، ولكن الفكره اذا انا بدي احمي ظهري طبعا الرياضه، ودائما بحكي لمرضاي حتى بعد ما اعالجهم اعطيهم الابره او اعالجهم لظهرهم بحكي له روح على الجيم ترجع ليش ارخص لك افضل لك ايمن لك. فالجيم لتقويه عضلات الظهر وعضلات البطن، اذا قوينا عضلات الظهر وعضلات البطن عملنا تثبيت وستابلايزيشن للعمود الفقري، فالاحتماليه انه يصير عندي ديسك بتقل، والاحتماليه اذا عندي ديسك انه يضغط على العصب ويخلي حالتي اسوأ بتقل. فاحمي نفسك في الجيم الرياضه. هلا طبعا مثلا القاعده الطويله ممكن تسبب تآكل في الديسك، ومع الوقت ممكن يصير عند الديسك، بس اكثر بتاثر على المفاصل الطرفيه، لانه لما انا اقعد لفتره طويله او انا بشتغل شوفير وفي السياره لفتره طويله راح ياثر على المفاصل الطرفيه، لاني بستخدمهم اكثر الضغط عليهم اكثر بصير فيهم تآكل، فهذا برضه بيزيد احتماليه انه يصير عندي الم من تآكل أو تهيج في المفاصل الطرفية. نفس الفكرة روح على الجيم، ونفس الفكرة قوي عضلات الظهر. الشغلة الثانية مهمة جدا الوزن، دائما بحكي الوزن مش إنه بده مباشرة يسبب ألم الظهر، ولكن الوزن بيزيد الضغط على العمود الفقري، بيزيد الضغط على الديسكات، بيزيد الضغط على المفاصل الطرفية فبيسبب الألم. الدليل الطبي بحكي لك نزل وزنك 10% 50% من ألم ظهرك راح يروح لحاله. فهاي ممكن تكون أصعب طريقة على المريض أن أنزل وزني 10%، ولكن هاي بتكون أرخص طريقة على
1: العملية ومن الجراحة وأيمن
0: طريقة. صحيح. بالضبط. يعني 10% من الوزن 50% من وجع ظهرك بروح.
1: طبعا يعني وهي نتيجة لا يمكن الاستهانة فيها في بعض الأحيان، يعني العملية بتحققش هذا هاي النسبة من اختفاء الألم.
0: واحد عن العملية برضو أوضح
1: سريعا من فضلك بنصف دقيقة تفضل.
0: ثانية واحدة، العملية مش حل نهائي، لأن العملية هي بس بتحل المشكلة في وقتها، الديسك بضل محله إلا بعد الوقت يطلع وبعد الوقت يضغط على العصب وترجع المشكلة، ممكن ترجع بعد شهر ممكن ترجع بعد 10 سنين، ما هي حل نهائي.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على لا. هذه المعلومات القيمة اللي بتقدم لنا إياها دكتور مصطفى حماد، وحضرتك أخصائي أعصاب الدماغ وأيضا أمراض النوم والسمنة والأعراض التداخلية. شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية، متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة. من الصحة الجسدية إلى فعالية خيرات أرضنا، يوم للتذوق والتسوق ودعم المنتج الفلسطيني اليوم طبعا في مدينة البيرة، تحتضن فعالية خيرات أرضنا التي تجمع بين يعني منتجات محلية صنعتها أياد فلسطينية من مختلف مناطق الضفة الغربية في مساحة جميلة للتذوق والتسوق، وكمان التعرف على قصص النجاح خلف هذه المنتجات. تفاصيل أوفى حول فعالية خيرات أرضنا لهذا اليوم حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي مدير شركة جسور للاستثمار والتسويق الزراعي السيد فادي موسى. وأستاذ فادي سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا بك. بدايه يعني اليوم تقام هذه الفعاليه، فعاليات خيرات ارضنا، حابين نعرف اكثر عن السياق العام لتنظيم هذه الفعاليه، المكان كمان، وشو الهدف من تنظيم هذا اليوم اللي بيجمع ما بين التذوق والتسوق، واكيد في الخلاصه في هناك دعم للمنتج المحلي.
2: صحيح، هو الهدف من المعرض خيرات ارضنا انه احنا مستضيفين في شركه جسور، بيجي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة لدعم وتشجيع وترويج المنتجات المحلية، وإحنا شوي متخصصين أكثر في موضوع التسويق للمنتجات اللي خاصة في الجمعيات النسوية والتعاونيات والمزارعين والمشاريع البيتية، وبالتالي بنحاول إنه نقدم هاي المنتجات بجودة عالية وتغليف مناسب وأسعار عادلة لكلا الطرفين المنتج والمستهلك. وعن الفعالية إحنا اخترناها يوم 3 لأنه إحنا درجة العادة عنا بجسور على سوق الثلاثاء الأسبوعي، عنا يوم في الأسبوع اللي هو 3 اللي هو بشكل بازار لتسويق وترويج المنتجات المحلية الفلسطينية بشكل عام. بتوفر على هامش المعرض عروض على الكثير من الأصناف، وعندنا بيكون متوفر خضار وفاكهة فلسطينية ومأكولات شعبية وتراثية وحلويات. وهذا النشاط يعني درجت عليه دسور منذ ما يزيد عن تقريبا 3-4 شهور. فأجى هذا النشاط. طبعا هذا النشاط أنا يعني لازم أنوه أنه إحنا عاملينه بالشراكة مع العديد من المؤسسات، الرؤية الفلسطينية، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غرفة تجارة شمال الخليل، طبعا وبتنسيق ودعم من أوكسفام والتعاون البلجيكي.
1: طيب أستاذ فادي، عفوا على المقاطعة، ولكن خليني أسألك، يعني 20 مشروع من الجمعيات والسيدات والمزارعين اللي مشاركين اليوم في خيرات أرضنا، طبيعة يعني حضرتك هيك تطرقت سريعا إلى طبيعة هذه المنتجات من صناعات منزلية وغيره من القضايا وخضار وفواكه محلية، حابين نعرف أكثر عن طبيعة هاي المنتجات وشو قصص النجاح اللي بيسعى فعليا يعني خيرات أرضنا لتسليط الضوء عليها خلال هذه الفعالية.
2: في تنوع جغرافي من مختلف المحافظات الضفة الغربية، وهي إحدى المميزات إنه إحنا بنحاول هنا كوننا موجودين في مدينة البيرة في وسط الضفة، بنحاول إنه يعني يكون عندنا التنوع الجغرافي الاستهلاكي المطلوب حاليا في مناطق الوسط تحديدا. بمعنى عندنا منتجات من الجنوب زي الدبس ومربى العنب والعنبية والمنتجات اللي مشهورة فيها مدينة الخليل، بالمقابل الفريزة والزعتر من جنين، الجبنة النابلسية. يعني هذا التنوع الجغرافي موجود. المشاريع فيها تشكيلة كبيرة من العسل وزيت الزيتون، منتجات التصنيع الغذائي البيتي المنزلي، الكريمات والصابون البلدي الفلسطيني، وبعض أنواع الحلويات يعني ومنتجات أخرى يعني بتوفر في هذا النشاط.
1: جميل. كيف تفاعل الناس بما أنه هذا الموضوع يعني دارج من 3 أشهر، ويعني قديش مهم مثل هاي الفعاليات اللي بتقوم فيها جسور وأكيد الجهات الشريكة أنها تدعم هاي المشاريع الصغيرة والمنتجات المحلية، خاصة أنه دايما مشكلتها أنه ما في سوق، مش عارفين كيف نفرض بضاعتنا بشكل دائم في الأسواق الفلسطينية.
2: يعني احنا دائما بنحكي انه التحدي الاكبر والاهم هو انه كيف هذه المؤسسات او الجمعيات او المنتجين انهم يحافظوا على الثبات في الجوده. من وجهه نظر تسويقيه، المستهلك اليوم مستعد ومتقبل ويسعى دوما يعني للحصول على منتجات امنه صحيا. يعني وعي المستهلك بالسنوات الاخيره ملاحظ جدا باتجاه انه الرجوع للمنتجات الطبيعيه والبلديه والخاليه من المواد الحافظه والمواد الكيماويه، وبالتالي هذا بيشكل فرصه تسويقيه كبيره لهذه المشاريع. وهذا اللي احنا بنحاول جسور من اسمنا، يعني انه نشكل جسر بين هذول المنتجين والمستهلكين اللي نوفر هاي المنتجات الامنه صحية. وزي ما حكينا كمان مره بالاسعار اللي بنسميها العادله المنصفه لكلا الطرفين، لانه دائما تكاليف الانتاج البيتي معروف، تكاليف الانتاج المنزلي
1: اعلى،
2: دائما بتكون اعلى من التجاري واللي بيكون شغل مصانع واللي هو موجود في الاسواق.
1: من اي ساعه لاي ساعه فعاليه اليوم؟
2: احنا راح نبدا الساعه 11، راح نستمر ان شاء الله للساعه 9 بالليل.
1: العنوان
2: طبعا العنوان جسور في مدينة البيرة في برج البرازيل اللي هو مقابل معرض جوال شارع نابلس. موجودين في برج البرازيل من الجهة الخلفية على الشارع الرئيسي، يعني الجهة الخلفية بمحاذاة الشيمي اكسترا.
1: أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مدير شركة جسور للاستثمار والتسويق الزراعي سيد فادي موسى، شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 على الهواء مباشرة. فاصل قصير، نعود بعد ذلك، ابقوا أيانا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نتحول الآن إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. نعود بعد ذلك لنستكمل فقرات الفترة الصباحية، وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف الاحتلال مدينة غزة فجر اليوم. منظمة أطباء بلا حدود تطلق نداء عاجلا طلبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي. إصابات بالاختناق عند مدخل الرام شمال القدس ومستوطنون يطلقون أغنامهم بين مساكن المواطنين شرق المدينة. ومستوطنون يحرقون فجر اليوم أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. الاحتلال يهدم صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جرادات. ومستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية ويستولون على بئر مياه جنوب يطا. مستوطنون هاجموا الليلة الماضية تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وقاموا بالاعتداء على المواطنين. هيئة شؤون الأسرى تقول إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشدد على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأونر ومسؤولياتها في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الوكالة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. والحرس الثوري الإيراني أعلن أمس تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، شملت استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، وتم التصدي لهذه الهجمات. وطهران تؤكد أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. أخيرا وفي حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
0: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلنا متواصلين معكم في الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وعبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في العاصمة القدس المحتلة 100.1، رام الله والبير جنين الشمال والداخل 90.7، في الخليل نابلس صريحة والأغوار 99.4. أذكر بأن اليوم الثلاثاء 21/7/2026، وأكيد متواصلين وإياكم حتى الساعة 11. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس المحتلة 32 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 32 مئوية، في طوباس جنين طول كرم وقلقيلية بين 36-37، في نابلس والسلفي 33 مئوية، في أريحة 41، في بيت لحم والخليل بين 32-33، وأخيرا في غزة ورفح بين 35-36 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. في محافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة سنجل مغلقة، مدخل دير أبو مشعل مغلق، حجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، وبوابة الطيبة كرم الله تفتيش. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، سمع مغلقة، دورة مغلقة، فرش الهواء أزمة وتفتيش، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. نستكمل وإياكم محطتنا وفقراتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع وزارة التربية والتعليم، التي تستعد لافتتاح مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة 2026 يوم غد الأربعاء. الهدف من هذا المؤتمر والمعرض هو مساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وعي والتعرف على خيارات التعليم الجامعي والتقني والمهني. تفاصيل أوفى حول هذا المعرض والمؤتمر حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي السيد أيمن الهودلي. وأستاذ أيمن يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: يسعد صباحك، صباح الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جميعا.
0: أهلا وسهلا بك. أكيد مع اقتراب الطلبة من مرحلة اختيار التخصص الجامعي، موضوع الإرشادات اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم هي في غاية الأهمية لمساعدتهم على اتخاذ هذا القرار اللي فعليا يفترض أن يتناسب مع ميولهم وقدراتهم. خلينا نحكي أكثر عن المؤتمر والمعرض ليوم غد، وكيف فعليا شكل الخدمات اللي رح يقدمها للطلاب لاختيار تخصصهم المستقبلي.
2: مرة ثانية صباحكم جميعا ومشكورين على هذه الاستضافة. يعني مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة ويترقب الطلاب حصاد تعب عام من الجد والاجتهاد، يعني تنظم الوزارة غدا في جمعية الهلال الأحمر مؤتمر الجامعات لطلبة الثانوية العامة بنظمه ملتقى العلاقات العامة تحت رعاية وإشراف الوزارة. الهدف من هذا المؤتمر هو تقديم خدمة الإرشاد والتعريف بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها. سيكون هناك لقاءات مع طلبة الثانوية العامة من خلال ممثلي الجامعات. يعني ينقسم المؤتمر إلى ثلاث أقسام، القسم الأول اللي هو الافتتاح الرسمي، والقسم الثاني اللي بده يكون كيف تختار تخصصك الجامعي، وبده يكون مع جمع خبراء مختصين في هذا المجال يقدموا إرشادات للطلبة حول الميول وآليات الاختيار والصحيح. وفي الجولة الثالثة سوف يكون هناك لقاء مع ناس مختصين بسوق العمل وآلية اختيار التخصصات التي تتواءم مع سوق العمل. ومن ثم سيكون هناك معرض وبوثات للجامعات باستطاع الطالب أن يلتقي بمندوبين الجامعات ويسألهم الأسئلة التي يشاء حول التخصصات.
0: جميل، يعني فعليا معرض ومؤتمر يتيح للطلبة التعرف للجامعات المحلية والخارجية وكمان كليات المجتمع ومراكز التدريب المهني والتقني وغيرها من الأمور. قديش مهم يعني توفير هذه المساحة في توسيع خيارات الطلاب، كمان في تصحيح الصورة النمطية اللي بتخلي الجامعة الخيار الوحيد قدامهم، خاصة أنه الموضوع مش بس جامعة، كمان في خيارات تانية ممكن تكون متاحة وأكثر ملائمة للطلاب أنفسهم.
2: يعني احنا في وزارة التربية والتعليم العالي ومنذ بداية العام الدراسي نظمنا مجموعة من الفعاليات الإرشادية للطلبة، وهذا جاء استكمال لهذه الفعاليات. فمن الأيام الإرشادية للنشرة الإرشادية، وامبارح أطلقنا منصة بوصلة، بالإضافة إلى من الصف العاشر المهني أصبح المرشد في المدرسة يوجه الطلاب نحو اختيار التخصصات المهنية والتقنية. هذا المؤتمر أيضا هو يعني باكورة عمل عام كامل يتوج غدا يخدم مجموعة من الطلبة، هي أحد الوسائل الإرشادية للطالب نأمل أنه يستفيد منها وأنه يسأل الأسئلة اللي بباله. مرة تانية احنا بنقول مش دائما الخيار الأكاديمي هو الخيار الصحيح، الخيار المهني والتقني اللي بينتهي بمهنة أو صنعة أو حرفة هو خيار جيد. أيضا ندعو الطالب إلى يعني اختيار التخصص المناسب جدا لمؤهلاته وقدراته.
0: طب خليني أسألك عن المؤسسة التعليمية والبرامج اللي قد لا تكون معتمدة رسميا لا من التربية والتعليم ولا من وزارة العمل أستاذ أيمن، وشو اللي ينبغي أن ينتبه إليه الطلبة وأولياء أمورهم عند اختيار الجامعة والتخصص، ودور الوزارة كمان في توعية الطلبة وحمايتهم من الوقوع أو التسجيل في هذه المؤسسات غير المعترف بها؟
2: يعني الوزارة ومن خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة ووزارة العمل والوزارات اللي لها علاقة بهذا الموضوع أدرجت مجموعة من الإرشادات للطلبة ولذويهم حول آلية اختيار التخصص المعتمد المصادق عليه من الوزارة. أنا بدي أرجع أقول أنه في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

0: معظم التخصصات إن لم نكن كلها معتمدة حسب الأصول، لكن ندعو الطلبة إلى مراجعة موقع الوزارة للإطلاع على التخصصات المطروحة من قبل الجامعات. أيضا التنبيه الأكبر لكل اللي بده يدرس خارج البلد. أي طالب بده يدرس خارج البلد بده يتوخل دقة، من حيث إنه الجامعة اللي رايح عليها هي جامعة معتمدة ومعترف فيها من الوزارة، يجب أن يراجع الوزارة إما شخصيا أو عن طريق الموقع الإلكتروني يطلع على الجامعات المعتمدة ويتأكد من مناسبة معدله للتخصص اللي يدرسه. يعني إحنا عندنا مئات الحالات من طلاب خرجوا درسوا برا من جامعات معتمدة لكن معدل الثانوي العام لم يؤهلهم للالتحاق بهذا التخصصات، للأسف لم تصادق شهاداتهم وبقيت في الوزارة حتى الآن بانتظار قرار معين في المستقبل قد يتخذ. فما تعرضوا أهلكم ووضعكم لمصاريف زيادة في ظل هذه الظروف، التزموا في تعليمات الوزارة وأسس القبول المعتمدة.
1: وفعليا مثل ما حضرتك أشرت، يعني موضوع قد يستهين فيه البعض ولكن ممكن يعطل الحياة المهنية وأيضا الأكاديمية للطالب في حال تم الالتحاق في مثل هذه البرامج غير مستوفية الشروط وغير المعترف بها من وزارة التربية والتعليم. سؤال الأخير أستاذ أيمن، قديش مهم للطلاب وشو دعوتك للطلاب وأهليهم لضرورة المشاركة بالمعرض بكرة وعن جد إنهم يحضروا أسئلتهم من الليلة، خاصة فيما يتعلق بالجامعات وبالخيارات الأخرى اللي حابين يكتشفوها؟
0: يعني المعرض هذا أكيد يوفر فرصة حقيقية الذي تسأل وتطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقق في الجامعة أو المهنة اللي بتختارها، يوفر لك بوثات، يوفر لك منسقين، حضر أسئلتك مثل ما أنت حكيتي ورتب أمورك صح لما تيجي على المعرض، استمع للنصائح والجلسات الإرشادية الموجودة اللي بدها تقدمها ناس أخصائيين، وخذ قرارك على مهل وتروى جيدا قبل ما تسجل في الجامعة.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم أستاذ أيمن الهودلي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. وإذا يوم غد في جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026، دعوة عامة طبعا لكل الطلاب المقبلين على التخرج من الثانوية العامة لمعرفة الخيارات المتاحة ليس فقط الجامعات وإنما أيضا المعاهد والكليات، ويعني السؤال كل الأسئلة التي تدور بأذهانكم والاستفسارات المختلفة. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة بعد الفاصل الغنائي، كيف تحولت مياه الأغوار إلى أداة للاقتلاع والتهجير القسري، تحقيق صحفي نطلع على تفاصيله بعد هذا الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. ساعتنا الآن تقترب من 10:15 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، وأكيد اليوم الثلاثاء 21/7/2026. لأهلنا في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطباس 89.9، ومن أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك وإلى محطتنا التالية. اليوم رح نستعرض بعض ما جاء في تحقيق صحفي بعنوان كيف تحولت مياه الأغوار إلى أداة للاقتلاع والتهجير القسري. لا شك بأنه الأغوار تشهد تصاعد في عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي اللي بتستهدف التجمعات البدوية والرعوية، وذلك باعتماد الاحتلال لآلية السيطرة على مصادر المياه كواحدة من أبرز أدوات الضغط على المواطنين الفلسطينيين. طبعا هذا التحقيق لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، اللي بوثق شهادات ميدانية، معطيات حقوقية ورسمية حول العلاقة بين سيطرة الاحتلال على المياه وعلى تزايد عمليات النزوح في المنطقة. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفتي عبر الخط الهاتفي الصحفية في وكالة وفا وأيضا معدة هذا التحقيق إسراء وراني. وإسراء، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي.
1: صباح الخير لك وللمستمعين، أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا فيك إسراء. بداية يعني كل الاحترام والتقدير لك ولزملائك على هذا التقرير الأكثر من عظيم بكل تفاصيله وبكل جوانبه، وخلينا بداية نسمع من حضرتك يعني السياق العام للعمل وعلى إنجاز هذا التحقيق، كيف تحولت مياه الأغوار بيد الاحتلال الإسرائيلي إلى أداة للاقتلاع والتهجير القسري للمواطنين.
1: نعم، يعني تأتي أهمية هذا الموضوع بشكل أساسي، يعني كون يسلط الضوء على قضية في غاية الخطورة. طبعا كون الاحتلال يستخدم الاستيلاء على المياه منذ عقود كسلاح ضد الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار تحديدا، وهي منطقة مستهدفة منذ احتلالها عام 67. أيضا إدخال المستوطنين مؤخرا خلال السنوات الأخيرة كعنصر فاعل في هذا المجال، يعني مجال عمليات التهجير القسري من خلال الاستيلاء على المياه وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، وكذلك من خلال العنف المتصاعد. طبعا يعني هذه المنطقة تاريخيا، منطقة الأغوار، تتميز بكونها ذات مصادر مياه وفيرة فيها، سواء من المياه السطحية أو حتى يعني المياه الجوفية، كونها تقع على الحوض المائي الشرقي وهو ثاني أكبر الأحواض المائية في الضفة الغربية. تبعا لذلك نمط الحياة والمعيشة والاقتصاد في منطقة الأغوار قائم على المياه بشكل أساسي. طبعا سكان الأغوار يعتاشون على الزراعة، إما بشقها النباتي أو كذلك بشقها الحيواني القائم على تربية الثروة الحيوانية. بالتالي يعني ما يجري على أرض الواقع حاليا في مناطق الأغوار، سواء ما تنفذه سلطات الاحتلال منذ عقود بالاستيلاء على مصادر المياه وإحكام السيطرة عليها، أو حتى من المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، يعني في المرحلة الحالية هو يمثل نهب لثروة المنطقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتالي يستهدف الوجود الفلسطيني فيها.
0: فعليا إسراء، خلال التحقيق استعرضتي كيف تطورت سياسة السيطرة على مصادر المياه في الأغوار من 67 مثل ما حضرتك أشرتي. ويمكن السؤال الأهم، بما أنه نهج وأداة قديمة يستخدمها الاحتلال لطرد المواطنين والسكان الفلسطينيين من الأغوار، شو المنحنى الخطير اللي صار في السنوات الأخيرة مع انتشار البؤر الاستعمارية الرعوية في هذه المناطق من حيث السيطرة على موارد المياه وأيضا تهجير المواطنين الفلسطينيين؟
1: نعم، يعني في البداية لو ذكرنا خلفية تاريخية سريعة يعني في هذا المجال، بداية منطقة الأغوار قبل احتلالها كانت تعتمد على ثلاثة مصادر مياه رئيسية، هي أولا مياه نهر الأردن، وثانيا الآبار الجوفية الارتوازية المملوكة للمواطنين، وثالثا ينابيع المياه السطحية المنتشرة بوفرة طبعا في منطقة الأغوار. بعد الاحتلال مباشرة، يعني بعد العام 67، حرم الفلسطينيون نهائيا من مياه نهر الأردن، وذلك يعني بعد إعلان الشريط الحدودي منطقة عسكرية مغلقة، ومن ثم إقامة السياج الأمني. بالنسبة للآبار الارتوازية، أغلق الاحتلال معظمها بعد العام 67، وأجبر الأهالي أهالي الأغوار على الاعتماد على شركة ميكروت الإسرائيلية. وأما بالنسبة لما تبقى من آبار وينابيع مياه إما جف قسم منها أو القسم الآخر انخفض منسوب المياه فيه بشكل كبير بسعل الآبار العميقة التي حفرتها شركة ميكروت في المنطقة واستنزفت المخزون الجوفي. بالعودة إلى سؤالك حول التطورات الأخيرة، طبعا المرحلة الحالية يعني تشهد التطورات الأخطر الذي طرأ يعني في مجال نهب مياه الأغوار وحرمان أهاليها منها خلال السنوات الأخيرة، وهي دخول المستوطنين كعنصر فاعل في هذا المجال. طبعا من الملاحظ أن سلطات الاحتلال تستخدمهم كذراع تنفيذية لتنفيذ عمليات التهجير القسري، سواء من خلال السيطرة على مقدرات هذه المنطقة وفي مقدمتها المياه طبعا، أو العنف المتصاعد على المواطنين وعلى التجمعات. يبدأ يعني ذلك من خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى تتمثل بإقامة بؤرة استيطانية رعوية قرب التجمع يعني الذي ينوي الاحتلال تهجيره، ثم يتم الاستيلاء على مصادر المياه من خلال يعني المستوطنين القائمين في البؤرة الرعوية التي تتم إقامتها. يبدأون أولا بالسيطرة على مصدر المياه القديم الذي القريب عفوا الذي يعتاش عليه السكان من خلال تسليجه ومنع السكان والرعاة من وصوله نهائيا. في المرحلة التالية تبدأ مرحلة الاستيلاء على الأراضي الرعوية، وفي المرحلة الأخيرة طبعا يشرع المستوطنون باعتداءات يومية وعلى مدار الساعة على مساكن المواطنين، وصولا إلى مرحلة انعدام الأمن ومن ثم التهجير القسري نهائيا. طبعا يعني البؤر الرعوية خلال السنوات الأخيرة أدت الدور الأخطر، سواء في مجال السيطرة على موارد المياه كما ذكرنا أو تنفيذ عمليات التهجير القسري. وإذا ذكرنا بهذا الخصوص بعض الأرقام بشكل سريع،
0: يعني
1: نعم، وفقا لإحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عدد البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية حاليا يبلغ 270 بؤرة رعوية، جزء كبير منها في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية وهي المناطق التي يتم استهدافها بعمليات التهجير القسري. وأيضا بالنسبة لعمليات التهجير القسري بسبب عنف المستوطنين، تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 121 تجمعا تم تهجيره قسريا في الضفة، إما بشكل كلي أو جزئي منذ مطلع العام 2023 وحتى الآن. وطبعا زاد عدد المهجرين قسريا عن 6000 نسمة.
0: يعني موجع هذه التفاصيل يعني، وفعليا يعني الاطلاع على هذا النهج الذي اتبعه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين في الأغوار من خلال السيطرة على موارد المياه التي تعد يعني مورد جدا جدا أساسي في حياة المواطن الفلسطيني في الأغوار الذي يعتمد على الزراعة وعلى تربية المواشي. هذا بخليني أسألك السؤال الأخير بعجالة من فضلك إسراء، يعني في ظل المعطيات الحقوقية والدولية اللي بتوثق هذه الانتهاكات، وكمان يعني تقريرك يعد توثيق حقيقي مثل هذه الانتهاكات أو التحقيق الذي قمت به، شو التداعيات المتوقعة على مستقبل الوجود الفلسطيني في الأغوار؟ وهل في يعني أي سبيل لحماية الحقوق المائية على الأقل حتى يتم منع المزيد والمزيد من التهجير للمواطنين؟
1: نعم، يعني يمكن القول أن ما يجري اليوم في منطقة الأغوار من استيلاء على المياه وحرب التعطيش يتكامل فيها بشكل رئيسي وبشكل واضح. تتكامل فيها الأدوار بين سلطات الاحتلال والمستوطنين على الأرض. عمليات التهجير القسري أيضا القائمة تمثل إبادة للوجود الفلسطيني في المنطقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا يعني يغير بشكل مخيف الواقع الديمغرافي في الأغوار من خلال إفراغها من سكانها الأصليين، وفي المقابل طبعا زيادة عدد المستوطنين. طبعا يشير إلى أن هذا يخالف مبادئ القانون الدولي، مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل يعني للمواطن حقوقه الأساسية في الحياة، في العيش، في الوصول إلى الموارد الطبيعية. وبالتالي الآن المطلوب من سواء من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها لإيقاف كل ما يتعرض له المواطن الفلسطيني حاليا من إبادة ومن عمليات تهجير قسري، وأيضا محاسبة الاحتلال على كل يعني ما يقوم به من مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
0: إسراء، عادة يعني الصحفي وهو يعمل على تحقيق يكتشف عناوين مثيرة أخرى لتحقيقات قادمة، هل صادفتي هذا الشيء أثناء عملك على موضوع سيطرة الاحتلال على مياه الأغوار وتحويلها لأداة للاقتلاع والتهجير القسري؟
1: صحيح، منطقة الأغوار بشكل عام وعمليات التهجير القسري التي تجري فيها مؤخرا تحمل الكثير من الجوانب المؤلمة في طياتها، وحتى خلال زيارة التجمعات سواء قبيل تهجيرها خلال مرحلة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون عليهم يوميا، أو حتى زيارة السكان السكان أو الأهالي بعد تهجيرهم في مناطق نزوحهم التي يعني تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حاليا هم في مرحلة انعدام رزق وهو الرزق القائم على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية. هناك الكثير من الجوانب.

0: إذن نستكمل وإياكم محطاتنا. تقريبا ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 25 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس اليوم الثلاثاء 21/7/2026. أذكر بموجات الإذاعة التي بإمكانكم متابعتنا عليها في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، أما في العاصمة القدس المحتلة 100.1، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. إلى محطتنا التالية وموضوع مختلف. هذا الموضوع له علاقة بموضوع يعني التمكين الاقتصادي. سؤال كتير مهم فعليا، كيف ممكن نختار الشريك المناسب في مشروعنا التجاري؟ في كتير من المشاريع التجارية احنا بحاجة لشريك فيها، شئنا أم أبينا نحن بحاجة لاختيار هذا الشريك، ولكن اختيارنا لهذا الشريك ممكن يكون هو العامل الحاسم إما في نجاح أو فشل الشريك، لأنه هو مش قرار بيعتمد فقط على الصداقة أو على الثقة الشخصية أو على العلاقة العائلية، هو خطوة وقرار استراتيجي بيحدد نجاح المشروع واستمراريته. أكيد التعقيب على هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر مع ضيفتي عبر الخط الهاتفي، رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال دكتورة أمل دراغمة المصري. وست أمل يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباحك نسرين وجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية من خلال المحتوى اللي حضرتك وضعتيه على الصفحة، صفحة الفيسبوك الخاصة بمجلة الشرق الأوسط للأعمال، في مجموعة من الأسئلة. ممنوع نختار شريك العمل اللي احنا بدنا نشاركه مشروعنا او نشاركه مصلحتنا التجارية بدون ما نكون جاوبنا على هاي الأسئلة. بداية خليني أسألك عن أهم هذه الأسئلة، وقديش اختيار شريك المشروع هو حاسم ومهم في مستقبل هذا المشروع التجاري.
1: صحيح، وأنا أشكرك عن مقدمة لأنها فعلا مقتصرة وللهدف. أحيانا كثير نعتقد أنه شريكنا العمل هو أي حدا إحنا متفاهم إحنا وياه وعندنا فكرة مشتركة ونقدر نمشي بسهولة، مش راح يصير عندنا مشاكل وراح تكون الحياة وردية. لكن عند التصديق الأمر مختلف تماما، لازم يكون عندنا فعلا أجوبة لبعض الأسئلة واستضاح لبعض النقاط التي تؤدي في النهاية لنجاح المشروع. وأنا حدا لا أؤمن بالتمكين الاقتصادي قدر ما أؤمن بالاستقلال الاقتصادي. فإذا أنا مشروع أدى فينا إلى الاعتماد الاقتصادي على آخرين، سواء كانوا يعني شركاء أو بنوك أو حتى ظروف اقتصادية معينة، يمكن يصير عندنا لاحقا تعثرات. فالأفضل أن نبلش نسأل حالنا بعض الأسئلة المهمة زي ما تفضلتي. أول إيش كم نسبة التوافق اللي عندنا إياها مع الشريك اللي احنا مقترح؟ لانه كثير مرات بصير افكار جيده بين طرفين، صديقين، قريبين، اخين، زوجين،
0: صحيح.
1: او حدا عنده مال والاخر لديه افكار، بيبدو المشروع بطريقه جيده، بيستمر 6 شهور بعدين تبدا المشاكل بالظهور. اذا لازم يكون الاثنين متوافقين اولا بالرؤيه والاهداف. اذا رؤيه مختلفه، حدا يسعى وراء المال والاخر يسعى وراء الشهره، أو أحدهما يسعى وراء يعني مثلا ملايين والآخر يكتفي فقط بالجري في المكان وطريقة العمل تكون مختلفة، هذا يؤدي لاحقا إلى مشاكل كبيرة. فالرؤية لازم تكون مشتركة والأهداف مشتركة. تكامل المهارات، يعني مثل الشخصين بيحسنوا يعملوا نفس الشيء، الاثنين نفس التخصص مثلا، الاثنين عندهم نفس المهارات، لازم يصير عندنا تكامل في المهارات. فالسؤال، هل نتكامل في المهارات
0: ولا نتشابه في المهارات؟
1: نتشابه مطلقا، يعني نصير إذا بدنا شخص آخر ممكن نضطر نجيب شريك ثالث مثلا، لأنه المهارات مثلا خصوصا هاي بتصير في الشركات التكنولوجية أو ما يخص التكنولوجيا، بيكونوا زميلين صديقين أو زميلات أو زملاء، واحد منهم عنده الفكرة والآخر مثلا عنده القدرة التكنولوجية. هذا تكامل في المهارات، حدا ماهر بالتواصل والتسويق والتخطيط والآخر ماهر في التطبيق، هنا يصبح لدينا تكامل. ولكن إن كان الاثنين عندهم الفكرة والاثنين تخصص واحد تسويق مثلا، سنحتاج بكل تأكيد حدا مختص في التكنولوجيا. هاي النقطة الثانية. الثالثة، التوافق في القيم، وخصوصا موضوع النزاهة والشفافية المالية.

0: يعني مثلا في ناس معروفين انه بيلفوا بدوره مثلا
1: بالامور الماليه
0: يعني. نعم يعني مش واضحين مش صريحين صادقين يعني. نسال عنهم. انا من تعرفي انا كوتش وكمان مرشدة لك عديد من الرياديين والرياديات مش بس بفلسطين وكمان في العالم العربي وكمان خارج العالم العربي. من المشاكل اللي شفناها انهم ما بيسألوا عن سمعة بعض. يعني مثلا بينتقوا في لمدة سنة او اشهر بيعرفوش في البلد الثاني اللي كانوا فيها هل كان في توابق مالية مشاكل جنايات احيانا امراض نفسية. يعني حتى هاي صرنا نطلع عليها في شخص وشخص آخر بيتشاركوا القيم الأخلاقية. يعني مثلا في ناس الغاية تبرر الوسيلة بيكونوا صادقين وماليا they are okay وماشي حالهم زي ما بيقولوا لكن الأخلاق عندهم مش ليس كما يجب. بالتالي هذا الموضوع جدا لازم ننتبه عليه إنه الأساس هو المبادئ ثم يأتي المال بعدها.
1: تفضلي أستاذة أمل. ولكن كنت بدي أسألك يعني فعليا هذه الأسئلة جدا مهمة يعني وفحص هذا التوافق أو الاختلاف ما بين هاي المعايير اللي حضرتك أشرتي لها هو كتير مهم. ولكن البعض بيسأل إنه أنا أصلا ليش بحاجة لشريك في العمل؟ يعني إمتى أنا بفكر بخيار الشريك؟ خاصة إنه قلتي بالبداية إنه أنا ما بشجع التمكين أنا بشجع الاستقلالية. وفكرة إنه إحنا نكون قائمين على مشروعنا بأنفسنا هو كمان شكل من أشكال الاستقلالية.
0: صحيح 100% وسؤال ذكي لأنه أحيانا بعض الأفراد أنا ما بنصحهم بشراكة أبدا. يعني مثلا شخص خبير خلينا نفترض مستشار في نواحي قانونية أو زي يعني رجل أو امرأة وقدراته عالية جدا في هذا المجال وبعضهم كان يقول طب أنا بدي أجيب شريك معي عشان نكون شخصين إلى آخره. أنا كانت نصيحتي مثلا مش بالضرورة أبدا لأنه هذا استشارات في مجال معين مهارة في مجال معين خدماتي بحث معرفي بحث وممكن انه ما نمشي فيه بدون شركاء. لكن بعض المشاريع فعلا بحاجة مثلا عندهم فكرة تحتاج الى تصنيع اذا تحتاج الى رأس مال كبير مثلا او في المشاريع التكنولوجية بدهم شخص يقوم بالتطوير التكنولوجي ويعمل التطبيقات وشخص اخر يقوم بالتسويق فهذا يحتاج الى شركاء. فعلا بعض الاعمال تحتاج الى شركاء ابدا ولازم الشخص يمشي فيه لحاله في البداية او بيعمل نظام شراكة مرن جدا. يعني مثلا بمحامون وشركاء مثلا بيكونوا عدة محامين كل واحد مستقل او مهندسين ولكن يتشاركوا في المكان ويتكاملوا في الادوار في التخصصات حدا معماري حدا مدني حدا انشائي يعني وما الى ذلك لكن يتشاركوا في المصاريف وفي المكان. هذا احد الخيارات اللي ممكن انه يمشوا فيها. بحاجه لشركاء لا
1: مش كل مشروع وفعليا لازم اتاكد تماما اذا انا بحاجه لشريك في هذا المشروع بعد ما يعني احسم انه انا بحاجه لشريك اسال بعض الاسئله اللي حضرتك اشرتي لها بشكل او باخر. دائما بنقول احنا بموضوع الشراكه دكتوره امل انه اللي اوله يعني خلينا نكون على نور يعني اللي اوله شرط اخره نور بشكل او باخر. كيف ممكن الاتفاق من البدايه على الادوار وعلى الصلاحيات على الحقوق المالية لتجنب الخلافات مستقبلا وخاصة إنه منضعف إذا كان هذا الشريك مثلا زوج أو زوجة إذا كان مثلا صديق إذا كان أحد أفراد العائلة فمنقول لا إحنا ما بدنا نكتب ما في بيناتنا إشي مكتوب.
0: السؤال الثالث والخطوة الثالثة فعلا الاتفاق القانوني موثق من اليوم الأول حتى لو كانوا توأم لازم يكون مكتوب ومحدد الأدوار مهما كانت التفاصيل غير مهمة. اليوم إيش بيقولوا بده برضا وينتهوا بخلاف. فالبداية اللي بتكون موثقة جدا ممتازة لأنها تستمر بتصير عنا فرصة الاستمرار تزيد بما لا يقل عن 70%. بدون اتفاق بتصير فرصة عدم الاستمرار تزيد عن 70%. فأنت عندك الفرق كثير كبير بين اتفاق والاتفاق. فموضوع التفاصيل مهمة. الروابط العائلية يعني موضوع الروابط العائلية تعرف أنا عضو في ملتقى الشركات العائلية عضو مجلس إدارة فإحنا بنشوف هاي المشاكل باستمرار بيبدوا إخوة بعدين بيجوا الأولاد عند الجيل الثاني، ونحن نعرف قديش استمرارية الشركات
1: في الجيل الثالث
0: 3% عام 10% 15%. هون لازم نكون كتير واضحين، كل ما وثقنا أكثر كل ما زاد فرصة النجاح أكثر. أنا شخصيا بشوف عشراتي تتزوج والزوجة مع أيضا التوثيق، لأن برضو شفنا حالات صار فيها طلاق وأدى إلى انهيار الأعمال كليتها. فكل ما كنا دقيقين بالكتابة والتوثيق وباستشارة محامين طبعا، ما نخجل إما نقول نوثق من البداية، وعلى الأقل يا سيدي عشان ما نفترض طلاق أو استمرار بالزواج، نفترض حياة أو موت.
1: صحيح.
0: ليش إحنا لازم نوثق؟ خصوصا المفوضين بالتوقيع، مين اللي بيقدر يسحب المال من البنك أو من الحساب، وفي أي شروط، هل توقيعين هل توقيع واحد، عند الخلاف كيف نحل الخلاف. يعني أحد العناصر المهمة للشركاء اللي تشبه على فكرة اختيار شريك بيشبه عملية اختيار زوج أو زوجة
1: طبعا.
0: طريقة إدارته للخلاف، هل يفجر عند الخلاف، هل يخرج عن طوره عند الخلاف، هل يتحمل المسؤولية عند المشاكل، صار عندنا تعثر بيصير يقول لا أنا بطلت انسحبت من هاي الشراكة، وبترك الشريك يتعثر بما لديه من مشاكل. هذا موضوع جدا مهم
1: طبعا.
0: والصداقة لا تعني إنه إحنا نشتغل مع بعض، لأنه في ناس فعلا تكتشفيهم إنه لما تصير في مال في الوسط وتغير وتقول لا هذول الأشخاص اللي إحنا عرفناهم، وكم من الخلافات ظهرت نتيجة عدم المعرفة. حتى هي مش معرفة على المستوى الشخصي، هي أكثر المعرفة المفصلة كيفية إدارة العمل، كيفية إدارة الخلاف، كيفية إدارة المال، كيفية التعامل الأخلاقي في بعض الأمور.
1: يعني مواضيع ونصائح جدا جدا شيقة وتقدر بالذهب دكتورة أمال، وأكيد يعني موجود الكثير على صفحة مجلة الشرق الأوسط للأعمال. أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على هذه النصائح السريعة والمهنية حول موضوع كيف نختار شريكنا المناسب لمشروعنا التجاري في حال احتجنا لشريك. شكرا جزيلا أستاذة أمال دراغمي المصري، رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال. إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء في الفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. إذن مباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة من القدس، نقدم فيها قراءة في مقال بعنوان عائد إلى القدس، من يصنع هوية الإنسان، للكاتب والباحث المقدسي مالك زبلح. وأكيد بين رواية غسان كنفاني عائد إلى حيفا وسؤال القدس، الكاتب والباحث المقدسي مالك زبلح يفتح نقاش يتجاوز المكان إلى الإنسان. طبعا يتساءل عن العوامل اللي بتصنع هوية الإنسان، بتحدد علاقته بمدينته وذاكرته. وأكيد في مقال عائد إلى القدس، من يصنع هوية الإنسان، أستاذ مالك يتوقف عند أثر السنوات، التربية والتعليم، الثقافة، الذاكرة في تشكيل الوعي الجمعي للإنسان. أكيد تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتف، الكاتب والباحث المقدسي أستاذ مالك زبلح. وأستاذ مالك يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: يسعد صباحك ست نسرين لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك. مش عارفة إذا حضرتك ما بتحكيني مباشرة من التليفون أو فاتح مكبر الصوت، تقدر تسكره من فضلك؟ تمام، هيك أفضل. طيب، تنطلق في مقالتك من رواية عائد إلى حيفا حتى تطرح سؤال أساسي، من يصنع هوية الإنسان، وكيف ممكن أن نفهم تشكل الهوية في ظل تأثير الأسرة، المدرسة، المدينة، اللغة وغيرها من الأمور.
2: كمان مرة عشان ما سمعتش كويس ست نسرين.
1: تمام. السؤال بقول إنه في مقالة عائد إلى القدس، أستاذ مالك بتقول تنطلق من رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني لتطرح حتى إنك تطرح سؤال أساسي، وهذا السؤال هو من يصنع هوية الإنسان، وكيف ممكن إنه إحنا نفهم تشكل الهوية في ظل تأثير الأسرة، المدرسة، المدينة، اللغة والذاكرة وكمان التجربة اليومية.
2: صحيح تماما. في مقال عائد إلى القدس من يصنع الهوية، هو في عملية توظيف لرائعة غسان كنفاني روايته العبقرية عائد إلى حيفا. تناول الرواية لم يكن قراءة أدبية للرواية بقدر ما تم توظيف الرواية كمدخل لعمق الفلسفي المتمركز حول

0: سؤال الهوية. وهون بدنا نشير إنه الرواية في مركزها الأساسي بتركز على شخصية خلدون، وهي شخصية الطفل اللي تم تركه قصرا في أثناء أحداث النكبة. خلدون بهذا السياق تحول بعد 20 سنة من الصمت، والتحول اللي صار ما بين عام 1948 و 1967، وهذه التحولات الكبيرة صارت في سياق البناء الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، تحول بصمت إلى الدوف. هون تحول جذري للهوية بمفهوم إنه بالأمور الأساسية هو دمه فلسطيني، وهو ذاكرته الأصلية فلسطينية وملامحه فلسطينية، لكن السياق السنوات التي تم فيها تغييب الرواية الفلسطينية، تغييب المدرسة الفلسطينية، تغييب الذاكرة الجمعية الفلسطينية، حل محل هذا الفراغ سياق آخر، رواية أخرى، مدرسة أخرى، سياسات أخرى، جعلت من خلدون هو الفلسطيني الأصل أن يكون جنديا في جيش الاستعمار الإسرائيلي ويصبح دوف. فهذا التحول لم يكن يشكل عملية خيانة خلدون لسعيد وصفية ولديه البيولوجيين، لكن هو نتاج طبيعي لفكرة أن السياق عندما يترك الفراغ للسياسات وتترك المدرسة بلا هوية وتترك الأسرة بلا ذاكرة فعالية يتم تفاعلها، هذا الفراغ سيحل محله روايات أخرى تشكل إنسان آخر. وهون في سياق أنه أنا حولته إلى القدس وأخذت السؤال المركزي من الرواية وأسقطته على مدينة القدس، لأن القدس تعيش نفس الحالة اليوم. في عنا تغيير كبير في عملية التعليم، وتغيير في الفضاء العام، وتغيير في الرمزية العالية، وبالتالي سندفع ثمنها بشكل واضح إذا تركنا الأمور بدون تدخلات ولم نملأ الفراغ. سنشاهد تغيرات لا يمكن معالجتها.
1: صحيح صحيح. يعني هذا الربط عبقري فعليا أستاذ مالك، يعني الجينات والدم الموجود لدى خلدون لم يمنعه بشكل أو بآخر من أن يتحول إلى دوف، إلى خادم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ترك فعليا بلا هوية بلا ذاكرة، وتم تربيته على يد فعليا عائلة يهودية. وفعليا يعني هذه المقاربة حتى لو كانت يعني ليست 100% تنطبق على ما يحدث اليوم في القدس، ولكن قد تصيب في الكثير من الأجزاء. وهون سؤال لحضرتك، يعني أنت ربطت بين مفهومين، مفهوم في علم الاجتماع وأيضا مفهوم الذاكرة الجمعية وبين تجربة الإنسان المقدسي. كيف ممكن لمثل هاي المفاهيم أنها تساعدنا في فهم العلاقة بين الإنسان والمدينة خاصة في سياق القدس؟
0: صحيح. المقال كمان تناول نظريات علم الاجتماع المركزية اللي تتحدث عن البنية الذهنية والاجتماعية اللي بتشكل قراءة الفرد للعالم وتفسيره للأمور. وهون أنا حبيت أوظف إنه بهذا السياق إنه إحنا بنحكي عن فلسطيني مولود في القدس بعد عام 2000، إحنا نتحدث إنه اليوم عمره تقريبا 26 عام. وبالتالي تعايش مع واقع أن المدينة معزولة ومحصورة، وبالتالي تشكل كأنها الجزيرة في عالم مغلق. لابد أن يرى العالم من هذه الزاوية، لأنه طبيعة البيئة الوجدانية والذهنية والوجود الجدار والحجز والفصل والاحتكاك المباشر اليومي مع ثقافة الآخر وملامسته البصرية للاحتلال البصري الموجود ومبالغات الرمزية ستخلق له قراءة خاصة للعالم تختلف عن والديه وتختلف عن أجداده وتختلف عن ذاكرته الأصلية. وهون الإشارة أنه لابد من تفعيل الذاكرة بحيث تكون ذاكرة حية فاعلة، وليس ذاكرة تحفظ بالأرشيف للتوثيق، لأن توثيق الحدث لا يعالجه.
1: طبعا.
0: نحتاج توثيق ليتم معالجته بصياغات أخرى. في خصوص الذاكرة الجمعية لمورز، وهون تتقتل بفكرة أساسية إنه إحنا نقرأ الذاكرة أو نقرأ ذاكرتنا الفردية من خلال تفسير الجماعة لها، الدلالات والمعنى، وكيف تصبح أن القضية مركزية مثل الهوية لها تفسيرات من خلال المجموعة. في حال الحصار والضغوطات التي تركت في المجتمع المقدسي وتم عزله وتم محاصرته، هذا الفراغ أصبح يشكل هاجس خطير على هوية المقدسيين.
1: طبعا.
0: ومن هون ربط نظريات علم الاجتماع مع مفهوم الرواية الرائعة لغسان كنفاني وأسقطها على واقع القدس حتى يعني نقرأ في المستقبل إيش لازم يكون في أدوات حتى نحمي هذه الصورة.
1: من بين الأدوات التي أشرت إليها في مقالتك أستاذ مالك يعني استعدتك لعبارة الراحل فيصل الحسيني عندما قال اشتري زمنا في القدس وتمنحها يعني معنى يتجاوز الدعم المادي للاستثمار في الزمن الذي يعيشه الإنسان داخل المدينة. ممكن تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع بمعنى كيف يمكن تحويل الثقافة والتعليم والمؤسسات والمبادرات المجتمعية لأدوات لحماية هوية المقدسي وتعزيز الارتباط لدى الأجيال القادمة؟
0: يعني عملية الربط اللي حاولت أن أوصلها من خلال المقال هي ربط الدلالات اللي تطرق إلها غسان كنفاني في رواية عائد إلى حيفا وكيف عبقرية غسان تركت لنا 20 سنة صامتة لم يحدثنا عن يوميات خلدون الذي تحول إلى دوف وبالتالي ترك الزمن صامتا في الرواية وبالتالي هذه السياسات الناعمة التي يعيشها المقدسي اليوم لا يوجد أحداث ضخمة عناوين بالأخبار تقول أن المقدسي اليوم الطفل المقدسي في المدرسة يعطل قصرا بمناسبة استقلال دولة إسرائيل اللي هي الدولة التي تحتل المدينة وهذه المفارقة الخطرة أنه لطالب في مدرسة يعطل بمناسبة استقلال دولة تحتله وما تنعكس وجدانيا في ذاكرته والألم التي ممكن أن تشكله أو الجرح الموجود في الانتقال لتجربة الراحل فيصل حسيني هو العمل المشترك الذي تورق له الجانبين غسان كنفاني والراحل فيصل حسيني عامل الزمن. غسان حذرنا أن الزمن إذا ترك سيغير وسيغير لأنه بحاجة إلى من يملأ الفراغ. جاء فيصل حسيني ليجيب على سؤال غسان بأدوات عملية. إذا كان الزمن هو كفيل بأن يغير ملامح الهوية بشكل واضح فلا تترك الزمن يفعل ما يريد وحده، تدخله في الزمن، ادعموا أن يكون هناك مدرسة تعتز بالهوية الفلسطينية، ادعموا أن يكون هناك مؤسسة تعترف أن القدس عربية فلسطينية إسلامية مسيحية تظل حافظ على هويتها، اجعلوا العائلة المقدسية جزء من النسيج المجتمعي للقدس وللفلسطين وللأراضي العربية الممتدة. ففكرة الزمن تتجاوز فكرة المادة بمفهوم أنه الدعم المالي بقدر تفعيل هذا الدعم ليكون
1: يقدم خدمة
0: ذات علاقة بالهوية.
1: يعني من أعمق وأجمل ما يكون كالمعتاد أستاذ مالك، يعني تعطينا المشكلة تشخصها بعمق وتعطينا أيضا الحل. سؤالي الأخير، يعني أنت أشرت أننا سندفع ثمن هذا الزمن إذا لم نستغله بالآليات التي أشرت إليها في العاصمة القدس، إذا ما بقي الأطفال والأجيال الحالية بدون هذه الحاضنة الواضحة المعالم من حيث الهوية والثقافة والانتماء وغيرها.
0: صحيح، وبدي بعين مناسبة أشير لمقال سابق تناولت فيه الموضوع بشكل خاص وبعنوان ماذا تبقى لأطفال القدس ليتذكرون، وهذا كانت رسالة كتير مهمة في سؤال ماذا نريد أن نورث لأطفال القدس. وبحب أختم كمان بمقولة كتير يعني قوية في رواية غسان اللي هو ممكن واحد يوقف عندها اللي يفكر أكثر في السياق. الخاتم العبقرية اللي تطرق إلها غسان لما عمل حوار مع صفية وقالها أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ فبلحظة الصمت كان يقولها الوطن ألا يحدث ذلك كله. في الزمن ما رح يستنى أي طرف ليبادر. الزمن يسير والأثر يسير وبحاجة لمن يبادر تحويل الفكرة الرئيسية اللي أنا أحتاجها من هذا المقال، تحويل هذا الانتماء من حالة شعورية وجدانية إلى مسؤولية فعل.
1: صحيح. صحيح.
0: لا يكفي أن نحب القدس، بحاجة أن نحمي الإنسان الذي يحب القدس ويحمل ذاكرتها.
1: بالتأكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على انضمامك إلنا على وقتك الكاتب والباحث المقدسي أستاذ مالك زبلح، شكرا جزيلا على انضمامك إلنا. وحاولنا تقديم قراءة سريعة في مقال بعنوان عائد إلى القدس من يصنع هوية الإنسان. أكيد في يعني بهذا الموضوع وهذه الفقرة أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة.

عشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 19 دقائق حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق حلا أفغاني، في المتابعة والتنفيذ مايا حميدة، من الهندسة الصوتية مهند قعدان، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكون على الموعد. إلى حينه بأمان الله، إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات.

0: وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرموي. استشهدت فجر اليوم مواطنة وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. كما أصيب صباح اليوم مواطنان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. في سياق ذي صلة أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بينهم مسن بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. كما أطلق مستوطنون اليوم أغنامهم في بين مساكن المواطنين في تجمع المهدوش البدوي شرق المدينة. في جنين أصيب ثلاثة مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابة شرق المدينة. في الخليل استولى مستوطنون اليوم على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطة، وقاموا بضخ المياه منها تجاه البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرا على أراضي المواطنين. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة ساعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جردات. في ملف الأسرى قال مدير نادي الأسير عبد الله صغيري أن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت أن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا. وقال أبو يوسف إن القيادة أجرت اتصالات مع عدد من دول العالم لاتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبته ومستوطنيه على جرائمهم بحق أبناء شعبنا. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأنر ومسؤولياتها في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها. جاء ذلك خلال لقائه أبو هولي الذي أشار إلى أن العجز المالي في موازنة الوكالة يتجاوز 100 مليون دولار، ما يؤثر سلبا في عملها والخدمات التي تقدمها للاجئين. أكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبية إيران وفي مدينة شيراز، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، شملت استهداف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في البحرين والكويت، وتم التصدي لهذه الهجمات. إلى ذلك أكدت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرماوي. إلى اللقاء.
4: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

0: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين متابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين متابعين الكرام في هذا اللقاء الاقتصادي الهام، أستضيف معي بالاستوديو بالرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار السيد لؤي حناش للحديث عن واقع الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فعندما نتحدث عن الاستثمار هنا نتحدث عن رهان على المستقبل وثقة بإمكانيات الوطن رغم كل التحديات، بالتالي يبقى الاستثمار أحد أهم مفاتيح الصمود ومحرك أساسي للحفاظ على الإنتاج وفرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة كل هذه التحديات وكل هذه المتغيرات. هناك تحديات كثيرة أيضا تواجه المستثمر الفلسطيني، لكن هناك بالمقابل جهود مستمرة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقطاب رؤوس الأموال ودعم المشاريع التي تساهم في التنمية المستدامة. في حلقة اليوم مستمعين متابعينا مشاهدينا الكرام نناقش واقع الاستثمار في فلسطين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص التي ما زالت قائمة ودور هيئة تشجيع الاستثمار في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني وصولا إلى رؤية واقعية لما يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر صمود وأكثر استدامة. أرحب مرة أخرى بالسيد لؤي حنش الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار. أخي لؤي أهلا ومرحبا بك معنا، شرفنا اليوم في حوار الاقتصادي.
2: الله يسعدك، الله يخليك يا رب، شكرا لك.
1: أستاذ لؤي، عندما نتحدث عن الاستثمار نتحدث بشكل عام عن الأمن والأمان والاستقرار حتى نستطيع العمل بالطريقة الصحيحة، لكن في ظل المشهد الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، هل ما زالت فلسطين بيئة جاذبة للاستثمار أم أننا نتحدث اليوم عن استثمار من أجل الصمود؟
2: طبعا الأمن والأمان مثل ما أنت حكيت هي عامل أساسي لأي مستثمر أنه يوضع استثماراته في هاي البلد، ولكن اليوم إحنا مثل ما برضو حضرتك ذكرت في مقدمة البرنامج نعيش أوضاع صعبة، أوضاع معقدة، ولكن هي الحالة الفلسطينية الدائمة أنه الوضع الفلسطيني هو وضع

0: خاص بفلسطين وضعنا لا يوجد مثيل له في العالم، سواء نحن دولة تحت الاحتلال لا نسيطر على المعابر، لا نسيطر على الحدود، هناك عوائق كبيرة جدا من الاحتلال من أجل عرقلة الاستثمارات في فلسطين. نعم اليوم احنا بنحكي عن استثمار من أجل الصمود، استثمار من أجل بقاء المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ورأس المال الفلسطيني العامل داخل المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإن شاء الله لتقوم دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني. اليوم احنا في الهيئة التشجيع للاستثمار كل اللي بنحاول نعمله أنه توفير الأدوات المناسبة للمستثمر الفلسطيني من أجل بقائه ومن أجل أن يحافظ على رأس ماله ونأمن له ما يمكن تأمينه من أمور متعلقة فيه كمستثمر، حتى نحاول نعمل البيئة مناسبة للمستثمر الفلسطيني. أهم شيء اليوم التركيز عليه هو المستثمر الفلسطيني الداخلي، لأنه إذا كان هناك استقرار وأمان للمستثمر وكان هناك نجاحات للمستثمرين الفلسطينيين، هاي هي أكبر شيء ممكن أنه يتم تسويقه للمستثمر الخارجي أن يجي أنه يستثمر أو يوضع رأس ماله في فلسطين. البداية قصة النجاح يجب أن تكون فلسطينية خالصة، يجب أن تكون للمستثمر الفلسطيني، لصاحب رأس المال الفلسطيني
1: الموجود. نعمل قاعدة استثمارية من خلال المستثمر المحلي الموجود اليوم.
0: أكيد هاي هي الأساس،
1: حتى تكون نموذج إيجابية ونموذج يحتذى به، وبالتالي نستطيع جلب الاستثمارات من الخارج من خلال هذه القصص.
0: أكيد المستثمر الخارجي يريد أن يأتي إلى فلسطين، أوكي هناك عوائد مالية ولكن هناك عوامل مخاطرة وهناك عوائد مالية، يجب أن يكون لدينا قصة نجاح فلسطينية حتى يستطيع المستثمر الخارجي أن يؤمن بأن يستطيع النجاح في فلسطين.
1: جميل.
0: النجاح في فلسطين يأتي من الفلسطينيين، من أبناء هذه البلد، من رجال الأعمال الموجودين فيها، من القطاع الخاص الفلسطيني، وكل الاحترام للقطاع الخاص الفلسطيني ما زال يستثمر وما زال موجود وما زال يقدم، وما زالت هناك المشاريع التي تقدم للهيئة من قبل المستثمرين الفلسطينيين، واللي احنا بنحاول من خلال عقد حزم الحوافز اللي نشتغل حتى نأمل في بعض المجالات وفي بعض القطاعات انه حوافز خاصة للمستثمرين حتى نشجعهم ويكون في هناك اقبال من قبل المستثمر عليها، سواء في مجال الطاقة، في مجال التكنولوجيا، في المجال الزراعي، في المجال السياحي، على مختلف القطاعات الاقتصادية، على مختلف المحافظات الموجودة في الوطن، حتى نحاول نبني قصة نجاح فلسطينية للاستثمار حتى نقدر نسوقها للخارجين، حتى يتم استقطاب سواء المغتربين الفلسطينيين، يجب التركيز عليهم كأبناء هذا الوطن المغتربين، أنه هناك قصة نجاح فلسطينية يستطيعوا المشاركة فيها والبناء حتى نستطيع مع بعضنا نبني دولة فلسطين.
1: طيب أخي لؤي، لو توصف لنا اليوم واقع القطاع الاستثماري في فلسطين بالأرقام وأبرز التغيرات اللي طرأت عليه خلال العام الماضي أو خلال السنوات الماضية.
0: يعني احنا بالارقام خلينا نحكي عن اخر 6 اشهر، يعني احنا عدد المشاريع
1: او 6 اشهر تمام،
0: خلال الست اشهر السابقه يعني احنا عندنا عدة مشاريع، 33 مشروع استثماري جديد كانوا عندنا في البلد برأس مال تقريبي 74 مليون دولار. هذا وفرت فرص عمل ل 695 وظيفة جديدة داخل فلسطين، هاي اللي خلقها جميعهم مستثمرين فلسطينيين قائمين، سواء مشاريع قائمة تم تطويرها، سواء مشاريع جديدة، سواء مشاريع من أجل التصدير وتصدير السلع الفلسطينية، لأن الحوافز بتتمثل عندنا في أكثر من مجال، سواء حوافز تنبنى على الأيدي العاملة، عدد العمال والموظفين اللي بتم تشغيلهم، على أنه هل هذه السلع هي القابلة للتصدير، وإحنا بنفتح فيها أسواق جديدة من أجل دعم المنتج الفلسطيني اللي حتى تصديره للخارج، أو أنه أي منشأة قائمة فلسطينية يتم تطويرها من أجل احتياجات السوق الفلسطيني. يعني إحنا اللي بنحاول فيه أن نشجع المستثمرين أنهم ييجوا يستثمروا من أجل استبدال أي شيء كان مستورد، ممكن أن يكون في هناك صناعة محلية، وفي كل حرب وفي كل ضائقة أكيد في فرصة. فاليوم وعي المواطن الفلسطيني بالتركيز على المنتج الفلسطيني، وعي المواطن الفلسطيني بأنه يدعم اقتصاده، هذا شيء بيسهل علينا وبيسهل على المستثمر الفلسطيني وبيشجعه أن يكون في عندنا منتجات فلسطينية بأسعار مقبولة في نفس الوقت، لأنه وضعنا الاقتصادي لا يخفى على أحد، احنا بنعيش في ضائقة مالية بسبب الاحتلال، في تراجع في الاقتصاد الفلسطيني، احنا في حالة حرب دائمة للأسف الشديد فرضت علينا نحن لم نختارها، ولكن تعزيز وصمود المواطن الفلسطيني بتوفير احتياجاته من داخل السوق الفلسطيني بأيدي فلسطينية بالمنتج الفلسطيني.
1: أستاذ لؤي، نتحدث بإجمالي عدد العاملين 695، لكن إجمالي رأس المال للمشاريع المقترح المصادق عليها للحصول على حوافز كم تصل تقريبا؟
0: هي 74 مليون دولار.
1: 74 مليون.
0: ماذا ما تم استثماره كاستثمارات جديدة في هاي المشاريع، وفي عندنا كمان خطط تطوير استثمارية كمان هي قائمة لغاية اليوم. احنا في عندنا تقريبا 5 مشاريع رأس المال تبعها تقريبا 37 مليون دولار كمان، وعمالنا بنحاول نأمن لهم ما نستطيع من تسهيلات ومن إجراءات تسهل عملهم حتى يكملوا في الاستثمارات المطلوبة.
1: طب أستاذ لؤي، لو نتحدث عن توزيع المشاريع الشغالين عليه في هيئة تشجيع الاستثمار القطاع الاقتصادي في أي محافظات ونوع العفاء اللي رح يتم
0: يعني
1: من خلالها؟
0: يعني القطاع الأكبر اللي هو القطاع الصناعي في 17 مشروع، قطاع الطاقة 13 مشروع، والقطاع الصحي 3 مشاريع.
1: يعني نتحدث عن 33 مشروع.
0: العدد الأكبر للمشاريع كانت في محافظة نابلس عندنا 12 مشروع، الخليل 11، جنين 4، رام الله والبيرة 3، طوباس 1، سلفيت 1، وقلقيلية 1. هذا في آخر
1: 6 أشهر.
0: هذه هي المشاريع اللي تم المصادقة عليها من قبل الهيئة ومنحها هاي الحوافز وتوزيعها على محافظات الوطن.
1: طبعاً في إعفاء رح يكون؟
0: أكيد طبعاً، هم أخذوا أوريدي هاي المشاريع، تمت المصادقة وإعطاء الإعفاءات لها.
1: طب لو نتحدث عن خطة التطوير لمشاريع استثمارية أستاذ لؤي، نتحدث عن القطاع الصناعي والصحي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات أيضا.
0: تكنولوجيا المعلومات، القطاع الصناعي وفعنا مشروع في الخليل رأس ماله تقريبا 15 مشروعين 15 مليون دولار، وفي عنا في القطاع الصحي في مدينة نابلس تقريبا $1 مليون، وفي القطاع التعليمي برضو في نابلس تقريبا $19 مليون، وتكنولوجيا المعلومات في رام الله والبيرة $1 مليون بإجمالي $36 مليون. هذه هي المشاريع التطويرية، وإحنا عمالنا في الفترة القريبة إن شاء الله، وإحنا على تواصل دائم مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ومع بيتا اللي هم الاتحاد العام للتكنولوجيا المعلومات، من أجل معرفة ما هي احتياجات هذا القطاع، لأن هذا القطاع قطاع واعد وفي المستقبل القريب يعني يجب التركيز عليه من حيث عدد الأيدي العاملة اللي ممكن أنها تشتغل فيه وعدد.
1: وهذا ما كنت أود الحديث عنه أخي لؤي، بأنه شو القطاعات اليوم اللي ما زالت قادرة على جلب وجذب المستثمرين رغم كل هذه الظروف الصعبة في السوق المحلي الفلسطيني؟
0: خلينا نجذب الاستثمارات الفلسطينية،
1: الفلسطينية
0: الداخلية لرجال الاعمال الموجودين. يعني احنا في عندنا كثير استثمارات.
1: انتم مركزين على المستثمر الفلسطيني والمستثمر المحلي بالدرجة الاولى؟
0: بالدرجة الاولى، لانه انا حكيت لك عندنا رؤية انه يجب ان يكون
1: بدنا نبني القاعدة الصحيحة،
0: نجاح قاعدة فلسطينية حتى المستثمر الفلسطيني هو يكون بوابتنا أن نجذب المستثمرين الأجانب علينا بنجاح المستثمر،
1: لأنه إذا اشتغلنا صح على المستثمر المحلي والفلسطيني رح يكون صورة تبقى الأصل، ورح الناس تتطلع والمستثمر المغترب
0: الفلسطيني
1: والأجنبي يتطلع.
0: أكيد حدا تاني يجي
1: أكيد.
0: فهو صاحب الأرض، هو صاحب المكان، فيجب التركيز عليه في قصة نجاح لإله حتى نستطيع أن نستثمر وحتى نجذب الآخرين لدينا في فلسطين. في كثير من الاستثمارات في قطاع الأدوية، في قطاع الصحي، في المستشفيات، في عندنا في القطاع السياحي، وما زال مع القطاع السياحي يعني بعيش
1: يعاني
0: ظروف صعبة جدا أكيد. من انعدام السياحة، ولكن في عندنا أمل في السياحة الداخلية وإعادة توجيه السياحة في مع المستثمرين، وأنه وين هم بحاجة أن نقويهم، وين بحاجة أن ندعمهم، وين بحاجة أن نقدم لهم تسهيلات منا كهيئة، سواء مع الوزارات أو سواء مع الحكومة، والحكومة فاتحة أبوابها بأي شكل من الأشكال أنها تحاول تقدم هاي المساعدات بتوجيهات حكومية، أنه مساعدة المستثمرين ومساعدة المشاريع الفلسطينية القائمة أن نقدم لها كل التسهيلات حتى تستطيع البقاء وتستطيع التطوير. في عندنا في مجالات الصناعة في كثير من المصانع لما حكيت لك كل أزمة فيه بتخلق فرصة، والفرص عمالها بتنخلق في المجال الصناعي في بعض الصناعات، سواء الصناعات الغذائية، سواء في ومعظمها بتتركز في الصناعات الغذائية، أن نستبدل بعض اللي بنقدر عليه في المنتجات اللي بنستوردها أو اللي بتجينا من السوق الإسرائيلي بمنتجنا الفلسطيني. وفي عنا كمان جزء منه في القطاع الزراعي، القطاع الزراعي طبعا الحكومة أعطته إعفاءات كبيرة وواسعة، ومع ذلك في برضو توجهات أن نعطي كمان مزيد من الإعفاءات لتشجيعهم المزارع ليس فقط بالمنتوج الزراعي، محافظة على الأرض، استغلال الأرض، التبات في أرضه كمزارع فلسطيني، أن نقدم له كامل التسهيلات وكامل الأدوات اللي يستطيع فيها تثبيت وجوده على أرضه، وفي نفس الوقت أن نستغني عن أي منتج آخر والتركيز على منتجنا الفلسطيني اللي طالع من الأرض الفلسطينية.
1: بالإضافة أخي لؤي لهذه القرارات سيكون هناك أيضا قوانين حديثة وجديدة بهذا الخصوص.
0: الحكومة في توجه أنه تطوير قانون الاستثمار سواء بقوانين أو سواء بعقد حزم حوافز جديدة بصادق عليها مجلس الوزراء، وبتوجهات كل وزارة معنية بحد ذاتها تتوجه عنا مع الهيئة، شو طلباتها، شو الأمور اللي ممكن هي كوزارة شايفة الرؤية الحكومية من أجل تطوير بعض القطاعات اللي هي مسؤولة عنها، وشو التسهيلات المطلوبة. نعم الحكومة تشتغل

0: سرقت وقرصنت أموال المقاصة، اعتداءات للمستوطنين، تقطيع أواصر للمحافظات وتقطيع الطرق والاستيطان وكل ذلك، تغيرت أخي لؤي خريطة الاستثمار نتيجة لكل هذه العوامل؟
1: أكيد خريطة الاستثمار يعني بعد كل العوامل اللي انولدت خلال آخر 3 سنوات في حرب الإبادة على غزة، برضو المحافظات الشمالية يعني
0: بعتقد احنا فيش اقتصاد في العالم مر في هيك ظروف
1: أبدا صمت. نهائيا، ولا احنا بنعتبر حالنا أوكي هو في حرب في غزة ولكن في حرب في الضفة ولكن هي غير معلنة، ولكن الحرب قاسية وكبيرة علينا سواء في جميع المحافظات، يعني شهدنا اللي الله يرحم روحه شهدائنا يعني في مدينة رام الله، بلدة دير الجرير اللي قبل يومين واللي صار، واليوم وكل يوم الاعتداءات من المستوطنين على الأراضي وعلى المنشآت الصناعية وعلى المنشآت الزراعية. خريطة الاستثمار الفلسطينية جميعها تغيرت، حتى نوع الاستثمار تغير، يعني احنا كنا في مكان واصبحنا في في في في مكان اخر. صحيح. الوضع غير مستقر.
0: نعم. بس قادرين نرجع اخي لؤي،
1: الشعب الفلسطيني قادر يرجع باي وقت، والقطاع الخاص الفلسطيني انا اؤمن بالشعب الفلسطيني وبالقطاع الخاص، القطاع الخاص الفلسطيني يعني لازم اعطيه حقه برضه. من يستثمر هو القطاع الخاص الفلسطيني، هو بمساعده الدوله، هو بمساعده الحكومه، هو بالتسهيلات اللي ممكن انا نمنحها، ولكن هو صاحب القرار، وصاحب القرار صاحب قرار شجاع انه في اخر 6 أشهر تقريبا ما بين مشاريع قائمه وما بين مشاريع تطويريه 110 مليون دولار. هاي المشاريع اللي تقدمت للهيئه هذا اكيد بيعطينا انه لا هو شجاع وهو قادر على البقاء.
0: يعني برايي اخي لؤي في حال انهار القطاع الخاص الفلسطيني يعني ما ظلش شيء في البلد، انهار الاقتصاد بشكل عام،
1: يعني هو ركيزه وعمود اساسي لاقتصاد البلد هو القطاع الخاص، والقطاع الخاص مع كل الظروف الموجوده هو ما زال موجود، هو اكبر مشغل بعد
0: اكبر عائق اليوم اخي لؤي بيواجه المستثمر الفلسطيني. نتحدث عن نقص السيوله، القيود الاسرائيليه، ام البيئه التشريعيه، ام حتى تراجع الطلب؟ يعني في هيك ظروف كل شيء تراجع.
1: يعني اذا من كل العوامل اللي انت ذكرتها العامل الاكبر لا اكيد هي القيود الاسرائيليه. لا البيئه التشريعيه ممكن في اي لحظه تتغير. وممكن في اي لحظه نكيفها، ممكن في اي لحظه نعدلها للمصلحه العامه في الاخير. ما نحكي انه القيود التشريعيه انه في قيود تشريعيه، لا ما في قيود.
0: العمل في وجهه نظري العمل جاري اخي لؤي، العمل جاري، هناك قرارات، هناك جهود كبيرة تبذل من أجل أن يكون هناك قرارات من قوانين حديثة تكون مع المستثمر الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني فلسطيني، لكن ما يريد الاحتلال كما ذكرت قبل قليل أخي لؤي أنه يريد أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني تابع له. أكيد. ويريد تدمير هذا الاقتصاد.
1: هاي يعني من أول يوم، نعم الاقتصاد الفلسطيني يحارب، المصنع الفلسطيني يحارب، التاجر الفلسطيني يحارب، يعني معاملة التجار الفلسطينيين ليست كما معاملة التجار الإسرائيلي.
0: صحيح.
1: الصناعة الفلسطينية لا تعامل كما تعامل الصناعة الإسرائيلية، هناك تسهيلات وهناك مضايقات وهناك عوائق وهناك متاريس في طريق الصناعة الفلسطينية وفي طريق التجار الفلسطيني وفي طريق الاقتصاد الفلسطيني. اليوم ما في عندنا حل إلا أن نتكاتف مع بعضنا سواء كجهات حكومية وكقطاع خاص من أجل أن نلاقي حل لكل جميع هذه المشاكل. صمود القطاع الخاص الفلسطيني وصمود الاستثمار في فلسطين هو صمود الشعب الفلسطيني، يعني صمود السلطة، وهذا دور السلطة الفلسطينية. صحيح. وهي ميقنة هذا الدور أن يجب الحفاظ على القطاع الخاص وعلى المواطن، لأنه هذا ما وجدت لأجله.
0: صحيح.
1: وهذا ما وجدنا جميعا لأجله. نحن في الأخير كهيئة وأنا كموظف حكومة أنا في الأخير لخدمة المواطن الفلسطيني ولخدمة الاقتصاد الفلسطيني، هي توجهاتنا، هذا هو ما نعمل لأجله. الآن التشريعات وهي قابلة للتجديد والقرارات. أكيد. الحكومية لا سريعة في هذا المجال،
0: تكييفها مع الواقع. صحيح.
1: يعني زي ما بقولها سوف فلكسبل، يعني مرنة جدا. ويوجد بيئة تشريعية موجودة، والبيئة التشريعية الموجودة حاليا والقوانين الموجودة حاليا نعم هي مناسبة، ولكن دائما نحن نسعى للتطوير، دائما نسعى لشيء جديد، دائما نسعى لمواكبة التطورات سواء الاقتصادية أو تطورات ظروفنا الحالية.
0: لكن قيود الاحتلال وحصار الاحتلال هو من يقيد العائق الكبير.
1: صحيح. العائق الأكبر في
0: أزمة المقاصة والسيولة أثرت أخي لؤي على قرارات المستثمرين اليوم؟
1: أكيد. هو عدم توفر السيولة هو بيعني أنه عدم وجود استثمار، لأنه أي مستثمر في النهاية بيلجأ للبنك في جزء من استثماراته حتى يحصل على تمويلات. في تأثير، نعم في تأثير عليها، وأكيد هذه أثرت بشكل سلبي على المستثمر الفلسطيني وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
0: حتى اليوم الشركات صارت تتأجل توسعاتها واستثماراتها حتى خوف من المستقبل.
1: أكيد في جزء منهم نعم أجلوا خوفا من المستقبل وخوفا من المجهول، وفي جزء لا أخذوا القرار وكملوا وما زالوا بيستثمروا وما زالوا بوسعوا في المنشآت الاقتصادية الموجودة.
0: طب أخي لؤي، الحوافز الاستثمارية الحالية كافية في ظل الظروف الاستثنائية أم أنها تحتاج إلى إعادة صياغة بالكامل؟

0: ودوركم انتم كبير في هيئه تشجيع الاستثمار في هذا الملف.
1: هلا في تشريعات زي ما قلت لك، في تشريعات موجوده، في اعفاءات موجوده، ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لك نحن نسعى الى الافضل دائما، نسعى الى التكيف مع ما يحتاجه كل قطاع. يعني انا اليوم بدي اجول بدي اعطي اعفاءات، هل الاعفاءات اللي بده ياخذها السياحه نفس الزراعه نفس الصحه نفس الصناعه يختلفوا عن بعضهم البعض؟ ففي اليوم عندنا في شيء اسمه عقد حزم الحوافز اللي هي موجوده واللي بتختلف واللي بتخص كل قطاع بقطاع، وممكن ان نقسمها لكل منطقه جغرافيه، ممكن ان التركيز على الزراعه يكون في المناطق الزراعيه مثل الاغوار مثل طباس مثل لدعم المزارع انه يكون في له اعفاءات وحوافز خاصه، والسياحه لها حوافزها الخاصه، والصناعه كذلك الامر، والصحه حسب توجه كل قطاع وحسب ما يحتاجه كل قطاع. أهل يعني زي ما بيقولوها أهل هذا القطاع هم اللي أدرى بما يحتاجوه وأدرى بالمشاكل اللي بيواجهوها. فعشان هيك إحنا بنعقد عمالنا حاليا لقاءات مع هاي القطاعات ومع الوزارات المختصة في كل قطاع، لأن هي المسؤولة عنه وعن تنظيمه، من أجل الخروج بما هي المشاكل ومن أجل تذليل العقبات أمامهم وما يحتاجوه من حوافز، حتى الهيئة تستطيع في الأخير أنها تصيغه وتقدمه كمشاريع من أجل الحصول على الإعفاءات المطلوبة لكل قطاع.
0: اليوم في تقديم إعفاءات أو تسهيلات ضريبية للمشاريع الصغيرة المتضررة أخي لؤي؟
1: في من الهيئة، إحنا الهيئة مسؤولين عن الاستثمارات الجديدة يعني عن الاستثمارات اللي بتنشأ. المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمواضيع لا، هي مش موجودة، مش من ضمن نطاق عمل الهيئة حاليا.
0: طيب المستثمر الأجنبي ينظر إلى فلسطين كسوق واعد اليوم، ومتفقين احنا انه اي بيئة استثمارية جاذبة يجب ان يكون هناك امن وامان واستقرار، لكن من خلال عملك في هيئة تشجيع الاستثمار في استثمارات جديدة وصلت فلسطين من مستثمرين اجانب؟
1: في خلال فترة عمل انا صار لي سنة تقريبا في هيئة تشجيع الاستثمار، خلال الفترة هاي
0: لسه جديد
1: احنا حكينا يعني وقلنا في بداية البرنامج انه بدنا نبني قصة نجاح فلسطينية في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. يعني فلسطين واعدة، لدينا بناء كامل لدولة ان شاء الله،
0: احنا بدنا نبني مستثمرين جداد
1: إذا, اذا اذا اذا تحقق
0: محليين، وبدنا نبني كمان على الاستثمارات الموجودة حتى الاجنبية. اخي
1: يكون في شراكات
0: اكيد
1: ما بين
0: اكيد
1: القطاع الخاص الفلسطيني وما بين مستثمرين اجانب بضخ الاموال والاستثمارات الى فلسطين في قطاعات، مثلا قطاع تكنولوجيا المعلومات انا اعتقد انه واحد من القطاعات الهامه
0: أكيد.
1: واللي ممكن جدا ان نقدر نستثمر فيه، وممكن انه نجذب الاستثمارات الخارجيه ونشغل ايدي عامله من
0: الشباب، وهذا لا يحتاج انك تيجي شخصيا على البلد.
1: صحيح، فهذا واحد من المجالات الكبرى اللي ممكن انه يتم الاستثمار فيها في شبابنا الموجودين وخريجينا، ومن اجل ان نشغلهم ومن اجل ان ننمي الاقتصاد الفلسطيني.
0: طيب شو الرساله اللي بتوجهها اخي لؤي لكل المستثمرين العرب وكذلك الفلسطينيين المغتربين بالخارج للاستثمار في فلسطين؟ وفي النهايه نريد جلب الاموال الى البلد الام فلسطين، وانت تعلم اخي لؤي بان المغترب الفلسطيني لديهم المليارات بالخارج. نريد ولو جذب الجزء أو جزء بسيط من تلك الأموال، وإن لم يستطع المستثمر الدخول إلى فلسطين كما ذكرت قبل قليل هناك شركات مع مستثمرين محليين.
1: يعني إحنا بنتأمل أن نقدر نجذب هاي الأموال من الخارج من أجل استثمارها في فلسطين، والأولى أن يكونوا من الفلسطينيين من إخواننا الفلسطينيين الخارج أنهم يجوا ويستثمروا في فلسطين. في شراكات داخلية مع رجال الأعمال الموجودين حاليا اللي قايمين في دورهم على أكمل وجه، والله يعطيهم وشكرا لهم على صمودهم ووجودهم هون. قصة النجاح الفلسطيني مثل ما قلت لك أنه هم بحاجة إلى تسهيلات، التسهيلات مش موجودة بإيدينا، في جزء صحيح. منها إحنا قادرين عليه وفي جزء هو خارج سيطرتنا، ولكن ما بدنا نخلي العائق أنه الأمور الخارجة عن السيطرة هي العائق أمامنا، بدنا نحاول نلاقي طرق بديلة، وإحنا عمالنا بنلاقي هاي الطرق البديلة وإن شاء الله ننجح فيها. الآن جذب المستثمر الفلسطيني إلى فلسطين لا يجب أن يكون فقط هو من أجل زي ما بيحكوها أنه المنفعة أو الربح، هو عامل أساسي، يجب أن يكون هناك أرباح، يجب أن يكون هناك قصة نجاح، يجب أن يكون هناك عائد على الأموال المستثمر. ظروفنا الاقتصادية صعبة صعبة، الوضع اللي احنا بنعيش فيه وضع استثنائي، فان شاء الله في المستقبل اذا تحسنت الامور نعم بحاجه لهي الاموال انها تدخل البلد، ولكن انا في اعتقاد انه يوجد رجال فلسطين اعمال فلسطينيين لديهم شراكات داخليه موجودين هون، وزي ما قلت لك خلينا نبني قصه نجاحنا الداخليه خلينا نركز على أمورنا ومن بعد ذلك نعم القصة راح تحكي حالها. النجاح راح يوصل للجميع. أكيد. صورتنا الناجحة المشرقة راح توصل لوين ما كان،
0: والناس راح تطلع عليها إن شاء الله.
1: هي العنوان الأساسي حتكون عندنا بجلب أي استثمارات سواء فلسطينية أو عربية أو خارجية من أجل الاستثمار في فلسطين.
0: طب خلال هذه الفترة أخي لو نتحدث عن أبرز إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار لتشجيع الاستثمار في السوق المحلي الفلسطيني من كل الجوانب.
1: يعني إحنا حاليا بنعمل على تطوير الهيئة كهيئة كأداة، يعني في الأخير الهيئة هي كأداة من أجل تسهيل عملية الاستثمار في فلسطين، من أجل تلبية احتياجات سواء كافة الوزارات والقطاعات الاقتصادية الموجودة في فلسطين وما هي احتياجاتها، ما هي التسهيلات المطلوبة لهم. إحنا اليوم شغالين على النافذة الاستثمارية الموحدة واللي أصلا موجودة في القانون، وهي كانت مطلب
0: هي مهمة وضرورية ومطلب
1: وهي
0: مطلب
1: موجودة أكيد. ونحن بنسعى على تطبيقها وتنفيذها من أجل هي أداة مهمة من أجل تسهيل عملية الاستثمار في فلسطين. إحنا بنعمل حاليا على برنامج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل أن نعمل موقع إلكتروني للمستثمرين بالاطلاع على فرص الاستثمار في فلسطين، من أجل أن نجمعها كلها مع بعض حتى تكون النظرة للجانب الفلسطيني ما هي الاستثمارات في فلسطين، ما هي القطاعات اللي ممكن أن يستثمر فيها في فلسطين، تسويق هاي الاستثمارات، تسويق هاي المشاريع إلى الخارج، حتى نحاول أن نجذب جزء من المستثمرين إلى الهيئة.
0: يعني أخي لؤي باعتقادي أنه تسويق التسهيلات وعمل هيئة تشجيع الاستثمار والقوانين والقرارات تسويقها مهم،
1: جزء أساسي،
0: جزء أساسي من عملكم للخارج للمستثمر الفلسطيني بالخارج وكذلك بالداخل. لكن السؤال اللي بتبادر للجميع أو لكل مستثمر من الخارج، بدنا نجلب مستثمر من الخارج إلى فلسطين، إحنا كيف بإمكاننا أن نشجعه ويوصل البلد ويشتغل في البلد ويستثمر البلد؟ لا، إحنا بدنا يستثمر ويستمر، ما بدنا يستثمر لفترة من الزمن ويروح، لا إحنا بدنا نجيب المستثمر من برا نشتغل معاه في البلد ويظل مستمر حتى هو يستفيد والبلد تستفيد والاقتصاد الفلسطيني يستفيد.
1: أكيد. أنا
0: كيف بتشجعوا أنتم في هيئة تشجيع الاستثمار؟
1: العائق الأساسي قدامنا
0: أكيد أكيد
1: كلنا عارفينه، في يعني حكينا قبل اللقاء أنه في أن عقبات إحنا لا نستطيع خارج سيطرتنا، خارج إطارنا. اليوم العالم اتغير، اليوم العالم ممكن تتراقب شغلك عن طريق النت، ممكن تكون عن كاميرا، أنت شايف كل اللي
0: صحيح.
1: الموجود
0: صحيح.
1: بنحاول تسويق هاي الأمور، ولكن في نفس الوقت في جانب آخر تظهر في فلسطين بثوبها المثقل بالجراح والهم اللي علينا كفلسطين،
0: وهذا بخوف المستثمر
1: كفلسطينيين أكيد. ولكن في نفس الوقت ممكن أن يكون في مستثمرين حابين يستثمروا، حابين يساندوا هذا الشعب في صموده في أرضه، حابين يساندوا القضية الفلسطينية فأنها تبقى وتستمر. يعني هي عوامل زي ما بحكوها سيف ذو حدين، ولكن كيف يتم استغلال هذا الموضوع لمصلحة الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بالطريقة السليمة.
0: طب السيناريو أخي لؤي المتوقع للاستثمار خلال العامين المقبلين إذا استمرت الظروف الحالية، أكيد لديكم كل السيناريوهات.
1: السيناريو إذا
0: وإحنا بنعرف قدامنا ليومين ثلاثة ما بنعرف مشاكل لؤي بس إحنا بنجيب هيك كجهات وكمؤسسات، أكيد كل حدا عنده سيناريو.
1: أكيد في سيناريو أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إذا ساء أكثر من هيك وإذا تحسن، وإن شاء الله إحنا بنحكي سيناريو إذا تحسن.
0: إذا تحسن خلينا بالجانب الإيجابي،
1: يعني نكون متفائلين نوعا ما بإذن الله أنه الأمور تتحسن وأن ظروفنا تكون أفضل وأنه قدرتنا كشعب فلسطيني وحركتنا والتسهيلات تكون أكبر علينا. إحنا اليوم في عنا حتى عقبة في التنقل ما بين المحافظات، حتى صحيح. في ما بين صحيح. المحافظة الواحدة، فلا احنا بنتأمل المستقبل يكون افضل. اكيد هذا حينعكس على الاستثمار بشكل كبير، وكذا درس كلنا تعلمنا انه الاعتماد على انفسنا والاعتماد على المنتج الفلسطيني والاعتماد على السوق الفلسطيني، وحتى مشكلة المقاصة والايرادات اللي بتتأتى من اسرائيل واللي بيجيبها جانب، هي ليست تأتي من اسرائيل، هي ليست منحة من اسرائيل، هي اموال فلسطينية قاموا بدفعها المواطنين الفلسطينيين والتجار الفلسطينيين، ولكن تم جبايتها من قبل الجانب الاسرائيلي واحتجازها،
0: ويحصلون على اموال مقابل
1: 3% عمولة ادارة حتى نسترد هاي الاموال منهم. هذا درس كلنا تعلمناه، يجب بناء عليه أنه يكون إيراداتنا من صناعتنا من تجارتنا الداخلية، عدم التركيز راح يظل لو مهما حاولنا جزء منه لا نستطيع، راح يظل تحت السيطرة. إن شاء الله أنه نقدر نفك السيطرة عن هاي الأموال، ولكن هذا لا بعطينا فرص وخلق فرص استثمارية داخل فلسطين وتوجهات أخرى أن تكون قائمة، أن نعتمد على أنفسنا،

0: في إيراداتنا في اقتصادنا نحاول نفك جزء من هاي التبعية للجانب الإسرائيلي ويكون اقتصاد حر فلسطيني مستقل.
1: طيب هيئة تشجيع الاستثمار جسر ما بين الحكومة وكذلك القطاع الخاص، الدور اليوم اللي بتأديه هيئة تشجيع الاستثمار، وبنرجع مرة للقطاع الخاص ومتفكين أخيه أي يعني لبنة أساسية
0: أكيد هو الأساسي
1: في بناء اقتصاد الوطن الفلسطيني، كيف بدنا نعزز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال دوركم أنتم في هيئة تشجيع الاستثمار؟
0: يعني إحنا مجلس إدارة أصلا الهيئة فيه 5 أعضاء من القطاع الخاص،
1: القطاع الخاص،
0: وعمالنا بندرس أنه نزيد عدد ممثلي القطاع الخاص في الهيئة، وهم أصحاب القرار في النهاية، من يتخذ القرارات في الهيئة هو
1: القطاع الخاص،
0: مجلس الإدارة يعني، وفي جزء منهم في وزارات موجودة، لا هي بترأسها وزير الاقتصاد حاليا معالي وزير الاقتصاد الوطني، وفيها وزارة المالية موجودة، وزارة الاتصالات، وزارة الحكومة المحلية موجودة، والكهرباء يعني، وفي في نفس الوقت جزء منهم من القطاع الخاص، وعلى هذا على دليل على الشراكة ما بين الحكومة ما بين القطاع الخاص في عمل الهيئة وفي أخذ القرارات. القرار هو مشترك ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص فيما يخص عملية الاستثمار والتسهيلات وعملية التشجيع. احنا ما بنعتبر حالنا اليوم انه احنا طرفين في حكومة وفي قطاع خاص، احنا طرف واحد من اجل الاقتصاد الفلسطيني.
1: صحيح.
0: اذا نما الاقتصاد الفلسطيني تحسنت عندنا الايرادات، قلت البطالة، صار عندنا ازدهار،
1: وجدنا فرص عمل،
0: بالضبط، فهو عمل تكاملي، هو ليس عمل هنا الحكومة وهنا القطاع الخاص، احنا كلنا في الأخير فلسطيني نعمل لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وهي الرؤية الموجودة وهذا التوجه الموجود من الحكومة ومن القطاع الخاص نفسه. احنا على مبدأ الشراكة، والهيئة هي أصلا شراكة ما بين القطاع، ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص.
1: طب شو القطاعات اللي بتشوفوها اليوم تحتاج إلى شراكات حقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص اليوم؟
0: جميع القطاعات،
1: كل القطاعات،
0: جميع
1: بدون يعني اليوم دون كل الشراكة القطاعات.
0: دون الشراكة ودون الوصول إلى قاعدة الشراكة، الحكومة مع القطاع الخاص لن ينجح شيء. في النهاية الحكومة وجدت من أجل خدمة المواطن وخدمة القطاع الخاص وخدمة تعزيز صموده. اليوم بدون الشراكة ما بين الطرفين لا يمكن، وهذا القرار اللي ماشى فيه الحكومة أنه هي شراكة في كل شيء مع القطاع الخاص من أجل تسهيل وتدليل العقبات سواء على القطاع الخاص أو على المواطن، في النهاية من أجل أن خدمة يعني في النهاية خدمة المواطن، أننا نوصل لنقطة اقتصاد الفلسطيني أن يكون قوي ونعززه ونعزز مكانه.
1: يعني جميعا بدنا نشتغل من أجل الاقتصاد الفلسطيني.
0: هي شراكة بالعمل النهاية، ليست صحيح. شراكة بالحديث ولا شراكة بأي شيء، هي شراكة عمل. شراكة عمل موحدة ما بين الطرفين.
1: طيب الحوافز الاستثمارية شغالين عليها اليوم الحالية أخي لؤي، كافية اليوم لنجذب القطاع الخاص للدخول في مشاريع تنموية؟
0: من اللي أنا شايفه ومن الأرقام اللي حكيت لك إياها،
1: ممكن
0: نعم كافية، ممكن أنهم بحاجة لبعض الحوافز الأخرى ممكن، ولكن خلينا نشوف شو متطلبات كل قطاع، خلينا نشوف شو متطلبات كل جهة، وفي النهاية
1: عندكم خطة شو متطلبات كل قطاع أخي لؤي؟
0: وفي النهاية جهات الاختصاص كل وزارة، قلت لك احنا عمالنا بنعقد ورشات عمل وعمالنا بنعقد مع الجميع، مع كل وزارة مختصة ومع القطاع اللي هي بتمثله، مع القطاعات الاقتصادية اللي تابعة لكل وزارة من هاي الوزارات، من أجل معرفة ما هو المطلوب والعدالة في الأخير في التوزيع. في النهاية أنا ما بصير أعطي المستثمر الكبير وأحرم المستثمر الصغير، لازم يكون في عندي عدالة، وإذا بدي أعطي حدا حوافز تكون حوافز للجميع، ما تكون لفئة معينة. فهنا الموضوع، هنا دورنا كهيئة ودورنا كحكومة أنه يكون التوزيع عادل ما بين الجميع وبشكل منظم وبشكل قانوني وشفاف،
1: توزيع لكل القطاعات، لكن في اجتماعات مع القطاع الخاص باستمرار أكيد.
0: أكيد. وحتى في نفس القطاعات نفسه، في قطاعات معقدة يعني، سواء أنت بتجي تحكي تكنولوجيا المعلومات يعني، طب ما هي فيها ألف بديش أقول لها يعني قطاعات مختلفة، فمين القطاع اللي بيتم التركيز عليه في نفس هذا القطاع؟ مين الجهات اللي بنركز عليها؟ هل هو نركز على التشجيع التشغيل، هل نركز على التصدير، هل نركز على يعني في أكثر من مجال. فالعدالة مطلوبة والشفافية كمان مطلوبة منا، فلازم نكون نحن عارفين وين رايحين وشو اللي بدنا نعمله وشو النتائج في الأخير. في أدوات قياس لازم تكون، أنا منحت هاي الإعفاءات ولكن هاي الإعفاءات منحت من أجل تحقيق هدف، فلازم يكون في عندنا هدف أنا بدنا نوصل له، سواء من تشغيل أيدي عاملة، سواء من تعزيز منتج محلي، سواء من تعزيز اقتصاد ثبات الاقتصادي، لأن الحوافز لا تعطى من أجل أنه فقط هي تخفيض أرباح أو تشجيع، هو من أجل الوصول إلى هدف معين.

0: في الاقتصاد الفلسطيني. فهي الإعفاءات بدنا نقيس شو مدى أثرها بعد سنتين ثلاثة أربعة، هل حققت الهدف المنشود منها أم لا؟
1: احنا عارفين بأنه أخي لؤي الاقتصاد الفلسطيني جزء من اقتصاد العالم، للأسف نتأثر ولا نؤثر، لكن باعتقادك احنا قادرين إننا نتجاوز كل هاي الأزمات؟ يعني احنا كل سنتين ثلاثة بتدخل في أزمة جديدة، بس قادرين نتجاوز كل هاي
0: من فضل الله التاريخ علمنا، إذا نرجع لورا أنه نعم الشعب الفلسطيني قادر يتجاوز جميع الأزمات، وأكبر دليل أننا ما زلنا موجودين على أرضنا وما زلنا بنشتغل وما زلنا هنا كنا بنحكي
1: صحيح.
0: وموجودين مع بعضنا والشعب الفلسطيني موجود.
1: وبحب النفس التفاؤل اللي فيك أخي لؤي،
0: وإن شاء الله
1: رغم كل هذه الظروف والحصار الاقتصادي والحصار المالي، لا البلد شغالة، السوق المحلي شغال، والاقتصاد شغال رغم الظروف الاقتصادية اللي بمر فيها المواطن الفلسطيني.
0: أكيد المواطن الفلسطيني إذا مثل ما قلت لك بحاجة مين يقول له يسنده، مين يقول له الله يعينك ويقف جنبه، هذا إشي. وإحنا مواطنين في النهاية، أنا وياك مواطنين، إحنا موظفين، ولكن إحنا في الأخير مواطنين، كلنا مواطنين، كلنا إخوة، ما في حدا فينا يعني أعلى من الثاني، كلياتنا عايشين نفس الهم، كلياتنا عايشين نفس الظروف. فلا التفاؤل هو الطريق الوحيد لإلنا أن نظلنا عايشين، إذا بدنا نتشائم فمش حنوصل إلا لباب مسدود، فلا هو أن نتفائل بالمستقبل بإذن الله ونعيش على أمل. والشعب الفلسطيني شعب معطاء وشعب جبار وصمد في كل الظروف اللي مر فيها،
1: رح نتجاوزها إن شاء الله،
0: للنكسة وإن شاء الله نحن نتجاوزها، أكيد متأكد أن نحن نتجاوزها
1: إن شاء الله. طيب سؤال أخير وختامي أخي لؤي، إذا كان المستثمر الفلسطيني سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي يستمع إلينا الآن ويتردد في إطلاق مشروعه في فلسطين أو حتى توسيع استثماره، الرسالة اليوم اللي بتوجهوا له إياها من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، وهل لديكم أي اطمئنان بأن الاستثمار الفلسطيني ما زال يستحق اليوم المغامرة؟
0: نعم فلسطين تستحق كل شيء، وليس فقط المغامرة بالمال، فلسطين أغلى من المال، ما بدنا نحكي شعارات ولكن هي حقيقة. لا وفي عندنا مشاريع ناجحة وعندنا مشاريع شغالة في البلد ونشكر الله، وفي عندنا قصص نجاحات كبيرة خلقوها الفلسطينيين أنفسهم برغم الظروف برغم التحديات. لا ما زالت فلسطين تستطيع أن تجذب المستثمرين، وإذا في أي مستثمر فلسطيني أو عربي بيسمعنا اليوم رسالتنا له أنه يستثمر في فلسطين اليوم، هي آمنة بأهلها، آمنة بأرضها الموجودين عليها واللي احنا بنآمن فيها برسالتنا، وإن شاء الله أن المستقبل حيكون واعد وفي فرص كبيرة في فلسطين. نعم احنا ما زلنا ناشئين، ما زال هناك فرص كبيرة للاستثمار، مشاريع سواء بنى تحتية، مشاريع استثمارية ضخمة ممكن أنه بناءها في فلسطين، ممكن العمل عليها والاستثمار فيها بإذن الله للمستقبل حيكون جيد وحيكون مجدي على جميع الأصعدة.
1: والنافذة الاستثمارية شغالة أخي لؤي؟
0: إحنا هي موجودة ومقرة،
1: يعني إحنا بدنا نسهل على المستثمر قريب. كيف بإمكانه يتواصل مثلا معكم؟
0: أنا مثل ما قلت لك إحنا عملنا بنبني في الويب سايت تبع الهيئة، بنجدد فيه وبنحاول أن نوضع فيه جميع المشاريع اللي ممكن أنه المستثمر يطلع عليها بحيث أنه يوجه استثماره في المجال اللي هو بيفهم فيه أو بيآمن أنه هذا ممكن يكون فيه قصة نجاح موجودة لعنده. والنافذة الاستثمارية نعم هي موجودة ومقرة، ويجري العمل حاليا على تطويرها من أجل أنها تأخذ دورها وتصبح نافذة قانونا وموجودة حتى يستطيع أي واحد من المستثمرين.
1: أنا أخي لؤي بدنا تكون الإجراءات سلسة مش معقدة،
0: سلسة وسريعة.
1: يعني في بعض للأسف في بعض المستثمرين بقول لك بدي مثلا أنزل على فلسطين بدي ألف الشهر زمان وأنا بس أخذ الموافقات، المستثمر بطلب أنه يكون هاي الإجراءات تكون أو تخلص خلال ساعة زمان، تكون في مكان واحد مش في 20-30 مكان.
0: هذا ما نسعى له،
1: هذا المطلوب وبعرف شغالين عليه بالطريقة الصحيحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله نكون بالطريقة الصحيحة وأن نعطي النتائج في النهاية، كل واحد بده نتائج، ما بدنا نحكي انه شغالين، احنا مزبوط شغالين عليها ولكن بدنا نتيجه، وان شاء الله النتيجه الكل حيشوفها قريبا جدا. ويا سيدي اذا في مستثمر بيجي على فلسطين وحد دعوه انا مستعد امسكه واروح فيه من محل لمحل معه، وكلنا بخدمته وكل الهيئه موجوده وجاهزين نعمل اللي بده اياه
1: وخدمه للبلد.
0: اكيد هذا واجبنا، هذا واجبنا.
1: صحيح صحيح. يعني بدي اشكرك اخي لؤي على ما قدمته اليوم من ايضاحات، وبثمن الجهود المبذوله من قبل هيئة تشجيع الاستثمار وجهودكم لتعزيز بيئة الاستثمار وكذلك بالدرجة الأولى دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني رغم كل هذه التحديات، وإحنا لا بدنا نستثمر اليوم في المستثمر الفلسطيني بالدرجة الأولى حتى

0: حتى نبني قاعدة قوية حتى يكون صورة إيجابية لكل المستثمرين بالخارج. وبنعرف كلنا بنمر في ظروف اقتصادية صعبة جدا. رسالة أخيرة بتوجهها للمواطن الفلسطيني أخي لؤي.
1: المواطن الفلسطيني الله يعينهم، شكرا لهم، شكرا لكل مواطن فلسطيني موجود على هاي الأرض، ونضل صامدين وثابتين على أرضنا بإذن الله. هذا أكبر تحدي لإلنا اليوم، وإن شاء الله أن كنا نتجاوز ونتجاوز هالفترة الصعبة
0: إن شاء الله، فترة بتمر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يعني بدي أشكرك جزيلا السيد لؤي حنش الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك يا أخي لؤي، وإن شاء الله وقت النتائج رح يكون لنا لقاء ثاني إن شاء الله معك.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا لك، شرفنا اليوم. حياك الله. أنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والزميل رمزي أبو ظاهر من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار والحديث عن البيئة الاستثمارية الجاذبة في فلسطين. كنت معكم مباشرة على الهواء محمد أبو ظاهر، في أمان الله.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
2: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: إرشاد الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف الاحتلال مدينة غزة، وإصابتان برصاص الاحتلال بمواصخ يونس. إصابات باعتداءات المستوطنين بمختلف محافظات الضفة. أزمة الوقود تتفاقم في الضفة، والمحطات تدعو لعدم التخزين. واشنطن تنهي جولة جديدة من التصعيد وتحذر رعاياها في العالم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهدت فجر اليوم مواطنة وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. كما أصيب صباح اليوم مواطنان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوط لإذاعتنا لأن القطاع يشهد تفشيا لجدر الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا.
1: الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4,000 إلى 5,000 حالة أسبوعيا في الثلاث أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. هناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بالطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات.
0: في سياق ذي الصلة، أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. وأعربت المنظمة الدولية في بيان رسمي عن استنكارها الشديد للمعاملة المهينة التي يتعرض لها الأطباء والممرضون، مشيرة إلى أن معظمهم يقبعون في سجون تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية دون توجيه تهم واضحة أو مسوغات قانونية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. في المحافظات الشمالية، أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بينهم مسن بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. كما أطلق مستوطنون اليوم أغنامهم في مساكن المواطنين بتجمع المهدوش البدوي شرق المدينة. في جنين أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق المدينة. في الخليل، استولى مستوطنون اليوم على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطة، وقاموا بضخ المياه منها باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرا على أراضي المواطنين. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جردات. في ملف الأسرى، قال مدير نادي الأسير عبد الله صغيري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر.
2: هناك بعض البيانات التي صدرت عن الهيئة الأممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة

0: تمارس عمليات الاغتصاب بحق الأسرة كمنظومة على قائمة العار. كذلك ما صدر من تقرير للمقررة الخاصة بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجن أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكم، خاصة أن هناك ما يقارب 49% من المعتقلين يحتجزون في سجون احتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة طالت أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
1: وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت أن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعيشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبي يوسف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا.
2: حاولت فرض أجندة لها علاقة بقرصنة استمرار قرصنة الأموال وسرقتها من أجل تبيان عجز السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها عن الإفاء بالتزاماتها في النفقات التشغيلية للوزارات ورواتب الموظفين وغير ذلك. هي تحاول خلق أزمات عديدة، هي تحاول أن تقوض حتى وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنها تريد أن تبقى هي المسيطر والجاثم على صدر الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، وكل ذلك في محاولة لكسر الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني. نحن ليس أمامنا من الخيارات سوى مزيد من الصمود والوحدة في أرضنا الفلسطينية والتصدي لكل هذه المشاريع والتصدي للمستعمرين وجيش الاحتلال، وتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي أنه لا يكفي إطلاق البيانات الشجب والاستنكار المطالبة، لابد أن يكون هناك آلية عملية تفضي إلى فرض مقاطعة على هذا الاحتلال ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني.
1: وقال أبو يوسف إن القيادة أجرت اتصالات مع عدد من دول العالم لاتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبته ومستوطنيه على جرائمهم بحق أبناء شعبنا.
2: تحدثنا مع العديد من دول العالم حول أهمية أن يكون هناك مواقف جادة وحقيقية للضغط على الاحتلال. الاستعمال الاستيطاني الجميع يؤكد على أنه غير شرعي وغير قانوني، وهناك قرارات بطبيعة الحال صادرة عن مؤسسات دولية هامة، مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير 2334، فتوى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، معاهدة روما التي تعتبر الاستعمال الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعديد من دول العالم التي تصدر مواقف واضحة وتفرض عقوبات على بعض البضائع المستعمرات، على بعض الأسماء التي يتم توثيقها عندما يتم الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني من قبل العتاة المتطرفين المستعمرين.
1: حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني، وأكد الخواجة أن الاحتلال صدر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
3: أمام موجة واسعة، بالأمس كانت في منطقة سلوال، في منطقة رام الله، في منطقة كسرى، بربط مستوطنتين تم مصادرة 12 ألف دنم. في كرة غرب رام الله أعلن أن شارع يربط بمستعمرة مقامة على أراضي راس كركر، وسيتم شق طريق جزء من هذه الطريق في أراضي كفر نعمة منطقة باء، وبالتالي سيصادر آلاف الدنومات في منطقة كفر نعمة وبلعين وخربة بني حارس كرة غرب رام الله، وبالتالي هذا التصعيد المستمر في وضع اليد على أراضي لأسباب أمنية وعسكرية فاق كل ما يمكن تقديره منذ عام 67 حتى ما قبل حكومة نتنياهو وسموت شوبن غفير. إذا كانت المصادرة وصلت 3% من أراضي الضفة لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات، أعتقد اليوم أنها فقط في الأربع سنوات تم مصادرة ما يقارب 2.5% من أراضي الضفة الفلسطينية لصالح المستوطنات أو لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات.
1: أكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سرحنا أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. وأوضح سرحنا أن الاحتياج الطبيعي للسوق الفلسطينية بلغ نحو 3.5 مليون لتر يوميا، فيما انخفضت الكميات الواردة خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 2 مليون لتر يوميا، ما أدى إلى حدوث نقص وازدحام على المحطات.
4: إذا فعلا تم تنفيذ خطة حياة البترول بتوريد 3 مليون لتر يوميا إلى الضفة الغربية، ستنتهي المشكلة مع نهاية الأسبوع. هيئة البترول تحول حوالات إلى الشركات الإسرائيلية الموردة، عندها مشاكل مع البنوك، عندها مشاكل مع شركات الإسرائيلية الموردة. إذا كانت المشاكل هاي محلولة أو ممكن تجاوزها، أنا ممكن تطبيق 3 مليون. الشركات الإسرائيلية عندها مخزون، يعني ما بتقول لك والله أنا ما عندي، لا عندهم مخزون ووردوا. بس إحنا في عندنا مشاكل في يعني الشكل والتحويل والمديونية والمقاصة، إحنا مشاكلنا أكبر من أي مشاكل في العالم صدقا. يعني
1: في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم تحية 5 طائرات مسيرة إيرانية، وقالت إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. كما أعلن الجيش الإيراني اليوم استهداف مسيراته مقرا عسكريا أمريكيا في البحرين، مؤكدا مواصلة العمليات الهجومية حتى يتم ردع العدو عن استمرار اعتداءاته على البلاد على حد وصفه. إلى ذلك أكدت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا، في بقية المناطق غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سلام الله عليكم سيداتي سادتي وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنة وطفلها وبناتها الثلاثة بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وإصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية. منظمة أطباء بلا حدود تطلق نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني.

إصابة عدد من المواطنين صباح اليوم بينهم مسن بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. مستوطنون يحرقون أراض زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابة شرق المدينة. ومستوطنون يستولون على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا. الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جرادات. مدير نادي الأسير عبد الله صغار يقول إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة يحذر من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سرحنا يؤكد أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. والقوة المسلحة الأردنية تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية وتقول إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. ختاما إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى هنا نهاية موجز الأخبار، قراءته ميساء أبو عرقوب، بأمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي. نتابع وإياكم آخر التطورات والجهود الدبلوماسية والحراك الشعبي المتضامن مع فلسطين حول العالم. إلى جانب رصد المواقف الدبلوماسية أيضا القرارات الصادرة عن المنظمات الحكومات الدولية. كما يمثل التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولي والدبلوماسي أحد أبرز التفاعل العالمي مع القضية الفلسطينية لما يحمله من دلالات سياسية إنسانية وقانونية. في الوقت الصعب الذي لا يوجد للإنسانية أيضا فيه محلوم جمعة، ليس فقط بفلسطين ولكن بالعالم أيضا بشكل عام وبشكل خاص مع فلسطين، وقفت جنوب أفريقيا شعبا ورئيسا مع قضيتنا وشعبنا إيمانا بعدالة قضيتنا. هذا ما أكدت عليه دائما سعادة السفيرة حنان جرار سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا. لنذهب إلى هناك وتكون معنا مباشرة. تحياتي لك سعادة السفيرة.
1: الخير وتحياتنا لكم جميعا.
0: أريد أن أبدأ معك سعادة السفيرة حول آخر الجهود الدبلوماسية لديكم في سفارة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا في ظل استمرار حرب إبادة ما زالت مستمرة، عدوان استيطان، وضمن هذه السياسات والقرارات الإسرائيلية العنصرية بحق شعبنا وقضيتنا.
1: نعمل بدبلوماسية حثيثة وجهود متواصلة مع كل مكونات وأطياف العمل السياسي هنا في جنوب أفريقيا، سواء من حيث البيانات الصادرة، سواء من حيث العمل مع المؤسسات البرلمانية. أمس كان لدينا لقاء مع رئيس برلمان عموم أفريقيا الجزائري المنتخب حديثا السيد فاتح بوطبيق، والذي أكد على إعطاء فلسطين الأولوية لإبراز آخر التطورات أمام المشرعين القادمين من جميع أنحاء القارة. يعني زي ما بتعرف في برلمان عموم أفريقيا، هو برلمان يضع تحت قبته وفود برلمانية من برلمانات جميع القارة الإفريقية، مقر في ميدلاند هنا في بريتوريا. وبالإضافة إلى ذلك هنالك دائما تفاعل مستمر أكثر مع مكونات الشعب هنا في جنوب أفريقيا. مثلا أنا اليوم في مدينة ديربن، لدينا غدا عرض لفيلم، القاعات ممتلئة، وذلك على هامش مهرجان ديربن للأفلام السينمائية. سنقوم بعرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية أيضا. فالفضاء الثقافي، الفضاء السياسي، الفضاء البرلماني وفضاء مؤسسات التضامن مفتوح هنا في جنوب أفريقيا للرواية الفلسطينية أكثر من أي مكان آخر أعتقد في العالم.
0: ضمن هذه الجهود أيضا هناك جهود لمتابعتكم بما وصلت إليه القضايا المرفوعة والموجودة للجرائم التي وثيقت وضمن شهادات في الجنائية الدولية. هذا الملف أين وصل وماذا يحدث؟
1: صحيح، مع الأسف كان هنالك مؤخرا، يعني ومهم أنه سألتي فلسطين هذا السؤال، أنه مؤخرا كان هناك الكثير من الحديث واللغط حول أنه دولة فلسطين طلبت من جنوب أفريقيا سحب القضية. طبعا هذا حكي يعني لا أساس له من الصحة وغير موجود إطلاقا، ولكن كان في أيضا شوية لبس في أين وصل الموضوع. جنوب أفريقيا تقوم بالخطوات القانونية المطلوبة منها على أكمل وجه فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية. ما حصل أن إسرائيل قدمت خلال شهر مارس الماضي دفاعها عن نفسها فيما يتعلق بالاتهامات أو فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمتها جنوب أفريقيا بارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة. وكان من المفروض أن تقدم إسرائيل فقط أجوبة أو دفاع عن النفس، ولكن ما قامت به إسرائيل لشراء الوقت ولإضاعة الوقت حتى الانتخابات الجنوب أفريقية القادمة هو أنها قدمت أيضا أسئلة إلى جنوب أفريقيا، وبالتالي أصبح هناك لزاما على جنوب أفريقيا أن ترد على الأسئلة الإضافية التي قدمتها التي قدمها الكيان المحتل. طبعا جنوب أفريقيا قدمت هذه الدعوة وتريد أن تكسبها وتريد أن تثبت للعالم أن ما قامت به إسرائيل خلال الفترة الماضية في غزة هو حرب إبادة جماعية بالعديد من الأدلة القانونية الموجودة، وبالتالي يجب أن يكون الرد مكتوبا، يجب أن يكون الرد كافي، يجب أن يكون الرد واضح، وإلا سيتم توقيف القضية أو إسقاط القضية، وهذا ما لا تريده جنوب أفريقيا ولا نريده نحن كفلسطينيين، لأن القضية بالأساس هي دفاع عن الحق الفلسطيني في الوجود وإثبات أن ما تقوم به إسرائيل هو فعلا كان بنية الإبادة الجماعية في غزة. فبالتالي طلبت جنوب أفريقيا تمديد الفترة أو المهلة المعطاة لها لتقديم الرد عليها من هذا العام 2026 ولغاية نوفمبر 2027، وذلك كما قلت سابقا لأنها تريد أن تكسب الدعوة، ولكسب الدعوة يجب أن تكون هنالك مداخلات مكتوبة واضحة وكافية وشافية. هذا كمان يعني أردنا أن نوضحه للعالم اللي عم تسأل إنه ليش، لأنه إسرائيل تريد شراء وقت حتى يتسنى لها أن تصل للعام 2027 وهو عام الانتخابات الرئاسية هنا في جنوب أفريقيا، علما إنه جنوب أفريقيا الآن على أبواب انتخابات محلية في نوفمبر.
0: يعني أريد أيضا أن أتحدث ظل ما تحدثت به وهذه الجهود سعادة السفيرة أيضا أهمية اللقاءات سواء مع الأحزاب السياسية، البرلمانيين، الأكاديميين، الطلاب، هذا الجيل أيضا الشاب لتعزيز الرواية الفلسطينية وضحض الأكاذيب التي ما زالت مستمرة ومنذ عقود دولة الاحتلال بنشر للعالم وللجيل الشاب عبر الإعلام والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح، نحن كما قلت
0: لك
1: سابقا الدبلوماسية الفلسطينية في جنوب إفريقيا دبلوماسية حثيثة، يعني نحن لا نعمل مواسم، لا نعمل فقط بناء على حدث، نحن باستمرار على تواصل مع مكونات المجتمع الجنوب أفريقي. غدا نحن مع صناع السينما لعرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية، بعد يومين نحن في مدينة أخرى في محافظة أخرى مع 300 طالب من جامعة كوازولو ناتال لعرض فيلم آخر. قبل أسبوعين كنا في كيب تاون لعرض أيضا فيلم آخر مع مختلف مكونات المجتمع الجنوب أفريقي. فبالتالي عملنا عمل دائم مستمر دائما بمناسبة وبغير مناسبة، ومش عمل موسمي فقط، يعني إذا في حملة إحنا منروح بنعمل إشي أو لا، دائما زي ما أسلفت لك أمس كان لنا لقاء مع نائب مع رئيس برلمان عموم أفريقيا، الأسبوع القادم سيتكون لي كلمة في الجلسة الافتتاحية التي سيحضرها الرئيس الجنوب أفريقي رامابوزا ومجموعة من السياسيين من مختلف أنحاء القارة في الدورة الافتتاحية لبرلمان عموم أفريقيا في جلسة في دورته الحالية بعد الانتخابات الأخيرة. لنا مجموعة كبيرة دائما من اللقاءات والانخراط طبعا مع وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي، هنا نحن على تواصل شبه يومي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، آخر التطورات، إن كان هنالك حاجة لإصدار بيانات أو كان هنالك حاجة للتحرك على أكثر من صعيد، خاصة صعيد المؤسسات المجتمع المدني، لجان التضامن، المنظمات غير الحكومية، أو حتى على المنصات الدولية.
0: نثمن كافة هذه الجهود سعادة السفيرة لديكم في سفارة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا، سعادة السفيرة حنان جرار، شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج حراك دولي.

0: ومستمعينا ومشاهدينا، لم يكن أبناء الوطن يوما خارج المعادلة ضمن المخيمات التي فعليا من احتضنت الثورة الفلسطينية والمعادلة والساحات التي دائما تحمل على عاتقها القضية وصوت القضية وشكل الشتات، وهي أحد ركائز دائما المشروع الوطني الفلسطيني في سوريا في مختلف أماكن الشتات وفي لبنان. واليوم سنكون مباشرة في لبنان، ومن هناك الدكتور رياض أبو العنين أمين سير حركة فتح في لبنان معنا مباشرة. تحياتي لك دكتور معنا.
1: تحياتي لكم ويسعد مساكم جميعا.
0: تحياتي لك. نبدأ حديثنا دكتور حول دور حركة فتح في مخيمات الشتات في لبنان في ظل حرب، عدوان، ظروف صعبة جدا، بل هي الأصعب على أهلنا وشعبنا ومخيمات الشتات، والتحديات التي تواجهكم فعليا.
1: تعرض
0: هل تسمعنا دكتور؟
1: إبادة شاملة تستهدف استقرار المنطقة بأسرها. في ظل هذه الظروف يواجه أبناء شعبنا في المخيمات أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، تتفاقم مع استمرار العدوان وتداعياته. المخيم بالنسبة لنا يعني ليس مجرد مكان إقامة أو ملجأ إنساني، بل هو الشاهد الحي، الشاهد السياسي والتاريخي الحي على حق العودة، وهو المستند إلى قرار 194 والذي لا يسقط بالتقادم. ومن هنا الحفاظ على استقرار المخيمات وصمود أهلها يمثل أولوية وطنية بالنسبة لنا، إلى جانب التأكيد على استمرار الأنروة ورفض أي محاولات للمساس بتفويضها أو التنصل من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي غيرها.
0: يعني تحديات كبيرة تواجهكم فعليا، ودائما نؤكد ونقول أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. دور الإقليم اليوم دكتور في استمرار الحراك الشعبي الدولي، ولنقول نقل الصورة الحقيقية بالرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية في فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه وما يحدث فعليا من انتهاكات واضحة وضحضة أكاذيبة الذي استمر لنشرها لعقود.
1: طبعا الحراك الشعبي نترجمه بجهد دبلوماسي وسياسي مؤثر من خلال التواصل مع البعثات الدبلوماسية من خلال سفارة دولة فلسطين والمؤسسات الأممية وتسليمها مذكرات رسمية تعري جرائم الاحتلال، وطبعا من خلال احتجاجات نقوم بها كأقليم حركة فتح بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين، ننظم اعتصامات شبه شهرية أمام المؤسسات الدولية وتسليمها هذه المذكرات. بسخر طبعا أطرنا الحركية كافة ولا سيما الشبابية والطلابية والإعلامية لنشر الرواية الفلسطينية ومخاطبة الرأي العام الدولي، كما أيضا ننسق باستمرار مع الأحزاب والقوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، وطبعا مع معظم الأحزاب الحليفة وغير الحليفة للحركة، بما يعزز المواقف الداعمة لحقوق شعبنا ويترجم التضامن الشعبي إلى مواقف سياسية وضغط متواصل على المجتمع الدولي. طبعا هذه الحراكات مجتمعة طبعا باستمرار ضمن برنامج موضوع من قبل حركة فتح وبالتعاون مع كافة الشركاء سواء كانت سفارة دولة فلسطين أو دائرة شؤون اللاجئين، بما يضمن استمرار العملية التحرك الشعبي على مستوى الأراضي اللبنانية كافة.
0: ما المطلوب؟

0: هذا المطلوب الآن تحرك قبل حركة فتح على مستوى الأقاليم الخارجية. والآن يعني الأقاليم الخارجية تم تشكيلها بقيادة الأخ موسى أبو زيد ووضع برنامج وخطة عمل. يعني الأقاليم الخارجية هي ليست مجرد أسر تنظيمية بل هي امتداد حي للمشروع الوطني الفلسطيني والرافعة السياسية والإعلامية والشعبية لقضيتنا الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم. يعني نعمل المفروض أن نعمل من خلال الأقاليم الخارجية على إبقاء صوت شعبنا حاضرا في كافة المحافل الدولية وحماية الهوية الوطنية وترسيخ الرواية الفلسطينية، أيضا تعزيز ارتباط أبناء شعبنا بقيادته الشرعية ومؤسساته الوطنية. معركة اليوم مش فقط على الأرض، المعركة على الرواية والوعي والرأي العام العالمي. والأكاديمية الخارجية أنا أعتبر أنه هي رأس الحرب في هذه المعركة، لأنها تنقل الحقيقة من الميدان إلى العالم وتمنع الاحتلال من احتكار الرواية الفلسطينية. فالمطلوب اليوم الكثير من الأكاديمية الخارجية ضمن خطة عمل طبعا موضوع من قيادة الأكاديمية الخارجية للتحرك على المحافل الدولية كافة في كافة بلدان العالم.
1: يعني هذا ما تقوم به أقاليمنا الخارجية فعليا، والتركيز أيضا على الجيل الشاب والجهود المبذولة في ظل فعليا الفضاء الرقمي وما يحدث في العالم. أصبح جميع ما يحدث وهذه الممارسات للاحتلال تنشر على مواقع السوشيال ميديا والفضاء الرقمي. أهمية الوعي للجيل الشاب لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية تحديدا.
0: صحيح طبعا، اليوم المعركة ليست كما أخبرتك ليست معركة وقت على الأرض، وإنما معركة وعي ومعركة ثقافة، معركة إعلامية. وطبعا يخوضها أخواننا في الأقاليم الخارجية في كافة البلدان على مستوى الإعلام وعلى مستوى الوعي وعلى مستوى الحركات الشعبية. طبعا علينا أن نستثمر التعاطف الشعبي العالمي مع أبناء شعبنا، وخصوصا ما حصل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هناك تعاطف شعبي في كافة دول العالم، علينا أن نستثمره كحركة فتح وأن نقود هذا الحراك على مستوى كافة البلدان لتعرية الاحتلال الإسرائيلي وفضحه وفضح جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. لنطالب المجتمع الدولي بإنهاء كافة سياسة الكيل بمتريالين والتوقف عن الاكتفاء ببيانات إدانية وتحرك جاد لتوفير حماية دولية عاجلة لشعبنا في الأراضي الفلسطينية. يعني المطلوب اليوم تحرك فعلي يرقى إلى حجم المأساة وضمان إدخال مساعدات إنسانية عاجلة دون عوائق وتوفير حماية دولية لشعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. من هون كمان ندعو المحاكم والمؤسسات الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال، وصفهم مجرمي حرب على ما يرتكبونه من قتل وتدمير وتهجير وتجويع ومنهج بحق أبناء شعبنا، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت الاحتلال على مواصلة انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
1: مطالبات أوروبية دولية دكتور لمقاطعة دولة الاحتلال، وفعليا سواء في السلاح في العلاقات في كل شيء، في ظل مؤخرا ما يحدث من إبادة وحروب، وأصبحت مكشوفة لنقول للمجتمع الغربي الأوروبي. هل برأيك هناك إرادة دولية حقيقية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم ولجم هذا الجنون؟
0: طبعا يعني على ما يبدو أن هناك فعلا إرادة دولية نتيجة التحرك الشعبي داخل هذه الدول، وهناك قرارات بمنع قادة إسرائيليين كبار من دخول كثير من الدول الأوروبية والدول الغربية نتيجة انتهاكاتهم للقانون الدولي، نتيجة إقامتهم بجرائم حرب داخل أراضينا الفلسطينية. هذا التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية يجب أن يستثمر بطريقة صحيحة كما أخبرتك لفضح جرائم الاحتلال على مستوى دول العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من لبنان الدكتور رياض أبو العنين أمين سر حركة فتح في لبنان. شكرا جزيلا.

0: إذن حراك عالمي متصاعد لكسر هذا الصمت الدولي لمواجهة خروقات هذا الاحتلال ومحاسبته دوليا. مهم جدا استمرار هذا الحراك الدبلوماسي الشعبي الدولي لإنهاء الاحتلال لوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا. ونذهب إلى النرويج ومن هناك ينضم لنا مباشرة الأخ إسماعيل صمد أمين سير حركة فتح في النرويج. في ظل الحراك الدولي الأوروبي لمحاسبة الاحتلال وقطع العلاقات مع تحياتي لك أخي إسماعيل.
1: تحياتي لك يا أختي وتحياتي لصوت فلسطين.
0: أريد أن أبدأ معك بالحديث لطالما كما قلنا الأقاليم الخارجية وجالياتنا الفلسطينية هي مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. نبدأ من دور الإقليم في النرويج لاستمرارية الحراك الدولي الشعبي في ظل استمرار إبادة وعدوان واستنطان وانتهاك واضح لكافة القوانين الدولية والإنسانية.
1: يعني هو دور الإقليم ودور الجالية كدور أبناء شعبنا الفلسطيني المتواجدين في أي مكان، وهو السعي الدائم لإبقاء فلسطين حاضرة على الطاولة في أي مكان وفي أي وقت ولدى أي طرف من الأطراف في النرويج، بمعنى الحراك التضامني النرويجي مع الشعب الفلسطيني قائم لا زال مستمر. نعتبر أنه هذا دورنا ونعتبر أنه هذا واجبنا، ويمكن القول بأن التضامن النرويجي مع فلسطين يعني في أحسن حالاته وفي أفضل حالاته بالفترة الحالية، وتحديدا بعد الجهد الكبير التي قامت به مجموعة من الأحزاب النرويجية ومجموعة من المنظمات النرويجية لتسويق اللي هو التوقيع على عريض التعليق الشراكة مع إسرائيل التي صدرت عن مجموعة اليسار والديمقراطيون الشراكيون في البرلمان الأوروبي، وقد فعلا يعني نجحوا في الوصول لنسبة الحسم بهدف تقديمها مستقبلا للمفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات والسعي لترجمة هذه الإجراءات إلى مواقف من قبل الحكومات، ونتمنى ذلك.
0: نتمنى ذلك فعليا. وهنا لابد أن نتحدث عن متابعتكم أيضا للتعاون من جميع أبناء الجالية ووضعهم في آخر أوضاع، ومتابعات أيضا الطلاب في الجامعات الأوروبية، إيصال الرواية الفلسطينية للجيل الشاب وضحد على كذيب الاحتلال أيضا للشارع الأوروبي، أهمية أيضا اللقاءات مع الإعلام الأوروبي في النرويج وللشارع النرويجي وأيضا مع أحزاب سياسية برلمانات لإيصال وفضح هذه الجرائم.
1: نعم، تاريخ التضامن النرويجي والأوروبي مع فلسطين، وأخصنا بذكر النرويجي، هو قائم منذ فترة طويلة حقيقة، وقد أدى دورا كبيرا في هذا الموضوع، وأبناء الجالية بكل مكوناتها من طلاب وعمال وأطباء ومهندسين وعاملين وموظفين وإلى آخره من كل هاي المكونات أدت دورها بشكل كبير، بحيث أنه هون يعني في النرويج لدينا حركة تضامن دولية كبيرة، الكثير من أبناء الجالية ومن أبنائنا مشتركين في هذه الحركة وفي أطرها المختلفة على مستوى أقاليم النرويج أو مستوى مناطق النرويج المختلفة. يوجد هنا أيضا البيدياس، حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات، وهي موجودة بشكل قوي وفاعل في النرويج، ودائما ما تدعو إلى تظاهرات وإلى تجمعات تضامنية، وأبناء الجالية متواجدين فيها حتى على مستوى أطرها القيادية. هناك الحركات الطلابية والجامعية، وحقيقة يعني هذه أدت دورها. نحن الآن في إجازة صيفية، ولكن قبل الإجازة الكثير من هذه التجمعات الطلابية فرضت يعني مواقفها على إدارات الجامعات من خلال اتخاذها وجعلها تتخذ إدارات بالمقاطعة الأكاديمية للجامعات والمجال الأكاديمي في دولة الاحتلال، وكذلك الفعاليات الدبلوماسية والشعبية التي نحن ننتمي لهذه الفعاليات الشعبية من خلال وجودنا بالشراكة مع الأحزاب الصديقة وكذلك الأحزاب الأخرى المتضامنة مع فلسطين، من خلال تشكيل لجان في كافة المناطق، من خلال تشكيل ما يسمى بمجموعات العمل اللي هي Action Groups من أجل فلسطين ومن أجل التضامن مع فلسطين، وهذه منتشرة على مستوى النرويج بشكل كامل، بالإضافة إلى فعاليتها دائما في التظاهرات وفي التجمعات التضامنية بمناسبات وطنية مختلفة، وأيضا يعني كفعل مقابل الفعل الإسرائيلي في والتطهير العرقي وحملات الإبادة في التي تقوم بها حكومة الاحتلال في فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. يعني بالإضافة إلى أنه دائما وغالبا أبناء الجالية متواجدين في كل هذه الحركات بالتعاون مع الأصدقاء النرويجيين في الأحزاب المختلفة وفي منظمات المجتمع المدني وفي المنظمات القاعدية.
0: بالحديث عن ما اجتمعت به أكثر من 60 دولة لتعد تأكيد على أهمية استمرار تنفيذ إعلان نيويورك وأخذ خطوات عملية فعلية على أرض الواقع، والعنوان الأكبر كان أخي إسماعيل إنهاء الاحتلال، برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لتعزيز فعليا مكانة الدولة الفلسطينية إنهاء الاحتلال ومحاسبته أيضا؟
1: يعني أعتقد أنه حتى هذه اللحظة هناك رغبة دولية بالدخول جديا في هذا المسار وصولا إلى النتيجة المطلوبة وهي إنهاء الاحتلال، وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن بأنه هناك ضرورة قصوى بأن تترجم هذه الحراكات وهذه المواقف وهذه التجمعات وهذه الصيغ المطروحة إلى قرارات ملزمة لإسرائيل من خلال إلزامها بإنهاء الاحتلال، من خلال الضغط عليها بواسطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبواسطة قطع العلاقات معها لعزلها أكثر ما هي معزولة دوليا، لتستشعر إسرائيل كدولة احتلال الخطر وبالتالي تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية. نعم هناك رغبة وهناك نية في المجتمع الدولي وهناك حراك كبير حقيقة، ونرى فيه تقدم على المستوى الشعبي على المستوى المؤسساتي على المستوى الحزبي، ولكن على مستوى الحكومات لا زالت، لا أريد القول بأنها لا زالت تناور، ولكن لا زالت يعني تفحص التوقيت المناسب والظروف المناسبة لأخذ الموقف الملزم لإسرائيل في النهاية بإنهاء الاحتلال، وهذا يتطلب منا جهد كبير ويتطلب منا الاستمرار في تعزيز الرواية الفلسطينية وفي تعزيز حقنا في إنهاء هذا الاحتلال.
0: يعني لابد قبل أن نختم أخ إسماعيل أن نتحدث في ظل إبادة صامتة وسياسة ممنهجة لقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال، أهمية أن يكون هناك حراك دولي تدويل قضية الأسرى لجعلها قضية رأي عام دولي لجم جنون هذا الاحتلال ووقف هذه الإبادة بحقهم، وهناك حملة دولية أيضا قامت بها مؤسسات الأسرى في فلسطين ضد العنف الجنسي أيضا بحق أسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية.
1: نعم هذا صحيح وهذا أكيد، ونحن هنا في إقليم النرويج لدينا أيضا مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني في النرويج، وهي تقوم بدورها وتحاول دائما ما

0: تنشر وتعزز رواية الأسرى في موضوع الاضطهاد وفي موضوع العنف الجنسي وفي موضوع المخالفات الحقوقية والإنسانية. وكذلك استخدمنا الكثير من الأدوات المرئية والسينمائية بحكم أنه لدينا أيضا مخرجين وكتاب وأدباء يستخدمون هذه الأدوات في نوادي الأدب النرويجية حقيقة في المدن المختلفة، سواء في أوسلو، في بيرغن، في باقي المدن. وبالتالي هي قضية يجب أن تدول، ونعتبر أنه الشعب النرويجي والمواطن النرويجي بات يعرف تماما من هو على حق ومن هو على باطل في قضية الأسرى تحديدا، وبات يعرف تماما ما هي المخالفات وما هي التجاوزات التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى والمخالفة لكل القوانين ولكل الأعراف الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر وكافة هذه الجهود المبذولة والإيضاحات والمعلومات التي وضعتنا بها أخي إسماعيل صمد أمين سير حركة فتح في النرويج، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي، كنت معكم أنا فلسطين حجة. أشكر زملائي في الهندسة الإذاعية محمد الأحمد ومايا حميدة، رمزي أبو ظاهر، دمتم بكل خير.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم، يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية، أحداث اليوم من صوت فلسطين. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية. الاحتلال يواصل جرائمه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. تحذيرات من خطورة العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي تكشف تصاعدا غير مسبوق في حالات الإجهاض. أيضا الاحتلال ينشر مخططات تصويرية لشارع استيطاني بين بلدتي العيزرية وزعيم شرقية القدس المحتلة. ونتابع وإياكم أيضا تواصل أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وسط مطالبات بدعم مالي دولي. هذه الملفات الإضافة لمتابعة لأبرز المستجدات هذا اليوم بعد نشر موجزة يحدثنا يا زميل محمود سكر. مساء الخير محمود.
2: مساء الخير لك محمد وللمستمعين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. استشهدت فجر اليوم مواطنة وطفلها بناتها الثلاث بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة، كما أصيب صباح اليوم مواطنان برصاص قوة الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت

0: أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. في سياق ذي صلة، أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بينهم مسن بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة قبل أن تهدم منزلا في مكان آخر بالبلدة. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم أراضي زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وفي بلدة جبع شمال المدينة المحتلة أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5000 دنم من أراضي البلدة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي جنين أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق المدينة. وفي رام الله شقت جرافات الاحتلال اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستعمرة نيلي بمستعمرة جديدة مزمع أو بمستعمرة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. وفي الخليل استولى مستوطنون اليوم على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطة، وقاموا بضخ المياه منها باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرا على أراضي المواطنين. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جردات. في ملف الأسرى قال مدير نادي الأسير عبدالله الزغاري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. وفي سياق متصل قال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور إن اعتداءات المستوطنين بحق الشعبين تصاعدت بشكل ممنهج بدعم وحماية من جيش الاحتلال. أكد أمين سر نقابة أصحاب محطة المحروقات خالد سراحنا أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية وقالت إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الموجزة، ونعود مجددا للزميل محمد أبو الرب والبدء بملفات أحداث اليوم.
1: شكرا جزيلا محمود، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. مجزرة جديدة ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بقصفه منزل، ما أدى لاستشهاد عائلة كاملة في هذا المنزل، وسط استهدافات متواصلة أيضا من قبل الاحتلال لأبناء شعبنا. تفاصيل ذلك مع مراسلنا شادي الباز من قطاع غزة. مساء الخير شادي، وتفاصيل ما جرى اليوم.
2: نعم، مساء الخير لك محمد وللسادة المستمعين. يعني مع الساعات الأولى من هذا اليوم تم استهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة. هذه الشقة يسكنها عائلة من عائلة النصر الاحتلال. أبادة هذه العائلة وشطبة من السجل المدني في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يقوم بهذا الاحتلال. بعد ذلك كانت الأمور يعني هادئة نسبيا، إطلاق نار، قذائف مدفعية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في المناطق الشرقية لامتداد قطاع غزة دون تسجيل أي إصابات أو شهداء خلال الساعات الماضية. قبل قليل هناك إشارة لاستهداف في منطقة مدخل الزهراء في وسط مدينة في وسط محافظة الوسطى، حيث الاحتلال استهدف كما يبدو سيارة مدنية. والحديث عن عدد من الإصابات أو الشهداء هذا الاستهداف، ولكن ننتظر التأكيد من المصادر الطبية. يأتي هذا في ظل التصعيد الممنهج الذي يرتكبها هذا الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. وربما كنا نتحدث محمد مع صباح هذا اليوم أن الاحتلال نشر الطائرات المسيرة بكافة أنواع، يعني أن هناك استهدافات في الساعات القادمة، وبالتالي نتوقع أيضا المزيد من هذه الاستهدافات كما حدث بالأمس ارتقاء 9 شهداء في استهدافات يعني متفرقة على امتداد قطاع غزة. شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعد للهجمات من قبل الاحتلال، وأيضا في تصريحات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في غزة. المناطق القريبة أيضا من التجمعات طبعا الحضارية أو المدنية الكبيرة للمواطنين والسكان على امتداد قطاع غزة بدأت يعني تنحصر بشكل كبير، خاصة مع تقديم الخط الأصفر ووجود يعني عديد المواطنين الذين يعني يخرجون من هذه المناطق في اتجاه المجهول، لأن كما تحدثنا المساحة ما زالت تضيق على أبناء شعبنا. أكثر من 1,000,000 مواطن يعيشون في ظروف صعبة للغاية في مساحة ضيقة لا تتجاوز 30 إلى 35% من مساحة القطاع، التي هي في الأصل يعني تعتبر من أعلى المناطق كثافة بالسكان. وأيضا على الجانب الإنساني، وهذا الحر الشديد الذي يضرب الخيام في ظل يعني مشهد إنساني صعب، وفي ظل توافد عديد الحالات إن كانت حالات إغماء أو إصابات بأمراض جلدية. جدري الماء يسجل يعني ارتفاعات ملحوظة في قطاع غزة في ظل هذا الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه القطاع. هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالبنية التحتية بتفشي الأمراض بشكل كبير في القطاع، وأيضا مياه الصرف الصحي وطبعا النفايات التي تعتبر أيضا مشكلة كبيرة. وبالتالي الأوضاع ميدانيا وإنسانيا على الطرفين هي تكاد تكون الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار. وأيضا يعني بما يتعلق بالمرضى وسفر المرضى وموضوع يعني معبر رفح الذي يتلاعب فيه الاحتلال وفرض آلية جديدة في كيفية يعني محاولة تفتيش المواطنين ومحاولة يعني أيضا تنغيف على هؤلاء المواطنين إن كانوا يعني يخرجون أو يدخلون إلى قطاع غزة. فيما تبقى طبعا موضوع المساعدات والسلع والمواد الغذائية يعني تتذبذب ما بين سماح الاحتلال للاحتياجات الأساسية بالدخول وعدم سماحها، وأيضا يبقى كما تحدثت الوضع يذهب نحو يعني التدهور بشكل يومي، وهذا نلحظه من خلال يعني ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وأيضا ضعف يعني توزيع المساعدات بشكل كبير في قطاع غزة. زميلي محمد،
1: شكرا جزيلا، شكر شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات.

أيضا نتابع إياكم حول التطورات في قطاع غزة في ظل هذه الاستهدافات المتواصلة والقصف الذي ينفذه الاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع، ارتفاع عدد المصابين وعدد الشهداء، بالإضافة إلى الضغط أيضا على القطاع الصحي والطبي الذي يئن تحت وطأة نقص المعدات الطبية والمستلزمات والإمدادات الطبية بشكل

0: بشكل عام عن ذلك تحدث دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة في حوار سابق.
1: للأسف أزمة القطاع الصحي هي مستمرة كما كل الأزمات في قطاع غزة، لأنه لا حلول ولا تحسين في أي وضع. بالنهاية كل ما كنا نتوقعه بعد وقف إطلاق النار بحيث أنه يقدم بعض الحلول حتى في القطاع الصحي لم يحدث أي شيء، يعني ليس هناك أحداث كبيرة مؤثرة، لا إعادة إعمار ممكنة، لا إعادة خدمات ممكنة، لا إعادة بناء كوادر صحية جديدة ممكنة، والحصار والقيود التي هي لا تزال مفروضة على جزء كبير من الاحتياجات الأساسية ابتداء من الموارد من أجل التشغيل، مرورا بالأجهزة الطبية والأجهزة التشخيصية، كواشف مخبرية، أدوية وإلخ من كل المواد، عمليا كل شيء عليه قيود في قطاع غزة. ولم ندخل في مرحلة التعافي، كنا نتوقع أن ندخل من مرحلة الطوارئ إلى التعافي، لكن لم يتغير شيء، ونحن لا نزال نعمل بعقلية الطوارئ بكل صراحة، والتي هي يعني مبنية على أنه دائما الحفاظ على الموارد بأكبر قدر ممكن، لأنه أي شيء يعطل لا بديل بكل صراحة له. محاولة يعني الخدمات أن تبقى على الاحتياجات الأساسية للمواطن، هناك ضعف كبير في توسيع هذه الخدمات، يعني أنه نبدأ في خدمات مخبرية جديدة، نبدأ في قدم نفتح علاج وقدم السكرية يعني، وهكذا عمليات جراحية تتنوع، ما حدش قادر بصراحة أنه يقدر يتوسع في الخدمات أو يتنوع في الخدمات، وتبقى العيادات المتنقلة تلعب دور كبير في أن تصل لكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى النظام الصحي. بالنهاية دعني أقول لك أن المواطن لا يحصل على حقوقه من أجل الحصول على الخدمات، وهذه هي المشكلة الكبيرة، لا فائدة من أي نظام لا يلبي حقوق المواطن في تقديم الخدمات.
0: ويعني المتضررين كثر، وجميع فئات شعبنا متضررة من هذا الوضع الكارثي في القطاع الصحي، لكن بالنسبة للأطفال وغياب الطعومات أيضا كيف يؤثر على صحتهم، وخاصة نحن نتحدث عن يعني انتشار لبعض الأوبئة في صفوف النازحين؟
1: على الأكيد الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4000 إلى 5000 حالة أسبوعيا في الثلاث أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. وهناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول، معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، يعني بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات. لكن بالنهاية ما هي الحلول التي هي قادرين عليها في قطاع غزة من أجل مكافحة الوبائيات؟ هل هناك حلول تذكر في ظل أزمة في المياه، في ظل تكدس للنفايات، في ظل انتشار لمياه الصرف الصحي، في ظل ازدحام سكاني، في ظل نزوح متكرر؟ أنا لا أعتقد، في ظل حتى يعني هناك ارتفاع أسعار تدريجي مرة أخرى يعود إلى قطاع غزة، المواطن ما عندوش قدرة أنه يصل على نظام غذائي متوازن، أنه يقدر يشتري من السوق المساعدات، ووثير توزيع المساعدات الغذائية أصبحت في الأشهر الأخيرة شحيحة، لا أدري لماذا، يعني بطل المواطن يصله المساعدات إلا كل شهرين مرة، يعني في فترات كنا يعني نسل المساعدات كل أسبوع مرة، أو كان هناك عملية توزيع وجبات بشكل يومي، اليوم هذا كله أقل بكثير. توزيع مساعدات مثلا الكتات النظافة الشخصية، كتات للحوامل التي كانت تحاول أحيانا هذه المساعدات أنه تبقي المواطن في وتيرة معينة لا ينهار على الأقل من كل شيء، اليوم هذه وتيرة تقديم المساعدات ضعيف جدا في قطاع، لا أعرف ما هو السبب. بكل صراحة. ويعني اليوم اللي بخيمته في الشمس بكرة ما هو جايينا شتاء للأمانة، وكل الخيام هذه اللي بتتعرض لدرجات الحرارة الكبيرة هذه ما بتصمدش في الشتاء، كل عطلان. فهل سنبقى في قطاع غزة كل عام نعيد نفس الوتيرة ضمن الحلول الجزئية التي هي غير كافية؟ سنبدأ من أول مطالبة بالشتوية ومطالبة بالخيام ومطالبة بالملابس ومطالبة بكل، عمليا بكل صراحة وبكل أمانة لا حلول في قطاع غزة بصراحة. سياسة أمر واقع مفروضة واعتماد كبير على المساعدات وعلى الطوارئ، ولكن من الذي هو يسأل في المواطن في قطاع غزة؟ صعبة الأمور للغاية بكل صراحة.
0: أيضا تشير يعني الإحصائيات إلى أن هناك ارتفاع في حالات الإجهاض، 3958 حالة إجهاض خلال النصف الأول من العام 26، مؤشرات ذلك ويعني خطورة ذلك أيضا دكتور بسام.
1: يعني شوف، حالات الإجهاض وارتفاعها هو مفهوم في ظل البيئة المعيشية الصعبة اللي بنمر فيها في قطاع غزة. يعني تكفي حركة مواصلات واحدة في ظل هذه الطرقات، يعني إذا بتطلع امرأة في بداية الحمل في إحدى وسائل النقل اللي موجودة في قطاع غزة بدها تطلع مشوار، بدها تزور أهلها وهكذا، كفيلة لحالها أنها تسبب الإجهاض، لأن طرق وعرة غير معبدة، ازدحام، يعني بطلت طريقة المواصلات أنه بيطلع اثنين أو ثلاثة في السيارة، اليوم السيارة بيطلع فيها 30 و40 واحد وجنب بعض فوق بعض، وبتقف 20 مرة وبتمشي على كل المطبات، وكل السيارات من الأساس كوشوكها قديم ومخترق وهكذا. هذا فقط بحكي لك على مثال واحد، يعني فما بالك النوم اللي على الأرض على الفرشات، الفزع اللي بيصير عند الحوامل من القصف اللي ممكن تتعرض أو تكون قريب منها، الخوف على إذا كان عندها أولادها أو أهلها أو أبوها أو أمها في ظل اللي عم بيصير، تلوث المياه، الاعتماد على الطرق البدائية في الغسيل يعني وهكذا. وطبعا على الأكيد أنا يعني أعتقد أنه جزء كبير من المواطنين اللي بينشوف الخيام بيقدروش يطبقوا ويحافظوا على وسائل النظافة الشخصية بالطريقة المطلوبة أو بالحد الأدنى. خلينا أقول لك ليش، لأنه ليس دائما الاستحمام ممكن، لا توجد مياه ساخنة، وسائل النظافة الشخصية أحيانا تكون متوفرة أحيانا تنقطع، والملابس يعني هل هناك في مواطن بيقدر يغسل ملابسه كل يومين وثلاثة أو يغير حتى، يعني في نقص في كل شيء للأمانة. ومرض يعني الست اللي بتمرض جدري طبعاً هذا خطر عليها وعلى الجنين أكيد، ويعني التعرض لالتهابات الجهاز التنفس العلوي، التهابات أمراض جلدية، وزيح هذا كله على جهة وخلينا في فكرة إنه البراغيث اللي موجودة، التقمل، الجرب، ما هذه كلها مكارث صحية تؤدي إلى شيء ما. فعلى الأكيد يعني وضع صعب بتعيشه المرأة الفلسطينية يعني في هذه المعاناة، ومفهومة يعني أزمة الإجهاض مفهومة لأنه الطرق الوقائية غير موجودة ونمط الحياة صعب في قطاع غزة يؤدي إلى مثل حدوث هذه الإجهاضات للأسف.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات.

وأيضا في هذه المتابعة الإبادة الإنجابية في غزة أرقام تكشف أو تكشف تصاعدا غير مسبوق في حالات الإجهاض. تقرير ميساء أبو عرقوب والتفاصيل.

0: إذن في هذا الملف، ملف الإبادة الإنجابية، تقرير عدته من سابع عقوبة، تقرأه شادن الرماوي، ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: 3958 حالة إجهاض سجلت في قطاع غزة خلال النصف الأول من هذا العام، مما رفع معدل الإجهاض إلى 208 حالات ونصف لكل 1000 مولود حي، بعدما كان 64 حالة فقط في النصف الثاني من العام الماضي، بينما شهد شهر يونيو وحده 790 حالة إجهاض، وهو أعلى رقم شهري خلال الفترة. لكن هذه الأرقام لا تختزل حجم المأساة، فخلف كل حالة إجهاض أم كانت تنتظر مولودها وتستعد لاستقباله قبل أن ينتهي حملها في ظروف قاسية فرضتها الحرب. آلاف النساء في غزة يواجهن الحمل وسط الجوع والنزوح المتكرر والخوف المستمر وانهيار الخدمات الصحية، في وقت أصبحت فيه أبسط مقومات الرعاية الطبية بعيدة المنال، وتعاني النساء الحوامل من نقص الغذاء والأدوية والمكملات الأساسية، إلى جانب صعوبة الوصول إلى المستشفيات أو الحصول على الفحوصات الدورية والرعاية اللازمة خلال الحمل. كما يزيد الضغط النفسي الشديد وفقد المأوى وانعدام الشعور بالأمان من المخاطر التي تهدد استمرار الحمل وسلامة الأم والجنين. ومع استمرار هذه الظروف لم يعد فقد الحمل مجرد حالة طبية فردية، بل تحول إلى مؤشر إنساني يعكس التدهور العميق في واقع الصحة الإنجابية في قطاع غزة. فكل رقم في هذه الإحصائيات يمثل حياة لم تكتمل، وأما تحمل معها فقدا لن يختفي بانتهاء الحرب، بل سيبقى أثره حاضرا في ذاكرة آلاف العائلات.
0: أيضا نبقى في قطاع غزة، توقف البروتوكولات الطبية لمرضى الأورام والسرطان في قطاع غزة بسبب عدم دخول المواد الطبية اللازمة لهذه العلاجات، وخاصة العلاج الكيماوي. عن ذلك معنا دكتور محمد أبو ندى، مدير مركز غزة للسرطان. مساء الخير دكتور.
2: الله يمسيكم الخير، حياكم الله والمشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. فعلا توقفتم عن البروتوكول الطبي؟
2: يعني بنسبة 90% تقريبا توقفت البروتوكولات، نتيجة طبعا النقص الحاد في الأدوية الكيماوية ومواد حفظ المناعة. يعني احنا يعني هذه المشكلة كانت نستطيع أن نتنبأ بها، لأنه احنا كنا نستخدم أدوية من خلينا نقول الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، مش هو زي ما بيقولوا الفاست تشويس، مش الاختيار الأول كان في أدوية الكيماوية، إنما كان الاختيار الثاني والاختيار الثالث، وهذا ما كان متوفرا، ولكن كنا سعداء بذلك. إلا أنه حتى هذه الاختيارات الآن لم تعد متوفرة بما يخص مرضى سرطان الثدي قبل كل شيء، الفتيات والنساء، ومرضى القولون والجهاز الهضمي، سرطان القولون والجهاز الهضمي لم يعد لهم أي بروتوكولات علاجية الآن. أيضا اضطررنا في الفترة الماضية استخدام بعض الأدوية المنتهية الصلاحية حقيقة، يعني طبعا بإذن وزارة الصحة وبإذن إدارة الصيدلة، لكن طبعا هذا أمر غير مرضي على الإطلاق. يعني مرضى السرطان لابد أن يتلقوا يعني كما يقال خدمة تفوق ما يتلقاه المرضى العاديين، وذلك يعني بحسب حالتهم وانتشار المرض في الجسد ووضعهم الخاص.
0: نعم. طيب دكتور، يعني إلى أي درجة باتت الآن إذن هذه الحالات مهددة بالموت؟
2: يعني هو الأمرين حقيقة، الأمر الأول انتشار المرض. يعني عندما نوقف العلاجات الكيماوية التي تعطى أو لا نبدأها فينتشر المرض إلى سائر الجسد فيعطل أجهزة أخرى. الأمر الثاني ألا وهو صحيح الوفاة، يعني مريض السرطان يعاني على كل الأحوال، والآن يوقف عنه علاجاته والتي هي يعني حق إنساني بشري، فهذه طبعا ممكن يؤدي إلى إعاقته إلى وفاته. إلى انتشار المرض كما قلنا. يساعد في ذلك طبعا وضع المرضى في غزة، يعني وضع المرضى في غزة ليس على أفضل حال، فهم يعانون من نقص في التغذية، من نقص في الوضع النفسي، في النقص في المناعة، يعانون من ظروف

0: نعم، هو الحقيقة أنه إحنا يمكن إحصائياتنا مش 100%، لأنه نتيجة أنه يعني الوضع الحوسبة والتسهيل والأرشفة كان صعبا أثناء الحرب، لكن بصورة عامة في قبل الحرب كان معدل وفاة حالة واحدة يوميا من مرضى السرطان في قطاع غزة، لكن في أثناء الحرب والآن الأمر لا زاد يمكن ضعفين ونص تقريبا إلى ثلاث أضعاف، يعني من حالتين إلى ثلاث حالات يوميا من مرضى السرطان يموتون، منهم في المستشفيات ومنهم من في الخيم والبيوت، فهذا وهذا رقم يعتبر ضخم، والسبب يرجع إلى عدم وجود الأدوية، ليس فقط الآن أيضا أنه يعني عدم وجود الأدوية لابد أن يكون يعني يؤدي إلى أنه يسمح للناس للسفر خارج القطاع للتشخيص والعلاج، ما يحصل أنه يحاصر الإنسان لا يسمح له بالعلاج ويحاصر لا يسمح له بالسفر، وهذا أمر يعني غاية في الإهانة للإنسان الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا دكتور محمود أبو الندى مدير مركز غزة للسرطان على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. أيضا نتواصل وإياكم مستمعينا متابعينا الكرام في متابعة ملفات أحداث اليوم، حالة من الترقب في الشارع وفي أوساط أهالي طلبة الثانوية العامة لإعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وسط أنباء عن تحديد أو اجتماع للجنة الامتحانات لتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة. عن ذلك معنا السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. مساء الخير سيد صادق.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين، وأطيب الأمنيات لطلبتنا بالتوفيق دوما في الثانوي العام وأيضا في الجامعات وحيث نتواجد.
1: أهلا بك. إذن سيد صادق، بالأمس تحدث الوزير إلى إذاعتنا وقال أنه اليوم ستجتمع لجنة الامتحانات لتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، هل اجتمعت أم هناك يعني تأجيل للاجتماع؟
2: لا، هي الحديث يدور أنه في اللحظة اللي بتكون فيها يعني تم استكمال الخطوات الخاصة بإعداد البيانات اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع. ما ذكروا مع الوزير أن اللجنة قد تلتهم مساء، للأسف نشهد الآن موجة من الإشاعات غير الدقيقة، وبالتالي حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد. إحنا معنيين أكثر من غيرنا بالإعلان الموعد المحدد حتى ننهي حالة الإشاعات وحالة الجدل، لكن مع الوزير حينما تحدث عن عقد الاجتماع اليوم هو لم يشر إلى أن الاجتماع سيكون ظهرا. لمن لا يذكر العام الماضي الاجتماع أنا ذاك عقد الساعة 10 مساء، وبالتالي يبقى المجال مفتوحا إن شاء الله على أمل أن نتمكن هذا اليوم من عقد الاجتماع والإعلان عن موعد محدد.
1: يعني إذا لم يتم عقد الاجتماع اليوم خلال هذا اليوم يعني سيتم عقده غدا،
2: يعني احنا نسعى جاهدين كما قلت لك واحنا نعمل على مدار الساعة، والطواقم التي تعمل في الإدخال عملت ليلة أمس حتى وقت متأخر من ساعات الصباح، وبالتالي هذه الطواقم تواصل العمل، وإن شاء الله في حال وجود موعد دقيق سنعلن عنه. ما نؤكد أنه حتى اللحظة حتى لحظة حديثي معك لا يوجد موعد دقيق، وكل ما يتم تداوله عن أيام مفترضة غير دقيق.
1: طيب، من خلال متابعتكم سيد صادق لعملية الإدخال وتوفير البيانات اللازمة، ما المدة التي تحتاجها؟ بمعنى أنه هل نتحدث عن أيام قليلة لإعلان النتائج؟
2: نعم، إحنا بيتنا قريبين جدا من إعلان النتائج، وقلنا بالأمس في بحر الأسبوع المقبل. الآن أستطيع أن أقول في ضوء ما توافر من المؤشرات لدينا صبيحة هذا اليوم هي قبل منتصف الأسبوع القادم، وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله يعني حتى، لكن لا نستطيع الإعلان عن موعد محدد، وبالتالي نقول هي قبل منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله، وهذا الموضوع في اللحظة التي يتم لدينا التحقق. لذلك احنا حدثنا المعلومة من أمس حتى اليوم، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله نعلن عن الموعد رسميا، لكن لا نريد أن نعلن عن موعد ثم نعدل، احنا نرتئي الإعلان عن الموعد حالة تحقق من الجهوزية الكاملة.
1: شكرا جزيلا الشكر سيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي على كل هذه الإيضاحات.

0: إذن مستمعينا وتابعينا الكرام، وقفا ل يعني هذه الموجة الكبيرة من الإشاعات، إعطاء مواعيد عن إعلان نتائج الثانويات العامة، اجتماعات عقدت، اجتماعات لم تعقد، ويعني الحديث النهائي لوزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث باسمها صادق الخضور بأن اللجنة المختصة التي ستعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لم تجتمع بعد، قد تجتمع خلال هذه الساعات المقبلة، قد تجتمع غدا، لكن كل ذلك مرهون بما يعني يمكن إنهاءه من إدخال البيانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة، ولا يوجد موعد يعني دقيق لإنعقاد هذه اللجنة، لكن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون قبل منتصف الأسبوع المقبل، ويعني ذلك ما أكده المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم السيد صادق الخضور، أنه قبل منتصف الأسبوع المقبل، لكن لم يحدد موعد واضح أو يوم واضح لإعلان النتائج بسبب طبعا استمرار يعني عملية إدخال البيانات، وأن هذه العملية لم تنتهي بعد، ولكن هناك جهود على ما يبدو، وهناك حالة من الاستعجال لدى الطواقم في يعني تعبئة هذه وإدخال هذه المعلومات الخاصة بطلبة الثانوية العامة. إذن حتى الآن يعني لمنع تداول الإشاعات لا يوجد أي موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة، هي قبل منتصف الأسبوع المقبل. نتابع وياكم في ملفات أحداث اليوم. تصعيد في الاستيطان في اعتداءات المستوطنين في مشاريع البنية التحتية للمستوطنين، وفي هذا الإطار الاحتلال ينشر صور ومخططات لشارع أطلق عليه شريان الحياة، وهو شارع استيطاني بين بلدتي العزرية وزعيم شرقي القدس المحتلة. عن ذلك نتحدث إلى سيد خليل التفجي خبير الاستيطان. أهلا بك معنا، مساء الخير سيد خليل.
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
0: أهلا بك. إذن خطورة هذا الطريق الاستيطاني الذي أطلق عليه إسرائيليا شريان الحياة.
1: هذا الشارع كما هو معلوم تم تخصيص حوالي تقريبا 90 مليون دولار، وهو عملية فصل ما بين البنية التحتية الفلسطينية والإسرائيلية، وإغلاق مباشرة منطقة العزرية وكل المنطقة الجنوبية المرور في منطقة معالي أدومين ومستعمرة معالي أدومين. حقيقة هذا الشارع يبدأ من العزرية، ثم له نفق تحت منطقة الزعيم، ثم يتجه باتجاه حزمة في منطقة رام الله. ما يحدث الآن أن الجانب الإسرائيلي يطبق الخطة الاستراتيجية الموجودة، وهي إقامة البنية التحتية للفلسطينيين والبنية التحتية للإسرائيليين. كما تلاحظون عندما تتجهون باتجاه منطقة نابلس تشاهدون التوسع الكبير للبنى التحتية، بالإضافة إلى إقامة الأنابيب المياه الصرف الصحي ومياه الشرب، وأيضا إقامة محطات لتنقية المياه الصرف الصحي. الحاجة أو الشارع الذي نتكلم به الآن هو جزء من الشارع ربط المنطقة الجنوبية دون المرور في المنطقة الإسرائيلية، بمعنى فصل بشكل كامل ما بين الحافلات والسيارات التابعة للجانب الفلسطيني بالدخول في شارع رقم واحد الذي يمتد من منطقة تل أبيب حتى منطقة الأغوار. وبالتالي تصبح المستعمرات الإسرائيلية ما لها بنيتها التحتية لها لا يدخلها أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية، بالإضافة إلى إزالة حاجز الزعيم بشكل كامل لسهولة الحركة والمرور ما بين المستعمرة معالي أدومين والقدس الغربية.
0: ماذا يحمل هذا المخطط في إطار عزل مدينة القدس التي يحاول الاحتلال الوصول إلى يعني نتيجتها؟
1: لا، هي ليست عزل القدس، بالعكس تماماً، هي عزل التجمعات الفلسطينية مثل قرية الزعيم، العزرية، أبو ديس، هي عزلة بشكل كامل. هي وضعها بين الجدار من الناحية الغربية، والشارع الذي سيقام سيتم إغلاق الدوار الموجود في نهاية شارع في نهاية العزرية. فبالتالي القادمين

0: من المنطقة الجنوبية باتجاه الشمال لن يستطيع أن يمر في هذه الشوارع. بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي تعزيز لقوة القدس وليس عزل مدينة القدس، بمعنى أن ما كان يعزل هذه المدينة وجود الحواجز سيتم رفع الحواجز بشكل كبير، لأنه لن يدخل هذه المنطقة أي فلسطيني. فبالتالي الجانب الإسرائيلي هو بدأ بإقامة القدس الكبرى اللي هي ضم علي أدوميم إلى داخل مدينة القدس عن طريق عزل التجمعات الفلسطينية ولها بنيتها التحتية بشكل كامل، بينما الإسرائيلي لديه بنيته التحتية المختلفة تماما عن البنية التحتية الفلسطينية. وهذا إن دل يدل على أن هنالك برنامج إسرائيلي واضح بفرض الأمر الواقع على الأرض، بحيث أنه عملية الضم الضفة الغربية إلى داخل الجانب الإسرائيلي أو ضم المستعمرات الإسرائيلية إلى القدس إلى داخل إسرائيل، هذا يعني أنها ستمر بسلاسة دون أن يكون هنالك أي عوائق.
1: وبالتالي قد تشهد أيضا يعني هذه المناطق التي يمر عبرها هذا الطريق، إلى جانب أيضا إصدار أمر عسكري بوضع اليد على أكثر من 5000 دنم من أراضي جبع، قد تحمل أيضا عمليات هدم للمنازل الفلسطينية؟
0: قرية جبع مختلفة، يعني لأنه هناك جبع بالنسبة لقضية جبع هي في هنالك شارع رقم 45 الذي يجري إنشاؤه الآن، وأيضا في بالنسبة لقضية جبع هناك توسيع لمستعمرة آدم أو جبعات بنيامين، وأيضا تحويل جزء كبير من أراضيها لمحمية طبيعية اللي هي وادي صونيد. يعني حقيقة عندما تنظر إلى الخارطة بشكل كامل هي قضية مصادرة الأراضي، إقامة أيضا المناطق الصناعية، قرية جبع تقام عليها المنطقة الصناعية بنيامين كما يطلق عليها، في اللي هي موجودة على الطريق الموصل إلى منطقة مخماس. فبالتالي إذا نظرت إلى الخارطة بشكل كبير هي حشر كل التجمعات السكانية، سواء كانت بالشوارع سواء كانت بالمستعمرات سواء كانت بأي شيء يستطيع أن يفعله الإسرائيلي من أجل أن تكون هذه التجمعات معزولة بعضها عن بعض، لا يوجد تواصل جغرافي ووقف نموها المستقبلي. وهذا يعني بالنهاية عملية الطرد من الداخل إلى الخارج، وبالتالي دون أن يكون هنالك يعني ما يطلق عليه اسم التهجير الصامت دون أن يكون تحت الإعلام. فبالتالي ما يحدث الآن في منطقة جبع، توسيع منطقة جبع في هذه المنطقة، الشارع هنالك شارع كبير جدا يتم توسيعه، هنالك مستعمرة لربط مستوطن الجبعات بنيامين مع نبي يعقوب داخل بنية القدس، هذه المستعمرة اللي هي عملية الربط ما بين المستعمرتين وهذه تم الإعلان عنها قبل فترة. إذا ما يجري الآن في قرية جبع وحزمة وفي كل المناطق التي نتكلم بها الآن أن هنالك مشروع ضخم جدا باتجاه إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي التي تمتد شمال شرقا باتجاه بيت إيل ومنطقة كوخاف يعقوب وأيضا مستعمرة آدم، وكل هذه المستعمرات ترتبط بشبكة من الطرق التي يجري فتحها الآن لربطها في داخل بيت القدس ومنطقة المطار.
1: شكرا جزيلا السيد خليل التفجي خبير الاستيطان على كل هذه الإيضاحات. أيضا في ذات المتابع سيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، مساء الخير أخ عمر.
2: مساء الخير أخي محمد، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا بك. إذن الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 5000 دنم من أراضي جبع، تفاصيل يعني هذه الهجمة ضد القدس ومحيطها أيضا.
2: نعم محمد، هي 5 دنومات حوالي 5000 متر من أراضي جبع شمال مدينة القدس بحسب الأمر العسكري الذي صدر والذي تسلمته بلدية جبع بالأمس. فإن أمر المصادرة يمتد كما ذكرنا على 5 دنومات من أراضي البلدة، ويبدأ من بالقرب من حاجز جبع العسكري بالاتجاه جنوبا نحو الجدار الضم والتوسع العنصري، ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة شارع يمتد على مسافة بطول 700 متر. وحتى الآن يدعي الاحتلال الإسرائيلي لأن غرض استخدام الشارع هو لدواع أمنية، ولكن بحسب التجارب السابقة أخي محمد فإن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أولا أوامر المصادرة لأغراض عسكرية وحتى الشوارع لدواع أمنية حسب ما يسميها وبحسب مفاهيمه، تستغل لاحقا لأغراض استعمارية. فمثلا صدرت أراض سابقة تحت مسمى أو صدرت أراض بموجب قرارات سابقة تحت مسمى استخدامات عسكرية، لاحقا هذه الأراضي استخدمها المستعمرين في إقامة بؤر استعمارية أو حتى لتوسيع المستعمرات أو حتى لإقامة بنية تحتية تخدم المستعمرات حصرا. وبالتالي من تداعيات هذه القرارات الأخيرة بأنه أولا فصل بلدة جبع وتشتيت وشرذمة الأحياء داخلها، وكذلك ربط المستعمرات في شمال مدينة القدس المحتلة. كما تعلم قبل أشهر الاحتلال الإسرائيلي أعلن المصادفة ونيته البناء ما يقارب 300 وحدة استعمارية قرب مستعمرة آدم، وبالتحديد يعني تيجي بين مستعمرة النبي يعقوب وكذلك مستعمرة آدم. وبالتالي من الممكن أن يستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذا الشارع أولا لاستخدامه في عملية البناء، وبعد ذلك يكون رابط مباشر ما بين مستعمرة آدم البناء الاستعماري الجديد وكذلك مستعمرة النبي يعقوب وصولا إلى عمق المدينة المقدسة. أخي محمد،
1: يعني الهجمة تشتد على مدينة القدس بتصعيد عمليات الهدم، تصعيد المصادرات، محاصرة المدينة بحزام استيطاني، وأيضا استهداف المسجد الأقصى المبارك.
2: نعم، نحن أمام واقع إحلالي وليس جرائم متفرقة أو انتهاكات متفرقة في مدينة القدس أخي محمد. وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى على وجه التحديد، الآن هنالك تحريض واسع من قبل جماعات الهيكل المزعوم أخي محمد للوصول بأكبر عدد ممكن من المستعمرين خلال ما يسمى ذكرى خراب الهيكل يوم الخميس القادم. عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات بين أقطاب المنظمات الاستعمارية، منظمات الهيكل المزعوم حتى بمشاركة وزراء في هذه الحكومة المتطرفة وأعضاء كنيست من أجل حشد أكبر عدد ممكن من المستعمرين خلال هذا اليوم ويلي هو بعد غد الخميس. وحتى هنالك بعض من منظمات الهيكل دعت لمسيرة واسعة تبدأ من ما تسمى حديقة الاستقلال المقامة فوق مقبرة مأمن الله التاريخية في مدينة القدس وصولا إلى بلدة القدس القديمة وحائط البراق، وهذا يأتي في ظل سياق متسارع من فرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وإقصاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية بحشد أكبر عدد ممكن من المستعمرين داخل باحاته، بالإضافة إلى تقويض دور هذه الدائرة والحد من صلاحياتها ومسؤولياتها والقيام بأعمالها، مع السماح للمستعمرين بتنفيذ طقوس غير مسبوقة داخل المسجد الأقصى بمشاركة قادة متطرفين مثل بن جبير الذي يتخذ من المسجد منصة انتخابية لمخاطبة القاعدة الإسرائيلية المتطرفة الخاصة به خاصة قبيل الانتخابات، وما يدلل على تصاعد الجرائم والانتهاكات في المسجد الأقصى وحتى في أنحاء محافظة القدس. منذ بداية العام حوالي 26 ألف مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى. فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الأخرى، 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 200 إصابة برصاص الاحتلال والمستعمرين، ما يقارب 300 عملية هدم أخي محمد في أنحاء المحافظة منذ بداية هذا العام، وإبعاد أكثر من 800 مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى المصادقة على 21 مشروع استعماري، كلها يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى حسم جغرافيا وديموغرافيا المدينة المقدسة وصولا إلى حسم هوية القدس لصالح المشاريع والمخططات والأطماع الاستعمارية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا أخي عمر الجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس على كل هذه الإيضاحات. أزمة المحروقات تتفاقم في السوق الفلسطينية، ازدحامات واختناقات مرورية عند محطات الوقود في كامل مدن الضفة الغربية بسبب عدة عوامل تحدث بها خالد صراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات لإذاعتنا.
3: حقيقة إحنا جزء من العالم نتأثر يعني سلبا وإيجابا بما يحصل. بمجرد ما سمع الناس إنه في هناك استئناف للحرب في الخليج تهافت الناس على المحطات. لكن أنا بدي أكد لك إنه يعني مشان أنطمن الناس، في أصعب الظروف لم يتوقف تزويد المحروقات. ربما كانت الكميات أقل من المطلوب، لكن إنه ما انقطع، يعني هذا الشيء اللي بطمئن. يعني أنا دعوة إنه يوم أروح أعبي عندي نص تنك في سيارتي وروح أعبي فل، ما في داعي لأنه بكرة جاي وبعده جاي وكل يوم جاي. فهذه الدعوة اللي وجهتها وزارة المالية وهيئة البترول هي دعوة حقيقية. إحنا عملنا مشكلة جزء، يعني ساهمنا في جزء منها. كان حادث سير هناك يوم الخميس الماضي في معبر نعلين، حادث سير عربي ممكن يعني يحصل في أي مكان. بمجرد ما توقف تزويد بسبب هذا الحادث، الناس سمعت في أنه في هناك نقص، فأيضا تهافت على محطات وسط الشمال. فإحنا ساهمنا، نعم في هناك نقص في التوريد، لكن مش معناته انقطاع. فالناس خافت أنه حادث سير الله أعلم شو هو، في حرب، في تجدد الحرب في الخليج، فتهافت الناس. لكن في هناك توريد مستمر يوميا، يعني امبارح كان فيه وأول امبارح فيه، وهي اليوم المعبر شغال فيه، وبكرة وبعده والخميس للجمعة. طيب. فإحنا دعوة أنه رجاء يعني كل واحد يأخذ حاجته بدون لا تخزين ولا زيادة تابعة.
1: طيب، حاجة السوق من المحروقات في الوضع الطبيعي كم يحتاج يوميا؟
3: شوف، إحنا في عندنا معبرين، معبر نعلين بغزة الوسط والشمال، ومعبر ترقومية بغزة محافظة بيت لحم والخليل. الوسط والشمال حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، 2 إلى 2.5. الوسط الجنوب من مليون إلى مليون ونص، يعني ممكن تعرف الطلب يتذبذب يعني. فإحنا حوالي 3.5 مليون لتر بدنا يوميا.
1: هذا الوضع الطبيعي؟
3: وضع الطبيعي.
1: وحاجة السوق يعني تكتفي بهذا ال
3: إذا إذا إذا تم توريد 3.5 مليون فهذا الشيء معناته في تلبية كاملة للحاجة.
1: طب إذا كم يورد الآن في ظل هذا النقص؟ كم الذي يورد؟
3: الآن هيئة البترول طلعت بيان يوم الخميس بأنه الكميات الآن حصير نورد 3 مليون. إذا فعلا تورد 3 مليون واستمرت التوريد بشكل يومي 3 مليون مدة أسبوع، أنا أؤكد لك أنه ما في هناك أي نقص.
1: نعم، يعني كم دخل؟ أنت لم تجبني. كم دخل؟ كم تم توريد يعني من يوم الخميس حتى اليوم؟ يوميا كم يدخل إلى السوق؟
3: الآن يوم الأحد يعني كان المفروض يتورد حوالي 3 مليون، تفرد 2 مليون. ففي عندنا نقص صار.
1: بالأمس الاثنين تم توريد أي كميات جديدة؟
3: والله شيء أنا الأمس البيان مش عندي للأسف، ما طلعت عليه، لكن ربما 2-2.5 مليون. لكن الخطة تبعت هيئة البترول ياريت تطبق بتوريد 3 مليون يوميا لمدة أسبوع بشكل متواصل تنتهي الأزمة النقص. يعني لكن بدي أحكي، بدي أنا يعني
1: تفضل،
3: بديش أحول الموضوع. إحنا الآن جزء، يعني قطاع المحروقات هو جزء من أي نشاط أو قطاع تجاري. في عندنا مشاكل فعلا إحنا كشعب فلسطيني بسبب الخنق الاقتصادي من الاحتلال. يعني في عندنا مشاكل في الرواتب، عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في البنوك. كل تداعياتها هاي بتصب على المحروقات كعصب النشاط الاقتصادي.
1: كان هذا حديث السيد خالد صراحني، أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات لإذاعتنا، حول الأزمة التي طبعا يعني يعيشها الشارع الفلسطيني بسبب نقص المحروقات. وبهذا نصل وإياكم سمعنا وتابعنا الكرام إلى نهاية أحداث اليوم من صوت فلسطين. شكرا لمن رافقني في هذا العمل، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، الهندسة الإذاعية محمد أحمد، الإخراج التلفزيوني رمزي أبو ظاهر، وهذه تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم إلى هذه الجولة في أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات عطارة سالكة ومدخل روابي سالك وحاجز عين سينيا سالك، الجلزون وعيون الحرمية وسلواد يبرود وبوابة ترمس عيا سالك، بوابة سنجل مغلقة وبوابة النبي صالح سالك، مدخل دير أبو مشعل ودوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير وكولنديا أيضا كثافة سير، وجبع سالك وحزمة سالكة وعناتة سالكة، العزرية سالك الزعيم سالك والعزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كراميلو سالكة ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، الفحص سالكة، دورة سالكة، الفوار مغلقة، مراح رباح سالك، المنشية سالكة، فرش الهوى سالكة، راس الجورة مغلقة، سعير سالكة، النبي يونس سالكة، العروب العجوري مغلقة. وفي محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروكين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، قراوة سالكة، دوار الطنيب سالك، يتصهر سالك، إشارات زعترة سالكة، صرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة مغلق للخارج والداخل سالك، سيلة الظهر سالك، جبارة سالكة، بيت فوريك سالك، وبزارية سالك. إلى هنا انتهت هذه الجولة في أحوال الطرق، سنكون معكم في آخر تحديثات أحوال الطرق خلال بقية هذا اليوم. إلى اللقاء.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا.

0: وارتطم لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا لن تهدموا أشواقنا. نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا
1: هنا صوت فلسطين حكاية الأرض والناس وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شاهدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهاد مواطنة وطفلها وبناتها الثلاث بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع الثلاثين جنوب مدينة غزة. إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. وزير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. منظمة أطباء بلا حدود تطلق نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. إصابة عدد من المواطنين بينهم مسن بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة قبل أن تهدم منزلا في مكان آخر بالبلدة. مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويرشقون مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال المدينة أو مدينة القدس المحتلة. إصابة 3 مواطنين إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين. جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله. مستوطنون يستولون على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يؤكد أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا.

تنسق لجان مقاومة الجدر والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور يقول إن اعتداءات المستوطنين بحق الشعبين تصاعدت بشكل ممنهج بدعم وحماية من جيش الاحتلال. أمين سر نقابة أصحاب محطة المحروقات خالد سراحنا يؤكد أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعة المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: تمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
1: تحيا فينا ونحيا فيها، بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عمق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1، وبإمكانكم أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى، وأيضا تجدونا من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام لمتابعة آخر التطورات والأحداث الميدانية، وكذلك من خلال صفحاتنا على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. كما عودناكم دوما في برنامج فيومين نتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة الفلسطينية، وفي هذه الحلقة سنتحدث حول الشراكة ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري والأمن البيئي، وكيف نحافظ على البيئة من خلال التدريبات التي تنظم من خلال سلطة جودة البيئة، وأهمية الوعي البيئي في هذا الجانب. حيث تركز سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري على الشراكة الاستراتيجية لدمج مفاهيم الأمن البيئي في المناهج والتدريبات الأمنية، وذلك من خلال إقامة الورش والتدريبات والاتفاقيات كذلك ما بين هيئة التدريب العسكري وسلطة جودة البيئة. الحديث أكثر عن هذا الجانب سنتحدث مع مي رحال، رئيس قسم التعليم الأكاديمي في سلطة جودة البيئة. أهلا ومرحبا بك مي.
3: أهلا بك أنصار وبكافة المستمعين والمستمعات.
2: نعم، إذا ما تحدثنا حول الوعي البيئي وكيف نقيم هذا الوعي في الجانب الأمني تحديدا، إذا ما تحدثنا حول آخر التدريبات التي تمت ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري.
3: في البداية لو بدنا نيجي اليوم نقيم مستوى الوعي البيئي في فلسطين، واللي بنشوف اليوم شهد تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي وإدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات اللي بتواجه البيئة الفلسطينية واللي أصبح بمسها كل مواطن ومواطنة فلسطينية. لكن ما زال هذا الوعي بحاجة لمزيد من العمل والتعزيز لتعميم السلوكيات الصديقة للبيئة للوصول إلى استهلاك الوعي. ومن هون كمان نحكي قديش مهم أنه يكون إدماج التعليم البيئي أيضا في المنظومة الأمنية، واللي سلطة جودة البيئة تتركز مهمتها بهذا الموضوع حماية البيئة من كافة الأخطار اللي بتواجهها، واللي هي بتترجم من خلال رؤيتها لبيئة محمية نظيفة ومستدامة. ونتعامل على اعتبار أنه هاي البيئة هي عبر قطاعية، وبالتالي موضوع الأمن من أهم الجوانب اللي إحنا بنشتغل عليها في موضوع التعليم والوعي، لأنه لابد من أنه لما بنحقق ونعزز مستويات الوعي البيئي من خلال البرامج التوعوية لا يمكن إغفال من أهم الشركاء سواء في العمل كقضايا بيئية أو كمواطنين بالدرجة الأولى في برامجنا التوعوية، حتى يكون في عنا عمل مركز لكافة مرتكزات العمل التوعوي اللي هي التوعية والتعليم والإعلام البيئي مع مختلف طبعا الشركاء.
2: نعم، إذا ما تحدثنا حول أهمية التركيز على رفع الوعي من خلال الاتفاقيات، وهذا ما تم فعليا ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، إذا ما تحدثنا حول الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي فعليا تمت ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، وأهمية هذه الاتفاقية.
3: بصراحة هاي المذكرة في التفاهم ما بين سلطة الجوزية وهيئة التدريب العسكري وقعت في 22 شباط عام 2023، وهاي المذكرة ركزت في عدة جوانب مهمة على تقديم خدمة التدريب البيئي من خلال هيئة التدريب العسكري لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، وهذا بهدف اللي هو تعزيز جهود حماية البيئة وتسخير كل الإمكانيات الوطنية لتحقيق الهدف السامي اللي احنا بنطمح له، انه البيئة النظيفة هي الوجه الحضاري للمجتمع الفلسطيني، وعلى اعتبار انه البيئة هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني. وهذه المذكرة جاءت لتتوج ايضا انه من منطلق تعزيز الامن البيئي الفلسطيني في حماية البيئة من الاخطار اللي بتواجهها ومساس بالهوية الوطنية والأمن القومي للشعب الفلسطيني.
2: نعم، إذا ما تحدثنا حول أهم البنود التي شملتها هذه المذكرة.
3: هاي المذكرة ركزت على نشر التوعية البيئية لدى أفراد المؤسسة الأمنية، وإضافة المفاهيم البيئية في برامج هيئة التدريب العسكري. واليوم إحنا عندنا دليل البيئة لقوى الأمن الفلسطيني، وقريباً رح كمان يكون في عنا دليل المتدرب لقوة دليل البيئة لقوة الأمن الفلسطيني، وهذه حقيبة تدريبية رح تتوج بدورة متخصصة تعقد بشكل دوري في هيئة تدريب تحت مسمى الأمن البيئي وحماية البيئة. في العديد من الجوانب اللي إلها علاقة أيضا في الجولات الميدانية للتطبيق أو التعرف على الإجراءات البيئية المشتركة ما بين سلطة جودة البيئة وقوى الأمن، وغيرها من كمان المسارات البيئية اللي تم تنفيذها ضمن برامج بتنفذها سلطة جودة البيئة، منها مثلا جولات على مواقع أثرية مهددة بالضم، جولات متعلقة بالتنوع الحي وبالمياه العادمة، وكثير من المواضيع اللي تم التركيز عليها في خلال هاي البرامج.
2: نعم، يعني إذا تحدثنا حول الجولات، بما أنك تطرقت إلى موضوع الجولات، هناك جولات ميدانية، مسارات بيئية خلال فترة التدريب، إذا ما تحدثنا حول أهمية فعليا التواجد الفعلي في المسارات البيئية وأهمية الجولات الميدانية التي فعليا تطبق ما يتم الحديث عنه أكاديميا ليتم تطبيقه على أرض الواقع، ونحن نعلم بأن هناك بعض المخاطر أيضا خلال هذه الجولات الميدانية والمسارات البيئية.
3: أكيد هذا أحد أوجه التعاون ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، لأنه عملية إدماج الوعي البيئي تحتاج إلى العديد من الأدوات.

0: المحميات، على الأحراش، على الغابات، على المناطق الطبيعية، على الموارد الطبيعية الموجودة عندنا، حتى الوضع الحالي اللي بتعاني منه البيئة الفلسطينية والتحديات اللي بتواجهها. وهذا اللي إحنا دائما كسلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري في عملية تطوير ومتابعة دائمة من خلال قياس التقدم المحرز في العمل البيئي وحماية البيئة من خلال الرقابة والتفتيش.
1: نعم، إذا تحدثنا حول التقدم، بما أنك تحدثتي عن هذا الجانب، نتحدث عن اتفاقية منذ عام 2023، هذه الاتفاقية ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، ما لمستموه خلال هذه الأعوام فعليا ما بين أول تدريب وتدريبات القائمة حاليا بالنسبة لموضوع الاندماج في البيئة والتعرف عليها والتمكن من التواجد فيها كقوى أمن؟
0: شوفي عزيزتي أنصار، سلطة جودة البيئة دائما في كافة برامجها في متابعة دائمة وقياس لا تقدم المحرز في العمل البيئي في فلسطين. تحديدا في برنامج الأمن البيئي ركزنا على جانب حماية البيئة من خلال المتابعة في برامج الرقابة والتفتيش البيئي ومتابعة الشكاوي البيئية واللي بتشارك فيها قوى الأمن الفلسطيني على اختلافها، مثل جهاز الشرطة أو الضابطة الجمركية أو غيرها. وتم التركيز من خلال هاي البرامج على إحاطة كاملة في الوضع البيئي في فلسطين، حتى يتم خلينا نحكي الإشارة لأهمية متابعة هذه القضايا. على سبيل المثال، مثلا في جهاز الشرطة تم التركيز على كيف التعامل مع القضايا المتعلقة بالضبط والتهريب، وتهريب خاصة النفايات الإسرائيلية أراضي دولة فلسطين، وكمان في جهاز الضابطة الجمركية والمخابرات العامة والوقاية، وأيضا بعض التقاطعات مع جهاز الاستخبارات. وهون لما إحنا في متابعة دائمة وتقييم دائم وتغذية راجعة دائمة، ظهرت إنه بحاجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الوطني المشترك من خلال بدء هذا البرنامج، ومن خلال مذكرة اللي ترجمناه في مذكرة التفاهم لعنونت هاي القضايا المشتركة وإدماج البعد البيئي في كافة برامج التدريب الأمني. وبصراحة هاي إجت استجابة لأنه في حاجة لبناء قدرات وتعزيز الوعي لدى منتسبي قوى الأمن. وهون ركزت إنه من خلال متابعتنا إنها تركت أثر في تعامل منتسبي قوى الأمن مع القضايا البيئية ومدى التقدم المحرز في تعاملهم مع هاي القضايا ومتابعة الشكاوي وحالات التهريب. بصراحة كان تقدم ملحوظ وإحنا في متابعة دائمة إن شاء الله.
1: نعم، يعني هناك بعض التدخلات التي حدثت ما بينها هيئة أو الهيئة للتدريب العسكري، هيئة التدريب العسكري، وكذلك سلطة جودة البيئة. أهم هذه التدخلات من أجل فعليا التركيز وتحقيق الهدف المنشود من هذه التدريبات.
0: اليوم إحنا وهيئة التدريب العسكري وصلنا لمرحلة متقدمة في برنامج الأمن البيئي، وما زلنا في أيضا في زي ما ذكرت سابقا إحنا في حالة تطوير دائمة، واللي هاي الشراكة المتينة اللي إحنا بنفتخر فيها ترجمت للعديد من الأنشطة والبرامج. نعم. واللي أجت تلبية لإرادة وطنية مشتركة بين الطرفين في حماية البيئة الفلسطينية. هذا البرنامج بلش من عدة تدخلات. أولا في المحاضرات اللي بتعقدها هيئة التدريب العسكري في تدخلات ومحاضرات لسلطة جودة البيئة باختلاف اختصاصات القضايا البيئية، باختلاف الرتب، باختلاف الأجهزة الأمنية، ركزت في عدة قضايا بتهم كل جهاز أمني ومستوى الصلاحيات للضباط اللي يعني بيشاركوا في هاي الدورات. وزي ما حكينا أنه تم إنتاج دليل البيئة لقوى الأمن الفلسطيني وهو الأول من نوعه، وقريبا رح يكون في إنتاج كمان لدليل المدرب وهو في المرحلة النهائية. في العديد من الجولات الميدانية المتنوعة، في زيارة لمرافق بيئية والاطلاع على سير العمل في العديد من المنشآت وكيفية متابعة الإجراءات، والعمل مستمر والبرامج الإبداعية مستمرة، وكثير من البرامج الموقوفة فيها مثلا زي إحياء المناسبات البيئية وربطها بمنظومة الأمن البيئي.
1: نعم، يعني من هنا نتحدث عن أهمية إدماج التعليم البيئي في منظومة التدريب.

0: العسكري والأمني حول هذه الأهمية، وكيف فعلا توصلتم إلى نتائج حققت هذا الهدف؟
1: اليوم إحنا من خلال برامج التدريبية اللي جاءت تلبية لاحتياجات قوى الأمن الفلسطيني، واللي بيتم تنفيذها من خلال الطواقم الفنية والمؤهلة والمدربة في فصل جودة البيئة، واللي ركزت على كثير من البرامج بهدف بناء ثقافة بيئية مستدامة. فهاي البرامج بصراحة في أولوياتنا أنصار إنه نحدد أولوياتنا التوعوية. تمام، وهي هون اللي إحنا بتساعدنا على تحقيق الأثر على المدى البعيد، وهي اللي بتساعدنا على تحديد مؤشرات القياس. فلما نحدد الأولويات التوعوية والتعليمية وموضوعات الدورات التدريبية واللي تيجي مش بس تلبية احتياج قوى الأمن، ولكن احتياجات تلبية الاحتياجات كل المجتمع الفلسطيني، وتطويعا مع الواقع البيئي لحماية الموارد البيئية وتعزيز استدامتها، أو ممكن تكون لحل مشكلة بيئية. فبالنسبة لنا هاي البرامج بيتم بناءها على بناء على استراتيجية عبر قطاعية للبيئة، بتركز على في أهدافها على مستوى الوعي البيئي وعلى الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي وتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. بناء على ذلك بتم بلورة هاي البرامج التدريبية، وأيضا بنلائم الموضوعات مع الفئات المستهدفة والهدف من هاي البرامج.
0: نعم، إذا ما تحدثنا حول السلوك الذي يعكسه أو تعكسه هذه البرامج على المشاركين في هذه التدريبات.
1: السلوك إحنا شوفي قياس السلوك بحد ذاته، خاصة في القضايا البيئية، لا يمكن قياسه مباشرة، أو خلينا نحكي أثر هاي البرامج
0: خلال التدريبات
1: على المدى القريب، ولكن هي أثر على المدى البعيد بيتم بنائها بشكل تراكمي من خلال التنوع في البرامج، من خلال الإبداعية في تكوين هاي البرامج. كيف بنقيسها؟ بنقيسها في عدة آليات لمتابعة وقياس والتقييم. بنقيس مدى التغير، مدى التحسن في هاي السلوكيات، لأنه اليوم أنا بفكر أنه إحنا مش بس بدنا ننفذ أنشطة ونوصل لمرحلة أنه هي مخرجات برامجنا بعدد الأنشطة المنفذة وخلصنا. لا، إحنا بدنا نقيس على المدى البعيد. فإحنا في برنامج الأمن البيئي من خلال الورشات العمل والبرامج التدريبية والمحاضرات دائما في عملية قياس دائمة، سواء من خلال الاستبيانات القبلية والبعدية، من خلال الأنشطة، من خلال البرامج التطبيقية، من خلال الملاحظة الدائمة، تقارير الإنجاز، والنتائج بتتعدد ولكن اللي بتظهر على أرض الواقع. فإشي بيظهر زي ما حكيت لك على المدى القريب، ولكن معظمها بيروح على المدى البعيد، لأنه هدفنا هو تغيير سلوكيات، تغيير في العادات، بناء ثقافة بيئية مستدامة. واللي إحنا لاحظناه في برنامج الأمن البيئي، لا، صار في اختلاف وتقدم وتحسن في تعامل قوى الأمن الفلسطيني مع القضايا البيئية.
0: إذا ما تحدثنا حول التحديات التي تواجهكم أثناء العمل مع الأجهزة الأمنية، ونحن نعلم بأن أي برنامج تدريبي يكون له بعض الصعوبات والتحديات، ويعني يكون له أيضا نتائج إيجابية. إذا ما تحدثنا في الجانب التحديات،
1: حقيقة في موضوع التحديات اللي بتواجهنا في تنفيذ البرنامج الأمن البيئي بشركة مع هيئة التدريب العسكرية، لا يوجد أي نوع من التحديات بصراحة الإدارية أو في أي نوع من التعاون، ولكن كل برنامج له تحدياته. وفي برنامجنا يمكن جزئية بتروح للموارد المالية كاعتبار أنها من التحديات الهامة في ظل ما تعاني مؤسسات الدولة الفلسطينية من شحل الموارد المالية والوضع الاقتصادي الراهن، ولكن أيضا واللي بيشكل جزء مهم اللي هو واللي يمكن لا يمكن إغفاله، موضوع الظروف والسياسية والواقع الجيوسياسي اللي تلقي بظلالها على الوضع بشكل عام، واللي بتقيد بصراحة تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، خاصة موضوع المسارات، موضوع الجولات الميدانية. وهون إحنا بنركز في هذا الجانب انه الوضع الجيوسياسي كمان خاصة على قوى الامن الفلسطيني في متابعتهم للقضايا البيئية للشكاوي لمشاركتهم في اللجان للرقابة والتفتيش مثلا خاصة في مناطق جين. فيعني اكثر التحديات ما بين تحديات سياسية وتحديات مالية.
0: نعم يعني مي مهم جدا ان نتحدث عن دور المواطن في حماية البيئة وحماية مواردها، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تعزز دائما من خلال سلطة جودة البيئة.
1: أولا حماية البيئة الفلسطينية هي واجب وطني على كل مواطن ومواطنة فلسطينية بالدرجة الأولى، ومهم أنه إحنا كلنا مع بعض نتكاتف لتعزيز هاي المواطنة الفلسطينية، لأنه بناء الدولة الفلسطينية وحماية مواردها البيئية بيحتاج لتكاتف الجهود الجماعية انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الأرض الفلسطينية تجاه الإنسان الفلسطيني، لأنه اليوم فلسطين يعني حماية البيئة في فلسطين يعني حماية للهوية الوطنية، حماية للأمن القومي، حماية للسلم الأهلي. وإحنا اليوم بعد ما وصلنا في برنامج الأمن البيئي على عدد كبير من التدريب، حوالي يفوق 3,000 منتسب لقوى الأمن الفلسطيني على اعتبار إنهم مواطنين بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: اليوم نقدر نقول إنه الوصول لاستهلاك وعي بناء ثقافة أجيال القادمة مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كلنا، مسؤوليتكم كمان في الإعلام بشكل أساسي.
0: صحيح.
1: بتركيز على الإعلام البيئي، لأنه مسؤوليتنا جميعا عشان نخلق جيل واعي بيئي، جيل قادر على الصمود من أجل فلسطين حرة، من أجل تحقيق السيادة البيئية المستدامة، من أجل حماية هاي البيئة الفلسطينية من كل الأخطار اللي بتواجهها.
0: نعم يعني أشكرك جزيل الشكر على هاي التفاصيل والإيضاحات. مي رحى رئيس قسم التعليم الأكاديمي في سلطة جودة البيئة، تحدثنا وإياك عن أهمية إدماج التعليم البيئي في منظومة التدريب العسكري، تحدثنا حول الاتفاقيات وذكريات التفاهم التي وقعت ما بين سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، كيفية اختيار هذه البرامج، وفعليا الجولات الميدانية والمسارات التي تنظم من خلال سلطة جودة البيئة وهيئة التدريب العسكري، وتحديات التي تواجهكم، وفي نهاية المطاف تحدثنا إلى دور المواطن وهو الدور الأهم في الحفاظ على البيئة، وأهم الرسائل التي يجب أن يؤديها المواطن اتجاه بيئته للحفاظ على حياته، للحفاظ على مواردنا، للحفاظ على أمننا واستدامة مواردنا. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإضاحات. ما يرحى
1: شكرا لك عزيزة أنصار.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيومي. تحيات الزميل أشرف أبو جعفر من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل في أمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين يحتل حياتي. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: ونصوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاث في قصف الاحتلال مدينة غزة، وإصابتان برصاص الاحتلال بمواصي خان يونس. إصابات باعتداءات المستوطنين بمختلف محافظات الضفة. أزمة الوقود تتفاقم في الضفة والمحطات تدعو لعدم التخزين. واشنطن تنهي جولة جديدة من التصعيد وتحذر رعاياها في العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهدت فجر اليوم واطنة وطفلها وبناتها الثلاث بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. كما أصيب صباح اليوم مواطنان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوت لإذاعتنا إلى أن القطاع يشهد تفشيا لجدر الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا.
1: الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4,000 إلى 5,000 حالة أسبوعيا في الثلاث أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. هناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بالطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات.
0: في سياق ذي صلة

0: أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية. وأعربت المنظمة الدولية في بيان رسمي عن استنكارها الشديد للمعاملة المهينة التي يتعرض لها الأطباء والممرضون، مشيرة إلى أن معظمهم يقبعون في سجون تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية دون توجيه تهم واضحة أو مسوغات قانونية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. وأضاف فتوح في بيان أن إبادة أسرة بك أو كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة إلى جانب السيدة في مستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا وارتقاء المزيد من الشهداء يكشف أن آلة الحرب الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من حقه في الحياة. في المحافظات الشمالية أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي رام الله شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب المدينة ربط مستعمرة نيلي بمستعمرة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رافات غرب المدينة. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات.
1: أمام موجة واسعة، بالأمس كانت في منطقة سلوات في منطقة رام الله في منطقة كسرى بربط مستوطنتين تم مصادرة 12 ألف دنم في كرة غرب رام الله. أعلن أن شارع يربط بمستعمرة مقامة على أراضي راس كركر وسيتم شق طريق جزء من هذه الطريق في أراضي كفر نعمة منطقة باء، وبالتالي سيصادر آلاف الدنومات في منطقة كفر نعمة وبلعين وخربثة بني حارث كرة غرب رام الله. وبالتالي هذا التصعيد المستمر في وضع اليد على أراضي لأسباب أمنية وعسكرية فاق كل ما يمكن تقديره منذ عام 67 حتى ما قبل حكومة نتنياهو وسموته شوبن غفير. إذا كانت المصادرة وصلت 3% من أراضي الضفة لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات، أعتقد اليوم أنها فقط في الأربع سنوات تم مصادرة ما يقارب 2.5% من أراضي الضفة الفلسطينية لصالح المستوطنات أو لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات.
0: في ملف الأسرى قال مدير نادي الأسير عبد الله الصغاري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر.
2: هناك بعض البيانات التي صدرت عن هيئة أممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة ترتكب أو تمارس عمليات الانتصار بحق الأسرى كمنظومة على قائمة العار، كذلك ما صدر من تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز التي أشارت في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجون أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكم، خاصة أن هناك مقدار 49% من المعتقلين يحتجزون في سجون احتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة إطار أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
0: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي لشعبنا. وقال أبو يوسف لأن القيادة أجرت اتصالات مع عدد من دول العالم لاتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق أبناء شعبنا. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. وأضاف الخضور في حديث لإذاعتنا إلى أن الوزارة حريصة على الإعلان عن الموعد الرسمي فور اعتماده لإنهاء حالة الإشاعات والجدل التي ترافق انتظار النتائج، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن إعلان نتائج الثانوية العامة بات قريبا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل إذا استكملت الإجراءات وفق الخطة الموضوعة.
3: في ضوء ما توافر من المؤشرات لدينا صبيحة هذا اليوم هي قبل منتصف الأسبوع القادم، وبالتالي إن شاء الله يعني حتى، لكن لا نستطيع الإعلان عن موعد محدد، وبالتالي نقول هي قبل منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله. وهذا الموضوع في اللحظة التي يتم لدينا التحقق، لذلك احنا حدثنا المعلومة من أمس حتى اليوم، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله نعلن عن الموعد رسميا، لكن لا نريد أن نعلن عن موعد ثم نعدل، احنا نرتئي الإعلان عن الموعد حال التحقق من الجهوزية الكاملة.
0: أكد أمين سري نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة أن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن انخفاض كميات التوريد وليس انقطاعها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود أو تخزين المحروقات كون التزويد مستمر بشكل يومي. وأوضح سراحنا أن الاحتياج الطبيعي للسوق الفلسطينية يبلغ نحو 3,500,000 لتر يوميا، فيما انخفضت الكميات الواردة خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 2,000,000 لتر يوميا، ما أدى إلى حدوث نقص وازدحام على المحطات. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية، وقالت إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف مسيراته مقرا عسكريا أمريكيا في البحرين، مؤكدا مواصلة العمليات الهجومية حتى يتم ردع العدو عن استمرار اعتداءاته على البلاد على حد وصفه. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

حكومتكم كما قيل، إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: في الحروب تقاس بطولة الإنسان بما يقدمه للآخرين لا بما يقوله عن نفسه. وفي المستشفيات كانت هناك آيات بيضاء لم تتوقف عن العمل رغم التعب والخوف والحصار ونقص الدواء وكثرة الوداع، بين ممرات امتلأت بالجرحى وبين أصوات أجهزة الإنعاش ونداءات الاستغاثة، وقفت الممرضة الفلسطينية شاهدة على واحدة من أقصى التجارب الإنسانية، تحمل في يدها العلاج وفي قلبها صبرا لا ينفذ. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وأهلا بضيفتنا الممرضة نور النمنم، ممرضة في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، لنسمع معها شهادة إنسانية من قلب المكان الذي عاش أصعب أيام الحرب.

0: عندما بدأت الحرب لم تكن المستشفيات تستقبل حالات طارئة فقط، بل كانت تستقبل مشهدا كاملا من الألم والمعاناة. كانت الإصابات تصل بأعداد كبيرة، وكانت الطواقم الطبية تواجه مسؤولية أكبر من الإمكانيات المتاحة. الممرضة نور النمنم تتحدث عن تجربتها في الأيام الأولى للحرب وكيف تغير واقع العمل داخل مستشفى القدس.
1: طبعا البداية كانت صدمة مش طبيعية، أكبر من كل السيناريوهات اللي ممكن يتخيلها أي عاقل بشري. مع العلم أنه أنا في 17 كنت مداومة، كنت خروج مناوبة، يعني اللحظات الأولى من بداية الحرب أنا كنت على رأس عملي وكنت شاهد عليها. شعوري خلال هذيك خلال هذاك اليوم أنا لحد اللحظة مش قادر أوصفه ولا قادر أتذكره، من حجم الصدمة والمشاهد اللي لليوم محفورة بذاكرتي أنا مش قادر أنساها لليوم على شكل كوابيس في تجيني. خوف بس من النوع اللي مش بقيدك، خوف من النوع اللي بيخليك تجري ورغم كل تعبك وكل هدة حيلك، إلا أنه أنت بدك تعطي، أنه أنت بدك تقاوم، بدك تنقذ الناس، بدك تسعف هاد وبدك تسعف هاد، برغم القصف، برغم حجم المصابين، برغم منظر الشهداء والعائلات اللي بتصرخ والمصدومة، بس أنت برغم كل المناظر الصادمة والمشاهد اللي أول مرة بتمر على ذاكرتنا، بس إنه أنت مضطر.

0: إنك تكمل. أنا لحد اللحظة مش قادر أوصف صراحة شو بيسموه هذه المشاعر، شو بيسموها، وهذا الشعور شو ممكن إحنا نعطيه مسمى. فهي كانت تجربتي، إنه أنا لحد اللحظة للأمانة مش قادر أفسر شو حسيت وشو شفت.
1: في الحروب هناك مواقف لا ترحل بانتهاء اللحظة، بل تبقى محفورة في الذاكرة. والممرض لا يرى الجرح فقط، بل يرى الإنسان خلفه، ويعيش مع المرضى وعائلاتهم تفاصيل لا تنسى. تروي الضيفة الممرضة نور أصعب موقف تعاملت معه خلال الحرب، وأكثر قصة إنسانية بقيت في ذاكرتها.
0: يمكن من أصعب المواقف يلي محفورة بذاكرتي وأنا مش قادرة لليوم عن جد إنه أنساها، إنه أنا استقبلت خبر استشهاد خالتي وأنا مداومة برضو على رأس عملي، ومع هيك ما قدرت أعطي نفسي حقها في إنه أنا أخذ فترة حداد أو إنه أنا أحكي لحالي عظم الله أجري. لا، ضليت على رأس عملي، ضليت، كنا مداوم 24 وأحيانا 48، فأنا ضليت موجودة في المستشفى بأداوي المصابين وبأعطي دعم للأهل يلي بيجوا أولادهم مستشهدين، والست يلي أولادها تحت الردم، والست يلي شاردة من قصف وناسي ابنها، وأنا أصلا جواتي جرح. طب وأنا ما حكيت لحدا فعليا، مش قادر، مصدومة. خالتي هاي صاحبيتي، أنا ما أعطيت نفسي حقها في إنه أنا عن جد أخذ عزايا فيها. ما عيطت، ما أخذت زاوية، ما أخذت ركن ومرست حق نفسي في إنه أنا عن جد أعيش وجعي، وكنت بخفف عن الناس وجعها. ومجبرة لليوم أنا بحكي إنه أنا كنت مجبرة إن أنا أمارس هذا الدور. وهذا يمكن أكتر موقف بشع أنا بعتبره بشع بالنسبة إلي، لأنه المعزة كتير قريبة، والجرح كان في الكف.
1: الأدوية والمستلزمات الطبية لم تكن المعركة داخل المستشفى أقل صعوبة من ميدان الحرب. كانت الطواقم تبحث عن كل طريقة لتقديم الرعاية للمرضى وتحويل القليل المتوفر إلى فرصة لإنقاذ حياة. حدثتنا الممرضة نور عن تحديات العمل مع نقص الإمكانيات وضغط الإصابات.
0: قصة النقص الكبير بالأدوية والمستلزمات الطبية هذه بحد ذاتها كانت أكبر مهدد وأكبر ضغط مورس علينا إحنا كمقدمين خدمات وفي حالات الطوارئ. كنا بنشتغل زي ما بقول بالبلدي، بهل ما موجود أنت اشتغل، والمهم أنه تحقق الهدف تبعك أنه أنت تنقذ حياة المريض المصاب اللي قبالك، أنت توقف النزيف. كنا أحيانا نضغط بإيدينا، ما فيش جلوفز، أنا بإيدي أضغط. بحالات العمليات مثلا لما بتكون في عنا حالات بتر والكل بيعرف هذا العالم، الكل العالم بيعرف اللي صار، كانوا الأطباء يشتغلوا بدون بنج. يعني انت قاعد بتقطع عظم، بتقص عظم، بتقطع جلد عن لحم بدون بنج. فصراخ المرضى كانت تسمع كل المستشفى، لدرجة في مرضى كان يغمى عليهم من حجم الوجع اللي كانوا بيمروا فيه. ومع هيك الحمد لله كفينا وقدمنا واجبنا، ما قصرنا بالقلة القليلة يلي كانت موجودة عنا. وزي ما حكيت لك بالأول، هذا أكبر تحدي وأكبر معيق وعائق كان قدامنا في إنه إحنا ننجح تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب وبالإمكانيات المطلوبة.
1: خلف الزي الأبيض هناك إنسان يحمل خوفه وتعبه، ثم يعود ليقف إلى جانب الآخرين. فالحرب لا ترهق الجسد فقط، بل تترك آثارا عميقة في النفس. تتحدث الممرضة نور النمنم عن تأثير الحرب على حياتها الشخصية والنفسية، وكيف واصلت العمل رغم كل الظروف.
0: تا التأثير على الحياة الشخصية والعائلة في الحرب شتتنا، شتت عائلة زي كل عائلة في غزة، يعني ما فرقنا عن أي عائلة في غزة. نزوح طبعا من مكان لمكان، وأنا في المستشفى يوم بيوم أطلب التحديث منهم، إيش وين صرت اليوم، وين إحنا اليوم، وين أجي كل يوم. معركة يومية، كنت بضمد أصلا، قاعدة بعالج جراح الناس، بس أنا وعقلي وقلبي وكل كياني جسمي، روح أو جسد في المستشفى وروحي برا. ويعيني لما كان ينفصل النت عنا في المستشفى وتقطع الكهرباء وما في أي تواصل، يعيني لما قطعت أصلا الشبكة، شبكة الاتصال في أول أيام الحرب وأنا في المستشفى، والكل يحكي دخلوا جنوب، سكروا نت سليم، وإحنا علقنا بغزة وبصر شو. فقلقي أنا وخوفي على أهلي، وكذلك بالمثل أهلي وخوفهم قلقهم علي. يمكن كمان من أكتر المواقف اللي أنا لليوم، يعني أنا بحكي معك والسيناريو قدامي قاعد بنعاد، يوم ما انقطع الاتصال عن كل غزة لأول مرة وتسكر الحاجز حكم، أنا كنت مداومة في المستشفى، فيوم اضطرينا أن إحنا نرجع عن طريق البحر، فأنا ما كنتش قادرة أتواصل مع أهلي يومين كاملين، لا هم بيعرفوا عني إشي ولا أنا بعرف عنهم إشي، لا في نت لا في شبكة اتصالات ولا في إشي. فأنا مجرد ما وصلت للمكان يلي آخر مرة أهلي كانوا فيه، لقيت فيه قصف، قلت أنا بعيدة في الشارع بس فيه قصف حوالين جبال بالضبط البيت يلي أهلي نازحين فيه. فأنا ضليت واقفة وبس شايفة إنه ناس كتير متجمعة وردم ودمار في نص الشارع. فأنا فعليا واقفة، يعني عيني هيك صغول ومش قادرة أعرف هو ومين هو البيت المضروب، مين هو البيت المضروب، أي بيت. فوقفت محلي وعياط عياط عياط، ويا ربي لا أدعي، يا رب أمانة لا ما تختبرنيش فيهم وأتحسبن، ويا رب لا يا رب لا، لغاية ما مشيت شوي ده هو ابن أخوي إجا جري علي وحضني، بقول له إيش في، بقول لي ضربوا البيت اللي قبالنا، فحتى يعني طمنت نوعا ما، بقول كلكم بخير، بقول كلنا بخير وبضحك. ف لا الله السيناريو تكرر. ف وقتها بس انا هديت، يعني لما شفت ابن اخويا وجري علي وطمني.
1: بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار لم تعد الحياه الى طبيعتها كامله، المستشفيات ما زالت تحمل آثار أيام ثقيلة. حدثتنا الضيفة عن واقع العمل بعد وقف إطلاق النار وما الذي تغير وما زال مستمرا من تحديات.
0: صحيح أنه الحمد لله ارتحنا نوعا ما، يعني السل اليوم في طبعا استهدافات، نوعا ما ارتحنا من صوت الطيارات والقصف المباشر، وخلينا نقول بنسبة 40% من خطر الموت. بس المستشفى لليوم بيعيش أزمة صامتة ومزمنة، احنا لليوم لسه بنتعامل مع مخلفات الحرب، حالات البتر اللي بحاجة لتأهيل، التشوهات، الالتهابات، الجروح الملوثة، لسه العمليات اللي ما بتنتهي وما راح تنتهي، قوائم الانتظار اللي لليوم تستنى أصلا الحوالات تبعتهم، قلة الإمكانيات. يعني أكيد بتعرفوا بتسمعوا كمان إنه لليوم في عنا نقص كتير كبير في الموارد الطبية، في الإمكانيات اللي إحنا بنستعملها بشكل يومي في المستشفى، نقص الأجهزة، تدمير البنية التحتية للمستشفيات. شو كمان أحكي لك، الجروح الملوثة يلي بصابت المصابين والمرضى. تحدي اليوم اللي إحنا بنعيشه إنه هو إحنا كيف نداوي الجراحة الطويلة المدى هاي اللي بيعانوا منها المصابين بإمكانيات شبه معدومة ومنظومة صحية أصلا متهالكة ومنهارة. في وقف إطلاق نار أوكي، في ارتياح أو شبه ارتياح من صوت الدمار، لكن مخلفات الحرب النفسية والجسدية لسه لليوم موجودة وبنعاني منها ورح نعاني منها مدة طويلة صراحة.
1: بعض الوجوه لا تغادر الذاكرة، وبعض القصص تبقى حاضرة في القلب مهما مر الوقت.

0: كانت طفلة بعمر 6 شهور، كل أهلها مستشهدين، وأصلا أبوها من قبل مستشهد قبل 10 أيام. وإجتنا الحالة بدون أي مرافق، الإسعاف وجدها في مكان الاستهداف وجابها. ما بنعرف أي حاجة عنها، عمرها 6 شهور. كانت بتعاني من كسور شديدة في القدمين، وكانت بتعاني من شظايا متناترة في كل أنحاء وجهها، يعني فعليا الطفلة ما كان في لها أي ملامح واضحة. فهنا أنا للأمانة وقفت عاجزة، أنه أنا مش عارفة شو الصح أنا أعمله. هل أنا هاي الطفلة من 6 شهور بس أشتغل معها كأنه أنا آلة أو كأنه هي آلة، أحط الكانيولا، أركب المحلول، أفقدها من الإصابات والشظايا، أسحب التحاليل، ولا هل أنا هنا كمان أقوم بدور الأم، أقوم بدور الأخت لإلها؟ فضليت قاعدة جنب هاي الحالة لغاية بعد يمكن 2 ساعة، لما قدرنا إنه نعرف هاي الحالة مين أهلها. جت يومها خليتها وتعرفت عليها وأخذتها. أنا في هاي اللحظة قدرت إنه أنا أرجع أكمل شغلي كممرض عادي في القسم وأسعف باقي المصابين. لكن لليوم أنا بالي وفكري عند هديك الطفلة، إنه شو صار فيها يا ترى؟ كيف قدرت تكمل؟ كيف تعاملت من 6 شهور هاد؟ كيف تعاملت مع الكسور؟ كيف تحملت وجعها أصلا؟ كيف تعاملت مع الشظايا اللي شوهت وجهها؟ كيف تعاملت مع الكسور اللي برجليها؟ كيف تعاملت مع البتر يلا أصلا بعد هيك الأطباء أقروا في إيدها؟ فهي هذه أنا بعتبرها من أكثر الحالات الصادمة والبشعة اللي أنا تعاملت معها وشفتها. بعيدا عن حجم المصائب الصدمات اللي عشناها، بس في لحظات انت بتوقف عندها وعن جد ما بتقدر تنساها، لانه انت بتعيش فيها كذا دور. انا عشت دور الممرض، عشت دور الام، عشت دور الاخت، عشت دور الداعم، عشت كذا دور، فما بغيب عن بالي هذا اليوم.
1: تبقى الشهادات أمانة، وتبقى كلمات من عاشوا التجربة رسالة للعالم. وجهت الممرضة نور رسالتها للناس وللعالم عن واقع التمريض في غزة وتضحيات الطواقم الطبية.
0: بالنسبة لرسالتي للعالم، مش أول حدا ولا آخر حدا رح يوقف ويحكي ويناشد العالم، بس بأحكي إنه التمريض والطواقم الطبية في غزة مش مجرد أرقام ولا مجرد وظيفة إحنا بنمارسها نحصل على مرتب آخر الشهر. لا بالعكس، إحنا بشر لحم ودم، عنا مشاعر وعنا عائلات. أغلب كتير كتير كتير من الطواقم الطبية استشهدت على رأس عملها وهم بالمريول الأبيض، فقدوا حياتهم، فقدوا عائلاتهم. كتير منا جاء خبر استشهاد أهله وهو أصلا على رأس عمله، وأنا كنت واحدة منهم الحمد لله. طواقم طبية بغزة قدمت تضحيات خيالية، استشهد منهم مئات وألاف أصلا. فإحنا بس بنطالب العالم إنه ما يتفرج علينا ببلاده، وفر لنا أبسط حماية ممكن إنها تتقدم للمستشفيات وللكوادر الطبية. إحنا ما تخلينا عن إنسانيتنا ولا تخلينا عن واجبنا في الحرب في وقت انعدمت فيه الإنسانية أصلا تجاه أهل غزة. بس بدنا من العالم إنه ما يتخلى عنا ويعطينا أبسط حقوقنا، اللي هو أنا أمارس شغلي وأنا مش خايف لا على نفسي ولا على أهلي. بس هي هذه الرسالة الوحيدة يلي بتمنى إنه عن جد توصل وينعمل فيها.
1: ختاما مستمعينا الكرام، قد لا يتذكر الناس أسماء كل من ارتدى الزي الأبيض، لكن التاريخ سيذكر أنه في غزة كانت هناك أياد بيضاء كلما امتدت لإنقاذ حياة كتبت قصة صمود جديدة. كنتم مع برنامج الأياد البيضاء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، من إعداد وتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية زميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى لقاء جديد، دمتم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. شهد مواطنة وطفلها وبناتها الثلاث بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زفقوت يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. منظمة أطباء بلا حدود تطلق نداء عاجلا طالبت فيه سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لديها. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير القي والتهجير القسري. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5000 دنم من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة. جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله. مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة يحذر من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. مدير نادي الأسير عبد الله الزغاري يقول إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يؤكد أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يعكس سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وتقويض أي تمثيل سياسي للشعبنا. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. القوات المسلحة الأردنية تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية، وتقول إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعة المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة، المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944، إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي أن لا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد به. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، حفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن، 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال 3 مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية 70ات من القرن 20. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا.
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط

0: ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا. كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
1: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه. كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا.
2: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة

0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
1: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
1: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها. وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
1: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. لمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
1: من الناحية الشخصية الحية أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة

0: إشكالية العقل العربي والنهوض العربي في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا المشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
1: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف وانفتح على فلسفات زمانه وراجع تراث أمته واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
2: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. 11 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم في قطاع غزة. مجلس الوزراء يوجه بتسريع إجراءات رفع كميات توريد الوقود. نتائج التوجيه منتصف الأسبوع القادم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 11 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في مدينة غزة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مركبة في منطقة الزهراء. بذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان الاحتلالي على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، وإصابات 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوت لإذاعتنا إلى أن القطاع يشهد تفشيا لجدر الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا.
1: الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4,000 إلى 5,000 حالة أسبوعيا في 3 أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. هناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات.
0: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. وأضاف فتح في بيان أن إبادة أسرة كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة إلى جانب السيدة في مستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا وارتقاء المزيد من الشهداء يكشف أن آلة الحرب الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من حقه في الحياة. أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5,000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي رام الله شقت تجرفات الاحتلال طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربث بني حارث غرب المدينة لربط مستعمرة نيلي بمستعمرة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. في أريحة اعتقلت قوة الاحتلال مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومصاغ قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا. وفي سلفيت اعتقلت قوة الاحتلال

0: شبان عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رفات غرب المدينة. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني، وأكد الخواجة أن الاحتلال صدر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: أمام موجة واسعة، بالأمس كانت في منطقة سلوان، في منطقة رام الله، في منطقة كسرى، بربط مستوطنتين تم مصادرة 12 ألف دنم في كرة غرب رام الله. أعلن أن شارع يربط بمستعمرة مقامة على أراضي راس كركر، وسيتم شق طريق جزء من هذه الطريق في أراضي كفر نعمة منطقة باء، وبالتالي سيصادر آلاف الدنومات في منطقة كفر نعمة وبلعين وخربة بني حارس كرة غرب رام الله. وبالتالي هذا التصعيد المستمر في وضع اليد على أراضي لأسباب أمنية وعسكرية فاق كل ما يمكن تقديره منذ عام 67 حتى ما قبل حكومة نتنياهو وسموته شوبن غفير. إذا كانت المصادرة وصلت 3% من أراضي الضفة لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات، أعتقد اليوم أنها فقط في الأربع سنوات تم مصادرة ما يقارب 2.5% من أراضي الضفة الفلسطينية لصالح المستوطنات أو لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات.
0: في ملف الأسرى قال مدير نادي الأسير عبد الله الصغير إن الأسرى يوجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر.
2: هناك بعض البيانات التي صدرت عن هيئة أممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة ترتكب أو تمارس عمليات الانتصار بحق الأسرى كمنظومة على قائمة العار، كذلك ما صدر من تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجن أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكم، خاصة أن هناك ما يقارب 49% من المعتقلين يحتجزون في سجون احتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة طارت أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
0: وجه مجلس الوزراء في الجلسة الأسبوعية في مدينة رام الله الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. أوضح المجلس أن الأزمة تعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها نقص كميات التوريد من المصدر وأزمة تكدس الشيكل الناجمة عن إجراءات الاحتلال، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء المحروقات وتخزينها. كما أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل على فصل عمليات شراء المحروقات وتخزينها عبر شركة حكومية مستقلة، على أن تقتصر مهام الهيئة العامة للبترول على تنظيم قطاع المحروقات بما لا يؤثر في دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع. وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع مجموعة مانحي فلسطين في بروكسل الذي أسفر عن تعهدات دولية تقارب مليار دولار لدعم التعافي المبكر في قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء غير أو المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. وأضاف الخضور في حديث لإذاعتنا إلى أن الوزارة حريصة على الإعلان عن الموعد الرسمي فور اعتماده لإنهاء حالة الإشاعات أو الجدل التي ترافق انتظار النتائج، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن إعلان النتائج الثانوية العامة بات قريبا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل إذا استكملت الإجراءات وفق الخطة الموضوعة.
3: في ضوء ما توافر من المؤشرات لدينا صبيحة هذا اليوم

0: قبل منتصف الأسبوع القادم، وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله يعني حتى، لكن لا نستطيع الإعلان عن موعد محدد، وبالتالي نقول هي قبل منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله. وهذا الموضوع في اللحظة التي يتم لدينا التحقق، لذلك احنا حدثنا المعلومة من أمس حتى اليوم، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله نعلن عن الموعد رسميا، لكن لا نريد أن نعلن عن موعد ثم نعدل، احنا نرتئي الإعلان عن الموعد حال التحقق من الجهوزية الكاملة.
1: في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع الثمن ذلك أضعافا مضاعفة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد 21 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرة الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القطاع الصحي في قطاع غزة يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية إصابة شاب برضوض وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دونما من أراضي بلدة جبع الشمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. في رام الله جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربث بني حارث غرب المدينة لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. في أريحة قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته وتنفذ عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومصاغ قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا. في سلفيت قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رفات غرب المدينة. مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة يحذر من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. ومدير نادي الأسير عبدالله زغاري يقول إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. مجلس الوزراء يوجه إلى الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، وتعلن أيضا وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. وبالنسبة لحالة الطقس في هذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى هنا موجز الأخبار، في أمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد 21 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة في قطاع غزة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية إصابة شاب بردود وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دونما من أراضي بلدة جباع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. في رام الله جرفات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب

المدينة لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. في بيت لحم قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الله الخطيب من منطقة هندازة شرق المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. وفي أريحة قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. وفي سلفيت قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رفات غرب المدينة. مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة يؤكد أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، ويحذر من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. مدير نادي الأسير عبد الله صغاري يقول إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. مجلس الوزراء يوجه الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، ويشدد على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. ختام الموجز بأمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

افتحوا مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: الحروب تقاس بطولة الإنسان بما يقدمه للآخرين لا بما يقوله عن نفسه. وفي المستشفيات كانت هناك آيات بيضاء لم تتوقف عن العمل رغم التعب والخوف والحصار ونقص الدواء وكثرة الوداع، بينما مرات امتلأت بالجرحى وبين أصوات أجهزة الإنعاش ونداءات

0: عندما بدأت الحرب لم تكن المستشفيات تستقبل حالات طارئة فقط، بل كانت تستقبل مشهدا كاملا من الألم والمعاناة. كانت الإصابات تصل بأعداد كبيرة، وكانت الطواقم الطبية تواجه مسؤولية أكبر من الإمكانيات المتاحة. الممرضة نور النمنم تتحدث عن تجربتها في الأيام الأولى للحرب وكيف تغير واقع العمل داخل مستشفى القدس.
1: طبعا البداية كانت صدمة مش طبيعية، أكبر من كل السيناريوهات اللي ممكن يتخيلها أي عقل بشري، مع العلم أنه أنا في 17 كنت في مداومة، كنت خروج مناوبة. يعني اللحظات الأولى من بداية الحرب أنا كنت على رأس عملي وكنت شاهد عليها. شعوري خلال هديك خلال هداك اليوم أنا لحد اللحظة مش قادر أوصفه ولا قادر أتذكره، من حجم الصدمة والمشاهد اللي لليوم محفورة بذاكرتي أنا مش قادر أنساها لليوم على شكل كوابيس في تجيني. خوف بس من النوع اللي مش بقيدك، خوف من النوع اللي بيخليك تجري ورغم كل تعبك وكل هدة حيلك، إلا أنه أنت بدك تعطي، أنه أنت بدك تقاوم، بدك تنقذ الناس، بدك تسعف هاد وبدك تسعف هاد، برغم القصف، برغم حجم المصابين، برغم منظر الشهداء والعائلات اللي بتصرخ والمصدومة، بس أنت برغم كل المناظر الصادمة والمشاهد اللي أول مرة بتمر على ذاكرتنا، بس إنه أنت مضطر إنك تكمل. أنا لحد اللحظة مش قادر أوصف صراحة شو بيسموه هذا المشاعر، شو بيسموها، وهذا الشعور شو ممكن إحنا نعطيه مسمى. فهي كانت تجربتي، إنه أنا لحد اللحظة للأمانة مش قادر أفسر شو حسيت وشو شفت.
0: في الحروب هناك مواقف لا ترحل بانتهاء اللحظة، بل تبقى محفورة في الذاكرة. والممرض لا يرى الجرح فقط، بل يرى الإنسان خلفه ويعيش مع المرضى وعائلاتهم تفاصيل لا تنسى. تروي الضيفة الممرضة نور أصعب موقف تعاملت معه خلال الحرب وأكثر قصة إنسانية بقيت في ذاكرتها.
1: يمكن من أصعب المواقف يلي محفورة بذاكرتي وأنا مش قادرة لليوم عن جد إنه أنساها، إنه أنا استقبلت خبر استشهاد خالتي وأنا مداومة برضو على رأس عملي، ومع هيك ما قدرت أعطي نفسي حقها في إنه أنا أخذ فترة حداد أو إنه أنا أحكي لحالي عظم الله أجري. لا، ضليت على رأس عملي، ضليت، كنا مداوم 24 وأحيانا 48، فأنا ضليت موجودة في المستشفى بأداوي المصابين وبأعطي دعم للأهل يلي بيجوا أولادهم مستشهدين، والست يلي أولادها تحت الردم، والست يلي شاردة من قصف وناسية ابنها، وأنا أصلا جواتي جرح. طب وأنا ما حكيت لحدا فعليا، مش قادر، مصدومة. خالتي هاي صاحبتي، أنا ما أعطيت نفسي حقها في إنه أنا عن جد أخذ عزايا فيها. ما عيطت، ما أخذت زاوية، ما أخذت ركن ومرست حق نفسي في إنه أنا عن جد أعيش وجعي، وكنت بخفف عن الناس وجعها. ومجبرة لليوم أنا بحكي إن أنا كنت مجبرة إن أنا أمارس هذا الدور. وهذا يمكن أكتر موقف بشع أنا بعتبره بشع بالنسبة إلي، لأنه المعزة كتير قريبة والجرح كان في الكف.
0: والمستلزمات الطبية لم تكن المعركة داخل المستشفى أقل صعوبة من ميدان الحرب. كانت الطواقم تبحث عن كل طريقة لتقديم الرعاية للمرضى وتحويل القليل المتوفر إلى فرصة لإنقاذ حياة. حدثتنا الممرضة نور عن تحديات العمل مع نقص الإمكانيات وضغط الإصابات.
1: قصة النقص

0: فصل كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية. هذه بحد ذاتها كانت أكبر مهدد وأكبر ضغط مورس علينا إحنا كمقدمين خدمات وفي حالات الطوارئ. كنا بنشتغل زي ما بقول بالبلدي بهالموجود، أنت اشتغل والمهم أنه تحقق الهدف تبعك، أنه أنت تنقذ حياة المريض المصاب اللي قبالك، أنت توقف النزيف. كنا أحيانا نضغط بإيدينا، ما فيش جلوفز، أنا بإيدي أضغط بحالات العمليات مثلا لما بتكون في عنا حالات بتر والكل بيعرف هذا العالم، الكل العالم بيعرف اللي صار. كانوا الأطباء يشتغلوا بدون بنج، يعني أنت قاعد تقطع عظم، بتقص عظم، تقطع جلد عن لحم بدون بنج. فصراخ المرضى كانت تسمع كل المستشفى، لدرجة في مرضى كان يغمى عليهم من حجم الوجع اللي كانوا بيمروا فيه. ومع هيك الحمد لله كفينا وقدمنا واجبنا، ما قصرنا بالقلة القليلة اللي كانت موجودة عنا. وزي ما حكيت لك بالأول، هذا أكبر تحدي وأكبر معيق وعائق كان قدامنا في إنه إحنا ننجح تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب وبالإمكانيات المطلوبة.
1: خلف الزي الأبيض هناك إنسان يحمل خوفه وتعبه ثم يعود ليقف إلى جانب الآخرين. فالحرب لا ترهق الجسد فقط، بل تترك آثارا عميقة في النفس. تتحدث الممرضة نور النمنم عن تأثير الحرب على حياتها الشخصية والنفسية وكيف واصلت العمل رغم كل الظروف.
0: التأثير على الحياة الشخصية والعائلة في الحرب شتتنا، شتت عائلة زي كل عائلة في غزة، يعني ما فرقنا عن أي عائلة في غزة. نزوح طبعا من مكان لمكان، وأنا في المستشفى يوم بيوم أطلب التحديث منهم إيش، وين صرت اليوم، وين إحنا اليوم، وين أجي كل يوم. معركة يومية، كنت بضمد أصلا، قاعدة بعالج جراح الناس وبس أنا وعقلي وقلبي وكل كياني جسمي، روح أو جسد في المستشفى وروحي برا. ويعيني لما كان ينفصل النت عنا في المستشفى وتقطع الكهرباء وما في أي تواصل، يعيني لما قطعت أصلا الشبكة، شبكة الاتصال في أول أيام الحرب وأنا في المستشفى، والكل يحكي دخلوا جنوب، سكروا نت سليم، وإحنا علقنا بغزة وبسرشوق. فقلقي أنا وخوفي على أهلي، وكذلك بالمثل أهلي وخوفهم وقلقهم علي. يمكن كمان من أكتر المواقف اللي أنا لليوم، يعني أنا بحكي معك والسيناريو قدامي قاعد بنعاد، يوم ما انقطع الاتصال عن كل غزة لأول مرة وتسكر الحاجز حكم، أنا كنت مداومة في المستشفى، فيوم اضطرينا إحنا نرجع عن طريق البحر، فأنا ما كنتش قادرة أتواصل مع أهلي يومين كاملين، لهم بيعرفوا عني إشي ولا أنا بعرف عنهم إشي، لا في نت لا في شبكة اتصالات ولا في إشي. فأنا مجرد ما وصلت للمكان اللي آخر مرة أهلي كانوا فيه، لقيت فيه قصف، لقيت أنا بعيدة في الشارع بس فيه قصف حوالين جبال بالضبط البيت يلي أهلي نازحين فيه. فأنا ضليت واقفة وبس شايفة إنه ناس كتير متجمعة وردم ودمار في نص الشارع. فأنا فعليا واقفة، يعني عيني هيك صغول ومش قادرة أعرف هو مين هو البيت المضروب، مين هو البيت المضروب، أي بيت. فوقفت محلي وعياط عياط عياط، ويا ربي لا، أدعي يا رب أمانة لا، ما تختبرنيش فيهم وأتحسبن ويا رب لا يا رب لا، لغاية ما مشيت شوي ده هو ابن أخوي إجا جري علي وحضني، بقول له إيش في، لا بقول لي ضربوا البيت اللي قبالنا. فحتى يعني طمنت نوعا ما، بقول كلكم بخير، بقول كلنا بخير وبضحك. ف لا الله السيناريو تكرر. ف وقتها بس انا هديت، يعني لما شفت ابن اخويا وجري علي وطمني.
1: بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار لم تعد الحياه الى طبيعتها كامله، المستشفيات ما زالت تحمل آثار أيام ثقيلة. حدثتنا الضيفة عن واقع العمل بعد وقف إطلاق النار وما الذي تغير وما زال مستمرا من تحديات.
0: صحيح انه الحمد لله ارتحنا نوعا ما يعني لسه لليوم في طبعا استهدافات، نوعا ما ارتحنا من صوت الطيارات والقصف المباشر، وخلينا نقول بنسبة 40% من خطر الموت. بس المستشفى لليوم بيعيش أزمة صامتة ومزمنة. احنا لليوم لسه بنتعامل مع مخلفات الحرب، حالات البتر اللي بحاجة لتأهيل، التشوهات، الالتهابات، الجروح الملوثة، لسه العمليات اللي ما بتنتهي وما راح تنتهي، قوائم الانتظار اللي لليوم تستنى أصلا الحوالات تبعتهم، قلة الإمكانيات. يعني أكيد بتعرفوا بتسمعوا كمان إنه لليوم في عنا نقص كتير كبير في الموارد الطبية، في الإمكانيات اللي إحنا بنستعملها بشكل يومي في المستشفى، نقص الأجهزة، تدمير البنية التحتية للمستشفيات. شو كمان أحكي لك؟ الجروح الملوثة يلي صابت المصابين والمرضى. تحدي اليوم اللي إحنا بنعيشه إن هو إحنا كيف نداوي الجراحة الطويلة المدى هاي اللي بيعانوا منها المصابين بإمكانيات شبه معدومة ومنظومة صحية أصلا متهالكة ومنهارة. في وقف إطلاق نار، أوكي، في ارتياح أو شبه ارتياح من صوت الدمار، لكن مخلفات الحرب النفسية والجسدية لسه لليوم موجودة وبنعاني منها ورح نعاني منها مدة طويلة صراحة.
1: بعض الوجوه لا تغادر الذاكرة، وبعض القصص تبقى حاضرة في القلب مهما مر الوقت.

0: كانت طفلة بعمر 6 شهور، كل أهلها مستشهدين، وأصلا أبوها من قبل مستشهد قبل 10 أيام. وجتنا الحالة بدون أي مرافق، الإسعاف وجدها في مكان الاستهداف وجابها. ما بنعرف أي حاجة عنها، عمرها 6 شهور، كانت بتعاني من كسور شديدة في القدمين، وكانت بتعاني من شظايا متناثرة في كل أنحاء وجهها. يعني فعليا الطفلة ما كان في لها أي ملامح واضحة. فهنا أنا للأمانة وقفت عاجزة، أنه أنا مش عارفة شو الصح أنا أعمله. هل أنا هاي الطفلة من 6 شهور بس أشتغل معها كأنه أنا آلة أو كأنه هي آلة، أحط الكانيولا، أركب المحلول، أفقدها من الإصابات والشظايا، أسحب التحاليل، ولا هل أنا هنا كمان أقوم بدور الأم، أقوم بدور الأخت لإلها؟ فضليت قاعدة جنب هاي الحالة لغاية بعد يمكن 2 ساعة، لما قدرنا إنه نعرف هاي الحالة مين أهلها. جت يومها خليتها وتعرفت عليها وأخذتها. أنا في هاي اللحظة قدرت إنه أنا أرجع أكمل شغلي كممرض عادي في القسم وأسعف باقي المصابين. لكن لليوم أنا بالي وفكري عند هديك الطفلة إنه شو صار فيها يا ترى، كيف قدرت تكمل، كيف تعاملت من 6 شهور هاد، كيف تعاملت مع الكسور، كيف تحملت وجعها أصلا، كيف تعاملت مع الشظايا اللي شوهت وجهها، كيف تعاملت مع الكسور اللي برجليها، كيف تعاملت مع البتر يلا أصلا بعد هيك الأطباء أقروه في إيدها. فهي هذه أنا بعتبرها من أكثر الحالات الصادمة والبشعة اللي أنا تعاملت معها وشفتها، بعيدا عن حجم المصائب الصدمات اللي عشناها. بس في لحظات انت بتوقف عندها وعن جد ما بتقدر تنساها، لانه انت بتعيش فيها كذا دور. انا عشت دور الممرض، عشت دور الام، عشت دور الاخت، عشت دور الداعم، عشت كذا دور. فما بغيب عن بالي هذا اليوم.
1: تبقى الشهادات أمانة وتبقى كلمات من عاشوا التجربة رسالة للعالم. وجهت الممرضة نور رسالتها للناس وللعالم عن واقع التمريض في غزة وتضحيات الطواقم الطبية.
0: بالنسبة لرسالتي للعالم، مش أول حدا ولا آخر حدا رح يوقف ويحكي ويناشد العالم، بس بأحكي إنه التمريض والطواقم الطبية في غزة مش مجرد أرقام ولا مجرد وظيفة إحنا بنمارسها نحصل على مرتب آخر الشهر. لا بالعكس، إحنا بشر لحم ودم، عنا مشاعر وعنا عائلات

أغلب كتير كتير كتير من الطواقم الطبية استشهدت على رأس عملها وهم بالمريول الأبيض، فقدوا حياتهم وفقدوا عائلاتهم. كتير منا جاء خبر استشهاد أهله وهو أصلا على رأس عمله، وأنا كنت واحدة منهم الحمد لله. الطواقم الطبية بغزة قدمت تضحيات خيالية، استشهد منهم مئات وألاف أصلا. فإحنا بس بنطالب العالم إنه ما يتفرج علينا ببلاده، وفر لنا أبسط حماية ممكن إنها تتقدم للمستشفيات وللكوادر الطبية. إحنا ما تخلينا عن إنسانيتنا ولا تخلينا عن واجبنا في الحرب في وقت انعدمت فيه الإنسانية أصلا تجاه أهل غزة. بس بدنا من العالم إنه ما يتخلى عنا ويعطينا أبسط حقوقنا، اللي هو أنا أمارس شغلي وأنا مش خايف لا على نفسي ولا على أهلي. بس هي هذه الرسالة الوحيدة يلي بتمنى إنه عن جد توصل وينعمل فيها.

كل من ارتدى الزي الأبيض، لكن التاريخ سيذكر أنه في غزة كانت هناك أياد بيضاء كلما امتدت لإنقاذ حياة كتبت قصة صمود جديدة. كنتم مع برنامج الأيادي البيضاء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من إعداد وتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية زميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى لقاء جديد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

عرض إخباري بأهم الأنباء من صوت فلسطين، وهذه العناوين: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال في غزة. مجلس الوزراء يوجه بتسريع إجراءات

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم في قطاع غزة. مجلس الوزراء يوجه بتسريع إجراءات رفع كميات توريد الوقود. ونتائج التوجيه منتصف الأسبوع القادم. هذه كانت العناوين. إلى التفاصيل مستمعينا الكرام، حياكم الله. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزهراء. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 2 إلى 73,283 والإصابات إلى 173,048. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوت لإذاعتنا إلى أن القطاع يشهد تفشيا لجدر الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا.
1: الآن في قطاع غزة تعصف موجة من جدر الماء، وهي موجة فوق المعتاد بكثير، لأنه تقريبا يسجل ما بين 4,000 إلى 5,000 حالة أسبوعيا في 3 أسابيع السابقة، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لهكذا مرض. هناك أيضا ارتفاعات في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الذي يوجد به دم بالبراز أو الإسهال المائي، وهو انعكاس أيضا وبائي، جزء له علاقة بطفيليات تنتشر، جزء له علاقة بالنظافة الشخصية، بتلوث المياه وهكذا. ودائما وأبدا هي أمراض الجهاز التنفس العلوي تبقى هي التي تتصدر المركز الأول. معظم المواطنين يعانون من التهابات في جهاز التنفس العلوي بشكل كبير وبشكل متكرر للأسف، والبعض يدخل في بعض المضاعفات التي تصل إلى حد أحيانا التهاب سحايا، أحيانا تأتيك على شكل شلل رخو، بأشكال مختلفة تأتي هذه المضاعفات.
0: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. وأضاف فتوح في بيان إن إبادة أسرة كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة إلى جانب استهداف مستشفى اليمن الصعيد في معسكر جباليا وارتقاء المزيد من الشهداء يكشف أن آلة الحرب الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من حقه في الحياة. في المحافظات الشمالية أصيب شاب بردود وكدمات اليوم إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. إلى ذلك أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5,283 دنما من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. في رام الله شقت جرافات الاحتلال اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربث بني حارث غرب المدينة لربط مستوطنة نيليب بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الشاب عبد الله الخطيب من منطقة هندازة شرق المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطن

0: خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزلها وتخريب محتوياتها، كما نفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومصاغ قبل أن تقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شبان عقب مداهمة مكان عملهم في منطقة ظهر القصر في قرية رفات غرب المدينة. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: أمام موجة واسعة، بالأمس كانت في منطقة سلوات، في منطقة رملة، في منطقة كسرى، بربط مستوطنتين تم مصادرة 12 ألف درهم. في كرة غرب رملة أعلن أن شارع يربط بمستعمرة مقامة على أراضي راس كركر، وسيتم شق طريق جزء من هذه الطريق في أراضي كفر نعمة منطقة باء، وبالتالي سيصادر آلاف الدنومات في منطقة كفر نعمة وبالعين وخربة بني حارس كرة غرب رام الله. وبالتالي هذا التصعيد المستمر في وضع اليد على أراضي لأسباب أمنية وعسكرية فاق كل ما يمكن تقديره منذ عام 67 حتى ما قبل حكومة نتنياهو وسموت شوبن غفير. إذا كانت المصادرة وصلت 3% من أراضي الضفة لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات، أعتقد اليوم أنها فقط في الأربع سنوات تم مصادرة ما يقارب 2.5% من أراضي الضفة الفلسطينية لصالح المستوطنات أو لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. وفيها أيضا في ملف الأسرى، قال مدير نادي الأسير عبد الله صغاري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر.
2: هناك بعض البيانات التي صدرت عن الهيئة الأممية عندما تم إدراج الاحتلال كمنظومة ترتكب أو تمارس عمليات الاغتصاب بحق الأسرى كمنظومة على قائمة العار، كذلك ما صدر من تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بأن التعذيب داخل السجن أحد أشكال الإبادة. بالأمس كان هناك بيان لبعض الدول بإدانة عمليات اعتقال الأسرى دون تهمة دون محاكم، خاصة أن هناك ما يقارب 47% من المعتقلين يحتجزون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالاعتقال الإداري أو المقاتل غير الشرعي، وحتى الأسرى الموقوفين والذين يتم اعتقالهم يوميا عبر حملات مكثفة طال أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
0: هاتف السيد الرئيس محمود عباس اليوم سفير دولة فلسطين لدى تركيا نصري أبو جيش معزيا بوفاة شقيقه المناضل الوطني المرحوم نصر أبو جيش، وأعرب سيادته خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسفير أبو جيش والعائلة الكريمة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. بدوره شكر أبو جيش سيادته على هذا الاتصال الذي كان له الأثر الكبير لدى عائلة الفقيد ومحبيها، متمنيا لسيادته دوام الصحة والعافية. وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح المجلس أن الأزمة تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها نقص كميات التوريد من المصدر وأزمة تكدس الشقل الناجمة عن إجراءات الاحتلال، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء المحروقات وتخزينها. كما أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل على فصل عمليات شراء المحروقات وتخزينها عبر الشركة حكومية مستقلة، على أن تقتصر مهام الهيئة العامة للبترول على تنظيم قطاع المحروقات بما لا يؤثر على دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بشأن أو بهذا الشأن غير دقيقة. وأضاف الخضور في حديث لإذاعتنا إلى أن الوزارة حريصة على الإعلان عن الموعد الرسمي فور اعتماده لإنهاء حالة الإشاعات والجدل التي ترافق انتظار النتائج، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بات قريبا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل إذا استكملت الإجراءات وفق الخطة الموضوعة.
3: في ضوء ما توافر من المؤشرات لدينا صبيحة هذا اليوم هي قبل منتصف الأسبوع القادم، وبالتالي إن شاء الله يعني حتى، لكن لا نستطيع الإعلان عن موعد محدد، وبالتالي نقول هي قبل منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله. وهذا الموضوع في اللحظة التي يتم لدينا التحقق، لذلك احنا حدثنا المعلومة من أمس حتى اليوم، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله نعلن عن الموعد رسميا، لكن لا نريد أن نعلن عن موعد ثم نعدل، احنا نرتقي الإعلان عن الموعد حال التحقق من الجهوزية الكاملة.
0: في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها تدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. وغدا الأربعاء يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم في قطاع غزة. مجلس الوزراء يوجه بتسريع إجراءات رفع كميات توريد الوقود. نتائج التوجيه منتصف الأسبوع القادم. إلى هنا هذه النشرة مستمعينا ومشاهدينا من صوت فلسطين، هذه تحية بأمان الله.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلا في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة، المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944، إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد أبي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، حفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال 3 مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية 70ات من القرن 20. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا.
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع.

0: العلاجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية، وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق في داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
1: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
1: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
0: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح، فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
1: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز.

0: كما تم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
1: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
1: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفتح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
1: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
1: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع، كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حقه في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
1: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا المشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية.

0: الصناعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي ام. الإشراف العام علاء بارسيلو محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

من صوت فلسطين، هذا موجز بأهم الأنباء. استشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات على غزة. إصابة شاب بردود وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل الاحتلال خلال اقتحام بلدة أبو ديس. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دنما من أراضي بلدة جبع بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. في رام الله، جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربة بني حارث غرب المدينة لربط المستوطنات. مجلس الوزراء يوجه في جلسته الأسبوعية الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كمية توريد الوقود، فيما تواصل المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية لتلبية احتياجات السوق. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما تعلن وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من غزة. في مدينة غزة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة. وفي وسط القطاع استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة الزهراء. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير. وأضاف فتوح أن إبادة أسرة كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة إلى جانب استهداف مستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا وارتقاء المزيد من الشهداء يكشف أن آلة الحرب الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من الحياة. أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، وأصيب شاب برضوض وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل الاحتلال خلال اقتحام بلدة أبو ديس. إلى ذلك أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دنما من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة لأغراض عسكرية. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار السينما وسط المدينة وأطلقت قنابل صوت واحتجزت عددا من المواطنين. في نابلس هاجم مستوطنون بحماية الاحتلال منشأة زراعية على أطراف بلدة بيتا. في رام الله شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانية على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث لربط مستوطنة بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي المواطنين. في أريحة اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. في سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب مداهمة عملهم في منطقة قرية رافات غرب المدينة. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي في الضفة لصالح الاستيطان. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات تهدف إلى توسيع الاستيطان. قال مدير نادي الأسير عبدالله صغاري إن الأسرى يواجهون سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل السجون في ظل تصاعد إجراءات القمع والاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. هتف السيد الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى تركيا نصر أبو جيش معزيا بوفاة شقيقه المناضل الوطني المرحوم نصر أبو جيش، وعرب سيادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسفير أبو جيش والعائلة الكريمة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح المجلس أن الأزمة تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها نقص كميات التوريد من المصدر وأزمة تكدس الشيكل الناجمة عن إجراءات الاحتلال، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء المحروقات وتخزينها. وأكد مجلس الوزراء مواصلة العمل على فصل عمليات شراء المحروقات وتخزينها عبر شركة حكومية مستقلة، على أن تقتصر مهام الهيئة العامة للبترول على تنظيم قطاع المحروقات بما لا يؤثر في دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. وأضاف الخضور لإذاعتنا أن الوزارة حريصة على الإعلان عن الموعد الرسمي فور اعتماده لإنهاء حالة الإشاعات والجدل التي ترافق انتظار النتائج. وأكد أن المؤشرات الحالية تفيد بأن إعلان نتائج الثانوية العامة بات قريبا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل. في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا الأربعاء يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجاتها بحدود 5 درجات مئوية. ختاما لهذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة.

سائرا بين التفاصيل، تكأت على مياه فانكسرت. أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي أحمد العربي. لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يمرأتي الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه. يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

أهلا بكم في صوت فلسطين مع عرض إخباري لأهم الأنباء. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من غزة. ففي مدينة غزة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في منطقة السامر وسط المدينة. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة الزهراء. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في غزة يثبت بصورة قاطعة أن هذه الحرب لم تتوقف، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير. وأضاف فتوح أن إبادة أسرة كاملة داخل منزلها في حي الصبرة بغزة إلى جانب استهداف مستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا وارتقاء المزيد من الشهداء يكشف أن آلة الحرب الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة تستهدف حرمان الفلسطيني من حقه في الحياة. أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحمة. في القدس المحتلة أصيب شاب برضوض وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقاته من قبل الاحتلال خلال اقتحام بلدة أبو ديس. إلى ذلك أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دونما من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار السينما وسط المدينة وأطلقت قنابل الصوت واحتجزت عددا من المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية عنزة جنوب جنين مساء هذا اليوم. في نابلس هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منشأة زراعية على أطراف بلدة بيتا. في رام الله شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربة بني حارث لربط مستوطنة بمستوطنة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. في أريحة اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا خلال اقتحامها المدينة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. في سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب مداهمة مكان عملهم في قرية رافات غرب المدينة. حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دونم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة. هاتف السيد الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى تركيا نصري أبو جيش معزيا بوفاة شقيقه المناضل الوطني المرحوم نصر أبو جيش، وأعرب سيادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسفير والعائلة الكريمة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح المجلس أن الأزمة تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها نقص كمية التوريد من المصدر وأزمة تكدس الشيكل الناتجة عن إجراءات الاحتلال، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء المحروقات وتخزينها. كما أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل على فصل عمليات شراء المحروقات وتخزينها عبر شركة حكومية مستقلة، على أن تقتصر مهام الهيئة العامة للبترول على تنظيم قطاع المحروقات بما لا يؤثر في دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة
مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. وأضاف الخطور لإذاعتنا إلى أن الوزارة حريصة على الإعلان عن الموعد الرسمي لإنهاء حالة الإشاعات والجدل التي ترافق انتظار النتائج، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن إعلان نتائج الثانوية العامة بات قريبا، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل إذا استكملت الإجراءات وفق الخطة الموضوعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر الإقليمي. هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. الأربعاء يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ختام هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء، إلى اللقاء.

0: أنتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: الرسمية وتعزيز العمل المشترك بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي للتحديات التي تواجه أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة. واستعرض قادة المؤسسة الأمنية عددا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية الأمن الداخلي إلى جانب الحفاظ على السلم الأهلي. افتتح رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وأطلع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في الاجتماع الثاني لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل وما سبقها من تحضيرات على مدى أشهر أثمرت الإعلان عن تعهدات دولية لدعم عمليات التعافي في قطاع غزة بحوالي مليار دولار. كما بحث مجلس الوزراء أزمة المحروقات الناجمة عن مجموعة من العوامل المركبة، ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بتسريع الإجراءات العملية لمعالجة هذه الأزمة.
2: مستعرضا مخرجات اجتماع المانحين الذي شاركت فيه 65 دولة ومؤسسة دولية في بروكسل الأسبوع الماضي والتي أثمرت بالإعلان عن تعهدات دولية لدعم عمليات التعافي في قطاع غزة بحوالي مليار دولار والمطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة وفتح المعابر وتعزيز الإغاثة والإعمار ودعم وكالة الأونروا، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية. إلى ذلك أدان مجلس الوزراء جرائم العنف التي ترتكبها عصابات المستوطنين والتي كان آخرها الهجوم المسلح على قرية دير جرير شمال رام الله وأسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر ضمن موجة اعتداءات متصاعدة ما بين قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، محذرا في الوقت ذاته من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتسريع معالجة أزمة المحروقات عبر زيادة التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة وتجديد الرقابة على توزيع الوقود مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى إنشاء شركة حكومية تتولى شراء وتخزين

0: المحروقات، فيما يقتصر دور هيئة البترول على تنظيم القطاع. كما استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير المالية حول الوضع المالي والجهود المبذولة لصرف رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى معالجة نقص الأدوية، حيث صرف نحو 300 مليون شيكل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام، مع جدولة دفعات إضافية بقيمة 430 مليون شيكل حتى نهاية العام. وفي ضوء التقرير المقدم من سلطة النقد عن وضع العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتهديدات الأخيرة بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية ولأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وجه المجلس بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الوطني على أن تقدم توصياتها للمجلس خلال أسبوع من تاريخه، كما اعتمد إجراءات لدعم تسوية الأراضي في مناطق جيم تشمل عفاء المواطنين من رسوم التسوية في المناطق المستهدفة لتثبيت ملكيتهم. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: هدمت قوة الاحتلال منزلا في الرام شمال القدس المحتلة. محافظة القدس أوضحت بأن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن سلام عثمان وزوز في البلدة وجرفت الأسوار المحيطة به، وكان هذا المنزل يوي 6 أفراد. محافظة القدس أضافت بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال هدمها هذا المنزل. أصدرت قوة الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا من أراضي بلدة جبع شمال القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. ووفق الأمر العسكري يشمل القرار قطعة أرض تمتد بطول 725 مترا، على أن يستمر سريان أمر وضع اليد حتى 31 من كانون أول 2028. وقالت محافظة القدس أن القرار يأتي في سياق مخططات لشق شارع استيطاني يمتد من شارع 60 قرب حاجز جبع وصولا إلى جدار الفصل العنصري بمحاذاة مستوطنة النبي يعقوب المقامة عنوة على أراضي المواطنين. أحرق مستوطنون أراضي زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بيت عنان شمال غرب القدس. وأفادت مراسلتنا بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الخنادق في البلدة وأضرموا النار في أرض زراعية، ما أدى لاحتراق عدد من الأشجار المثمرة، كما رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى لتضرر 8 مركبات وأعطبوا إطارات آليات نقل النفايات في البلدة. حضرت محافظة القدس من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى ذكرى أو ما يسمى ذكرى خراب الهيكل الذي يوافق الخميس المقبل. المحافظة قالت إن ما يجري لم يعد مجرد اقتحام تنظمه جماعات متطرفة، بل أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى لتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، تمهيدا لتكريس مشروع التقسيم الزمني والمكاني. شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانيا على حساب أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حادث غرب رام الله لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة من المزمع إقامتها على حساب أراضي البلدتين. المواطنون أفادوا بأن الطريق الاستيطاني المزمع إقامته يخترق كروم الزيتون الواقع شمال قرية دير قديس ويمر بمحاذاة منازل المواطنين في إطار أعمال تمهيد لربط نيلي بالمستوطنة الجديدة التي أعلن عن نية الاحتلال إقامتها في المنطقة. الأهالي أضافوا بأنهم أوقفوا أعمال الجرافات لمدة ساعة، لكن جاء جيش الاحتلال وأرغمهم على المغادرة وأمن استئناف أعمال التجريف. هاجم مستوطنون بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف ترمس عيا ومدخلها الرئيسي وأشعلوا النار في أراضي زراعية ومنعوا المواطنين من إخمادها. وأضاف مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمس عيا ومنعت المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين من الوصول إلى أراضيهم. هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن فؤاد جرادات في سعير شرق الخليل الذي كان يؤوي 7 أفراد.
2: في إطار التصعيد المستمر ضد المواطنين وممتلكاتهم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل المواطن فؤاد جرادات في بلدة سعير شرق الخليل والذي كان يأوي 7 أفراد.
3: الصبح جينا لهم متواجدين عدد كبير من قوات الاحتلال في هذه المنطقة، كان معهم آليات الهدم، فتفاجأنا صراحة يعني بدون قرار سابق أو مسبق، يعني ما حكوش إن قبل شهر، هذا الحكي قبل 6 شهور كان، فروحنا وتابعنا المحكمة وعلى الفاضي، كل إشي كان يعني ما عطناش إنذار مسبق. المنطقة هذه هي تابعة لسعير، لبلدية سعير، يعني مش فيها أي اختراق، يعني ولا دار هدموا إلا 3 دور تاعتنا، من أول ما بنينا هنا هدموها. هاي الدار هذه اليوم سينا صبح لهم هدمينها وبقت مسكونة، الدار مكونة من 7 أشخاص.
2: وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت منطقة وادي الشرخ في البلدة وفرضت عليها طوقا عسكريا قبل أن تشرع بهدم المنزل المكون من طابقين وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 متر مربع.
4: جاءنا الصبح نازل قوة كبيرة من الاحتلال مع آليات عسكرية، أجعلنا على الدار، أعطونا إخلاء للدار، أجعلنا إخطار تقريبا قبل 4-5 شهور والبيت تكون من 7-8 أشخاص.
2: ويأتي ذلك في إطار تصاعد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت لاسيما في المناطق المهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني. 300 متر مربع كانت تأوي عائلة فؤاد جرادات، حولتها جرافات الاحتلال إلى ركام في لحظات، عملية تجسد استمرار سياسة هدم المنازل وتضييق الخناق على المواطنين. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، سعير شرق الخليل.
1: في الخليل نبقى حيث استولى مستوطنون على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، وقام هؤلاء المستوطنون بضخ المياه من البئر باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقاموها في الأونة الأخيرة على حساب أراضي المواطنين ضمن سياستهم التوسعية والسيطرة على مزيد من أراضي المواطنين في المنطقة. إلى ريحة هذه المرة، حيث تتواصل معاناة أهالي قرية الديوكة تحت بفعل اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحق المواطنين.
2: يختبئ الأطفال خلف الشوادر والأغطية القماشية التي أصبحت ساترهم الوحيد خوفا من اقتحامات المستوطنين المتكررة لقرية ديوك تحت غرب آريحة. فمنذ أشهر باتت تتكرر الاقتحامات بشكل يومي لتصديبهم شعورهم بالأمان. في الداخل منازل هدمها المستوطنون وتركوا أصحابها خلف جدران مهدمة، وفي الخارج خوف من اقتحامات المستوطنين في اي لحظه.
5: لما بيفزعوا مع مجموعات بيجوا يفزعوا بكسر الدور زي هيك، شايف كيف هذيك المره سووا زي هيك، اجوا نظفوا هان واجوا كسروا الدور كل مره، يعني مضايقات، يعني تقريبا لنا تقريبا 2 سنين مضايقات من هذا المستوطن اللي حط عندنا، يوم بنعاني منه، بيجوا بسرقوا بخربوا بكسروا، ما فيش يعني دار في المنطقه اللي موجوده تحت شفتيها هاي في الدوك التحتاني اللي فيش دار اللي خشوا فيها، سرقوا منها تلفزيونات ثلاجات اي شيء بيلقوا وجوههم بحملوه. عندنا هان سرقوا جاج كلاب بسكليتات الاولاد، كل اي شيء عندهم بس للسرقه هذا.
2: ومنذ اقامه البوره الاستيطانيه على اراضي القريه العام الماضي تصاعدت وتيره الاعتداءات التي لم تقتصر على اقتحام المنازل بل شملت سرقه الاموال والمعدات الزراعيه والاغنام وهدم المنازل والمنشات وتجريف الاراضي ورفع اعلام الاحتلال فوق اراضي القريه في محاوله لفرض واقع استيطاني جديد بقوه الاعتداء والترهيب.
5: كثير أثر علينا المستوطن هذا، لقيت من الشارع وهذا ورد هيك ممنوع، الشارع محل ما بيبحش هذا ممنوع نحن نصله، منعوا علينا طرق كثير نروح نجي، تحركاتنا الغنم وأي شيء بالمنطقة صار كل شيء ممنوع.
2: ويؤكد الأهالي أن ما يجري هو سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم قصرا عن أراضيهم ومنازلهم وإفراغ القرية من أصحابها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.
6: تتواصل معاناة المواطنين في قرية الديوك تحت في أريا

0: جراء اعتداءات المستوطنين المتزايدة من سياسة هدم المنازل والأسوار وتجريف الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني. من قرية الديوك تحت في أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
1: تشهد محافظة الضفة في الأشهر الأخيرة تصعيدا خطيرا بجرائم المستوطنين تتراوح بين اقتحام القرى والبلدات والتجمعات وإحراق الممتلكات والاعتداءات الجسدية وقطع أشجار الزيتون وسرقة رؤوس المشية.
2: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أحداثا متفرقة، بل باتت نمطا متصاعدا يطال الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم، مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا واسعة في المنازل والمركبات والأراضي الزراعية، إلى جانب إحراق الممتلكات والاعتداء على المزارعين والرعاة، وسط استمرار التوسع الاستيطاني وفرض مزيد من الوقائع على الأرض. معطيات رسمية فلسطينية تشير إلى تسجيل أكثر من 3488 اعتداء نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن أكثر من 11,000 انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية. لا تختصر آثار هذه الاعتداءات على الخسائر المادية، بل تمتد إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، إذ تدفع العديد من العائلات إلى مغادرة تجمعاتها السكانية خشية تكرار الهجمات، وتحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم، فيما يعيش السكان حالة دائمة من الخوف وعدم الاستقرار، خاصة في القرى القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. تصاعد اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يفرض واقعا أكثر تعقيدا في الضفة الغربية، ويترك آثارا إنسانية واقتصادية واجتماعية متفاقمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى وقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمدنيين. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذته إيرلندا، بلجيكا وإسبانيا. الخارجية الهولندية قالت إنه من خلال الإجراءات المقترحة فإنها تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار الوضع غير القانوني. الخارجية الهولندية أضافت بأن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي يكون مصدرها مستوطنات إسرائيلية وقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة. في خطة قانونية تهدف إلى مواجهة التشريعات الإسرائيلية بحق الأسرى، نظمت دائرة مناهضة الفصل العنصري الأبارتايد في منظمة التحرير برام الله بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، نظمت مؤتمرا صحفيا وجلسة حوارية للإعلان عن إطلاق تحرك قانوني دولي لمواجهة قانون إعدام الأسرى. يأتي ذلك من خلال التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى استشارية بشأن عدم شرعية هذا القانون. وأكد القائمون على المؤتمر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حشد الجهود القانونية والوطنية والدولية لحماية الأسرى وتعزيز آليات المساءلة الدولية والتصدي للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
3: يعني هذه المبادرة التي أطلقتها المجموعة العربية القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في إطار وسياق مهم جدا على المستويين الإقليمي والدولي لتحرك وحراك واسع تتوحد في إطاره أو يرسم أولويات وخارطة الطريق لتوحيد جهود وحركات والتحرك بما في ذلك في الأمم المتحدة لإسقاط هذا القانون، وخاصة في محكمة العدل الدولية.
4: أن مسار القانوني في إطار فضح الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تنتهي كل الأعراف والمواثيق الدولية سيستمر وسيتواصل وفاء لشعبنا ولتضحياته ولشهدائنا ولوطننا فلسطين.
1: نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء للتأكيد على مواصلة دعم الأسرى في سجون الاحتلال. كما طلب المشاركون بوقف الإجراءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة في الوقت الذي تتواصل فيه الفعالية الأسبوعية المساندة للأسرى في مدينة رام الله. أيضا
5: في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء، تأكيدا على مواصلة دعم الأسرى والدفاع عن حقوقهم ورفض السياسات والإجراءات التي تستهدفهم.
6: رسالة لمنظمات حقوق الإنسان والتي هي بصمتها شراكة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا الصمت وفي ظل هذا الإدعان والخذلان بما يخص أسرى الشعب الفلسطيني وحجم الجريمة النكراء التي يقترفوا بحق أسرى، ويرتقي أكثر من 100 أسير شهيد خلف القضبان دون أن يتتحرك هذه المنظمات باتجاه فرض واقع جديد على منظومة مصلحة السجون وأن تتراجع عن سياساتها التنكيلية بحق الأسرى.
7: هذا هو الإنسان الفلسطيني، فهذول أمهات أسرى أولادهم معتقلين زورا وبهتانا، يعيشون في ظروف في غاية الصعوبة من كل الجهات، يعني العنف والاضطهاد اللي موجود ضد الأسرى شيء لا يقبله عقل، لا في قانون حقوق إنسان ولا في قانون حماية الأسرى ولا في أي قانون.
5: وفي رام الله يتواصل المشهد ذاته من خلال فعاليات أسبوعية تتجدد فيها المطالب بوقف الإجراءات العقابية بحق الأسرى ومضاعفة الجهود السياسية والحقوقية لإبقاء قضيتهم على طاولة الاهتمام المحلي والدولي.
8: يعني نحن هنا في هذا الاعتصام الأسبوعي المتواصل رفضا لما يجري بحق الأسرى والأسيرات، وتحديدا تكرار عمليات الاغتصاب التي طالت المئات من الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي وثقت عبر شهادات حية سواء في المؤتمر الصحفي الذي أطلق الحملة العالمية لمناهضة العنف الجنسي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أو من خلال الشهادات التي قدمت للعديد من المؤسسات الحقوقية، وكذلك رفضا لقانون الإعدام وقانون سجن التماسيح الذي يتفق ابن غفير بتقديمه للكنيسة وتشريعه من أجل أن يدخل إلى حيز التنفيذ.
7: من طالب إن نشوف أولادنا، ما بنعرف عنهم، هم يعني مريضين طيبين منيحين، من طالب الصليب الدولي، من طالب الصليب الأحمر، من طالب جميع كل إنسان عنده حي ضمير إنه يهتم في قضية الأسرة، لأنهم الأسرة أهم إشي الأسرة، إنهم بين يدين العدو. إسرائيل هنتهم، ذلتهم، عرضتهم، جوعتهم، يعني حطت المرض فيهم. أولادنا ما بنعرف عنهم، هم طيبين، هم من غير شر، يعني مرضين، هم ما شيء. يعني إحنا منطالب الصليب الأحمر، الصليب الدولي يهتم، اللي يسوي لنا زيارة نشوف أولادنا.
5: وبين نابلس ورام الله تتوحد الرسالة بأن حضور الأسرى في الساحات هو امتداد لحضورهم في وجدان الفلسطينيين، وأن استمرار الوقفات يعكس إصرارا على إبقاء قضيتهم حية حتى نيل الحرية.
9: وقفات لا تتوقف دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لسياسات التنكيل والتعذيب والإهمال الطبي. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
1: في طول كرم نظمت الفعاليات الوطنية ومؤسسات الأسرى وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.
10: شهدت محافظة طول كرم الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة فعاليات رسمية ووطنية وأهالي الأسرى، وذلك تزامنا مع الذكرى 59 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
11: يعني هي وقفة للاحتفاء بالذكرى 59 لانطلاق جبهة النضال الشعبي من ناحية، وبنفس الوقت وقوفا مع الأسرى الذين يعانون الأمرين نتاج هذه الإجراءات والعقوبات الدائمة التي يقوم فيها الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا في السجون.
10: أكد المشاركون أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم داخل سجون الاحتلال وتعزيز الحراك الشعبي الداعم لصمودهم.
12: مناسبة ذكرى الانطلاقة، ذكرى 59 انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، هذا الفصيل الأساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو رافد من روافد الحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى مدار 59 عام قدم أغلى التضحيات.
10: جدد المعتصمون العهد على مواصلة الوقوف إلى جانبهم حتى نيل حريتهم، فيما شدد المحافظ كميل على أن الأسرى يمثلون عنوانا للنضال الفلسطيني، وأن الوفاء لتضحياتهم يتطلب استمرار الحضور الشعبي والرسمي في كل الساحات حتى ينالوا الحرية والاستقلال.
5: لا تتوقف الفعاليات الداعمة للأسرى في طول كرم، ولا تكف الأصوات عن المنادات بحق أسرانا في الحرية وحق شعبنا في الحياة. من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
1: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. ترامب قال في مستهل الاجتماع أن الجانبين عقدا اجتماعات جيدة، وقال أن واشنطن ستعمل على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بلبنان. وحول استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، قال ترامب ردا على سؤال حول موعد انسحاب إسرائيل، قال أن القوات الإسرائيلية في طور القيام بذلك. أوضح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تعيد الانتشار إلى مناطق أخرى. وكان ترامب قد استقبل عون في البيت الأبيض وتناول اللقاء ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية للبنان. قال مسؤول أمني لبناني إن قوات الجيش بدأت بالانتشار في بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان بعدما انسحبت منها القوات الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لخطة تم الاتفاق عليها بواسطة أمريكية. الجيش اللبناني قال في وقت لاحق إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها، وحذر من أن هذه الواقعة ربما تعرقل تنفيذ الخطوات التي يجري اتخاذها. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من ضرباته على أهداف إيرانية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب أنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إلى موضوع آخر، حيث حذرت أونروا من أن لاجئين فلسطين في جميع أقاليم عملياتها الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد. وأكدت أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استمرار خدماتها الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
13: في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحديات مالية متفاقمة في أقاليم عملياتها الخمسة بأزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار حتى اللحظة خلال العام 2026. مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والقائم بعمل رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند فريدريك حذر من أن لاجئي فلسطين يواجهون ظروفا إنسانية واجتماعية واقتصادية صعبة في ظل تراجع التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم، مشددا على أن استمرار الدعم الدولي يعد ضرورة لضمان مواصلة تقديم الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال تتفاقم بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن الأونروا تواصل تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية رغم القيود المستمرة. وتصاعدت التحديات التي تواجه عمل الأونروا منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 من أكتوبر عام 2023 وتدمير مقراتها، إضافة إلى إغلاق مقرها في القدس وحظر أنشطتها والعدوان الذي شنته على مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين وترحيل أكثر من 33,000 عائلة والتي أصبحت احتياجاتها اليومية من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية مرتبطة بخدمات الأونروا. الأونروا بالنسبة لهؤلاء النازحين لم تعد مجرد الجهة التي تدير المدارس والعيادات، بل تحولت إلى شبكة الأمان الأخيرة لآلاف العائلات التي فقدت مساكنها ومصادر دخلها منذ بدء العملية العسكرية للاحتلال.

0: الخارجية تطويره.
1: نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 23 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمشاركة ممثلين عن الدول العربية لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالإعلام الرقمي.
2: ناقشت جدولا حافلا بالعديد من البنود، لعل أبرزها صياغة قانون عربي استرشادي موحد لتنظيم الإعلام الرقمي، ووضع إطار قانوني للمؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي الرقمي، وإعداد كتاب ناقشوا إعداد كتاب عن الواقع الإعلامي الرقمي العربي.
1: ناقشت اللجنة أهمية الإعلام الإلكتروني في التأثير على الرأي العام وسبل تعزيز التعاون العربي في ظل التطورات المتسارعة في منصات التواصل الاجتماعي.
2: يكفي أن تمتلكي موبايلا ذكيا لتصوري واقع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لنقل الصورة والمشهد إلى الرأي العام العربي والدولي.
3: النهاردة احنا بنواجه تحديات كبيرة جدا، ازاي نعمل توازن ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، واهتمام يعني جامعة الدول العربية بمثل هذا النوع من الاجتماعات وحضور مجموعة من الخبراء من المتخصصين في المجال ليه دور كبير جدا في التوعية وفتح الأفق التعاون بشكل عام، طبعا من أجل يعني نقدر نقول الحصول على حقيقة الوضع الإعلامي الحالي وكيفية التعامل معه بشكل إيجابي.
1: كما تناولت اللجنة كيفية تطوير المحتوى الإعلامي العربي بما يواكب التحولات الرقمية والسرعة في إيصال المعلومات.
4: أهم ما ورد وبنود هذا الاجتماع هو إقرار قانون استرشادي للإعلام الرقمي العربي، إقرار أيضا قانون آخر استرشادي أيضا على سبيل الاسترشاد للدول العربية لننظم عمل صناع المحتوى في العالم العربي. فهذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة لتنظيم وضع الإعلام العربي والعمل الإعلام العربي المشترك، ودولة فلسطين دائما حاضرة بفعالية داخل هذه اللجنة.
1: كنت معكم من داخل جامعة الدول العربية لتغطية الاجتماع 23 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: لم يبقى من نشاط الحصاد إلا أن نذكركم بالعناوين. 12 شهيدا بينهم 4 أطفال جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشاكل بفعل إجراءات الاحتلال. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 5 كيلومترات من أراضي جبع شمال القدس المحتلة ويواصل سياسة الهدم بالضفة. ترامب يؤكد لضيفه عون أنه سيعمل على حل المشاكل المتعلقة بلبنان. هذا ختام نشرة الحصاد، إلى اللقاء.

قاعدة في الخيمة إلا هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

نكبة اليوم، هجرة أمس أم هجرة اليوم، نزوح أمس أم نزوح اليوم. الوضع اللي بنعيش اليوم ليس نكبة إنما نكبات. أنا صحيت على نار ودخان وظلام، امتزجت دموع الفرحة مع دموع الحزن عند العودة. لن نهاجر وسنبقى هنا صامتون حتى آخر نفسنا. لن نهاجر.

0: ليس من السهل أن تعيش مقتلعا أو أن تولد على أطراف حكاية لم تبدأ بك لكنك تتحمل نتائجها. في فلسطين لا تكون النكبة ذكرى، إنها تجربة تتكرر كلما ظن العالم أن الجغرافيا قابلة للتبديل وأن الشعب قابل للإذابة. من يافا إلى غزة لقد تغيرت أسماء المدن، لكن هدف القذيفة ظل كما هو إسكات الذاكرة. الحاج محمد المصري لاجئ من يافا لا يحمل بندقية بل يحمل رواية والدته، امرأة تجاوزت 90 شاهدة لم توثق بالكاميرا بل بقيت صورتها في خلفية الحكاية. إنه هنا لا يسجل شهادتها بل ينقلها.
1: لم نعش النكبة، إنما سمعنا من أبانا وأجدادنا عن نكبة 48، سيما أنني من مدينة يافا، مدينة يافا التي هي عروس بحر الأبيض المتوسط، تشتهر مدينة يافا بالحمضيات وكانت قريبة من ساحل البحر. كان نظام طبعا اللي موجود في يافا بالنسبة للتعليم نظام الكتاتيب، حسب ما كانت تحكي لي أمي عمرها 95 سنة. الهجرة بدأت بنكبة 48، أن هاجروا إلى طبعا المدن المتفرقة في الضفة الغربية وغزة وفي الشتات، هجروا عنوة وقصوة وقصرا تحت وطئ الرصاص.
0: كانت المجزرة مثل غيرها، لكن في يافا فهم الفلسطينيون باكرا أن القتل لم يكن صدفة.

0: ولا عارضا في الحرب، بل كان أداة منظمة لإخلاء المكان. لم يكن المطلوب إخافة السكان بل طردهم. لا صوت لامرأة تهرول في الميناء، لا معنى لطفل يصرخ، لا مكان لعجوز ينتظر العودة على شاطئ مغلق. كان المطلوب ألا يبقى أحد ليتكلم، وما روته أم محمد لم يكن لتأبين الماضي بل لتسمية ما لم يعترف به قط.
1: تم تهجيرنا، تهجير أبانا وأجدادنا إلى هذه المخيمات اللجوء. في البداية حسب ما كانت تحكي لي طبعا الحجة الوالدة، كانوا عايشين في خيم، والخيم طبعا اللي استقبلتهم هيئة الأمم الوكالة، ومن ثم طورت الخيمة إلى بيت. وهذا خير شاهد، هذا من نكبة 48 لليوم لم يتغير البيت، هي وكان من طينة وحجار زي ما أنتم شايفين، وكان كرميد وتحول لأسبست.
0: في يافا كانت الطلقة فردية لكن دلالتها جماعية، وفي غزة باتت المجزرة جماعية لكن هدفها بقي فرديا. اقتلاع الفلسطيني من نفسه وليس فقط من بيته. في الحرب الحديثة لا يكفي أن تهدم المنازل، بل المطلوب أن تهدم المدن التي في الذاكرة، وأن ينهار الإيمان بجدوى البقاء.
1: عن أي نكبة نتحدث؟ نكبة أمس أم نكبة اليوم؟ هجرة أمس أم هجرة اليوم؟ نزوح أمس أم نزوح اليوم؟ مجازر أمس اللي في النكبة في 48 أم مجازر اليوم؟ شهداء أمس أم شهداء اليوم؟ دمار أمس أم دمار اليوم؟ رغم أن هناك لا يوجد دمار، أبائنا حسب ما بلغونا تركوا البيوت كما هي، العفش بكل شيء كما هو. اليوم إحنا نعيش نكبة وحصار قوي، نكبة 23 7 أكتوبر 23.
0: ما بين عام 1948 وعام 2025 لم يكن الصراع سياسيا فقط.
1: ما كنا نسمع من أبائنا وأجدادنا عن نزوحهم بالخيام نحن عشناه واقع اليوم. عشناه عندما تم نزوحنا قصرا تحت ضرب الرصاص والقصف والدمار. عشنا في الخيام، عرفنا شو يعني خيمة، عرفنا شو يعني هجرة، عرفنا شو يعني نزوح. كان وضع مأساوي. الوضع اللي منعيش اليوم ليس نكبة إنما نكبات، وما زالت الحرب مستمرة وما زال الدمار مستمر. نحن اليوم نعيش في نكبات ونكبات، وأن الاحتلال الآن ليس يحارب الحجر بل يحارب الحجر والبشر والأخضر واليابس، حتى الطير حتى الحيوانات لم تسلم، وكان يركز الآن على إعدام الأطفال لأنهم هم جنود المستقبل وهم رجال الغد. فكانت الهجمة الشرسة على أطفالنا حتى يعدم التاريخ. إذا تم تهجير الشعب انتهت القضية الفلسطينية، إلا أن وقوف الدول المحيطة والمجاورة مصر والأردن وأنها رفضت استقبالنا وأغلقت الحدود للحفاظ على عنوان القضية الفلسطينية هو الشعب. فنحن اليوم باقون، باقون على أرضنا، باقون رغم الألم رغم الحزن رغم الوجع، رغم أننا دمرنا ودمرت البيوت فوق رؤوسنا. مربع كامل تم قصفه، مربع كامل 5 بيوت، كان يومها مجزرة، أكثر من 25 شهيد في المنطقة من ضمنهم أبنائي وبناتي وأحفادي، دمر بالكامل مربع كامل دون سابق إنذار ودون إخطار ودون أن يقولوا لنا إخل البيت. أنا صحيت على نار ودخان وظلام، ومن تحت الركام لقيت أصوات بتصرخ والكل بيصرخ وأنا مش عارف وين. دخان قدامي، زوجتي جنبي نايمة لقيتها في الدار الثانية، أولادي وبناتي.

0: تحت الدرج طلعوهم، يعني ابنه وزوجته وبنته انمسحوا من السجل النهائي. أنا عندي 7 شهداء. هذه النكبة، النكبة اللي احنا الآن دمارنا وحاشتنا وحياتنا اللي احنا بنعيشها الآن، والحصار المطبق علينا والتجويع اللي احنا بنشوفه والدمار اللي احنا موجودين فيه، المجازر التي كل يوم في مجزرة، كل يوم في شهداء، كل يوم يسقط شهداء. نكبة 48 أعداد الشهداء قليلة، نكبة 23 تفوق أعداد الشهداء فيها أعداد أضعاف أضعاف أضعاف ما هو كان موجود في 48. دمار اللي حصل في 48 دمار في 23 يفوق هذه الأعداد.
1: الرواية التي تأسست على أرض بلا شعب لم تحتمل وجود من يرويها من الطرف الآخر صاحب الأرض الحقيقية، لذا تتكرر الحروب كلما بقيت الحقيقة على لسان مسن أو عادت على لسان حفيد، وكلما صمدت ذاكرة كذاكرة أم محمد تضاعف القلق من بقاء الرواية حية.
0: نزحنا أكثر من 7 مرات. أول ما طلعت خانوز، تم محاصرتي في مدرسة أحمد عبد العزيز، طلعنا رافعين إيدينا تركين كل أمتعتنا، توجهنا باتجاه جامعة الأقصى البحر رفح عند الطيارة، قعدنا 4 شهور صارت العملية البرية، رجعنا عن صراط، حصلت الهدنة في 27/1 وروحنا من تبة نويري. لما وصلت الشاطئ طلعت 6:30 صباحا، وصلت الساعة 3 مساء، لأنه مرتي مصابة وأمي كبيرة سن، فكان المشي متعب إلهم، كل 10 متر يرتاحوا وأنا أرتاح معاهم. كان وضع حتى في عودتنا عانينا، رغم أنه يعني بيسألوني إيش شعورك، قلت لهم امتزجت دموع الفرحة مع دموع الحزن عند العودة. إحنا راجعين على دم أولادنا، راجعين على ريحة الدخان، راجعين على الركام، مرقنا شارع البحر ما في معالم، ما كنا عارفين المناطق إلا من بعض الحاجات، وإحنا ماشيين عرفنا أنه وصلنا كذا. وعندما وصلت البيت المدمر مع المربع، تجددت الآلام، تجددت الأحزان، لدرجة وإحنا بنرفع في بعض الركام أنا طلعت أواعي البنت بمسك هيك دمها بعد 15 شهر بمسك هيك كأنها الآن مصابة.
1: النكبة لم تكن حدثا وانتهى، لقد كانت مشروعا لم يستكمل بعد، وما نراه اليوم في غزة ليس صفحة جديدة، إنه تكرار مصمم لذات الصفحة بأسلوب أحدث وصمت دولي أعمق. حين ينقل الحاج محمد ما سمعه من أمه في يافا، ثم ينظر إلى ركام بيته في مخيم الشاطئ، لا يروي مأساة عائلية، إنه يعيد رسم حدود معركة الوجود الفلسطينية.
0: وإحنا صامدين حتى لو فقدنا أنفسنا وأبنائنا صامدين، واللي تكرر معنا في النزوح في المرة الأولى لن يتكرر في المرة الثانية، ولن نخرج من هنا، وسنبقى هنا حتى لو لحقنا أبنائنا ودفننا مع أبنائنا، لن تتكرر المأساة اللي إحنا طلعنا منها. وكان هذا خطأ، المفروض إحنا صمدنا هان، لأن هان المفروض إحنا نكون موجودين، ما نعطي فرصة إنه بيوتنا تتفرغ، لا إحنا موجودين، ينزلوها، ما نزلوها علينا ينزلوها كمان مرة، مش هيفرق كثير معانا، إحنا على إيش نبكي، إحنا باقون. هما بيقولوا الكبار يموتون الأطفال ينسون، بالعكس الآن بهجمتهم الشرسة في نكبة 23 جسدوا نكبة 48، ما قرأها الطالب في الكتب الدراسية في المدارس شافها بعينه وعاشها في الواقع، ما كان يسمعه عن سيده عشنا في خيام. اليوم كل الأطفال حتى انولدوا في الخيام، في أطفال من ولد في بداية الحرب اليوم عمره 2 سنين.
1: الاختلاع لم يكن فقط من الأرض بل من اللغة والتاريخ، من الخيال العام، ومع ذلك لا يزال هناك من يحمل المفتاح، ومن يستعيد أسماء الأحياء، ومن يؤمن أن للبلاد ذاكرة لا تنسى ولا تنسى.
0: هي حرب دمار، هي حرب إبادة قضت على الأخضر واليابس والطفل والشيخ والمرأة وما استثنى أحد، وما زلنا تحت وطئ إطلاق النار، وما زلنا تحت وطئ أزيز الطائرات والرصاص، والحرب لم تنتهي بعد. وما نسمع أنهم يتكالبون يتآمرون عن هجرة أو طوعية أو قصرية، لن نهاجر، لن نهاجر، وسنبقى هنا صامدون حتى آخر نفس إلنا. لن نهاجر، لن نهاجر، لن نهاجر، ونأمل أن هذه النكبة هي اللي حتكون النصر في عودتنا لل 48 بإذن الله. طالما احنا صامدون سنعود بإذن الله، وفلسطين لفلسطين وللشعب الفلسطيني، شاء من شاء وأبى من أبى. والله لن نرفع الراية، سنبقى صامدون، صامدون حتى آخر شبل يرفع علم فلسطين، كما تحدث فيه قائدنا العظيم أبو عمار عما آذن المساجد القدس وعلى كنائس القدس، سيرفع العلم الفلسطيني في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها بإذن الله.
1: ولهذا فإن الفلسطيني لا يهزم حين يهدم بيته، بل حين يكف عن روايته. والحاج محمد ما زال يروي.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية المستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة في هذه الأدوية، خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاهد. منذ عقود والصراع في فلسطين وعليها ليس صراعا على الجغرافيا والحدود فحسب، بل هو في جوهره صراع على الرواية، صراع على من يملك الحق في كتابة التاريخ. لعقود طويلة حاولت سرديات استعمارية تسويق مقولات الفراغ والانقطاع، وكأن التاريخ بدأ فجأة، أو كأن هذه الأرض كانت بلا شعب. اليوم نحن لسنا أمام كتاب تاريخي تقليدي أو مشهد عادي يعيد تجميع الوقائع أو سرد الأحداث. نحن أمام مشروع معرفي واستراتيجي يفكك الأساطير ويبني الوعي ويثبت استمرارية الحضارة منذ الجذور الإنسانية الأولى وحتى الامتحان الوجودي الراهن. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نسبر فيها أغوار السردية الفلسطينية الكبرى، العمل المرجعي الشامل الذي يعيد بناء الوعي الوطني والسياسي ويؤسس لمنهج قراءة فلسطين خالص للتاريخ والواقع. يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة الدكتور مفيد عرقوب بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد معنا. السردية الفلسطينية الكبرى دكتور مفيد أبو عرقوب سيكون معنا يعني الحديث عن هذا العمل المميز. أسعد الله أوقاتك بكل خير دكتور.
1: أسعد الله أوقاتك والمشاهدين، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
0: وإحنا سعيدين أكثر. لربما كنا نتحدث نحن وأصدقاء منذ فترة ليست بالبعيدة، نحن نملك السردية الحقة، لكن السردية الموجودة بسبب قوة الخصم. درويش قال لإحدى المحاورات معه وهي كانت أجنبية: نحن مهمين لأن مقابلنا عدو خارق للعادة للأسف، ويملك سردية يحاول تسويقها في كل مكان على أن الشعب الفلسطيني غير موجود، على أننا حيوانات بشرية، فاستباح في قتلنا واستباح في سرقتنا، وروج لنفسه على أنه الحضاري الوحيد في هذه المنطقة، وكشفته الحروب وكشفته الإبادات. اليوم عندما نكتب السردية الفلسطينية الكبرى، هل نخرج من فخ الذوبان في السرديات التي يحاول الاستعمار ربطنا بها أو إنهاءنا بها؟
1: مشروع السردية الفلسطينية هو مشروع معرفي بالفعل، ويعيد قراءة التاريخ وإعادة بناء الوعي، وكما تفضلت يواجه السرديات النقيضة التي تستهدف حذف هذا الشعب وحذف سرديته. لهذا في هذا الكتاب عقدنا بوابة خصصناها لصراع السرديات، فهي بوابة مستقلة، وقمنا بتفكيك الرواية النقيض الصهيونية، وتكشف هشاشة بنيانها وتداعت الأسس التي قامت عليها، وفي المقابل تتبدى

0: البنية العميقة للمسار الفلسطيني، فتنتظم مفاهيم الأرض والتاريخ والجغرافيا والذاكرة والإنسان. هذا الكتاب هو قراءة تتجاوز جمع الوقائع،
1: نعم،
0: إلى بناء تصور يجعل من فلسطين تاريخا متصل الدلالة، لا سلسلة أحداث متجاورة،
1: نعم،
0: قراءة تعيد وصل الإنسان بالأرض
1: لنتذكر
0: والزمن بالذاكرة والتاريخ بالفعل الحضاري الذي لم ينقطع فوق هذه الجغرافيا.
1: القصد أننا اليوم أمام بناء سردية واضحة بعيدا عن كثرة الوقائع، لأنه يعني ثبت أن التاريخ لا يكفي بكثرة الوقائع كتابته أو لا يستكفي، وإنما يحتاج الكثير من التفاصيل. هل تقدم هذه السردية ما يحتاجه الفلسطيني لإعادة بناء نفسه في التاريخ؟
0: أشكرك على هذا السؤال. بالفعل لم تكن المشكلة في كتابة تاريخ فلسطين نقص الوقائع، فهي كثيرة ومتعددة، وإنما المشكلة في الإطار القادر على جمع هذه الأحداث في سردية تفسيرية واحدة. فالتاريخ إذا تبعثر فقد منطقه، وإذا انتظم استرد معناه،
1: نعم،
0: وإذا انتظم في سرديته استقر الحق واستعصى على المحو. وقد كتب عن فلسطين كثيرا.
1: ما الذي يميز هذا عما كتب عن فلسطين؟ يعني نحن في كل الجامعات، في كل المحافل هنالك كتب التاريخ، الكتب العلمية، الكتب التي تطرح القضية الفلسطينية، يدرس الطلاب التاريخ الفلسطيني وكتب الوطنية وما إلى ذلك، ويدرسون في جامعات الدراسات الفلسطينية وتتابع الأحداث ويحفظونها عن ظهر قلب. ما الذي تفرقه السردية الفلسطينية؟
0: الذي يميز هذا الكتاب عن حتى الأعمال الموسوعية،
1: نعم،
0: وكتب التاريخ التقليدية، أن تلك الأعمال جمعت المادة التاريخية ثم عرضتها متسلسلة متجاورة لكن بأصوات متعددة وأقلام متنوعة. لحظة، مثلا العمل الموسوعي،
1: نعم،
0: يعني آخر كتاب صدر وكتاب قيم عن آثار وتاريخ فلسطين، يعني كتبوا فيه أكثر من 30
1: شخص،
0: باحث وأكاديمي ومتخصص في هذا المجال. فإذا الأصوات متعددة. أما هذا الكتاب فيقدم فلسطين عبر الزمن بصوت تفسيري واحد،
1: ما في تنوع،
0: يرمي عن قوس المعنى الواحد المتصل، فينتظم الحدث في سياقه التاريخي وتتبلور منه السردية فلسطينية إطارا
1: جمعيا
0: جامعا ناظما لفهم التاريخ.
1: ولاحظت أيضا يعني أنكم بخلال هذا العمل كان هنالك بوابات ومحاور ومشاهد وطبقات، هل هذا يفرق؟ يعني لماذا اعتمدتم هذا النوع من التبويب وهذا النوع من العرض؟ حتى الغلاف كان فارقا.
0: أشكرك، سؤال رائع. لكي يستوعب الكتاب هذا البناء المركب انتهج منهجا بنيويا.

0: جديدا في التقسيم والتبويب، يتلائم مع طبيعة المادة.
1: نعم.
0: التاريخية، فجاء البناء في صورة بوابات، كل بوابة تمثل حقبة زمنية كاملة ويتفرع عنها ليس فصول ولا أبواب، ويتفرع عنها محاور ومشاهد وطبقات وأركان، ولكل بوابة مفتاح.
1: نعم.
0: سد مسد التمهيد، وشكل بمثابة تصريح الدخول إلى عالمها. لماذا هذه البوابات؟
1: نعم.
0: هذه البوابات قامت بتتبع فلسطين عبر الزمن، كل بوابة لها وظيفة. منذ ابتداء من العصر الحجري وبدايات الاستقرار البشري، مرورا بتشكل المجتمع الكنعاني وتعاقب الحضارات والامبراطوريات، ثم ظهور المشروع الصهيوني فالانتداب البريطاني، فالنكبة واللجوء والنكسة وتبلور الكيانية الفلسطينية والتحولات، النضال الوطني الفلسطيني في الشتات، في الأردن، في لبنان، في تونس، وفي الأراضي المحتلة دور البلديات ولجان التوجيه الوطني، والانتفاضتين الأولى والثانية، وبينهما مسار أوسلو والتحولات العميقة التي أحدثها، ثم تنتقل البوابات إلى بوابة القدس والأسرى واللاجئين والجدار العاجل، وانتهاء بحرب غزة عام 2023.
1: كل هذا الذي ذكرته الفلسطيني منذ البدايات حتى اليوم، منذ النطفة الأولى حتى الآن، عندما يعني تذكره بهذه الطريقة وبهذه السردية وبهذا التتابع، ما الذي تتركه من أثر للباحثين ولمن يقرأ؟ وما هو الخزان المفاهيمي الذي تريد، لو أنا قرأت هذا الكتاب وكنت فلسطينيا بسيطا أو فلسطينيا باحثا وعالما، ما الذي سيتركه من أثر هذه السردية؟
0: أولا لنقل أن هذا الكتاب مشروع معرفي لإعادة بناء السردية الفلسطينية، وفي إطار رؤية شاملة تنتظم فيها المعارف المتناثرة وتتكشف فيها البنية العميقة للمسار الفلسطيني فوق طبقات الجغرافيا والتاريخ والوعي، وتغدو فلسطين تجربة تاريخية حية تكشف وحدتها واستمراريتها عبر الزمن. نحن نتحدث عن ميزان قراءة، هذا المشروع هو ميزان للقراءة يرد التاريخ إلى أهله ويجمع ما تفرق من طبقات المعنى.
1: هل نحن نفتقد إلى معنى مشترك رغم أننا نملك الحق؟
0: والحقيقة يعني هاي التجربة السردية الفلسطينية الكبرى جرت محاولات عديدة لبناء هاي السردية منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطيني، ولكن لم ترى النور حقيقة لعديد من الأسباب، ولعل الاستغناء عنها بالذهاب إلى الأعمال الموسوعية، يعني كون 10 أو 20 باحث كل واحد بيكتب في موضوع
1: ويجمع،
0: وهذا عمل مهم جدا على فكرة، لأنه لا تبنى السردية من فراغ، هي تعتمد على الأعمال والأبحاث الموثقة،
1: الأدبيات السابقة
0: والأدبيات السابقة، وبالتالي يعني كانت هذه الأساس والأس المكين لهذه السردية. لذلك هذا العمل لا ينافس
1: طبعاً
0: الأعمال الأخرى، بل يتكئ عليها
1: ويجمعها.
0: لكن القراءة، القراءة، طريقة القراءة، كنا وما زلنا نحتاج إلى قراءة تتجاوز جمع الوقائع. إلى بناء تصور يجعل من فلسطين تاريخا متصل الدلالة. قراءة تعيد وصل الإنسان بالأرض كمان مرة، والزمن بالذاكرة، والتاريخ بالفعل، الحضاري الذي لم ينقطع فوق هذه الجغرافيا. هذه اللي كان ناقص، وهذا اللي بيحاول الكتاب انه يوصل له.
1: انتاج عمل بهذه الضخامة، وان يكون مرجع، وان يحمل الباحث على عاتقه هذه المسؤولية العظيمة، انت تدرك ان يعني لضمان عدم ضياع المستقبل، وهذا ما نحتاج إليه كفلسطينيين، وهذا ما أبقانا طوال الفترات السابقة، أننا نملك الحق ونكتبه. ولربما كان هناك فترة انقطاع، أن يعود الباحث والكاتب يكتب فلسطين ويكتب السردية الفلسطينية ويجمعها لنخرج بالمعنى الواحد. كم استغرق منك بحثا ووقتا وجهدا، لأنه عمل ضخم. أنت وكأنك تعيد كتابة فلسطين. هل تتخيل الأجيال، الحقبات والعصور التي موجودة في هذه الكتاب؟
0: لعلك على حق، هذا العمل احتاج إلى جهد مدمن، وهو ثمرة سنوات من العمل والكذب، بما في ذلك عزلة امتدت 6 أشهر آثرت فيها مفارقة الناس إلى مصاحبة الكتابة والبحث والمراجعة، حتى وصلت المصباح بالصباح. أتعقب العبارة في مواضعها، وأفتش عن الفكرة في جوهرها، وأعيد فتح البوابات مرة بعد مرة، تمحيصا وتهذيبا وتدقيقا
1: ووفاء،
0: وهكذا خرج هذا العمل من تلك العزلة الخصيبة، أشد تماسكا وأصفى صوتا وأمتنى حجة.
1: بالأزمات نحتاج إلى مثل هذه الأصوات من أجل يعني إعادة ضبط ما وقع من العالم بظلم شديد على الفلسطينيين، وكأنهم أسقطوا من القوانين، وكأن كل ما ينطبق على أي عالم آخر لا ينطبق عليهم. كيف أعدت، خاصة أن السردية لا تكتفي فقط بالسرد وإنما تفكك ما يحدث وما جرى، كيف من الممكن أن تؤثر في المحافل الدولية والقانونية بهذه السردية؟
0: أولا أثبتنا حقيتنا في هذه الأرض
1: وهي ثابتة
0: عبر التاريخ.
1: نعم.
0: بمنظومة من الأدلة تشمل الشواهد الجغرافية والشواهد الأثرية والحيوانية والنباتية والرمزية والحضارية، ولأن المعنى لا يظهر في كثرة الأدلة وإنما في انتظامها، فقد اتحدت هذه الشواهد وتضافرت لتثبت الوجود البشري في فلسطين واستمراريته عبر الزمن.

0: هذا مهم جدا.
1: هذا رائع. نعم. لكن هل كشفت أن هنالك ثغرة في السردية الصهيونية؟ وهل يمكن لهذا الكتاب أن يصل إليها ويكشفها وبالتالي يفكك السردية الأخرى؟ وأين نجح في ذلك؟
0: سؤالك مهم جدا. الرواية الصهيونية تكون على النصوص التوراتية، والسردية الفلسطينية هذه التي بين يديك تنطلق من الأرض أصلا وشاهدا، والسردية التي تنبثق من الأرض ويكون شاهدها الحجر والأثر لا تمحى بنص. لذلك عقدنا في هذا الكتاب بوابة أطلقنا عليها صراع السرديات.
1: الله.
0: فوقف الأثر في مواجهة النص أمام امتحان الحقيقة، فجرى تفكيك الرواية النقيض فتفككت وتبين هشاشة بنيانها وتداعت الأسس التي قامت عليها.
1: يعني نحن اليوم نراهن على أن الأثر المادي والذاكرة الجمعية هي ما سيحول أمام إنهاء فلسطين، وهذا ما يسعون إليه. نحن نتحدث من وجهة النظر الآخر لأننا ندرك أننا باقون نحن كفلسطينيين في هذه الزوايا، ولربما ظلمتنا هذه النقطة. ندرك أننا أصحاب حق، فبالتالي لسنا بحاجة لرفع أصواتنا ولسنا بحاجة لإثبات أي شيء، فنحن أصحاب الحق. لكن على النقيض، من لا يملك حقا يحاول دائما الصراخ ويحاول دائما إثبات أنه على حق، بالقتل، بالتشويه، بالدثر، بإلغاء الآخر تماما. وهذا ما رأيناه وهذا ما تعلمناه ونحن يعني أبدعنا في فهم المحتل. صراحة اليوم هذا الرهان ماذا يحتاج منا أخيرا؟ ماذا تقول لكل فلسطيني اليوم بمختلف بأينما كان من خلال قراءتك لأجدادنا الذين حملوا الحجر ولم يكن لهم شيئا، والكنعانيين والفلسطينيين الذين عانوا ما عانوه منذ الانتداب حتى اليوم؟
0: الشعب الفلسطيني مر بظروف عديدة وتحولات كبيرة، وتعاقبت عليه حضارات وإمبراطوريات كبيرة، وجاء الرومان واليونان وغيرهم على هذه الأرض، لكن ها نحن بقينا كما أحنا، لم نذب في هذه الكيانات والإمبراطوريات، بل بقينا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وسبل عيشنا وزراعتنا وغيرها. فإذا كانت كل هذه الإمبراطوريات على عظمتها وبأسها وجبروتها وقوتها لم تستطع أن تجعلنا
1: ننتهي
0: نذوب فيها أو نمحى، فكيف بنا في هذا الوقت أن يحدث ذلك؟ لقد كانت تحولات عنيفة التي مرت بنا وما زلنا
1: نمر بها. وعلى مرأى ومسمع العالم بأجمع رأينا ما حدث في قطاع غزة، وكنا نقول أن لو كان يملك العالم هذا التطور، ونحن كنا متفائلي النظرة وإيجابيين النظرة للعالم، لو كان العالم بهذا التطور في النكبة لما حدث بنا ما حدث. وغزة أثبتت أن العالم يرى، لكن يتحرك قلوب الشعوب، تتحرك وتدرك الثأر وتدرك أيضا الرسالة الحقيقية والإنسانية الحقيقية.

0: أنا بدي أشكرك كل الشكر على هذا الجهد المميز والذي نحن في أمس الحاجة إليه ونحن عطشة إليه من أجل أن نعيد توحيد المعنى ونرى النور من جديد ونرى الأمل من جديد. شكرا لك دكتور مفيد.
1: أشكرك على هذا اللقاء وأشكرك على أنه يعني سلطت الضوء على هذه السردية الفلسطينية التي وصلت إلى معناها الأرسخ في هذا الكتاب، حيث استقر التاريخ في أرضه وحمله إنسانه وصانته ذاكرته وغير ذلك. امتحنه الصراع، امتحنه الصراع
0: حتى آخر نفس.
1: نعم امتحنه الصراع من غير أن يقطع خيطه.
0: نعم.
1: فمنذ الجذر الأول إلى المشهد الراهن ظلت فلسطين تحافظ على المعنى تحت ركام المحو.
0: نعم.
1: وظل الحضور الفلسطيني يجدد ذاته في الأرض واللغة والمقاومة والتاريخ، ومن هنا تغدو السردية الفلسطينية ميزان قراءة.
0: نعم.
1: تعيد التاريخ أو ترد التاريخ إلى أهله وتجمع ما تفرق من المعنى وتثبت أن فلسطين مهما تعرضت إلى الطمس والاقتلاع عصية على المحو والزوال.
0: بهذه الكلمات أنا سأختم ولن أقول أي كلمات بعدها. الناقد والباحث الأكاديمي دكتور مفيد عرقوب، كل الشكر لك ولانضمامك معنا. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مشاهد. دمتم بخير وفي أمان الله.

0: هذه خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض في الفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

النص من جندي حاقد مخبوطة في رقبته، طلق ناري متفجر، طلق ناري متفجر في رقبته. لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد. معتصم شهيد، شهيد بشهدين، شهيد لقمة عيش، شهيد نزوح.

0: في تاريخ الشعوب شخصيات تعبر الزمن، لا بقوة السلطة ولا ببريق المناصب، بل بقوة الموقف والنزاهة والالتزام الأخلاقي. في فلسطين حيث تداخلت السياسة بالمأساة والحلم الوطني بالمنفى والاحتلال، برز اسم الدكتور حيدر عبد الشافي باعتباره أحد أكثر الشخصيات الوطنية احتراماً وإجماعاً بين الفلسطينيين. طبيب عالج المرضى، ومناضل حمل هم شعبه، ومفاوض دخل التاريخ بقيمته الوطنية والإنسانية، ورجل دولة لم يتردد في معارضة أقرب حلفائه عندما شعر أن المصلحة الوطنية تتعرض للخطر. في 20 يونيو عام 1919 أبصر حيدر محي الدين عبد الشافي النور في مدينة غزة. كانت غزة أنذاك مدينة صغيرة تعيش تحت الانتداب البريطاني، لكنها كانت تختزن إرثا حضاريا ووطنيا عميقا. ولد حيدر في أسرة معروفة بالعلم والدين والخدمة العامة. كان والده الشيخ محي الدين عبد الشافي شخصية دينية بارزة، مما أتاح للطفل الصغير أن ينشأ في بيئة تمزج بين الالتزام الأخلاقي والإحساس بالمسؤولية الوطنية. تنقل خلال طفولته بين غزة والخليل والقدس، فتعرف مبكرا إلى التنوع الاجتماعي والثقافي في فلسطين. وكانت سنوات شبابه الأولى متزامنة مع تصاعد المشروع الصهيوني في فلسطين، ومع ازدياد التوتر بين السكان الفلسطينيين وسلطات الانتداب البريطاني. في تلك البيئة تشكل وعيه الوطني الأول. اختار حيدر عبد الشافي دراسات الطب، فالتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت. هناك انفتح على التيارات الفكرية والقومية التي كانت تجتاح المنطقة. وفي عام 1943 تخرج طبيبا، ثم عاد إلى فلسطين ليعمل في مستشفى يافا الحكومي. وبعد فترة من العمل في الجيش الأردني عاد إلى غزة عام 1945 وافتتح عيادته الخاصة. لم يكن الطب بالنسبة إليه مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية ووطنية. خلف الطبيب والسياسي والمفاوض كان هناك إنسان يؤمن بأن الأسرة هي الملاذ الأول والأخير. في بيته لم يكن حيدر عبد الشافي الزعيم الذي تتناقل أخباره وسائل الإعلام، بل كان أبا حريصا على أبنائه وزوجا يقدر الحياة العائلية ويجد فيها سكينته واستقراره. ارتبط بالسيدة هدى غالب الخالدي وأسس معها أسرة ظلت بعيدة عن الأضواء والصخب السياسي، ورزقا بأربعة أبنائهم خالد وطارق وصلاح وهند. ورغم ما فرضته عليه المسؤوليات الوطنية من أعباء انتقال وما شاهده من منفى واعتقال مواجهات سياسية متعاقبة، حرص على أن يبقى قريبا من أسرته، مؤمنا أن تربية الأبناء وغرس القيم فيه لا تقل أهمية عن أي دور عام يقوم به. في زمن تعاقبت فيه الهزائم والتحولات، برزت شخصيات صنعت حضورها بالموقف لا بالسلطة، وبالنزاهة لا بالمكاسب، وأبرزها الطبيب والمفاوض والقائد الوطني حيدر عبد الشافي. في هذه الحلقة من برنامج أكبر من إسرائيل نروي سيرة رجل حمل فلسطين في ضميره قبل أن يحملها على منابر السياسة، الذي بقي اسمه مرادفا للصدق والثبات حتى آخر أيامه.
1: دكتور حيدر تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة غزة وفي الخليل. الخليل لأنه والد جدي الشيخ محي الدين عبد الشافي كان عضو مجلس إسلامي أعلى في فلسطين، وتم انتداب

0: التحق بالكتيبة العربية بالجيش الأردني أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب عاد إلى فلسطين ومارس مهنة الطب في غزة ويافا. ثم في بداية الخمسينات غادر إلى الولايات قبل النكبة توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في الجراحة العامة، وعاد في عام 53 أو 54 إلى مدينة غزة. الدكتور حيدر تزوج في عام 57، يعني الوالدة هي من عائلة مقدسية من عائلة الخالدي، عاشت في هذه العائلة في يافا، ثم بعد النكبة يعني تشردت إلى خارج فلسطين، فتزوجوا في مدينة الإسكندرية في مصر. والدكتور حيدر له من الأبناء 4، دكتورة هند وهي الأكبر سنا، ثم المرحوم خالد عبد الشافي، ثم طارق عبد الشافي، ومن ثم أنا الابن الأصغر صلاح عبد الشافي. طبعا يعني الدكتور عاش يعني معظم حياته بعد ذلك أو كل حياته بعد ذلك في مدينة غزة، ويعني تقلب مناصب عديدة.
1: هو من بداية تعليمه، احنا لو تتبعنا حركة حيدر عبد الشافي في بدايته وفي طفولته الابتدائية، درسها في الخليل لأنه والده كان في الأوقاف يعمل في الأوقاف، ثم عاد إلى غزة، ثم بعد ذلك التحق بالكلية العربية في القدس، وبالتالي حتى وطنيا على مستوى المدن الفلسطينية كان له تحركات، وبالتالي كان منها دراسته بدأت تثقل شخصيته. بعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت في لبنان، بعد ذلك عاد إلى غزة، ثم أيضا عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليدرس يكمل الطب الجراحة تقريبا. وهذا يعني الطب جعله من خلال عمله السياسي، وكانت بدأت تتبلور شكل الحركة الصهيونية أو تقريبا وصلت إلى أوجها في ذلك الوقت، وبالتالي كان له رؤية بأن يكون له دور قوي منذ اللحظات الأولى ومن بداياته، أن يكون في له دور وطني إلى جانب عمله ودراسته في الطب.
2: كان بيته في غزة مقصدا للأصدقاء والمثقفين والسياسيين، لكنه ظل بيتا بسيطا يعكس شخصيته المتواضعة، فلم تغره المناصب ولم يسعى إلى مظاهر الوجاهة والثراء، بل بقي وفيا لقيمه التي آمن بها منذ شبابه. ويروي من عرفوه أنه كان يفضل الإصغاء على الحديث والحوار على الإملاء، وأنه نقل إلى أبنائه ومحيطه القريب قيم النزاهة والاحترام والالتزام بالمسؤولية. ولعل أجمل ما يلخص حياته الأسرية أنه لم يفصل يوما بين القيم التي دافع عنها في الحياة العامة والقيم التي عاشها داخل بيته، فكان في البيت كما كان في السياسة صادقا متواضعا ومخلصا لمبادئه حتى آخر أيامه.
3: يعني حيدر عبد الشافي منذ يعني أن تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت طبيبا، لعب دورا أساسيا في المجال الإنساني والخدماتي وترسيخ المنهج الديمقراطي على الساحة الفلسطينية. وكما قلت في بداية حديثي، كان من أول الذين نصبوا الخيام وأقاموا العيادات المتنقلة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في عام 1948. لاحقا عمل على تأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة وترأسها لفترات طويلة. أيضا عمل على تشكيل يعني العديد من المؤسسات والمراكز، وقدم بعلاقاته وجهده الشخصي وماله الشخصي تبرعات سخية من أجل العمل الإنساني والعمل الاجتماعي في قطاع غزة. وبقيت أيادي حيدر عبد الشافي بيضاء ونظيفة يحترمها الشعب الفلسطيني ويقدرها، ولذلك يعني ما زال اسم حيدر عبد الشافي حاضرا ليس فقط في قطاع غزة، بل وفي ضمير كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل الأحرار في العالم. حيدر عبد الشافي رحل يعني بعد أن

0: تجاوز يعني نحن اليوم في تقريبا ذكرى 106 سنوات على رحيله على ولادته، وترك بصمات مهمة في محطات سياسية وإنسانية ووطنية وديمقراطية هامة. نأمل أن يسلك شعبنا الفلسطيني وطلائعه هذا الطريق الذي فتحه حيدر عبد الشافي وإخوته وزملائه ورفاقه على مدار أكثر من 100 عام من النضال.
1: عام 1948 جاءت النكبة، سقطت المدن الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى، وتحولت غزة إلى ملجأ لمئات الآلاف من اللاجئين. وجد الطبيب الشاب نفسه أمام كارثة إنسانية هائلة، مخيمات مكتظة وأمراض وفقر وجرح وطني مفتوح. خلال تلك السنوات تعزز اقتناعه بأن العمل الطبي وحده لا يكفي، وأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مشروع وطني يحفظ حقوقه وهويته. في خمسينيات القرن العشرين تولى مسؤوليات مهمة في القطاع الصحي بغزة، وبحلول عام 1962 أصبح رئيسا لأول مجلس تشريعي فلسطيني في قطاع غزة. وعندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 كان من بين الشخصيات التي ساهمت في تأسيسها. بعد احتلال قطاع غزة عام 1967 واصل حيدر عبد الشافي نشاطه الوطني، وفي عام 1970 أبعدته سلطات الاحتلال إلى لبنان، لكنه عاد إلى غزة بعد عام واحد أكثر إصرارا على مواصلة دوره الوطني. وفي عام 1972 تولى رئاسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
2: يعني عندما عاد الدكتور حيدر عبد الشافي من يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تخصص في الجراحة العامة، وجد أن قطاع غزة تضاعف عدد سكانه، لأنه نتيجة للنكبة هاجر كثير من يعني المحافظات الجنوبية في فلسطين في حينه إلى قطاع غزة، وفورا انخرط في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى اللاجئين في غزة، وفي كثير طبعا من الأحيان دون أخذ مقابل. أيضا هو من ساهم في تأسيس الجمعية الطبية العربية في فلسطين، كان من المؤسسين لها. لكن أيضا في يعني سنوات الاحتلال عام 67 انخرط فورا في العمل الإنساني مع مجموعة من شخصيات قطاع غزة، أسسوا جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة التي قدمت وتقدم خدمات طبية وثقافية للمواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين منهم. وبالتالي يعني كل حياته قضاها في يعني تقديم خدمات إنسانية، سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية للمواطنين الفلسطينيين.
0: نحن أمام قامة وطنية كبيرة اسمها الدكتور حيدر عبد الشافي، الذي لعب دورا إنسانيا مهما في استقبال اللاجئين عام 1948، وقدم لهم الرعاية الطبية الكاملة في وقت كان اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة. وفي سنوات الخمسينات عندما كانت القضية الوطنية الفلسطينية مهددة بالضياع واللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لمشروع التوطين، لعب حيدر عبد الشافي مع إخوته ورفاقه وزملائه دورا مهما في تشكيل جبهة المقاومة الشعبية لمقاومة العدوان الثلاثي، كما لعبوا دورا أساسيا في تأسيس إرهاصات يعني التي أدت لاحقا لتشكيل منظمة التحرير الفلسطيني. وذلك يمكن القول أن دور حيدر عبد الشافي الإنساني تجلى في استقبال اللاجئين الفلسطينيين عام 48، الدور السياسي تجلى في الخمسينات في منع تصفية قضية اللاجئين وتشكيل جبهة المقاومة الشعبية، وفي الستينات حيث كان عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني الأول لعب دورا مهما مع أحمد الشقيري وغيره من الشخصيات الوطنية في تأسيس منظمة التحرير في يناير في أيار من العام 1964.
3: فهو كان يؤمن أيضا أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالصحة، لذلك أسس الهلال الأحمر، ومن خلاله مش بس كمان أنه جانب صحي بل جانب ثقافي، لأنه هو كمان كان عنده مكتبة حيدر عبد الشافي موجودة لحد اليوم. بعرفش بعد 7 أكتوبر تعرضت للتدمير بشكل واسع، وأيضا كان هناك قاعة تقام فيها الندوات الثقافية، وأنا من الكثير حضروا، وكنت كان إلى ندوات في داخل هذه، وكانت تستضيف كل الشخصيات الثقافية في قطاع غزة، وبالتالي كان عنده رؤية أيضا ثقافية، كان عنده رؤية لموضوع أيضا دعم النساء الفلسطينيات في مجال التطريز والتراث وغيرها، وهذا مما يحفظ الهوية الفلسطينية. وبالتالي لو دققنا في جوانب كثيرة سنجد أنه حيدر عبد الشافي عامل في الجانب الصحي إلى جانب الثقافي، كان هذا هدفه بالأساس في طوال فترة استمرار الاحتلال حتى عودة السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: عندما تشكلت في أعقاب عدوان 67 الجبهة الوطنية المتحدة التي ضمت شخصيات وطنية فلسطينية، وضمت الحزب الشيوعي الفلسطيني، وضمت الإخوة في حركة فتح، وأيضا يعني الجبهة الشعبية وغيرها، ولعبت هذه الجبهة دورا أساسيا في أن تكون ذراع منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية. وبذلك نقول أن الدكتور حيدر عبد الشافي جمع ما بين الدور الإنساني، جمع مع الدور السياسي الوحدوي، وما بين الدور الوطني على في ظل مسار ديمقراطي يؤمن بالمشاركة السياسية للجميع.
4: عام 67 لما حصل الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، طبعا فورا انخرط الدكتور حيدر في مقاومة الاحتلال. في عام 69 قامت سلطات الاحتلال باعتقاله ونفيه إلى جزيرة شبه جزيرة سيناء في معسكر الجيش الإسرائيلي في منطقة تسمى نخل في هذه الفترة. في عام 72 أيضا تم اعتقاله ونفيه إلى خارج البلد، وعاد بعد 3 أشهر ليشارك مع مجموعة من المناضلين في قطاع غزة والضفة الغربية في تشكيل ما سمي في حين لجنة التوجيه الوطني. كان طبعا إلى جانب الدكتور حيدر كان بسام الشكعة، كريم خلف الطويل من البيرة، فهد القواسمة من الخليل، كلهم شخصيات مناضلة شكلوا في حين لجنة التوجيه الوطني. طبعا الدكتور كان أيضا عضو في مع اندلاع الانتفاضة الأولى في قيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، التي كانت يعني تصدر البيانات السياسية، تحدد الفعاليات الجماهيرية التي تحدث. يعني باختصار يعني سواء عمله الطبي أو الاجتماعي الخيري أو عمله السياسي، كله كان يصب في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
1: مع اندلاع الانتفاضات الفلسطينية الأولى عام 1987، برز حيدر عبد الشافي كأحد أبرز القيادات الوطنية داخل الأراضي المحتلة. تميز بالحكمة وبالمصداقية والقدرة على توحيد المواقف الوطنية. عام 1991 اختير رئيساً للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام. هناك وقف أمام العالم مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، تحدث بلغة القانون والعدالة، وطالب بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على الحقوق، وأصبح وجها دوليا للرواية الفلسطينية. عندما ظهرت اتفاقية أوسلو عام 1993، أعلن معارضته للأسلوب الذي جرت به المفاوضات السرية، وقدم استقالته من رئاسة الوفد المفاوض. كان يرى أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الشفافية والحفاظ على الحقوق الوطنية. وفي عام 1996 انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكنه لم يتردد في انتقاد الفساد والخلل الإداري. وفي عام 1998 قدم استقالته مفضلا الالتزام بمبادئه على البقاء في مصر.
0: يعني في عام 1991 عندما قررت منظمة التحرير الفلسطينية الدخول في المفاوضات، شكلت وفدا فلسطينيا برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي، وكان سقف الوفد حسب المخطط سقفا منخفضا في إطار يعني الوفد الأردني الفلسطيني المشترك. لكن حكمة حيدر عبد الشافي وزملائه في الوفد الفلسطيني أعلنت ومنذ اللحظة الأولى أن هذا الوفد هو وفد منظمة التحرير الفلسطينية. وقاد الدكتور حيدر عبد الشافي 6 جولات من المفاوضات، لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن ينتزع منه موقفا واحدا، كان ثابتا على موقفه بأن النقطة الأساسية التي ثبتها الدكتور حيدر عبد الشافي واستطاع بجدارة أن هذا الوفد هو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية. المسألة الثانية لا انتقال لأي نقطة من نقاط البحث قبل وقف الاستيطان، وقد ثبت يعني صحة هذا الموقف في السنوات اللاحقة. وكان وهذا المسار شكه الدكتور حيدر عبد الشافي مع إخوته ورفاقه بقوة، واستطاع أن يحول يعني الفرصة التي وفرها مؤتمر مدريد إلى يعني إلى إنجاز سياسي فلسطيني أعاد لمنظمة التحرير الفلسطيني وللشعب الفلسطيني مكانته على طاولة السياسة وسياسة التسوية التي كانت تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني والقفز فوق منظمة التحرير الفلسطينية. لكن بعد الجولة السادسة يعني حسرت مسارات أخرى، وفتح مسار أوسلو الذي أفضى إلى ما أفضى إليه، لكن الدكتور حيدر عبد الشافي ظل على موقفه أنه مخلصا لقضيته، مخلصا لوطنه، مخلصا لموقفه وثابتا عليه.
4: طبعا الكل يعرف أن الدكتور حيدر عندما يعني ترأس الوفد الفلسطيني في مدريد ومن ثم خاض 12 جولة من المفاوضات الثنائية في واشنطن، القضية المركزية التي تمسك بها منذ الجولة الأولى وحتى الجولة الثانية عشر هو رفضه التنازل عن قضية ضرورة تجميد الاستيطان. دكتور حيدر كان يدرك تماما أن المشروع الصهيوني هو مبني على الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبالتالي دون توقف المشروع الاستيطاني لن يكون هناك سلام مع إسرائيل. بالتالي هذه هي القضية المركزية التي بقي يعني متمسكا بها ويرفض أن يفاوض أي تفاصيل أخرى طالما إسرائيل كانت ترفض يعني على الأقل تجميد الاستيطان.
0: يعني الدكتور حيدر عبد الشافي اختلف مع مسار المفاوضات في أعقاب الدورة في الجولة السادسة، عندما أن مسارا فتح بغير المسار الذي كان يقوده الوفد برئاسته، وأفضى هذا المسار إلى اتفاق أوسلو، وكان له ملاحظات جادة وجدية على هذا الاتفاق، إلا أنه عمل في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية وانتخب في المجلس التشريعي عام 1996، وكان يعني ديمقراطيا وسياسيا ووطنيا في آمن واحد.
3: ودليل أنه أيضا ليس له ردات فعل شخصية عندما خرجوا في 81 وهاجموا مكتبه ومكتب الهلال الأحمر، وأيضا في 86 مظاهرات لثلاثة من الجامعة الإسلامية وغيرها، هو بعد السلطة أيضا رفض إغلاق مقرات حركة حماس. أي هذا دليل أنه كان متسامحا وكان لا يقبل أن يكون له ردات فعل، هو رجل وطني ومبدئي ولا يقبل أي صراعات داخلية. كان عنده الدم الفلسطيني محرم والدم الفلسطيني خط أحمر، وهذا أيضا كانت من الأشياء التي أيضا كانت تزعجه الانقسام الفلسطيني، ويعني رحل كان في بدايات الانقسام وهكذا.
0: يعني كما قلت، رغم كل يعني المآسي التي عاشها الدكتور حيدر عبد الشافي في آخر أيامه، خاصة ما خلفه الانقسام البغيض، كان الدكتور حيدر عبد الشافي يؤمن بأن الشعب الفلسطيني قادرا على النهوض وسيتمكن ذات يوم من تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وبناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كان مؤمن شديد الإيمان بهذا المنطق وعمل من أجله، وأوصى كل الأجيال من بعده بأن تسير على هذا الطريق.
1: وقبل رحيله بأشهر قليلة، نال الدكتور حيدر عبد الشافي أحد أرفع الأوسمة الفلسطينية حين قلده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 8 نيسان عام 2007 وسام نجمة الشرف الفلسطيني، تقديرا لدوره النضالي الكبير وعطائه المتميز في خدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية. ولم يكن الوسام تكريما لمسيرة رجل فحسب، بل اعترافا وطنيا بقامة أخلاقية وسياسية أجمع الفلسطينيون على احترامها.

وكأن الوطن كان يهدي أحد أبنائه الأوفياء تحيته الأخيرة قبل أن يزدل الستار عن مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص. بعد معركة مع المرض توفي الدكتور حيدر عبد الشافي في 25 سبتمبر 2007 عن عمر ناهز 88. خرجت غزة بأطيافها المختلفة لتودع أحد أبنائها الكبار. انطلق موكب التشيع من المسجد العمري الكبير وشاركت فيه الفصائل والمؤسسات وألاف المواطنين. كان مشهدا يجسد مكانته في قلوب الناس. لم يكن حيدر عبد الشافي قائدا عسكريا ولا صاحب سلطة واسعة، لكنه قدم القضية الفلسطينية ما هو أعمق من ذلك. قدم لها وجها أخلاقيا مشرقا ورسخ قيم النزاهة والديمقراطية والالتزام الوطني، وبقي اسمه حاضرا في الذاكرة الفلسطينية باعتباره أحد أنبى رجالها وأكثرهم وفاء لشعبه وقضيته. رحل حيدر عبد الشافي وبقي ضميره حيا في ذاكرة الوطن.

رحل حيدر عبد الشافي، لكن إرثه لم يرحل. بقيت كلماته ومواقفه شاهدة على أن قوة الفلسطيني لا تكمن فقط في مقاومته، بل أيضا في تمسكه بالحقيقة والعدالة والكرامة. وبينما تتغير الوجوه والظروف، يبقى حيدر عبد الشافي واحدا من أولئك الذين أصبحوا أكبر من المناصب وأكبر من الغياب وأكبر من كل محاولات طمس الرواية الفلسطينية. كنت معكم رانيا الحمد الله.

0: كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي هيك. عاد لما نيجت الحرب انخفضت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إيش يعني جواني. عملتها أنا مني، كلها عملتها يعني مني، لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل، ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حطوا لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها. ليه

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حلل.

إليكم موجز الثانية بعد انتصاف الليل. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة منذ فجر أمس جراء غارات شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال جراء الغارات التي استهدفت أرجاء متفرقة من القطاع، ومن بينها أم وأب وأطفالهم الأربعة بقصف استهدف شقتهم وسط مدينة غزة. كما ارتقى مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيرة واستهدفت فيها مركبة بمنطقة الزهرة. أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا من أراضي جبع شمال القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وفق الأمر العسكري يشمل القرار قطعة الأرض هذه، ويستمر سريانه حتى 31 من كانون أول 2028. أوضحت محافظة القدس أن هذا القرار يأتي في سياق مخططات لشق شارع استيطاني يمتد من شارع 65 قرب حاجز جبع وصولا إلى جدار الفصل العنصري بمحاذاة مستوطنة النبي يعقوب المقامة على أراضي المواطنين. هدمت قوات الاحتلال منزلا في الرام شمال القدس المحتلة. محافظة القدس أوضحت بأن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن سلام عثمان وزوز في هذه البلدة، كما جرفت الأسوار المحيطة به، وكان يؤوي المنزل 6 أفراد. صدر محلية قالت أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال عملية الهدم. هاجم مستوطنون بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف ترمس عيا وأشعلوا النار في أراضي زراعية ومنعوا المواطنين من إخمادها. كما هاجم مستوطنون آخرون برقة في محافظة رام الله والبيرة. استقبل الرئيس الأمريكي ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. ترامب قال في مساهل الاجتماعي مع عون إنه عقد اجتماعات جيدة. قال إن واشنطن ستعمل على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بلبنان. أما فيما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، قال ترامب ردا على سؤال حول موعد الانسحاب الكامل الإسرائيلي، قال إنهم في طور القيام بذلك. أوضح أن إسرائيل تعيد انتشارها في مناطق أخرى. وكان ترامب استقبل عون في البيت الأبيض وتناول معه العلاقات الثنائية وكيفية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية للبنان. هذا ختم الموجز، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ملف اليوم، والتي نستضيف فيها في استوديوهات تلفزيون فلسطين في القاهرة سعادة السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. أهلا بك معنا سعادة السفير.
1: شكرا، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد أن أكون موجود في استوديو فلسطين في القاهرة.
0: سعادة السفير، شاركتم بصفتكم مندوبا دائما لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في المؤتمر الدولي من أجل القدس، هذا المؤتمر الهام جدا والذي يعقد في هذا التوقيت هنا في القاهرة بالترتيب والتنظيم من اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، كذلك بتنظيم ومشاركة من منظمة التعاون الإسلامي، وفي القاهرة ثلاث عناوين لها دلالات. تفضل سعادة السفير.
1: أولا شكرا على استضافتي. أنا لم أشارك فقط، يعني نحن العقل المدبر لهذا المؤتمر

0: وتفاصيله والشخصيات التي شاركت فيه والتوقيت بتاعه وكذلك المكان الذي عقد فيه. ونحن في هذا الصدد يعني ممتنين للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة على تنظيمها لهذا المؤتمر، ونحن جزء منها، وكذلك على منظمة التعاون الإسلامي التي بنيت من أجل القدس، ولذلك هي شريك لعقد هذه المؤتمرات السنوية حول القدس منذ زمن، وبطبيعة الحال الدولة المضيفة وهي مصر، والعمل مع وزارة الخارجية المصرية في تفاصيل عقد المؤتمر وتوقيته ومكانه والمشاركين فيه. ونحن يعني نعبر عن جزيل شكرنا للأشقاء في مصر حكومة وشعبا ووزارة الخارجية وفخامة الرئيس السيسي على الموافقة على عقد المؤتمر حول القدس الدولي وفي هذه اللحظة التاريخية وفي القاهرة، كل ذلك له معانيه ودلالته. فعقد هذا المؤتمر والحمد لله أستطيع أن أقول على أنه النتائج كانت أكثر قليلا من توقعنا لأسباب متعلقة في أننا طبيعة المؤتمر والمشاركين فيه والبانلز يعني الندوات كان فيها جزء من الشيء الجديد، ولم نكن نعرف بالضبط كيف تكون الاستجابة والتأثير التي تفعله، فلذلك يعني كان في جزء من المجازفة، ولكن الحمد لله كانت النتائج رائعة. وما أعنيه بالمجازفة لأنه هذه أول مرة في المؤتمر الدولي السنوي حول القدس ندخل بشكل أعمق في الجانب الروحاني للقدس، من حيث أننا أحضرنا قادة دينيين إسلاميين يعني شيوخ من القدس وكذلك مطران للمسيحيين ونظرائهم في مصر من الأزهر، نائب أزهر الأعلى، وكذلك ممثلا عن بابا الأقباط تدرس الثاني، وكذلك ممثل عن البلاط الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية، وتكلموا عن البعد الروحاني للقدس الذي يربط 5 بلايين من البشر مسيحيين ومسلمين في العالم مع القدس، ولذلك عليهم مسؤوليات أخلاقية ودينية وإنسانية في أنه الآلام التي يمر بها شعبنا في القدس عليهم مسؤولية أن يتدخلوا في وضع حد لها على أرضية دينية فيما يجمعهم روحانيا مع هذه المدينة. ولكن أكدنا بطبيعة الحال أنه نحن لسنا أنانيين كفلسطينيين، نرحب بالارتباط الروحاني لكل البشر مع القدس، ولكن للقدس أهلها الذين هم عايشين فيها منذ زمن طويل يدافعوا عنها. وعبر شيخنا الجليل الذي جاء من القدس أنه نحن المرابطون فيها، وأوامر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى مرابطين ندافع عن القدس في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس. فيعني هذه مهمتنا نحن في الميدان. أبرز هذه المسألة بوضوح تام للذين لم يكن يعرفوها، ولكن للعالم أن يكون مرتاحا في علاقته الروحانية مع القدس. فهذه مسألة جديدة
1: جدا مهمة أيضا سعب.
0: مهمة جدا. الموضوع الثاني أردنا من خلال البانل الثاني اللي جبنا فيه شخصيات من القدس ونشطاء ومناضلين ومعذبين
1: من أهل الأرض الحقيقية،
0: من الأرض الحقيقية، ليتكلموا عن معاناتهم نفسهم، ليس يتكلموا عنهم المحللون ولا الدارسون والباحثون، مع أننا نقدر دور كل هؤلاء
1: أكيد طبعا،
0: ولكن

0: أبناء نعطي الذين هم في العذاب
1: من أهل الوجع
0: ومن أهل الوجع أن يتلوا روايتهم بأنفسهم وكانوا رائعين. فعلى سبيل المثال أخونا من سلوان يعني عندما تكلم عن تجربته من والد اللاجئ من يافا جاء إلى سلوان وبنوا بيتهم حيث ولده وأشقاءه وأخواته وعاش فيه وأنجب أطفاله ثم أحفادهم ودمر بيتهم وطردوا منه وانتقلوا إلى جزء صغير من أرضهم ووضعوا كرفان وقال أنه حصل على اختارات بأنه حتى الكرفان يجب أن يبعد أو يدمر وأنه عندما دمروا البيت جابوا له فاتورة $12,000
1: ليدفع تكاليف
0: تكاليفها بما في ذلك في الفاتورة ثمن سندويشات لجنود الاحتلال الذين كانوا يراقبوا عملية التدمير لبيتهم هذه محطوطة بالفاتورة يعني في منتهى القذارة والاحتقار للعنصر الإنساني للبشر. فمثل هذه الأمور مخلوطة مع بعضها البعد الروحاني مع الحياة والخطر الداهم على القدس في موضوع التهجير القسري وفي موضوع الضم وفي موضوع أنه لا يوجد احتلال ضم فكل ذلك برز وبشكل واضح لأننا نقاوم في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة الخطر التهجير القسري ولكن في القدس هو سائر له فترة من الزمن ودقوا ناقود في الخطر جميع المتكلمين الروحانيين والآخرين حول القدس إنه سلطات الاحتلال والمستوطنين لهم سنوات وهم يتسللوا في محاولة إلغاء هوية القدس من عربية إسلامية مسيحية إلى يهودية خالصة وطرد السكان وأخذ الأرض وكل المسائل الإجرامية الغير قانونية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. لهذه الأسباب يعني أنا قلت إنه النتائج فاقت التوقعات تاعتنا والتوقيت رائع لأنه القدس غير منسية وكما دائما يردد السيد الرئيس محمود عباس أنه القدس هي درة التاج على رأسنا. فيعني كل هذه الجوانب كانت عظيمة والاستقبالات من الأشقاء المصريين عظيمة واللقاءات التي تمت بما في ذلك مع وزير خارجية مصر وكذلك مع الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي كلهم أكدوا على الدفاع عن القضية الفلسطينية وهذا موقف نعرفه لمصر منذ بداية القضية الفلسطينية دور مصر مشرف ودماء مصر سالت من أجل فلسطين ونحن الشعب الفلسطيني يعني ندرك ذلك جيدا ونثمن هذه الأخوة المصرية بيننا وبينهم في الدفاع عن القضية الوطنية ولا يزالوا مستمرين فيها ونشكرهم وعلاقاتنا حميمة وتنسيقنا هو على قدم وساق. كل هذه الأسباب كان مؤتمر عظيم مؤتمر ناجح وكذلك الإعلام كان هائل في التغطية لهذا المؤتمر وتفاصيله وكان لهم مقابلات طويلة معي وأنا مشكور لهم تماما وكما تفعلون أنتم
1: كما تفضلت سعادة السفير ناجح زمانا ومكانا من حيث الاختيار. لكن اسمح لي سعادة السفير فيما يتعلق بالقدس ليس تقليلا من أهمية أي جغرافيا لأرض الدولة الفلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية كل أراضي الدولة الفلسطينية هي حرام على الاحتلال لكن القدس لها خصوصية وهنا أتيتم على ذكر العنوان المتعلق برفض الضم والتهجير وأيضا مفتاح السلام العادل والدائم كانت القدس التي حاول الاحتلال تعتقد معي سعادة السفير أنه أراد أن يقفز على القدس بتسليط الضوء على غزة والمجازر التي ترتكب فيها بينما ينفذ ما يريد في القدس
0: هو سياسة الاحتلال التي وصلت بشكلها الأكثر فجاجة ووحشية في حرب الإبادة ضد أهلنا في غزة ولكن الجوهر أنهم يريدوا إما إبادة الشعب الفلسطيني أو تجويعه ليتوصلوا إلى طريقة أن يبعدوا الشعب الفلسطيني عن أرضه سواء

0: في غزة، وقلت بشكل وحشي ويعني فج، أثار غضب العالم كله بمئات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع ليتظاهروا في العواصم الأوروبية وفي أمريكا وفي بلدان عديدة، وكذلك الذي يعني الآن عدوان الإرهابيين المستوطنين مدعومين من قبل سلطة الاحتلال في الضفة الغربية، وكأن القدس انتهى الموضوع. لذلك عندما حطينا العنوان أنه القدس هي بوابة التصدي للضم والطرد، هذا لكي نظهر إنه ما يفعل في غزة وفي الضفة الغربية هو وصل إلى ذروة الوحشية، بينما كان في ظلام الليل وفي وضح النهار ولكن بشكل خفي يمارس لسنوات في القدس. لهذا السبب كنا القدسية طليعة التصدي للتهجير والضم، لأنه ما نقوم به في غزة وفي الضفة الغربية هو التصدي للتهجير والضم. القدس هي في الطليعة، إذا ما نجحنا في القدس في توقيف الضم والتهجير
1: فشلهم في الضفة وغزة،
0: هم سيفشلوا في المشروع الذين مقدمين عليه إزاء فلسطين، وسننجح في إنهاء هذا الاحتلال الغير قانوني واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أراضيها. هذا هو العنوان المرخص. فالقدس لأنه صار مشوار قاطعين فيه، ولهذا نكرر كلمات الرئيس ترامب التي عكست نفسها في مشروعه وفي قرار مجلس الأمن 2803: لا للاحتلال، لا للضم، لا للتهجير. وطبعا إسرائيل تعمل بكل الطرق على أساس إنه هذا الجزء أن يتلاشى، أن يهمل، أن يستثنى من حالة الصراع. ولذلك في كل موقع نتكلم فيه وعلى رأسه مجلس الأمن نعيد التكرار دائما ودوما أن كلمات الرئيس ترامب الثلاثة هذه، لا للاحتلال، لا للضم، لا للتهجير، أن تنفذ هذه، لأنه هي هذه العناوين الرئيسية لتصدينا، والقدس في المقدمة، وهذه العناوين الرئيسية لما تريد أن تفرضه إسرائيل لتحول فلسطين أرضا بلا شعب فلسطيني، وأن اليهود هم شعب بلا أرض، وبالتالي تنتهي موضوع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
1: طيب هنا سعادة السفير، هذه العناوين الثلاثة مرتبطة بالوصول إلى الحل الدائم والشامل في المنطقة وفق المرجعيات الدولية، على الحديث عن حل الدولتين مرة أخرى، وبالتالي الفرصة للتعايش ستكون قائمة، لكن ما يقوم به الاحتلال اليوم ينسف أي فرص للحياة والتعايش والاستقرار في المنطقة.
0: هو شوف، يعني قبل ما تأتي حرب الإبادة وأثناء أول سنتين فيها كان الصعود والنهوض الفلسطيني يعني يكاد أن يصل إلى ذروته على قمة الجبل من خلال ما فعلناه في محكمة العدل والفتوى التاريخية بأن هذا الاحتلال من ضمن عدة مسائل، الاحتلال الذي طال أمده هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وكل المسائل الأخرى التي جاءت بالفتوى، وقرار الجمعية العامة الذي قال بأنه هذا الاحتلال غير قانوني ارتكازا لمحكمة العدل الدولية يجب أن ينتهي خلال عام، وأن يعقد مؤتمرا دوليا لتنفيذ حل الدولتين على الأرض استجابة إلى مطلب المحكمة التي قالت هذا الاحتلال يجب أن ينتهي. عندما ينتهي الاحتلال كجزء من ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، تستقل دولته ذات السيادة المترابطة المكونة أرضها من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. فعندما هذه العملية أخذت تتعاظم ووصلت إلى مرحلة إعلان نيويورك التاريخي والملحق له تفاصيل خطة خارطة الطريق تنهي الاحتلال وتنجز الاستقلال لدولة فلسطين، ومن ثم تجديد حل الدولتين على الأرض الذي يحظى بإجماع دولي والاعترافات الهائلة للدول بما فيها دول كفرنسا وبريطانيا.

0: على سبيل المثال وكندا وأستراليا، كدنا أن نصل إلى قمة الجبل. ففي ذروة حرب الإبادة ومبادرة الرئيس ترامب التي يهمنا فيها في البداية النقاط الأولى، وقف إطلاق النار، مساعدات إنسانية، عدم التهجير، يعني كانت هذه نوع من التوازن في هذا الصراع. ولذلك إسرائيل تريد أن تلغي هذا التراجع من قبل الرئيس ترامب الذي قدم في البداية ما يريد العالم وما يريد الفلسطينيين، وفي البداية وقف إطلاق النار، حق دماء أهلنا وشعبنا وعدم التهجير. لكنهم لم يتعظوا ولم يتعلموا من الدرس والعزلة الدولية لهم، مصرين على الاستمرار بمن هذا المنهج لمحاولة إنجاز طموحهم بتهجير أهلنا سواء في القدس، في غزة، في الضفة الغربية، وصولا إلى تدمير حقوقنا الوطنية وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي النواة للدولة الفلسطينية المستقلة. لذلك الآن نحن في مرحلة يبدو فيها كأن الأمور بهتت، لكنها ليس كذلك.
1: هذا ما تريده دولة الاحتلال، أن توصله للعالم.
0: هي أجبرت على أن تلجم قليلا، لكنها لم تتوقف على الاستمرار في برنامجها العدواني الغير قانوني الغير أخلاقي.
1: ألجمت سعادة السفير هنا بناء على المستوى الجريمة البشعة والتي وصفت أيضا بأنها جرائم إبادة جماعية ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة تحديدا. دعني أتحدث عن الجانب الدبلوماسي المتعلق بإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم وبمخرجات المؤتمر تحديدا، والتي أكدت في أهم نقاطها على الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، استثمار هذه النتائج ورفعها إلى أعلى المستويات لمخاطبة المجتمع الدولي ليقف عند مسؤولياته على الأقل.
0: هي يعني هذه العملية متداخلة، لأننا نحن شرعنا ومنذ زمن الحقوق الواضحة والثابتة والوضع التاريخي في القدس في قرار خاص حول القدس، وثبتنا في قرار منفصل ومنذ زمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومثبت ذلك. فهذه وكذلك أنه ثبتنا أنه الاستيطان غير قانوني والضم غير قانوني، وضم القدس لاغي وباطل وليس له أثر قانوني كما قال مجلس الأمن من ثمانينات القرن الماضي. هذا كله ثبت ومشرع في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولكن إسرائيل كانت تضرب بذلك بعرض الحائط وتريد أن تفرض سياستها العدوانية وحقائق عدوانية على الأرض. فلذلك المؤتمر جاء انسجاما مع هذا التراكم، لم يأتي بشيء جديد غير تظهير كما أشرت بشكل أكبر وبطرق مختلفة حول البعد الروحاني والتفاصيل
1: والجوانب الإنسانية
0: في هذا المؤتمر، لتزيد في تغذية التشريع القانوني عبر القرارات والتزاوج معها لتزيد من قوة الدعم الدولي للرواية الفلسطينية وزيادة عزلة رواية المستوطنين والمحتلين الغير قانونيين لأرضنا على طريق الوصول والاستمرار في النهوض مرة أخرى وبالزخم الذي كان قائما، لنصل إلى النتيجة النهائية وهي إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لشعبنا وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. فالصراع محتدم وقوتنا أعلى ودعمنا العالمي والدبلوماسي أقوى، وعزلة إسرائيل وصلت إلى تقريبا ذروتها. لم تكن إسرائيل معزولة
1: بهذا الشكل
0: في تاريخها. انظر ما يجري في أوروبا، انظر ماذا يجري في الكونغرس. لأول مرة 104 من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي يصوتوا على عدم تسليح إسرائيل أول مرة. طبعا هذا لا يعني أن التحول النوعي حدث، لكن التراكم والتغيرات الجوهرية،
1: مجموع النقاط
0: كلها هذه مطروحة على الطاولة، ونحن شعبنا عظيم صامد على أرضه، وأعلى أشكال المقاومة أن يبقى على الأرض وأن لا يهجر ونحن كلنا الذين نعمل

0: عمل جيد في المجال الدبلوماسي في الخارج، أن دائما نستمد قوتنا وعزيمتنا من بطولة وصمود شعبنا على الأرض وقيادتنا الثابتة معهم وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في مواصلة نضالنا بإبداع وبتكيف فعال لكي نتخطى أي ثغرات في الطريق وصولا إلى أن نفرض على إسرائيل إرادة العالم التي تقول أن هذا الاحتلال غير قانوني يجب أن يزول وبأسرع وقت ممكن، وأن تحظى فلسطين بالحرية والاستقلال والكرامة في دولتنا على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمة القدس الشرقية. وأنا متأكد كما أراك أمامي أن تلك اللحظة ستأتي وإن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله. أتحدث عن السياسة الناعمة التي تمارسها القيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، كان لها عظيم الأثر في التأثير مباشرة على المجتمعات سواء في أوروبا أو في أمريكا. لا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة، قالها السيد الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا، وحذر من انفجار الأوضاع لأن الجوهر في الصراع هو القضية الفلسطينية، ما نشهده في منطقة الخليج والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الإيراني كله متعلق بالقضية الفلسطينية. إذن في النهاية الوصول إلى السلام العادل والشامل يعني إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
0: نعم، ونحن يعني نتنياهو يريد أن يستمر بالحرب لأنه لا يريد أن يسلم إلى ما يريد المجتمع الدولي والسياسة الناعمة التي ذكرتها التي يقودها الرئيس محمود عباس، ونحن نمارسها في الأمم المتحدة لأنه في الأمم المتحدة نحن نناضل بالقانون الدولي
1: ونخاطب العالم
0: وبالمنطق وبالإنسانية وبالفاعلية، والعالم في خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما، ولذلك ننجح ونراكم النجاحات منذ فترة من الزمن على هذا الطريق، ولكن هذه التراكمات ستوصل كما قلت إلى النتائج الإيجابية. ولذلك يعني العالم الآن زاد غضبه وحنقه على إسرائيل، ومهما حاولت أن تفجر مناطق عديدة في الشرق الأوسط، لكن وهذه بتكون بطبيعة الحال على حساب الجهد الذي يجب أن يعود أن نعود إليه، العالم أن يعود إليه للتركيز على المسألة الرئيسية وهي فلسطين. ولذلك الهدوء في منطقة الشرق الأوسط على جبهة الخليج ومع لبنان ومع سوريا سيرغم نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى أن يتعاطوا مع الملف السياسي الفلسطيني الذي عليه إجماع وقف العدوان، المساعدات الإنسانية، وقف التهجير، وقف الضم، ومن ثم إنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
1: سعادة السفير، كلمتك الأخيرة في هذا اللقاء توجهها للشعب الفلسطيني وللعالم بحكم موقعكم، وكذلك لجمهورية مصر العربية التي ساعدت مع القيادة الفلسطينية ومع القرار الفلسطيني في رفض التهجير، وفي ذات الوقت هي تعزز صمود المواطنين ما استطاعت في قطاع غزة تحديدا بحكم الجوار الجغرافي.
0: أنا أعرف أن الشعب الفلسطيني الصامد على الأرض يعاني بشكل هائل، وأعرف على أنه يعني في كثير من الأحيان يتم التعبير من ألمهم عن غضب شديد على العالم وعلى المجتمع الدولي، وربما علينا كأشخاص على أننا لم نستطع أن نوقف هذه المعاناة بشكل كامل، ومعهم حق، ولكنهم هم مصدر القوة لنا لأنهم هم المثل الأبرز في التفاني والتضحية، مجبرين على ذلك ولكنهم مش مفرطين بأرضهم وصامدين عليها ولا يريدوا أن يهاجروا، فلهم كل التحية، هم مصدر القوة لنا وهم مصدر الفخر والاعتزاز لفلسطين ولأهلها وللدولة الفلسطينية. ثانيا للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي الآن معجب بالشعب الفلسطيني بسبب حجم الكارثة التي ألمت به، فأصبح الشعب الفلسطيني الآن هو عنوان لكل الأحرار في العالم على أنهم شعب مناضل، شعب صغير، شعب صامد، يناضل من أجل حقوقه، يناضل من أجل حق تقرير المصير، والعالم الآن يزيد من قواه في الوصول إلى هذه الأهداف. وسنستمر في العمل مع العالم بما في ذلك عبر بوابة الأمم المتحدة التي لنا فيها احترام شديد وتقدير من زملائنا واستعداد على المزيد من الانخراط في توفير الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني حتى إنجاز أهدافه. ولمصر كل الشكر والتقدير لشعب مصر وحكومة مصر وقيادة مصر والرئيس السيسي على السماح لنا في هذه اللحظة التاريخية وفي هذا الزمن، ليس فقط في عقد المؤتمر بالقدس، في اللقاء الذي كان مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي ركز بشكل هائل على مسألة التصدي للضم، ونحن معه في ليس الضم فقط وإنما التهجير، ليس فقط لأنهم لا يريدوا أن يضيفوا عليهم أعباء في سيناء، ولكن لأن هذه هي القضية الجوهرية في الدفاع عن المسألة الفلسطينية، عدم السماح لإسرائيل بتهجيرنا من وطننا والتصدي للضم والتصدي للاحتلال وفتح البوابات للسلام العادل والشامل على قاعدة الشرعية الدولية.
1: هذه
0: نشكرهم على ذلك.
1: هذه الإشكالية الكبيرة التي تعيشها دولة الاحتلال وهي عدم القدرة على نفي الشعب الفلسطيني، وبالتالي سيظل على أرضه وستظل الأرض مع الشعب لتكون دولة فلسطينية سيبصرها التاريخ وسيراها العالم يوما ما. شكرا لك سعادة السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء.
0: شكرا
1: لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دغري اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من اخر المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا المدينة. في هذه الحلقة نتحدث عن شارع الفواغرة، هذا الشارع الذي يعتبر الشريان الرئيسي التجاري في هذه المدينة. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن هذا الشارع ابقوا معنا.

محامي شرعي، محكم شرعي في محكمة بيت لحم الشرعية، ماجستير في الفقه والتشريع والقضاء الشرعي. أنا هون مع الوالد يعني منذ الصغر زي ما بحكوها، يعني عشت هان، تربيت هان، درست هان، تعلمت هان، صباحا مساء، يعني ما في كان يوم أنزل على المدرسة أو أروح من الجامعة إلا أنزل من باب الفرن أسلم على الحج أكسب رضا وأنزل. وحتى في الوقت الحالي بطلع على المحكمة لازم أميل المنهال، وفيش يوم بمرك في الحياة إلا أكون متواجد في الفرن، أسلم على الحج، أقعد مع الحج، أو كات من ساعد الحج برغم وضع شغله في وقت الأزمات، بس مجرد مساعدة لأنه الحج دايما مسيطر، هان وفي له أخو وأخوي كمان مسيطر كمان معه في الشغل، يعني هم المداومين بشكل رسمي. وحتى بالترويحة لما بتروح من الشغل من المدرسة من وإحنا صغار بالروضة بالابتدائية بالإعدادية بالثانوية بالجامعة لازم نروح من هون، لازم لأنه صار إشي بالدم، إشي بالدم، يعني هنا حياتنا، إحنا هنا ولدنا، هنا تربينا، هنا شفنا الصغير شفنا الكبير، شفنا السوق تعرفنا على السوق، تعرفنا على الناس، الناس بجميع أشكالها تعرفنا عليها بحكم أنه هذا فرن مشهور، مش يعني فرن أنه مجرد أكل، وهذه الناس بتيجي على المحبة، على الشغل النظيف، على الأكل الصح، على سمعة الوالد الحمد لله اللي دائما أي بيت ندخل عليه بشغلنا بحكم شغلنا بالتحكيم وبالمحاماة الشرعية لما بنذكر اسم الوالد دائما بيمدحوا فيه، وهذا أكبر إشي ورثنا إياه وأحلى إشي ورثنا إياه الحمد لله. يعني أنا ترتيبي الرابع من أولاد الحج، الكبير جراح بألمانيا، والثاني ماجستير قانون، والثالث في الفرن مع الوالد، يعني أخذ صلعة الوالد لأنه لازم حدا يأخذها، وأنا بصفة شريعة ماجستير فقه تشريع وقضاء شرعي، وكمان أخوي الصغير طب أسنان. جميعنا هذا حياتنا، يعني حتى أولادنا لازم يجوا هان، لازم يعيشوا الحياة اللي إحنا عشناها، يعني من باب الفرن وأطلع حياة أخرى عرفنا عليها الفرن، كثيرة عديدة، يعني مواقف الناس، تعامل الناس، شغل الفرن، وخاصة في أيام رمضان وأيام الأزمات وأيام أعياد إخوتنا المسيحيين، تمام، هاي بيكون اكتظاظ الشغل، يعني إحنا بنعتبرها حالة استنفار تامة كشغل رئيسي، بنكون موجودين بننام 24 ساعة كمساعدة للوالد، تمام، يعني في الذكريات الحلوة كمان لما بيجوا علي الناس كشغل محاماة أو كيف بيجوا بقعد معهم بالفرن، يعني من الأجواء الحلوة هاي الناس تكون مبسوطة، حياة حلوة هون الفرن، هان حياة، روح ما بيوحد بيستغني عن روحه اللي هي تهشريان حياتنا أصلا. استمرار المجيء هان إشي أساسي، يعني سواء كان للكعدة سواء كان مساعدة الحج، شفت الحج، يعني الوالد بطبعيته من الشغل للبيت للمسجد، تمام، ما بيختلط الناس بحكم اختلاطه بس في الفرن مع الناس، يعني دائما الوالد يعني كيف بدي أحكي لكم، يعني متواجد بالفرن حياته هان، يعني الوالد بروح بعد العشاء وبنزل على صلاة الفجر، يعني شفتنا الرئيسية إله في الفرن هون، قعدتنا معه هون بالفرن، إحنا أولاد صغار لما كنا ننزل على الفرن، لما نطلع على البيت منا نلعب، شو كنا نلعب؟ أولادنا لحد هالحين شو بيلعبوا؟ بيجيبوا المخدات بيسووها زي الفرن، وبيجيبوا عصا بصيروا يدخلوا لأنه عندنا كتر في البيت، بصيروا يدخلوا، يعني هذا إشي بالدم، يعني وراثة جينيا مستحيل، يعني هسا أولاد إخوتي حتى البنات بحبوا لما ينزلوا الأكل لسيدهم يأكلوا معه، بحبوا هذا إشي أساسي في الفرن، يعني لا يمكن الاستغناء عنه، يعني أنا لسه مش متجوز، لما أني أتجوز يجي ابني فهنا راح يكون إله جاي هون أكيد، يعني إحنا المولاد أخوي بيجوا كمان يعني 5 سنين وأربع سنين وثلاث سنين بتلاقيه يدخل بالفرن، سيدي أنزل لك حطب، سيدي أجيب لك حطب، سيدي أكيم الكيس هاد، سيدي خليني، سيدي علمني، سيدي سيدي سيدي، يعني هذا إشي لما بطلعوا على البيت يعني بيلعبوا فوتبول، بيلعبوا جميع الألعاب، بس اللعبة المخصصة لهم نبني فرن ونلعب فيه، يعني هذا الإشي يعني مستحيل يروح من بالهم. السياحة رغم أنها شريان رئيسي في بيت لحم، وخاصة مناش نحكي السياحة الخارجية نحكي على أهلنا الحوالينا، القرى الحوالينا، يعني موجود كمركز رئيسي، موجود في منهم بوجدوا مشقة نوعا ما، ولكن موجود السياحة، بيجوا أهل، يعني أهلنا في القرى في الريف الشرقي في الريف الغربي في الريف الجنوبي بيكونوا متواجدين، أهل القدس كمان إخواننا وحبايبنا، يعني منحييهم أفضل تحية على صمودهم وقفتهم، إلا أنه بيت لحم منفس لهم، منفس رغم تضييق الاحتلال، إلا أنه رح يجوا بدهم يجوا، يعني كنا إحنا نوصل لمرحلة أنه مسار التسكير البوابات بشكل رئيسي معروف، إحنا كانت تطلع سيارتين وثلاثة يروحوا على

المضوبات ونوزع الكدر من هناك. يعني الناس بدها هون، بدها هون متواجدين احنا، رغم احنا نصارع البقاء رغم الظروف القاسيه والسيئه والمريره. كان يجوا من جميع المناطق، من جميع مناطق بيت لحم، رغم بعد المسافات كيلو 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو مشيا على الاقدام. وحتى الناس خرفتني هذا الحكي، يدخلوا على الفرن يجيبوا كل واحدة لكن طرحة العجين أو لكن العجين بسموه، بدها تخبز. كانوا يوقفوا هون بالدور في صورة، يعني صورة بالأبيض والأسود، حجات بشكل كبير، يعني أبو 50 يعني توصل ومستنوا برا على الدور واقفين، أنه إحنا منا نخبز، منا الخبز العربي الصح اللي بتسوى على الزلاكة. هاي كانت تسمى الزلاكة، هاي كانت تسمى الزلاكة، يتم عليها العجين. كان كل حجة تجيب الخبز تبعها هون محل ما أنا قاعد، ووراها تقعد تمام، تصير تقطع العجين وتحطه للوالد، وكلهم بيستنوا بالدور مبسوطين فرحين. يعني كمان من استمرارية بقاء الفرن، استمرارية بقاء الفرن لأولادنا ولأولادنا، هذا مسجل يعني مسجل أبوي، حصر ذري يعني ممنوع ينبع، بس وراثة يعني مستحيل ينبع، سجلناه كإرث ذري تمام، ممنوع ينبع نهائيا لولادنا لولادنا لولادنا لولادنا، رغم استمراريته بده يستمر، رغم كل إشي يعني مستعدين كل الدنيا ما بتمنعنا أنه نستمر بهذا.

احنا هذا المحل تأسس سنة 1954 ونسبة احنا سميناه ابويا الله يرحمه سماه محلة العطابي نسبة الى بلدنا بيت عطاب اللي تهجر منها ابويا سنة 48 هو انا تقريبا الجيل الثاني يعني بعد ابويا حاول ان اولادي هم يكونوا معايا ويتعلموا الصنعة هذه ويتعلموا التجارة ويتعلموا يظلوا متواجدين في المحل وبحاول ان يظل فيه امتداد للمحل وامتداد للمهنة هذه مع مهنتنا مهنة العطارة يعني واحنا يعني يوم اسسنا المحل وانا ظلت متواصل في يعني بعض الشغلات يعني احنا سويناها صرنا متميزين فيها احنا فمثل يعني البهارات مثل الزعتر تبعنا مثلا زعتر العطابي احنا عندنا طحين كمح مثلا خاص فينا احنا عندنا مطاحن كمح فاحنا على اساس ان هذا الشيء متميزين احنا فيه فبنحاول احنا نظل متميزين باستمرار واولادي يظلوا متميزين فيه يظلوا مستمرين بهذا الاتجاه يعني بعد ما اسس ابويا فترة هو المحل يعني كان عنده مطاحن لكن تعرف مطاحن كانت قديمة يعني فإحنا حاولنا نجدد المطاحن هذه ونجدد الإنتاج يعني يكون الإنتاج أحسن من الأول يعني إحنا تقريبا 40 سنة مطحن في الزعتر الحمد لله رب العالمين معروفين يعني بالزعتر زعتر العطابي وهذا إشي مميز إلنا يعني بخلطتنا إحنا بعدها جددنا ماكينات البهارات وصرنا نطحن بهارات يعني ونسوي خلطتنا الخاصة زي ما حكيت لك وهذه الحمد لله رب العالمين صرنا مميزين فيها بعد ايش طحننا كمح جددنا ماكينات الكمح فاحنا باستمرار بنحاول ان نجدد اشي ونجدد اصناف عندنا شوف الشارع يعني شارع فواغرة تغير كثير يعني سنة 2000 طبعا صار صفوا الشارع وسووا جددوا الشارع عندنا كثير هنا كان قبل الحرب في قبائل قوية في السياحة هنا كان سياحة يعني باستمرار موجودة سياحة أجنبية لكن بس للأسف بعد الحرب بطل فيه سياحة نعم فخفت السياحة كثير حاليا هم الموجودين هم أهل البلد وأهل المحافظة هم بيجوا علينا على الشارع هذا الحركة التجارية يعني متذبذبة أحيانا بتخف وأحيانا بتزيد حاليا الحركة التجارية خفيفة وحتى لو أنها كانت زيادة يعني فيش قوة شرائية عند المواطنين يعني المواطن يعني معاشات قليلة ما فيش وظائف قليلة العمال حركة العمال في إسرائيل مش موجودة حاليا الدخل خفيف كثير فعشان هيك بدنا يجي أي مواطن يشتري بصير قوة شرائية عنده خفيفة كثير يعني بدل ما يشتري مثلا 100 شيكل 200 شيكل بتحسي إنه بيجي الزبون بده يشتري الحاجات الأساسية اللي بحاجة إلها ضرورية إحنا الحمد لله رب العالمين في المحل هنا كل شيء بنبيعه هي من الأساسيات الموجودة في أي بيت هي يعني ضروريات موجودة في كل بيت مع ذلك يجي زبون أو زبون بدها تشتري بيشتري الشغلات اللي هم عايزينها ضروري شوف إحنا المحل يعني بميزة إن الحمد لله رب العالمين إحنا بنينا اسم خاص فينا في العطابي في كل إشي تقريبا نشتغل فيه يعني إحنا عندنا البهارات الخاصة فينا محلات بهارات العطابي عندنا الزعتر البلدي زعتر بلدي صافي 100% زعتر العطابي معروفين فيه عندنا طحين الكمح موجودين فيه إحنا طحين الكمح العطابي يعني إحنا حاولنا الحمد لله رب العالمين إننا نظلنا موجود يعني نبيع شغلات هي الأساسية لكل بيت وطبيعية 100% ما يكونش فيها أي إشي مواد حافظة موجود فيها ألوان هي إحنا المواد اللي فيها مواد أساسية وطبيعية 100% من الشغلات اللي حاولنا إن نطورها في المحل دخلنا على المحل ماكينة الطحنية يعني هذه ماكينة طحنية جديدة إحنا جبناها لأننا إحنا يعني نحاول إن نعطي كل إشي طبيعي فهذه يعني طبيعية جدا للزبون بأخذها طازة يعني على المحل يعني هو فعلا يعني من الشغلات الصعبه جدا انك تحس ان امتداد الاسم ما يظلش ماشي يعني بس لا احنا الحمد لله رب العالمين يعني اولادنا كثير يعني اقبال عندنا في المهنه هنا وكثير بيحبوا ان يظلوا متواجدين وكثير بيحبوا انهم يطوروا في المحل يعني هذا الموجود يعني حاسه موجود عندهم يعني ان كان يجي علي زباين اولاد صغار اليوم بيجي هم اولادهم يشتروا من عندنا في استمراريه في استمراريه احنا في عندنا في الزباين الحمد لله رب العالمين يعني لاننا احنا كل شيء بنبيعه يعني طبيعي وعشان هيك الزباين بضلوا محافظين انهم يجوا ياخذوا شغله طبيعيه من عندنا.

أنا اسمي خلدون بلبول من بيت لحم، فنان فسيفساء وخبير ترميم فسيفساء. عملت خلال فترة من فترة تخرجي لحد ما لحد اليوم عملت في عدة محلات في وزارة السياحة والآثار، كنت رئيس قسم الفسيفساء في وزارة السياحة في دارة الآثار. عملت على ترميم مواقع أثرية مهمة في فلسطين مثل المسجد الأقصى، كنيسة القيامة، قصر هشام الأثري، بيت جالة في الخليل، حرم الإبراهيمي في رام الله. في الأردن شاركنا في عدة ورشات، في سوريا مثلت فلسطين في مؤتمرات، في تونس، في الصين من خلال وزارة الثقافة بانتداب من وزارة الثقافة لخبراء التراث الثقافي في العالم العربي. تأسيس الحوش تم بصراحة في 2006. بداية الفكرة كان الحوش عبارة عن مكان مهجور وغير صالح للحياة. بلشت في غرفة واحدة كمشغل بعد دوامي. بعديها سنة 2013 تفرغت للشغل، رممت غرف أكثر ومرافق أكثر في الحوش. طبعا كله كان على يعني بشكل شخصي. في 2020 كملت ترميم الموقع زي ما أنتم شايفين، يعني بشكل عام تقريبا 90% صار ترميم، إضافة لتطوير المرافق فيه من خدمات صحية، من غرف، من إضاءة، من كل إشي. اشتغلت على عدة مشاريع خلالها على تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، كان نوع من أنواع الفن، العلاج بالفن اللي هو الفن العلاجي يسمى، مع عدة مؤسسات وجمعيات. وإضافة لهيك عملت على ترميم الحوش بشكل شخصي. خلال فترة من فترة الكورونا لليوم عملنا على عدة مشاريع في الحوش، كان أهمها مشروع لتدريب سيدات من مخيمات، 75 صبية من مخيمات بيت لحم عن طريق وكالة الغوث، على تدريبهن على إنتاج الفسيفساء وخلق فرص عمل. إضافة لهيك عملت على تدريب لمجموعة من أشخاص من ذوي الهمم، فئة الصم، لمدة 6 شهور بتمويل من صندوق الثقافة الفلسطيني مع المجتمع المحلي. إضافة للأعمال هذه في عنا إعادة تدوير، بنعمل على إعادة تدوير الفسيفساء، التطريز، دمجنا الفسيفساء مع التطريز، مع إضافة يعني رموز فلسطينية من المفاتيح، من ممكن إنه نفرجيك إياها، إنه هي أفكار كانت لتطوير يعني للخروج، يعني لا حتى نكون خارج الصندوق، إنه نطلع بأفكار تانية. في الحوش ممكن إذا بتلاحظوا في أشياء كثيرة هي قديمة، من أبواب، من كراسي، فهذه ضمن خطتنا لإعادة تدوير المنتج الثقافي وإعادة استخدامه وإحيائه. هسه بالنسبة إلي أنا الحوش عشت فيه، يعني الحوش أنا انولدت فيه بس مش بالمكان هذا، في القسم العلوي. وكان الحوش بمثابة ممكن أنه نحكي في بيننا وبينه ارتباط، يعني ارتباط يعني بتقدر تحكي عائلي. فمن هون فكرت في 2006 أنه أبدأ من الحوش، لهيك بلشت في الحوش ولحتى يعني أحافظ على الإرث هذه. الحوش يعني في قصص كتير عندنا في الحوش ممكن إنه نسردها، يعني ممكن إحنا عندنا في شهيدين طلعوا من الحوش هذه، اللي هو أحمد الأول وأحمد الثاني. أحمد الأول في 50s وابن أخوه بكون أحمد الثاني اللي هو في 2008 استشهد. الحوش بالنسبة إلي أنا بحكي لك هو هوية، يعني هو هوية ثقافية إلي، يعني هو هويتي أنا. إذا بتحكي لأنه الخلدون بحكي لك الحوش، وحتى حافظت يعني كان في بالي أكثر من مسمى، فبعديها لا ثبت على أنه أسميه الحوش. يعني الحوش إذا بتفوت على الصفحات على المواقع التواصل ثبتت اسم الحوش، وحتى الشعار هو من بنى قديم، أقواس وأبواب وهي. فمن هون أنا الفكرة أن الحوش كل يوم أنا في عندي إضافة، يعني إضاءة، إشياء، العناصر الجديدة كل يوم في عندي، يعني اليوم أضفت إشي، مبارح أضفت إشي، فخلص أنا بالنسبة للحوش لازم يعني بشكل يومي.
هلا بالنسبة لي يعني لأولادي أنا ما بقدرش أحدد لهم إنه شو يشتغلوا في حياتهم، إنه كفسيفساء أو ولكن إنه رسالتي إنه يحافظوا على الحوش، سواء أولادي ولا أولاد أخوي ولا أولاد عمي ولا أولاد عمي، إنه الحوش هو مش إلي، فهو بصف إرث، يعني مثل ما إحنا أخذنا من أجدادنا ومن أبياتنا هم راح يأخذوا، وبيكون مساحة، يعني مساحة لأنه تجتمع العيلة. يعني في أيام اجتمعنا في العيلة هون، يعني لأول مرة من تقدر تحكي من 40 أو 50 سنة اجتمعنا فيه هيك مبادرة في رمضان، أفطرنا فيه، يعني أفطرنا في الجزء القديم. فكثير ناس بتيجي انه بتقول لك هذا الحوش، يعني بيسالون حتى على مواقع التواصل لما انزل فيديو او صوره انه وين هذا المكان، بحكي لهم بيت لحم في شارع الفواغرة، بحكوا لي في شارع الفواغرة، بحكي لهم اه، فما حدا بيصدق انه يعني انت من باب صغير انه ممكن تدخلي تشوفي شيء ثاني. فانا بعتبره بوابه للتاريخ، يعني بوابه يعني او نافذ على التاريخ. بتفوتي بتشوف الثوب الفلسطيني التلحمي، ثوب رام الله، ثوب اريحه، ثوب غزه، ثوب بيت صحور، ثوب القدس، بتلاقي الطاقية التلحمية اللي هي الشطوة، بتلاقي البركوة تاع النقب، بتلاقي يعني بروش فضة مثلا صناعة فلسطينية قديما، بتلاقي عندك جرار تراثية، بتلاقي عنده الراديو الفلسطيني القديم اللي كانوا يستخدمه أجدادنا، بتلاقي الغربال، بتلاقي الموخل. يعني حاليا في عندي الفكرة جديدة بشتغل عليها اللي هو برواز كبير، يعني للتصوير، يعني لناس بتتصور بيكون عبارة عن تطريز تجميعة من قطع تراثية فلسطينية، من بيت لحم، من القدس، من الخليل، من رام الله، يعني من كل فلسطين، وعلى دائرها فسيفساء. فهذه كانت هي الفكرة اللي حاليا بطور فيها لحتى نعيد تدوير ونعيد استخدام برضو الإشي، الثوب المزنع نرجعه لأنه نحيي، يعني لو قطعة منه تكون مع قطعة من ثوب بيت لحم، قطعة من ثوب الخليل، مع قطعة من ثوب رام الله، فهيك احنا بنطلع فيها. صراحة في إهمال في الحارة، في إهمال كبير مش شوي، يعني أنت بتحكي عن حارة فيها يعني أكثر من عنصر، فيها متحف البد، عندك فيها الفرن القديم اللي هو تاع القدر، في عندك تاع البوابير والأشياء القديمة، بس هذه كلها امتداد لبعض، شايفها، بس إنه ما في تقصير. يعني أنا بحكي لك بخصوص يعني كجهات رسمية، في ناس يعني بتوعد بس ما بعرف انه مدى الالتزام، يعني مدى انه هل بيستطيعوا انهم يعملوا او لا. فان شاء الله يعني هي بدها يعني من الحوش، من الحارة كلها بده ترتيب صراحة، يعني بده ترتيب، لانه لحتى انه احنا نقدر انه يعني يكون في واجهة للحوش، للبد، للسوق. يعني في بعرف شو اهمال، هو متعمد مش متعمد، ولكن لا، في تقصير في الحارة من جهات يعني كثيرة. وإن شاء الله يعني في خطوات، أنا حسب ما بسمع إنه في خطوات ممكن إنه مع نهاية الأسبوع تكون في ترتيبات جديدة في البلد وتنظيم للمنطقة. يعني لأنه يعني أنا بيجي الناس عندي بدهم يفوتوا، بصراحة يعني بتقدريش تحكي إنه أرزاق الناس، بتقدريش تقطعي، بس برضو إنه مش باب الحوش يعني.

انا بستأذن من تاع البسطة، من تاع العرب هاي انه الناس تفوت عندي. فهذه يعني هي البلد، هي فعليا البلد ما في اعمال، ما في اشغال في الداخل، فكلهم صبوا انه بسطات وبسطات. فان شاء الله بلكن يكون هيك في تنظيم للامور هذه، مش انه نحكي انه يمنع الناس تشتغل، لا انه يكون في تنظيم بشكل صح ويكون في ترتيب للامور بشكل انه حلو، انه الزائر اللي بده يجي على الحوش او على البد او على حتى ساحه المهد من المدبسه يجي يفوت المزارع، يشوف المزارعين، يشوف الفواكه، يشوف الخضار، يعني بشكل لطيف، يعني انه ما تعيق الحركه. انت فعليا يعني كل الناس اللي بدها تفوت ما بتعرفش تمشي، يعني ليش؟ لانه الرصيف مليان، الشارع مليان، فصفت الامور، يعني الناس يعني تستصعب انه تفوت توصلك. فصلنا نختار الورشات أو الأشياء أنه يوم جمعة أو أيام تكون خفيفة فيها أو ما بعد الظهر. أنا بتمنى أنه يعني الجهات المسؤولة تهيئ للناس أنهم تفوت، فحلو أنه الناس تيجي تفوت وتنشط يعني السياحة الداخلية اللي بنسميها، أو تدعم التاجر اللي في بيت لحم، بس أنه إحنا لازم نهيئ لها إشي. الحل الوحيد عندنا إحنا أنه إحنا نكون مع بعض، يعني أنه إحنا نحاول ندعم بعض، سواء ابن الداخل أو ابن بيت لحم يدعم ابن بيت لحم، يدعم ابن الخليل، انه نحاول انه نوجد البديل المحلي، نوجد البديل المحلي في المنتج، ويكون المنتج على قدر يعني الثقة، انت فاهم شو، ونفس الشيء تكون البلد يعني مهيئة، وان شاء الله ان شاء الله يكون في خير.

مجلس السلامة حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

أهلا بكم. تمام الثالثة فجر نشاط الأخبار، نبدأها بالعناوين. 12 شهيدا بينهم 4 أطفال في سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة من أرجاء قطاع غزة. مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشكل بفعل إجراءات الاحتلال. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 5 دولارات من أراضي جبع شمال القدس المحتلة ويواصل سياسة الهدم.

إليكم التفاصيل. استشهد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر أمس جراء غارات شنتها إسرائيل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال جراء غارات استهدفت في أعنفها شقة ليرتقي أب وأم وأطفالهم 4 في مدينة غزة.